اليوم كما تعودنا في بداية كل حصة أن نحكيه على موضوع اليوم، لكن قبل حبيت كتوطئة عامة نتمنى وافر الحظ لكل أسرة إذاعة الشباب. هذه أول حصة، هذه أول حصة يعني نقدمها من هذا الأستوديو الجديد، هذا الأستوديو بإمكانيات وقدرات رقمية إن شاء الله تحقق الإضافة بالنسبة لبرمجة إذاعة الشباب ولانتظارات أيضا مستمعيها ومستمعاتها. محمد عنتول معنا في الهندسة الصوتية للقاء، وسهلة السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات في رفقة المؤنسة، برفقة هذا الموعد اللي هو في الحقيقة من إنتاجكم، من اقتراحاتكم. اليوم موضوعنا هو جروح الطفولة. ممكن هذا كلام نلقاوه برشا موجود ولا ولات متويترة الحكاية هذه، جروح الطفولة شنو المقصود بجروح الطفولة؟ نلقاو إجابة على هالمصطلح هذا إن شاء الله في حصة الليلة بعد شوية مع الكوتش منال الأسود. والانطلاقة بتبيع باش تكون من تجاربكم، الموعد هذا هو فرصة لتقاسم تجاربكم، للتعرف على حكاياتكم، ذكرياتكم، محطات معينة ربما ترجع بينا الفترات مذيئة في حياتنا، وهذا زاد نحبه ونثمنه. وأيضا على موعد معاه اليوم باش نتحدثوا على بعض العلاقات الناجحة، على بعض النقاط المذيئة، باش نتحدثوا على علاقة الحقيقة خاصة جدا. هي هما زوز من الناس اللي نحلوا عليهم عينينا، هما زوز من الناس اللي أول خطواتنا تكون معاهم، هما أول ناس ننطقوا بأساميهم، الأب والأم. نعرف اللي في حصص سابقة تحدثنا على كثيرا وفي أكثر من موعد على أهمية العلاقة بالأم، وتحدثنا على بر الوالدين، وتحدثنا على الكثير من العلاقات الجيدة، تحدثنا على تثمين الأبناء اللي كنتوا وانتم منهم جزء كبير منكم، تثمين المجهود اللي قدموا الأب ولا الأم في حياة كل واحد فيكم انطلاقا من تجاربكم، من محطات مهمة في حياتكم. لكن العلاقة هذه ساعات ما تكونش على أحسن ما يرام، وماهوش عيب باش نتحدثوا عليها، ماهوش من منطلق أنه معناتها أون باناليز أنه الإنسان يكون في صدام مع والديه، ليه؟ أما باش نحاولوا نفهموا العلاقة هذه في بدايتها، كذلك في مبادئها النفسية، كيفاش نجموا نبنيوا علاقة تكون علاقة سليمة، علاقة ما تخلفش جروح، لأنه جروح الطفولة تنجم تظهر مش كان فقط في مرحلة الطفولة والمراهقة، نجم حتى تظهر من بعد في عمر متقدم، حتى وقت اللي نتصوروا روحنا بدينا حياة جديدة وحاولنا نكونوا أسرة فتطفو هذه الجروح من جديد، انطلاقا بالطبيعة من حكاياتكم اللي وصلتنا، انطلاقا من تجاربكم اللي كما قلت من حبوش زادا نقصيه برشا على الناس اللي ربما بشي حدثونا على علاقتهم اللي ماهيش على أحسن ما يرام بوالديهم. في موعدنا هذا باش نفهموا الأسباب العميقة اللي تخلي هالعلاقة هذه ما تكونش طيبة، ونعرفوا في الحقيقة وما نخبيوش عين الشمس بالغربيل كما يقول المثل التونسي، أنه تويترت أكثر العلاقة المتشنجة بين الأبناء والأباء. كما قلت مانيش باش نعتبروا أنه هذه مسألة عادية، لا بالعكس، وعمرها متنجم تكون مسألة عادية، لأنه كما قلت أثر الوالدين في تكوين شخصية الأبناء أثر عميق وأحيانا يكون أساسي. فأحنا باش نحاولوا نفهموا الإشكاليات الصعوبات باش نجموا حل الناس اللي تسمع فينا يا إما تبني علاقات جديدة كان مازال فما إمكانية للبناء، وإلا تعاود تصلح على الأقل وتدارك ربما بعض النقائص وبعض الأخطاء. العلاقة بالأم، العلاقة بالأب، كيفاش تنجم تتحول هالعلاقة هذية إلى علاقة تخلي فينا جروح، تخلي فينا أثار مؤلمة، أثار أحيانا موجعة، أثار أحيانا من نجموش نتجاوزها. نعرفوا اللي ساعات فما الناس عندهم قدرة على التجاوز، عندهم قدرة على أنه ربما يحجموا هذه الأثار، يعني يعطيوها حجم بسيط ما تخدش في حياتهم وفي نفسيتهم أثر، ولكن فما اللي تخلي عليه أثار كبيرة كما قلت تنجم ترافقوا لسنوات. مرحبا بكم، اليوم اعذروني ماهوش على 50 15 25 95، يبدو انه فما اشكال في الرقم هذا، فرجاء يا اما تنجموا تخليونا ارقامكم على الصفحه
الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، تدخلوا على الفيسبوك تكتبوا الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، تنجموا تخليوا لنا أرقامكم على العنوان الخاص بالبرنامج، وإلا تتصلوا برقم الاستوديو. نتمنى لكم استماع طيب، مرحبا بالناس الكل.

تحية لكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم على 71 844 411. تنجموا تتصلوا بنا على الرقم هذا، الرقم الأرضي لإذاعة الشباب. مرحبا بكم، وإلا كما قلت تخليوا لنا أرقامكم على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب، الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. تنجموا تخليوا لنا زادة أرقامكم. حمد عن طول هاو كلمة باش يخدم معنا كتقني صوت، وفي نفس الوقت هاو كتاو يهز على تليفوناتكم، نظرا للإشكال اللي صار الله غالب اليوم في ما يخص الرقم اللي كنا تعودنا به اللي هو 50 15 25 95. دونك هاو كنعوضوا، يا اما تخليوا لنا ارقامكم على الصفحه الخاصه لاذاعه الشباب، والا تطلبونا على 71 844 400.

عكس حتى من بعد على علاقتها ربما الرجال اللي باش تعرفهم في حياتها والا الزوج اللي باش ترتبط بيه من بعد. فبطبيعه التفاصيل هذه تو نحكيو فيها. نرجع لي حكايتكم هذه اول حكايه الحقيقه اللي خليتني نرجع لها. نتذكر مليح صديقنا اللي تحدث على علاقته الصداميه بوالدته. ربما نقول صداميه، ممكن العباره ما تعطيش التجربة حقها وتعطيها يعني توصفها تمام الوصف، لأنه العلاقة ربما فيها علاقة باردة. ما يفهمش علاش صديقنا اللي هو اليوم في عمر متقدم نسبيا في بداية الأربعينات، ولكن يقول دائما يصلني شعور بأن أمي لا تحبني. هذا الشعور القاهر، هذا الشعور الذي يكسر القلب. كنت أحيانا أتصور أنني أتوهم، كنت أحيانا أكذب نفسي. كنت في مرحلة الطفولة أبكي بمفردي بعيدا عن الأنظار، وخاصة بعيدا عن ناظريها. كنت أجد لها الأعذار أحيانا، ربما قسوة الحياة، ربما كثرة الأبناء والبنات، ربما وفرة المشاغل، ربما. ولكن في كل مرة كنت دائما كأنني ابن البطة السوداء، هذا الشخص المختلف، هذا الشخص الذي يعامل دائما أقل من بقية إخوته وأخواته. لا أدري لماذا، لا أدري السبب. وتواصلت وتعاقبت الأيام والشهور والسنوات، وبقيت العلاقة على ما هي عليه. حتى عند انتقالي من بيت الوالدين والتحقت بالعاصمة لالتزامات مهنية عديدة ومتنوعة، وحتى بعد أن دخلت غمار العلاقات العاطفية ظلت العلاقة على ما هي عليه، برود متواصل. إذا لم أرفع أنا يوما سماعة الهاتف وأتصل، فإن أمي لا تحدثني، لا تتصل بي، لا تسأل عن أحوالي. وأدرك تماما أنها تفعل كل ذلك مع بقية إخوتي وأخواتي. حتى أني في يوم من الأيام زرتها وأردت أن أتحدث إليها رأسا برأس، وجها لوجه. حدثتها وأنا أحبس دموعي. لماذا يا أمي؟ لماذا هذه العلاقة الجافية؟ لماذا أشعر دائما أنك لا تحبيني؟ ما السبب؟ هل هناك أسباب عميقة لا أدركها؟ هل هناك أشياء ربما خافية عني؟ كانت دائما تنكر، كانت دائما تتهرب، كانت دائما تصدني بأقل ما يمكن من الكلمات، بأنه أنا المختلف. كانت تلقي علي اللوم دائما وتقول أنني لا أشبه أخوتي، رغم أني لست ابنا عدوانيا، ولست ابنا يبحث عن المشاكل، ولم أتعب يوما والدي الذي غادرنا مبكرا أو أتعبها. كنت شخصا مستقيما أحاول التواصل مع الجميع. كنت أحاول أن أجد ربما دواء لهذه العلاقة المنكسرة في غيرها من العلاقات، وكأنني كنت أبحث دائما أو أريد أن أثبت للآخرين أنني إنسان طيب، أنني إنسان خير، أنني إنسان لطيف المعشر. كنت أبحث عن هذا الحب المفقود في علاقاتي الاجتماعية وفي علاقاتي العاطفية، وحتى في الوسط المهني كنت أبحث دائما على إرضاء الجميع، وكأن شيئا ما يسكنني أن الجميع ينفر مني، بما أن التي أنجبتني ووهبتني الحياة لا تحبني. حتى اليوم ازدادت قلة ثقتي بالجميع، وزادت حساسيتي. أشعر أحيانا بأن كل كلمة، حين يشتد جفاء والدتي، بأن كل كلمة تمزق قلبي، وبأن كل كلمة قاسية تأتي لتجهز على ما تبقى في. شكرا لك صديقنا منتصر، تحية لك. في الحقيقة هذا الحديث يعني متأكدة لي فما برشا ناس ربما يبشي تحدثوا بنفس الحكايات.
فحبيت

0: في اللقاء نعاود نذكر أنه هذا تبقى الحالات هذه، ولكن تبقى حالات، يعني ما هيش القاعدة في علاقة الابن بوالديه. وفي نفس الوقت ما زلناش نتعاملوا مع المسألة وكأنه إنسان يحس بتأنيب الضمير، أنه أنا علاش باش نطرق هذا الموضوع من ناحيتي، علاش ما نحكيش على، وهذا حكينا فيه كما قلت سابقا، على العلاقة الجيدة، على التضحيات اللي قدموها الوالدين، على حرصهم على أنهم يحبوا أبنائهم ويوصلوا لهم المحبة هذيا. تفاصيل أخرى تو نتحدث عليها بعد شوية مع الكوتش من الأسود. مرحبا بكم على 71 844 411، وإلا تخليون أرقامكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب.
1: مؤنسة خاصة جدا، ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا، مؤنسة خاصة جدا.

0: مؤانسة خاصة
1: جدا. أنسينا يا الأغاني بلغي عنها السلام. أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام. مثل أسراب الحمام.
0: مؤانسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤانسة خاصة جداً.

0: خاصة جدا سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى
1: تذكر
0: سفر

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني،
2: يا الأغاني
1: بلغي عنا السلام، عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
0: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: خاصة جدا.
1: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
2: تذكر
1: سفر
2: تذكر تذكر
0: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: تحية لكم مين ما كنتوا، مرحبا بكم في الاستماع، مرحبا بكم، مرحبا باتصالاتكم الهاتفية. موضوعنا اليوم كما تحدثت شروح الطفولة والعلاقة اللي نحبوها تكون علاقة باهية بين الوالدين وبين الأبناء. ساعات سلوك معين يقوموا به الوالدين يأثر سلبا، وهذا اللي ما نحبوش. نمشي بكم الحكاية الثانية اللي بعد شوية نسمعوا تعليق الكوتش عليها منال الأسود، اللي هي حكاية صديقتنا نرمين، اللي هي تشبه برشا اللي حكاية كنا توقفنا عندها سابقا، حكاية صديقتنا اللي نتمنيو أنها تكون بخير، نتمنيو أنها تكون في أحسن حال. صديقتنا نرمين تقول اللي كانت في عمر صغير تعاني من برشا مشاكل نتيجة أنه الوالد والوالدتها تفارقوا، هي عمرها صغير برشا وكل واحد فيهم يبدو أنه شاف حياته، على الأقل والدتها. فكانت هي تعيش تقريبا مع جدتها وتعرضت الكثير من الألم، الكثير من صورة الأب الغايب، الأب العنيف، الأب اللي ربما كان يتشفى من والدتها بأنه كان يعنف نرمين وهي صغيرة. تقول العنف لليوم مازال ساكن أوصالي، هكا تقول نرمين. تقول لليوم مازال عندي نوبات خوف، لليوم مازال عندي نوبات هلع، لليوم مازلت ما عندي ثقة في حد، لليوم عندي الكثير من الأعراض اللي صحيح نخبيها، صحيح ساعات نحشم أني نتحدث عليها، لأنه اللي نحسه أنه ضميري أنبني، اللي أنا مانيش أم ربما كما بقية الأمهات. ولكن تقول هذا الشعور اليوم حبيت نتخلص منه، أول خطوة أني نتحدث عليه هو أني علاقتي الصعيبة مع أبنائي اليوم، علاقتي اللي نحس فما حاجز ما يخلي تدفق مشاعري نحوهم، رغم أنه قلبي يتألم مرتين، يتألم لأنه نحب نوصل لهم المشاعر اللي أنا تحرمت منها وأنا صغيرة، ولكن في نفس الوقت نتألم لأني أنا عاجز على أني نوصل هالمشاعر هذه. تقول لي نستحضر أنا اليوم الطفولة اللي لليوم صورها مازالت قدام عيني، لليوم مازالت صورة الوالد الغائب، الوالد اللي مسؤول، اللي ما وفر لي حتى شوية أمان. وإلا كنت نرى بقية صديقاتي في المدرسة، يعني وقت اللي والديهم يجيوهم ولا أبوهم يشري لهم حاجة جديدة وتجي تتحكي من غدوة شو معناتها بابا شنو شري لي، وين مشينا، وين حوصنا. تقول وقتها كنت نحس بألم كبير، أنا وقتها بابا وين؟ كان هذا السؤال اللي يقتلني واللي كان يؤلمني. ثم كيف بديت ننتقل شوية في مرحلة متقدمة نسبيا من الطفولة، فت مرحلة 3 و4 سنين، مرحلة 5 سنين، نظرا لعنف والدي وليت نفضل أنه يكون مش موجود، ولا الأمان بالنسبة لي هو غياب الأب، وهذا ربما اللي خليني اليوم نعيش مثل هذه الصعوبات النفسية. دونك حديث اليوم على جروح الطفولة، ماذا بينا نحكي، وكان عندكم فيما هذا الموضوع. من بعد نخليو المجال للسادة المستمعين اللي يحبوا يحدثونا ربما على تجاربهم في مستوى الحلول، لأنه زادة باش نتطرقوا إلى الحديث على الحلول، وكما قلت زادة باش نحاولوا الكوتش منال الأسود تعطينا بعض النصائح في البناء السليم لهذه العلاقة، وكيف كيف كيفاش نجموا نصحوا مسار هذه العلاقة إذا ربما صار بعض الإشكال. مرحبا بكم، تخليونا أرقامكم على الصفحة الخاصة لإذاعة الشباب، نظرا لأنه الرقم الخاص بالبرنامج فيه إشكال مع الأسف، والرقم الأرضي غير متوفر. دونك تخليونا أرقامكم كان تحبوا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل، وإلا تخليونا زادة كيف كيف يعني إذا تحبوا تدخلوا في الجزء الأول من الحصة وإلا في الجزء الثاني. بعد لحظات تكون معنا الكوتش منال الأسود ونحكيه على موضوعنا الليلة انطلاقا من الحكايات هذه. احنا في انتظار زادة حكايتكم، في انتظار أسئلتكم، كان انتم عندكم أسئلة في هذا المضمار.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: وبحكاياتكم وتقاسم تجاربكم تتواصل سهرة الليل على حدود منتصف الليل. خلينا نرحب ونقول مساء النور للكوتش منال الأسود. أهلا وسهلا بيك كوتش.
2: مساء الخير سهلة، مساء النور على اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله تكونوا لباس ومرحبا بيك للا
1: يعيشك. دونك اليوم اخترنا باش نحكي وانطلاقا من تجارب المستمعين، انطلاقا من حكاياتهم على جروح الطفولة. وانا حكيت لك الحكايات وقلت لي نعطيه عنوان لها الحصة هو جروح الطفولة، أهمية العلاقة بين الأبناء والوالدين. احنا حبينا زادة في الحصة انه الجانب المضيء فيها انه زادة نعطيه شوية افكار للناس كيفاش تنجم تتجنب حاجات ربما سلوك ساعات يقوم به شخص بصفة انفعالية ولا بصفة يعني غير مدروسة، ولكن ينجم يخلي اثار كبيرة. دونك شنو نجم نقول وش معناها جروح الطفولة الساعة، وكيفاش نجم نحطه في الاطار اهمية علاقة الوالدين ومساهمتها في بناء شخصية متوازنة.
2: بدا بتسهله. دونك اليوم باش نحكيوا على جروح الطفوله على خاطر موضوع مهم برشا، والناس الكل براتيكمون عندنا دونك مشاكل في الحكايات هذوما. علاش خلينا نفسروا ساعه علاش الطفوله، علاش جرح الطفوله هو اللي يخلي اثار من بعد. على خاطر الطفوله يا سهله في هي تبدا في من مرحلة 0 إلى 7 سنين. في المرحلة هذية الطفل تتسمى مرحلة التسجيل العاطفي.
1: أيوة.
2: فالطفل في المرحلة هذية ما يكونش عنده وعي منطقي كامل باللي يعيش فيه، فكل شيء يستقبله من الدنيا، من الوالدين، من الانتوغاج اللي يدير به، هو يتخزن ولا نقوله يتسجل، ويتسمى يتسجل في بلاصة يتسمى فيها التسجيل العاطفي الخام. دونك التسجيل العاطفي الخام هذايا دونك الصغير ما عندوش عقل واعي انه يفسر به اللي قاعد يصير له، فاي اهمال اي تقصير اي خوف اي تجربه يعيشها الصغير في المرحله هذايا والا صدمه ما تتفسرش بالعقل الواعي، هي تتخزن كبصمه مشاعريه. وهذيك علاش التجارب الطفوليه ما تتحولش من بعد لذكريات فقط، بل هي تتحول الى شخصيات داخليه وانماط نعيشوا بهم. وملغزمون كي نكبروا من بعد نقولوا شنو اللي قاعد يصير لنا، شنو اللي يتعاود في حياتنا، شنو الألم اللي ما حبش يفارقنا حياتنا كل هو سبب نتاعو المرحلة العمرية هذية والجروح اللي تتخزن فيها. مهم برشا انه اليوم نقولوا للأولياء اللي يسمعوا فينا وللناس اللي تسمع فينا، الصغير في المرحلة هذية اكيد الفيزافي نتاعو هو والدي، فهو ما اقرب شيء، هو اللي ياخذ منهم. فاحنا احيانا كما قلت انت ننفعلوا، احيانا نتصرفوا حتى تصرفات مش مقصوده، حتى تصرفات ما نعملوا لهاش حساب. الصغير ما يراهاش كيف ما نراوها احنا، الصغير يراها حاجه طول تمسه يمكن عقله ما يفهمهاش، اما هي تتخزن له الداخل. كيفاش تتخزن من بعد هو والمحيط اللي هو فيه جنرالمون. دونك هذاك علاش اليوم العلاقه ما بين الاولاد وما بين الوالدين مهم برشا ان نعرفوا، اللي هي لازمها تكون حذره جدا على خاطر الصغير ما ينجمش يفهم تفرقه صغيره. نحكي وراء على ابسط حاجات اليوم، حتى تفرقه صغيره ما بين الخو واخوه، حتى تنمر صغير، حتى بتفليك احنا ساعات نضحكوا حتى على بصول صغير هو ما يفهمش، هو يقول لك ضحكوا عليا، فهذيك يولد له أركتايبس من داخل. الأركتايبس هذيك يخلي له نمط يقعد يتكرر في حياته ويقعد يلوج عليه من بعد ما يفهموش أصلا. دونك هذا تعريف صغير باش نفسروا علاش الطفولة بالذات معناها عندها مرحلة عمرية ياسر حساسة، وعلاش جروحنا الكل ترجع جينيرالمون للفتره هذيا على خاطرها متخزنه تو سامبلومون، متخزنه لداخل ومتخزنه في العقل الباطن اللي هو غيالمون ما عندوش مكان بيولوجي سهله، لكنه هو كيما نقولوا الديسك دور، عرفت اللي تتخزن فيه كل شيء في الصغر. فاليوم باش نحكي دونك عن الحالتين اللي هما سيمون تسر والمدام
1: نرمين،
2: نعرف اسمها دونك مدام نرمين اكزاكتومون. خلينا نبداو بمدام نرمين. دونك مدام نرمين اليوم حاسه بها على الاخر، ونحب نقولها راهو اول حاجه نحب نقولها لها انت ام باهيه برشا، على خاطر كان جيت ام خايبه ابدا ما تحسش بالذنب، وابدا ما تحسش اللي انت مقصره، وما تلوجش وما تفركسش باش انك تصلح شنو اللي نجم يتصلح. لكن خلينا نفهموها لو تسمح. بيان سور يظهر لي انا تعديت في الطويل، سهله كانت حب نحكيو في حاجه اخرى قل لي.
1: اي ميساج مخليت لك حريه وحلو تعديت لحكايه نرمين. ميساج شيء نواصلوا في حكايه نرمين، خاصه في انه هي عندها مشكله مع الاب، ونعرفوا الاب عنده مكانه خاصه في في في حياه البنت. معناه
2: اكيد الاب هو اللي يمثل الامان جينيرالمون في حياه البنت. وقت اللي احنا في الفتره اللي حكينا عليها، في فتره اللي احنا مستحقين امان باش حتى جروحنا العاطفيه تكون سهله علينا من داخل، صعيب برشا انه نتلقاو اذى من شخص هو رمز الامان في حياتنا. فهذايا اوتوماتيكمون يخلينا نفقدوا امان كبير في الحياه، نفقدوا امان في الناس، وهذا شوية شوية يكبر معانا. من بعد يكبر معانا ويعمل حاجتين سهلة، يعمل انفصال ما بين الإنسان اللي تحبوها غيالمو، على خاطر كنا فطرة، هي الحب الوالدين فينا راهي فطرة، فهمت؟ فوقت اللي نحسوا اللي احنا متوحشين الانسان ذاك ونحبوه يكون بجنبنا، لكن قالت كلمه هي في فتره من الفترات ولات الامان بالنسبه لها هي انه يكون بعيد. فهذا هنايا نحكيوا على وجيعه كبيره. اكزاكتومون، دونك نحكيوا على وجيعه كبيره ماهيش سهله، ونحكيوا هنايا على صدمه عاطفيه ومشاعريه نجم نقولوا قويه شويه معناها. ف هذه خلينا نقول لك مدام نرمين، كما قلت لك اول حاجه انت راك ام باهيه، وهذا ماهوش ذنبك اللي قاعده تتعدى به. المشاعر اللي قاعده تحس فيها كونتر ولادك هي ماهيش مشاعر حقيقيه، هي ان كاراباس، حمايه. دونك باش نفسر لك شويه، انت صغير في كي يتعدى بعنف اسري ولا اهمال ورفض، عقله ويتعلم انه المشاعر مؤلمه وخطيره جدا. فشنو يعمل الجهاز العصبي نتاعك؟ يخليك في حاله تاهب قصوى لكل ما هو مشاعر، ولا لكل ما هو حاجه تنجم تقرب لك ولا تنجم تثير فيك حاجه. فهذا راهو شيء مش ما نتحكموش فيه مالوغوزمون، على خاطر اقوى منا الحقيقه نتاع ربي، واما لازمنا نفهموه. دونك المراه هذيا وقت اللي كبرت ولا جهاز العصبي نتاعها عامل حاجز بينها وبين مشاعرها، غير كو باش يحميها، هو في مخه باش يحميها، على خاطر هذيك هو الفونكسيون نتاعو، معناها مهمته في الحياه انه يحميها. فهذيك علاش هي اليوم تقول نحبهم ولادي من داخل، اما مانيش منجمه نعبر. هذا شائع جدا وقت اللي الناس اللي يعيشوا صدمات طفولة يحسوه ديما. علاش؟ على خاطر كما قلنا الدماغ وقت اللي يقعد في حالة دفاع، أي شخص يقترب منه عاطفيا حتى أطفاله يظهر الخوف اللاواعي منه أوتوماتيكمون.
1: واضح.
2: فوالا دونك اي تفضل سهله.
1: اي دونك هذا لازمنا نفهموا ساعه الميكانيزم نجم نقولوا اللي قاعد الانسان قاعد يتصرف، سلوكه اللي قاعد معناها يرد الفعل به. وهنا حبيت قبل ما نعطي الكلمه للزميل التقني، العنف وصعوبات العنف واثار العنف اللي تنجم تكون على الابناء بشكل عام، وخاصه في علاقه الاب بالبنت، اشكال العنف كوتش، وخاطر فما ساعات يقول لك انا راني ما نضربش، لكن تجيني برشا حكايات انه حتى كالعنف معناتها كالصياح ولا هيك الصعب انه تلقاه الاب ماخذ مسافه من أبنائه، يعني ما هوش أب اللي يحكي ويقعد مع أولاده، ربما يرى في هذيك هو يلزم تكون هكاك صورة الأب. فهل العلاقة هذه كيفاش نجمو نبنيوها في الأب اللي هو نعرفه زاد احنا في مجتمعنا، معناتها في مجتمع صورة الأب يلزمها عندها هكا خصوصية، عندها نوعية نوع من الشروط اللي لازم يتوفر، خاطر هو يقود الأسرة، هو اللي نجم يعطي المثال. صحيح هي ماهيش سهلة المعادلة، راهو مش الكلنا عندنا نفس الكود، معناتها كيفاش باش نوليو آباء باهين. أما خلينا نبداو ساعة بالعنف، مخاطر العنف وأهمية الأب كيفاش ينجم يكون في علاقته ببنته.
2: العنف كما قلت انت مالوغوزمون احنا تعريفه عنا انه هو لازم يكون يعني مادي والا جسدي، لكن فما عنف لفظي يكون قوي على الصغير، وانا ساعات اثاره تكون اقوى حتى على الصغير. فما عنف اخر حتى يا سهله، التجاهل. ساعات البوك يتجاهل الصغير وهذا في حد ذاته عنف، معناها ويسبب حاجات معناها أخرى تنحكي فيهم من بعد. فما عدم الاحترام، هذا نوع من أنواع العنف. وقت اللي ما نحترموش صغارنا، ما نعطيهمش، نحسوهم اللي هما قلال، نحسوهم اللي هما ما عندهمش صوت، ما عندهمش كلمة، ما عندهمش حق، جست على خاطرنا احنا عنا ان بوفوار سوبيريور عليهم. هذا في حد ذاته زاد يعتبر من انواع العنف. فاشكال العنف كثيره اللي تنجم، فما صمت، زاد الصمت اليوم يا سهله، فما اباء يعاقبوا اولادهم بالصمت، اوكي هو كان يقعد ويتكلم معاه مهما كان معناها غلط، ومهما كان شوف ما نجموش نشدو صغير ونعاقبوه. احنا عنا مشكلتنا، المشكلة انه العقاب في معناها كبرنا مالوغوزمون، احنا الترونش داج متاعنا كبرنا على اشياء شوية قاسية ورثناهم من عند والدينا ورثناهم من عند اجدادنا، وكانت هذيك هي طبيعة الحياة بالنسبة لهم وبالنسبة لنا. فبالنسبة لنا احنا العقاب للصغير لازم فما عقاب، والعقاب لازم يكون شديد باش الصغير يتعلم. وما نعرفوش احنا كل ما كان العقاب شديد كل ما زدنا ضرينا صغيرنا في نفسيته، وخلينا له بقايا يكمل بهم حياته بطريقه مشوهه، نجم نقولوا مالوغوزمون الكلمه ياسر خايبه، ما هذيك الحقيقه معناها. فاليوم بالاخص البو لازم يفهم اللي هو اليوم مصدر امان لصغيره. فأي كلمة من أب لصغيره توريه اللي هو ماهوش محمي، اللي هو حدوده مخترقة، اللي هو حتى من الأب نفسه نحكي، مش حتى من الناس سهلة. معناها هذا اللي لازم يفهموه الأباء اليوم، أنه أنا اليوم خاطرني ولدي شوف فيا مصدر أمانه، كيما لازمني نكون قدوته، كيما لازمني نكون حاجة باهية قدامه، كيما ما لازمنيش نعمل الغلط قدامه، زادة ما لازمنيش أنا بيدي اللي هو مستني مني التقدير نقص له من تقديره، ما لازمش أنا بيدي اللي مستني مني الأمان نخليه معناها نتعدى حدودي معاه بضرب وإلا بإهانة وإلا بأشياء خايبة. فهذا يكون الأفكت دوبل على الصغير، على خاطر الصغير اللي الصغار الكل يتلقاو التنمر وحتى في المكاتب، حتى في ما بين بعضهم، حتى عنف الصغار يتضاربوا في بعضهم، ولا ينجم حتى الصغير معناها يتلقى عنف من عند عبد آخر غير الوالدين، معناها يكون الأثر متاعه كبير، أوكي مي مش كما الأثر اللي يجي من عند الوالدين. خاطر أنا اليوم بالنسبة لي أنا بابا هو الشيء اللي يحميني، فتخيل أنت الشيء اللي الحماية بالنسبة لي أنا هي بيدها المكخاز، دونك تولي حاجة يسر خايبة الحقيقة.
1: خلي أثرك
2: اليوم الوالدي أكيد. دونك هذاك علاش اليوم الوالدين لازمنا نفهموا الساعة احنا شكون بالنسبة لولادنا. احنا ماناش جبناهم للدنيا أكهو وإلا باش نوكلوهم ونشربوهم ونحوصوا بهم مرة بعد قديش أكهو، لا احنا اللي لازمنا نكونوا نوريوهم الدنيا، واحنا اللي لازمنا نحميوهم من رواحنا ومن الدنيا، من رواحنا قبل كل شيء. ما لازمناش نستهين وقت اللي نبدأ ومتقلقين ولا تعبين نحطوا كل شيء في صغارنا، هذاك ماهوش باهي.
1: واضح.
2: صحيح. فوالا.
1: باهي، باش نمشيو احنا للوضعية الثانية. دونك كان نلخص كلامك كوتش من الأسود، الخوف اللاواعي هو اللي ربما هو السبب الأساسي اللي في وضعية بالنسبة للنرمين. العنف عنده أشكال وتمثلات عديدة، ينجم فما عندنا العنف الجسدي، فما التجاهل ينجم يكون نوع من العنف، الإهمال هو نوع من العنف، عدم الاحترام، وكذلك الصمت اللي فيه ربما الوالدين يختاروا أنه يوجهوا رسالة كأنه ما عادش باش نحكيه معاك، ألوغ كو كان نحكيه معاه خير، معناتها خاصة فيك المراحل العمرية الأولانية. وأنت تحكي معايا كوتش وصلتني، أي
2: يستعملوا
1: أي توا إرسالية،
2: يستعملوا الصمت العقابي إكزاكتومون بالضبط. المشكلة ما نضربكش أما نعملك الصمت العقابي ما نكلمكش.
1: وصلتني حكاية أخطر أنا الأم المتسلطة. طيب وانت تحكي معايا وصلتني وصلتني حكاية أم متسلطة والأم المتحكمة جدا في ولدها اللي معناتها تفرض عليه كل أشكال الحماية اللي تخليه معناتها من بعد يواجه برشا مصاعب في حياته. هذا ربما يكون موضوع في حصة قادمة. دونك قبل ما نمشيو للموضوع الثاني اللي هو حكاية صديقنا منتصر في علاقته بوالدته، خلينا ناخذ جينجل من عند محمد عنتول ونرجع.
3: مؤنسة خاصة جدا. أنسينا يا الأغاني بلغي عنها السلام، أطلقي فيها الأماني مثل أسراب الحمام، أسرار الحمام مثل أسراب الحمام.
4: مؤنسة خاصة جدا.
0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: وبحكايتكم تتواصل سهرة الليلة. مرحبا بكم، كان تحبوا تخليونا أرقامكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. مرحبا بكل استفساراتكم حكاياتكم زادة، لأنه انطلاقا من حكاياتكم نختاروا مواضيعنا، وكيف كيف تدخل معنا الكوتش من الأسود باش تعطينا فكرة أو تفسر لنا بعض الوضعيات أو الذكريات كما نقولوا، كما نحبوا نحكيوا زادة ساعات على الذكريات الباهية. فما ذكريات مع الأسف ساعات تتأثر علينا سلبيا. دونك نجيو للوضعية الثانية كوتش، اللي هي وضعية صديقنا منتصر في علاقته بوالدته، العلاقة اللي فيها يقول برود وفما استثناء في معاملتها ليه، استثناء على بقية اخواته، خلى فما رسالة كأنه رسالة كره من عند والدته. والمشاعر هذية ما كانتش مقتصرة على فترة الطفولة ولا المراهقة والشباب، لأنه هو اليوم تبارك الله فات 40 سنة، لكن المشاعر هذه قعدت موجودة لليوم. دونك خلينا نفهم ساعة أسس العلاقة، طبيعة العلاقة بين الابن وأمه، وكيفاش نجم نبني علاقة باهية، أو أهمية ودور الأم النفسي دور الأم العاطفي، لأنه احنا زادة نلقيه راهو برشا الحقيقة في مجتمعاتنا، المسؤولية كبيرة على الأم، كانوا مدار التربية كله على الأم. وفي نفس الوقت نحاول نفكوا ونفهموا علاش ربما ننبهوا السادة المستمعين إلى بعض المنزلقات اللي ربما تخليها العلاقة هذية ما تكونش على أحسن ما يرام.
2: صحيح سهلة اليوم. خلينا نحكي ساعة في حكاية سي منتصر اللي قال اللي هو أمه عنده معها يمكن مشكلة. نحب نقوله زيدا كلمة من عندينا من الأول، مش بالضرورة فمش أم تكره ولدها ساعة هذية، باش نبدأ واضحين. احنا نترجموا الشيء هذية بحاجات أخرين، لكن غالبا الولد وقت اللي يحس اللي أمه ما تراهوش مش تكرهه ولا ما تهتمش به، الداخل يترجمه على أنه يترجم جملة واضحة وصريحة. وهذا اللي اكتشفته أنا واحدة من الناس اللي معناها تعاملت معهم، وحتى في علم النفس قالك في الحالة هذه سهلة اللاوعي متاعنا يترجم الشعور هذه أنا لست مهما بالضبط. نفس الجملة يترجمها كل إنسان يحس اللي أمه اللي يحس عنده مشكلة مع أمه ما تراهوش ما تهتمش بيه، فوقت اللي يحس اللي هو ما هوش مهم تتحول الرسالة هذه أوتوماتيكمون المعتقد داخلي يسكن يولي نمط حياة، وهذه من بعد بشوية بشوية كي نكبروا يولي في حياتنا يمثل عدم ثقة في الناس أول حاجة، يولي يعمل لنا خوف من العلاقات، حساسية زايدة من النقد، أي حاجة نتحسوا منها ونولي ونلوجوا كينا في دوامة مستمرة على القبول، بحث معناها مستمر على القبول من أي إنسان ولا من أي شخص ولا من أي شيء في الحياة يعطينا، وهذا الكل على خاطرنا من داخل جملة أنا مانيش مهم أعطتنا شعور أنه إحنا مانيش محبوبين، على خاطر كما قلنا كبيرة بالنسبة للأب عنده شعور معني إحساس الأمان هو اللي يعطيه، الأم هي تعطي إحساس الحب بالنسبة للصغير، هو هي سامبول متاع الحب بالنسبة للصغير، أي إهمال منها وإلا تقصير وإلا سلوك ماهوش يعني ماهوش باهي يترجم الصغير إنه هو عدم حب، ويترجم من بعد إنه هو إنسان مش محبوب، واللي يقتنع بالفكرة إنه هو إنسان مش محبوب. باش سمحني سهلة جست الصوت عندي قاعدة تسمع فيها،
1: نسمع فيك احنا خمسة على خمسة
2: نسمع فيك خاطر الصوت قاعد يقص عليا شوية ساعات نحس اللي أنا سامحوني دونك جست حبيت نثبت
1: دونك قلنا الأم هي في علاقتها بابنها تعطيها كالشعور بالمحبة ربما حتى من بعد
2: هي هي رمز الحب، رمز الحب دونك عندنا في الام رمز الحب، البو رمز الامان، فالام وقت اللي ما ناخذوش منها الحب يترجم لنا من داخل لو احنا ماناش محبوبين وانه احنا ماناش مهمين، ونقعدوا حياتنا كامله نلوجوا على الحب والاهتمام وذاك ينجر عنه برشا حاجات من بعد. فنقطه مهمه خليني نحب نقولها، راهو مش بالضروره انه تكون الام تكره فعلا يا سهله باش يحس الطفل بالاحساس هذايا انه مش مهم والا ماهوش ولا هي ما تراهوش. خلينا ما نجيوش شوية على الأم على خاطر راو الأم ساعات فما أمات ما يعرفوش يترجموا مشاعرهم، هذه أول حاجة، فما أمات مش فما صغار يعرفوا يخرجوا من الأم مشاعر وفما صغار لا، فما ساعات تلقاها الأم هي ونحب نقوله اليوم بعد 40 سنة أنا متأكدة متأكدة مليون في المية أنه أنت كانت تحط ورقة وستيل وتتذكر ليامات وتلقى برشا مرات حبتك فيهم وبرشا مرات عطتك فيهم من قلبها خطرها أم تحب ولا تكره، ففهمة أنه الشعور اللي تخزن عندك قاعد يكبر اليوم، وللأسف كان من ما يتمش معناها التعامل مع الشعور هذية قد ما هو يكبر قد ما أنت بش تزيد تحس أمك أبعد وقد ما تزيد تحس أمك أكثر قسوة عليك، وهذا ينجم يكون ما هوش صحيح، معنيها مش معنيها انا قاعده اليوم مانيش قاعده اليوم نقول لك انه انت ماكش تقول لنا في الصحيح، لكن احساسك اللي قاعد يترجم من داخل ماهوش واقعي، معناها احساس خارج منك انت خارج من الوليد الصغير اللي واقف لليوم قدام الباب يستنى في ام باش تحضنه يستنى في ام باش تحن عليه. اللي نحب نقوله له اي تفضل سهله،
1: يعني بالنسبه لصديقنا منتصر يقول يعني كنت معناتها ماهوش هو فيس اونيك، يعني هو عنده اخوات وعنده اخوات اولاد واخوات بنات، ويقول انه علاقه معاملتها لاخواتي ماهيش نفس المعامله اللي انا، يعني حتى نعرفش المشكله كاينه في التلقي نتاع المحبه، لكن فما حتى الاباء وعنا نعرفوا كلنا بشر، وفما صغير مثلا خاصه يكون صغير يعني في الترتيب يكون هذاك الاقرب للوالدين، يعرف كيش يدخل روحه، ربما وضعيته هو في ترتيب اخواته، نعرفش ممكن حتى الوالدين اللي بطبيعه الابن البكر ولا البنت البكر نلقاوهم مازالوا وقتها يفهموا اش معناتها الابوه اش معناتها الامومه، ممكن يكونوا صعاب اكثر شويه مع الاولاد الاولانيين، من بعد كيف يتعودوا ممكن مع الصغير الثاني ولا الثالث نحسهم العلاقه تكون ديما صغير اصغر واحد يكون اقرب للوالدين، فكاينه فما كونيكسيون تتصير هكا اسهل ومعناتها وخير. دونك اسكو المشكله في التلقي، في تلقي هالمشاعر، والا تنجم زاد تكون فما مشكل في هالمشاعر هذه اللي انا كاني معناتها حتى حاجز، لانه هو كما يقول نقارن انا نشوف تصرفها مع اخواتي ماهوش نفس التصرف معايا انا، معناتها الدليل انه حتى لليوم قل هي تسال على اخواتي تكلمهم يعرفوا عليها كل شيء تحكي لهم كل شيء، قل انا لا انا ما نسالش، هي عمرها ما تسأل عليا ولا توصل لي حاجة ولا يعني كيما تعمل مع أخواتي تودني بحاجة، معناها حتى كيف تعطي لأخواتي حاجة حتى معناتها رمزية بسيطة تحضرها هي، يقول أنا ما تقراليش بحسابي أنا كيني منيش موجود، معناتها هذا اللي خليه يسألها في نهار من النهارات علاش أنا تعمل معايا هكية، معناتها يقول في وهو صغير نحس كيني ربما أنا منيش ولدها رغم اللي هو عنده أخويته وعند أخرين، فكاين زاد المشكل هنا مش كان في تقبل المشاعر، ينجم ساعات الأب ولا الأم قلت لي أنت مستحيل أم ما تحبش ولدها.
2: شوف سعلا خليني حسب بينما فهمت من حكيت، هو أكيد ما فهمش أم تكره كره، معني نحكيه على كره، فما أم يمكن تهمل الصغير على حساب صغير آخر، الكلنا نعرفوا اللي في الدنيا توا مش حتى كان في علاقتنا مع الآباء ديما احنا لذات خيما وقت اللي نلقاو انسان اوتونوم وهكا كيما نقولوا شادد روحه والكل من نقولوا اتس اوكي هذايا يعمل على روحه بطريقة أخرى، فهمت؟ نمشي ولك الضعيف بالضبط، نمشي ولك الضعيف تلقانا أي أم معناها نتصور لمات كل معناها هكية لم يقول لك احنا فما مثال يقولوه يقول لك لم تقول لك نحب ولدي الغايب وولدي
1: حتى اللي يروح ويرجع والمريض حتى يشفى
2: بالضبط
1: حتى يعود
2: اكزاكتومون. فهذه شوف هذه الكل انا توا نحب خلينا نفسروا باش نعطيه معني باش نحكيه طول مع سيمون تسر باش ما نقعدوش ندوروا كره امك ما تكرهكش من الاخر اما باركونتر خلينا نحكي من جانب اخر. شوف باش نرجع بيك للي حكيناه من الاول سهله مرحله الطفوله وتسجيل العاطفي الاولانيه بالكل اللي فهمته من الحاله نتاع سيمون تسر انه هو صار شيء في المرحله هذيك من عند امه بقصد ولا من غير قصد، احنا توا باش نحيو الام على جنب على خاطر اليوم زاد في 40 سنه ما نجموش نقعدوا نلوموا على الناس ونلوموا على الاباء والامهات، احنا اليوم اوني ريسبونسابل 100% دو نوتر في دونك نعرف اللي انا باش نكون قاسيه معاه شويه اكزاكتومون نعرف اللي انا باش نكون قاسيه معاه شويه سي منتصر ما يسالش تقبل مني. فاليوم وقت اللي لازمك تفهم انه مشاعرك هي قرارك انت وما يحكم فيه حتى حد اليوم في الاربعين سنه، نتفهم انه انت لليوم كما قلنا فما طفل داخلي يستنى في امه اللي باش تحمله واللي يستنى منها في برشا حاجات ما عملتهمش، الله غالب هي ما عملتهمش لسبب او لاخر ماهوش الكره اكيد لكن ما عملتهمش. فاحنا اليوم لازمنا نفهموا اللي سيمون تسر شنو اللي صار عنده، لازمه يعرف شنو الحاجة ينجم تكون حاجة بسيطة كما حكيناها من الأول في الصغر هي اللي أثرت فيه التأثير الكبير هذايا وهو هي اللي خلته يحس اللي هو فما ليه رفض شخصي معناها الشخص هو بالذات، فهمت؟ ينجم كما قلنا راوي ينجم من غير قصد الأم فرقت بينه وبين خوه في نهار من نهارات، قتلوا ما نعرفش أنا، قتلوا أنت عندها كعبة جلاس عطاته لي هو الخوه وقتلوا لي أنت تو من بعد خاطرك كبير. بالحق راهم هذوما احنا نضحكوا عليهم فعلا حاجات بساط على الآخر، أما هما يأثروا في إنسان
1: أكيد مش مرة بركة، أكيد مش مرة لي مرة باش إنسان يحس بأنه فما تمييز.
2: أكيد أما هو كواكسسوا، أنا حبيت نقول لك كواكسسوا اللي صار في هذه الكل، هو خلف عنده حاجتين، إحساس اللي هو ماهوش محبوب، وإحساس اللي هي عنده رفض خاص شخصي منها هي. اليوم نعرف اللي هو مستني محبة يمكن منها، على غالب إجا نقبله اللي هي في البيرد، معناها في أقصى الحالات إجا نقبله اللي هي ما تحبكش، شنو باش نعملو؟ نوقفوا حياتنا؟ ما نجموش نوقف حياتنا، ما تقفش لحياتك، وأصلا قيمتك أنت لا تحددها أمك ولا محبتها ولا أبوك ولا محبته. يعطيهم الصحة، عملوا اللي عليهم بالوعي اللي عندهم، بالأشياء اللي عندهم، ما نجموش ندخلوا فيهم، وما نجموش زادا نخليوهم شماعة نعلقوا عليها يمكن، سامحني في الكلمة، فشلنا. وإلا خاطر اليوم راهو كيما قلت لك راهو في الحالة هذية، وقت اللي قد ما هو مازال متشبث بالإحساس هذاك إنه عدم حب أمه ليه، قد ما فما حاجات باش تكبر من داخل ما تساعدوش هو لحياته الشخصية اليوم. وأصعب الحاجات اللي نجموا نوصلوا بيهم معناها في الإحساس هذية اللي هو دور الضحية سهلة، ودور الضحية إذا كان عشنا فيه خايب. هو مريح،
1: أي.
2: هو مريح دور الضحية ومحليه على الأخر، وعقلك يقول لك أي مش أنت السبب، كان فشلت في علاقة ماكش أنت السبب، أمك كان فشلت في حياة ماكش أنت السبب، أمك كان عملت أي حاجة، دونك محليه. أنا اليوم ما نحبكش تعيش في الدور هذا يا سي منتصر، أمك عملت اللي عليها بارك الله فيها، حتى في أقصى الحالات ما تحبكش ميسالش، ربي يحبك. خلينا اليوم نحكيوا على حياة سي منتصر اللي اليوم 40 سنة لازمها تكون محلاها برغم الظروف وبرغم كل شيء تعدى به. دونك لازمك تفهم أول حاجة كما قلت لك أنه قيمتك ما تحددهاش حب أمك ليك، واللي الفصل لازمك تفصل ما بين اللي تعدى وما بين اليوم، ما بين حاضرك وماضيك، على خاطرهم ما همش نفس الشخص. أنت البارح ماكش أنت اليوم. الطفل الصغير هذيك نجمو نلقاو له، اكيد نجمو نلقاو له حلول باش نسكتوه باش نحبوه باش نحضنوه، لكن زيدا لازمنا نفهم اللي هو ما عادش قاعد يعيش في الحياه بشكله هذيك. اليوم احنا عنا راجل عمره 40 سنه ما شاء الله، دونك لازمك تعاود ترجع تحترم ذاتك انت، مهما كان اللي صار، مهما كان اللي تعديت به، مهما كان الاحساس اللي وصلك. انا شي ديزولي بور توا، مي راهو اغلبنا الحقيقه نحكي لك من خبره ومن تجربه، اغلبنا تعديو بالشيء اللي انت تعديت به، واغلبنا عنا جروح من الطفوله. دونك اليوم بالضبط
1: اما كيفاش نتعاملوا مع هالجروح هذيا، درجه وعينا بها، درجه قدرتنا على انه هالجروح هذيا نعطيوها الحجم الصغير قد ما نجمو، وربما نبنيو ما هك التجارب هذيك. ساعات القاسيه قاعده توصلني ساعات بعض الملاحظات اللي يقولوا وصلتني توا حكايه انه التربيه القاسيه اللي نتلقاها تخلينا في تعاملنا مع أبنائنا أن نحاول نبعد قدر الإمكان على القسوة هذيك. هذه ديجا حكاية بعثتها لي توي كصديقتنا فاطمة، تقول لي قاعدة نبعد قدر الإمكان مع أبنائنا.

0: حياة وردية معناتها والأمور معناها منظمة، كيفاش زادا نجم نعبر على غشي ربما على انزعاجي منك، لكن كيفاش هالدوزاج هذايا كيفاش ينجم يكون خاصة في علاقتنا بوالدينا وعلاقة أيضا تو باش نمشيو لعلاقة الوالدين بالأبناء. احنا مشينا في الاتجاه الأبناء للوالدين، بعد نشوفوا كيفاش مع كوتش كيفاش الأولياء زادا ساعات لازمنا نردوا بالنا في تعاملنا مع أبنائنا سواء كانوا صغار والا كبار، ولكن حسينا ولا وصلنا مساج من ابنائنا اللي راهو فما هذيا الامور هذيا مش معناتها مش منظمه، كيفاش نجم نراجعوا رواحنا ونصحوا هالعلاقه هذيا، نصحوا المسارات ونخرجوا نحاولوا باقل الاضرار. خليكم مع نشره العاشره والنصف ثم لنا عوده مع الكوتش من اللسو.
1: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا.

0: مؤانسة خاصة جداً، حديث الذكريات والتجارب اللي فينا تخبات واللي معانا عاشت وحيات.
1: وتقعد في حياتنا ذكريات أعلى من النسيان، لكن الذكريات هذه خاصة إذا كانت متصلة بمواقف أو سلوكات جارحة شوية ولا سلبية، لازمنا نعرف كيش نتعامله، خاصة في عمر معين وقت اللي فوتوا مرحلة ربما المراهقة ونكونوا ناس راشدين وناس واعين، ربما في حصة أخرى نحكيه زاد على النضج العاطفي. شو معناتها نوصلوا لمرحلة النضج العاطفي؟ كيفاش نتعامله مع الرصيد اللي عنا اللي نحبه ولا نكره؟ مانيش مسؤولين 100% عليه، احنا تلقيناه، لكن في مرحلة معينة يولي الإنسان مسؤول على أفعاله، على ردود أفعاله، يعرف كيفاش يتصرف بطريقة واعية. فنذكر اللي موضوعنا اليوم هو جروح الطفولة. انطلقنا من زوز حكايات صديقتنا نرمين في علاقتها بولدها العنيف وأثار العنف هذية اللي لليوم خليت صديقتنا نرمين عندها بعض الصعوبات في التعامل مع الناس بشكل عام، وخاصة مع أقرب الناس لها اللي هما وليداتها. وكذلك انطلقنا من حكاية صديقنا منتصر اللي حكي على والدته اللي ربما فما إشكال في كيفية التواصل وكيفية وصول المشاعر الدافئة، مشاعر الأمومة اللي هي من الحقيقة من أعذب المشاعر ومن أجملها. تحدثنا على أشكال العنف وكذلك الخوف اللاواعي اللي هو خاصة في علاقة البنت بوالدها، لأن الوالد هو مصدر الأمان، وبغياب الوالد بالطبيعة الأمان هذا يتراجع ويجي في بلاصته الخوف اللي نجم يتجسد بأشكال عديدة ومتنوعة. كيف في علاقة الابن بوالدته، العلاقة هذه اللي هي الأم هي رمز المحبة، رمز الحب، وبالتالي كأنه هي في العلاقة السليمة هي جواز سفر للشخص هذا في أنه ينجم يلقى روحه محبوب، ينجم يلقى القبول من عند الناس، وبالطبيعة ربما هذا يخلي له أقل ما يمكن من صعوبات اجتماعية وصعوبات في بناء علاقات صداقة، علاقات مهنية صحيحة وسليمة ومتطورة. كما حدثتكم قبل نشرة الأخبار، باش نرجعوا مع الكوتش منال الأسود باش نحكيوا عليه، خاصة الحلول، كيفاش نجموا نبنيه أو ما هي أسس العلاقة السليمة بين مع الأب وإلا مع الأم. وإحنا كما قلنا مشينا في اتجاه مطالب الأبناء وعلاقتهم بالأباء، اليوم والأمهات نشوفوا الأباء والأمهات شنو زاد يلزمهم، شنو يلزمهم يردوا بالهم في تعاملهم مع أبنائهم على اختلاف المراحل العمرية. مرحبا من جديد كوتش، أهلا وسهلا بيك.
2: وبيك يعيشك سهلة. لو تسمح سهلة باش قبل ما نتعداو دونك كيفاش نبنيو علاقات جيدة مع أبنائنا، خلينا نكملوا مع سي منتصر ومدام نرمين دونك نعطيوهم حلول ويمكن حاجات بسيطة نجم تفرق معهم، وأنا متأكدة باش تفرق معهم هكاك، ما نجموش نتعداو ونحكيو كهو، دونك خلينا نعطيوهم حلول بسيطة. نبداو بسي منتصر. دونك سي منتصر اليوم خذ ورقة وستيلو ومثال تبعني شوية. نحب نقول لك أول حاجة هو في الحالات متاعك أنت، أول حاجة نعملوها أنه لازمنا نعترفوا بالجرح، وهذا موجود في الحالة متاعك. دونك خليني نزيد نأكد لك أنه أي نجم تكون موضوع على خاطرك تتمنى في حب أمك، ما فيهش عيب جملة هذية. ساعات الناس يحاولوا ينكروا الشيء هذا، ولكن الشفاء يبدأ وقت اللي نعترفوا بالألم، وانت اليوم معترف به ويعطيك الصحة وحتى طلبت المساعدة، وذلك علش احنا اليوم نحب نعاونوك بالقدر المكتفى. دونك ثاني حاجة خليك أعمل تفرقة ما بين قيمتك أنت كشخص وكإنسان وما بين تصرفات أمك، على خاطر إذا الأم ما عطاتش حب، مش هذا مش معناها أنه الصغير ماهوش جدير بالحب، وإذاك عليش سلوك الأم ديما مراهو ماهوش دليل على قيمة الإبن. هذا نحبك تحطه مليح في عقلك. وقف كل انتظار من الماضي. عديت عمرك كل تستنى باش أمك تتبدل، على غالب ربي فضلها ما تبدلتش، ما مثاليش، مش ما نزيدوش نضيعوا سنين اخرين من حياتنا واحنا نستنى. هذا مهم جدا، دونك يمكن لازمك تقعد تحبها وتحترمها من رايي انا معناها، اما هذا ما لازموش يخلي سعادتك متوقفه على ردود فعلها وتصرفاتها معك. رابع حاجة، خلينا نبدأ بشوية بشوية، ابدأ بشوية بشوية بناء مصادر حب أخرى. ربي سبحانه أعطانا أم وبو، أم أعطانا حب لا مشروط في الحياة ومفرق في الدنيا الكل. حاول تشوف مصادر حب أخرى، زوجة، شريكة حياة، تكون علاقة صحية، أصحاب حقيقيين يحسوك بمحبة اللي أنت فقدها من داخل، أولاد لو كان عندك أولاد، وكان ما عندكش إن شاء الله ربي ينوب عليك. علاقتك بربي هو أكثر حاجة وأكثر حد ينجم يعطيك محبة كبيرة. من بعد خليني نمشي معاك لتمرين عملي بسيط، هذايا ماذا بيا كانت طبق، ومن بعد كان حبيت بيان سور أرجع قول لنا شنو اللي تبدل. خذ ورقة وستيلو متسر واكتب جواب لأمك، اكتب لها جواب، مش لازم تبعثه لها، اكتب لها جواب حتى خليها عندك ولا أحرقه من بعد، مش مشكل، المهم فرغ. قلها كيفاش تتمنى إنها، كيفاش كنت تتمنيها تكون، كيفاش، شنو الحاجات اللي كنت مستحقهم منها، وشنو ما الحاجات اللي حسيتهم منها خايبين. هذوما ثلاثة نحبك تفرغهم كل يوم، كان تحب اكتب لها جواب ميسالش، خرج اللي في قلبك وكل على خير يعني كله. وي سهلة، تحب تقولي حاجة؟
1: كان عاود نذكروا ثلاثة معطيات اللي لازم يكون في موجودين في الرسالة.
2: أي ثلاثة معطيات، شنو كنت تتمنى من إنها، كيفاش كنت تتمنيها تكون، شنو كنت محتاج منها، وشنو الحاجات اللي حسيتهم منها كانوا خايبين بالنسبة لي كنت. هذوما بالضبط اللي نحبك تكتبهم، اكتبهم قد ما تقدر كل يوم، باش تلقى روحك تكتب برشا، واللي انت تتعب مصاب كان تتعب على خاطر كل ما اليد تتعب، دونك هوني نجمو نفهموا اللي احنا مسينا حاجة من داخل. فرغ قد ما تنجم بالكتابة، أكثر حاجة ننصح بها هي الكتابة، تلقى روحك يمكن في مرات تكتب في حاجات حتى انت ماكش متذكرهم، وبشوية بشوية بالكتيبة هذوما وبالحاجات هذوما الثلاثة اللي كل مرة تقعد تقولهم لها بينك وبين روحك، كما قلت لك مش لازم تبعثهم لها، تو يرجع بك الزمان شوية شوية، وتتعرف أنا هو النهار اللي بالضبط عمل بصمة قوية لداخل خليك تحس باللي تحس فيه هذي الكل بعد سنين وعديدة. معناها خاطر انا متاكده في الحاله نتاعك انه فما حاجه، فما عندك ليك صار، فما حاجه بسيطه تنجم تكون ولا قويه، ما نعرفش السبكونشس نتاعك تو يخرجها لك، هي اللي عملت الاحساس الرفض الكبير هذاك وخليته متواصل معك. وانا متاكده يمكن حتى في مرات كانت تنجم تكون قريبت لك، لكن انت من داخل خلاص فما بعد بينك وبينها، على خاطر مسببه لك احساس قوي من داخل. هذا اللي أنا نحب نقوله لك اليوم، خرج لنا المشاعر البكبوتة وأرجع قول لنا من بعد شنو حسيت. نحب نقول لك حاجة أخرى باش نختم معاك سي منتصر، ربي ساعات ما يعوضناش بنفس الشخص اللي جرحنا، أما يعوضنا بأشخاص أخرين وبنضج وبسلام داخلي وبفهم لرواحنا ولجروحنا، وهذا يخلينا أخف إن شاء الله.
1: دونك بيه انا سجلت وبعد نعاود نذكر بهم اللي قتل الكل. بيه وضعيه نرمين،
2: اي نتعداو الوضعيه مدام نرمين. دونك مدام نرمين كيما حكينا نعاودو نعملو ريكاب، اليوم راك اللي تحس فيه انت لا هو جاي من على خاطرك ام خايبه ولا حد شيء، فما ميكانيزم الداخل قاعد يتحرك هو باش يحميك من مشاعر، هو في مخه اللي المشاعر هذيك ياسر خايبه، فعملت كاراباس، عملت كيف ما حدود لا مرئيه لروحك، وليت ترفض بها اي اقتراب بينك وبين حد ينجم يولد مشاعر حتى ولو كانوا صغارك. اليوم دونك كيف اول حاجه نحبك تخدم عليها برشا مدام نرمين، هو انك تقبل أول شيء وأهم شيء، أنك تقبل مشاعرك تجاه صغارك، تقبل صغارك في حد ذاتهم بمرضهم بتعبهم بقلقهم. الصغار كل يقلقوا ويتعبوا، أما محليهم ربي يفضلهم لك. فاقبلهم كيف من هما. ورقه وستيلو زاد مدام نرميني فضلك، ونحبك كل يوم تكتب شنو اللي تعديت به وانت صغيره، مش انت اللي تكتب. نحب نرمين البنيه الصغيره اللي تعنفت، سامحني في الكلمه خايبه نعرف، اما مثالش. نحبك تخرج من البنيه الصغيره اللي تعنفت وتخليها تكتب شنو حست، شنو اللي تعديت به، وشنو اللي مازال يوجع فيها، وشنو اللي تمنيت كان تلقاه. مهم برشا هذية، خل اكتب قد ما تنجم، على خاطر كتابة مشاعر الطفلة من داخل اللي كانت اللي في وسطك واللي ما زالت حية واللي قاعدة تحرك في حياتك الكل اليوم، هي اللي باش تفرخ. ما عندناش حاجات أخرين نفرغوا بهم المشاعر، كان الكتابة أول حاجة. ونحب نزيد نذكر بالآية القرآنية، نون والقلم وما يسطرون، راهو قد ما نقول لكم العلاقة ما بين القلم وما بين النواقل العصبية اللي موجودة في مخنا كبيرة، ما تنجموش تتخيلوا. فرغ مشاعرك، ما نجمتش تفرغها بالكتيبة، ما تحبش تكتب، خليني نعطيك تمرين آخر هذية، أرجوكي أعملوا اللي كنتي، مش لحد آخر. حط تليفون قدامك يصور، سكر انترنت كانك خايفه، كان مخك باش يقول لك لا يمشيش يشوفوا حد، والا يمشيش يتسرب، ولا بان امبورت. حط تليفون ما فيهوش انترنت، حط كاميرا قدامك، وخلي البنايه الصغيره تتكلم، خليها تخرج من غير خوف، من غير حشمه، من غير حتى حدود. خليها تتكلم تتكلم تتكلم. من بعد ارجع اشوف الفيديو، نعرف اللي من بعد ما كنتش نجم تشوفه المره الاولى والثانيه والثالثه، اما باش يجي نهار وباش تشوفه. كل ما تشوفه ابكي، نهار اللي تحس روحك وفيل بكي، فسخه فسخه وفسخ معاه اللي صار الكل، واقف على ساقيك وقول انا اليوم ام، وانا اليوم ام باهية برشا زيدا، ام الأم اللي تجري وتحب تلقى حل على خاطرها موجوعة، إنها هي مش منجمة تقبل حاجات أقوى منها. أم عظيمة وأم قوية وأم ما تتكررش في الحياة. ترك يا مدام نرمين، أرجع حملك الصغيرات وقول أنا اليوم أم، لازمني نعطيهم اللي ما خديتوش، لازمني نحن عليهم الحنية اللي ما لقيتهاش، وبشوية بشوية وقف لوم روحك، وقف لوم روحك. إذا نقول لك فيه باش توقف تلوم روحك، وكان فما إمكانية، مانيش باش نقول تأمل، خلينا في التنفس الواعي. حاول تتنفس قد ما تقدر في كل يوم، في كل لحظة تحس روحك فيها جاتك مشاعر خايبة، جاتك أفكار ما هيش باهية، حتى ذكريات مش حلوة ما نجمت تكتبها، ولا ما كنتش ما في يدكش ورقة وستيلو، اتنفس، اجبد نفس قوي 4 مرات، 4 معناها احسب 4، اكتموا 6 وسيبوا 7. المدة مش المدة، تقول نعملوه 5 مرات، وكررها الحكاية هذية برشا برشا. النفس بعد الكتيبة اكثر حاجة تهدي الجهاز العصبي اللي انا فاهمة اليوم اللي هو عندك انت عامل وضعية انذار قصوى، فنهديوه بشوية بشوية. قول نرمين كل يوم لباس، انت امنه، انت محميه، انت في يد ربي، ما تخافش، وان شاء الله ربي يحميك. ونحب نقول لك حاجه اخرى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا نرمين، مادام ربي اعطاك التجربه هذه، عارفك قادره وعارفك باش تخرج منها، ومادامك اليوم وصلت هذه التليفون والا كتبت مساج وقلت راني طالبه مساعده، مادام ربي باش ياخذ يدك وباش يساعدك، وان شاء الله نشوفوك من احسن لاحسن. ان شاء الله كان ترجع لنا من بعد فتره وتقول لنا ارجوكي طبقي، ارجوكي ارجوكي ارجوكي. راهو حاجة مهمة سهلة، خلينا نقولوها للناس، المعلومات محليهم والمعرفة محليها، لكن راهو من غير تطبيق رانا ما نجموش نوصلوا الإدراك. يزينا هاو عندك معلومات اكزاكتومون عندنا معلومات اليوم، خلينا نبداو نجربوا، خلينا نمشيو في طرق عمليه. وراهو ماهوش كلام هذا، هذوما اللي تكلمت فيه انا اليوم، والتقنيات اللي عطيتهم انا اليوم تقنيات مجربه وتقنيات موثقه علميا، فخلينا نمشيو بهم ونستناو الرتور نتاعكم ان شاء الله. شكرا سهله خاطر عطيتني شويه وقت، ما بالحق حبيت نعطيهم حلول باش نجموا نخرجوا من هذا كل. نتعدى معاك دونك لشنو تحبوا نحكي من بعد.
1: يعطيك الصحة، جزيل الشكر ليك كوتش منال الأسود، يعطيك الصحة على النصائح هذه اللي هي نصائح عملية، نصائح مهمة. بعد ما فككنا وفهمنا شنو هي طبيعة العلاقة بين خاصة البنت وبوها وبين الابن وأمه، وانطلقنا رجعنا لحكاية منتصر ونرمين وفهمنا شنو هالعلاقة هذه، وحاولنا نبسطوا المسائل. قدمت الكوتش منال الأسود مجموعة من الحلول بالنسبة للزوز وضعيات هذه، ومن خلالهم بعد شوية توا نمشيو للحديث على القواعد الأساسية لبناء علاقة نفسية سليمة مع الأبناء، سواء في مسار التصحيح ولا في المسار الأولين اللي هو مسار البناء.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: الغناء يظل جد قد قد معناتها كاظم يكتب في رسالة للحبيبته، وفما هي حبيبة قبل الأم تقدمة كما قالت الغناية ست الحبيب، هي سيدة الحبيبات الكل الأم. وبتبيع راهو حديثنا اليوم على تصحيح العلاقة لا يسيء للأمهات بقدر ما أنه نحب نصح العلاقة إذا انتبه شيء يعني من التوتر او من عدم الفهم. كما تحدثنا مع الكوتش مالي الاسود وباش نتابعوا حديثنا معها، نتصوروا احنا في مجتمعنا بشكل عام انه وقت اللي المراه تستنى في صغير يمكن نخمو في الاستعدادات الماديه الكل، خاصة توا وليت معناتها المسألة يعني تدخل في التفاصيل المادية، وفما برشا حاجات وليت عادات جديدة، لكن ما نخموش أنه باش نحكيه مع الأم ولا مع الأب كيفاش باش يتعامل مع هالكائن الصغير اللي هو أول ما باش يحل عينيه زوز أشخاص اللي هما الأم وأبوه. وساعات نتصوروا اللي المسائل تو تمشي هكاك بطبيعتها غريزيا وتو تتبني العلاقة بطبيعتها، وزادة كيف مع الأسف اللي زادة فما شوية نقص من الوعي في كيفية التعامل مع الصغار، منش نفهمون ساعات احتياجاتهم النفسية. وكما ذكرت الكوتش من الأسود في بداية اللقاء أنه نتصوروا اللي احنا أبنائنا علاقتنا بهم مادية، نوكله نشربه ننظف له نوفر له بعد شوية في كي يتقدم بالعمر المستلزمات الدراسية، ربما كل ما هو أمور مادية، ولكن المسائل النفسية مازالت اليوم راهي تطرح برشا صعوبات. احتياجاته النفسية مع تقدمه في العمر كيفاش نجم نتعامل معاه، كيفاش نجم نطور علاقتي به، كيفاش زادة ساعات نصحح علاقتي بابني ولا بنتي، هذا قاعد ديما موضوع يحتاج دائما إلى إعادة نظر. وأيضا فرصة اليوم باش نتحدثوا على العلاقة هذه كيفاش تتبني. مرحبا بك كوتش مرة أخرى.
2: مرحبا بك سهلة،
1: يعيشك. دونك اليوم باش نكملوا حديثنا فيما يخص العلاقة كيفاش تتبني. احنا خلنا نبداو من النقاط او الصعوبات اللي جاتنا من خلال زوز حكايات اليوم، انه اولا كيفاش نعبروا على مشاعرنا تجاه ابنائنا. فما هنا اليوم فما بالحقيقة، خليني نفتح قوس صغير ونعطيك الكلمة، انه التربية التقليدية اللي تخلي مسافة ديما الأم وإلا البو، ممكن مع الأب أكثر، مسافة بين الأب وبين أبنائه، نقولوا إحنا كالقدر والإحترام. وفما ناس اليوم ولات تفهم التربية الحديثة أنه هالتربية الحديثة هذه جبت لنا برشا مشاكل، وكأنه تخلطت برشا مسائل وفك علينا من هالتربية الحديثة. خلنا نرجعوا لك التربية التقليدية الكلاسيكية هذيك اللي خليت العلاقة أصح وخليت العلاقة سليمة بما فيها ربما من استعمال العنف وساعات حتى بكل أشكاله. دونك كيفاش نجمو نبنيو العلاقة، كيفاش تعبر الأم لأبنائها على مشاعرها على محبتها. ساعات الحكاية تظهر في مسألة تلقائية، معناها باش كصغير تحمله وتسأل عليه تخاف عليه، كيفاش نتعاملوا مع صغارنا بالنسبة للأب وللأم في مرحلة الانفعالات اللي هي أصعب شوية، ممكن التعبير على محبة يوصل معناتها تلقائيا كي تبدأ العلاقة لباس، معناها بتعنيقة بوسة بأنك تسأل عليه تطمن عليه بأنك تجيب له حاجة، كل واحد شنو طرق التعبير. ولكن في مرحلة الانفعال ولا خاصة نعرفه فك الفترة اللي المراهقة وما تبعها وبناء شخصية جديدة وأنه باش يفرض صوته، دونك خلينا نبدأ بالتدرج كيفاش نجمو نبنيو علاقة سليمة مع أولادنا.
2: باهي، أول حاجة لازمنا نقولوها ولازمنا نحطوها في بالنا الناس الكل، أنه الصغير ما يحتاجش والدين مثاليين يا سهلة، أما يحتاج والدين حاضرين ويحبوه ومحبين، معناها بلغة أخرى. دونك كيفاش نبنيو علاقة جيدة مع أولادنا؟ نقاط سهلة على الأخر، وكان كل واحد معناها يطبقهم تو برشا حاجات تتبدل. أول حاجة، خصوا وقت لولادكم، خصوا وقت يوميا 10 15 دقيقه الحكايه كلها مش سوايع. نعرف اللي في العصر هذايا معناها عندنا مشاغل وعندنا برشا حاجات الوالدين زاد يعلم بيهم ربي، دونك اما ماناش نطلبوا برشا. خصص كل يوم من 10 ل 15 دقيقه من غير لا تليفون لا مشتت لا تلفزه، ليك وقتك هذيك مي تايم نتاعك انت وولدك. اسمعوا اكثر من اللي تتكلم، الصغير مستحق ياسر ان نسمعوه. خلي ولدك يحس انه هو مقبول حتى ولو اخطا، هذا مهم برشا. احنا وقت اللي صغير يغلط ننفروه ونتغشوا عليه ونعاقبوه كما حكينا قبيله، ونعملوا حاجات معناها في مخنا اللي هي باش تربيه، لكن مش صحيح. خليه يغلط، الخطا جايز، الخطا انا نقول جزء من التجربه البشريه الكل مش حتى عند الصغار، دونك اما هذا ما يعنيش انه احنا نحسوه اللي هو مش مقبول وقت اللي يغلط. خاطر الصغير اللي يحس اللي هو مش مقبول وقت اللي يغلط يولي يخبي مشاعره ويخبي الغلط نتاعو ويحاول يكون مثالي، ومحاولته أنه يكون مثالي تعب له نفسيته برشا، على خاطر فماش مثالية في الحياة اللي كنا نعرفه. ثالث حاجة دونك حاول امدح الجهد اللي يعمله والسلوك الباهي، معناها مش النتائج فقط. احنا نجيه على خاطر جاب معدل باهي يعطيك صحة نفرحوا به ونمدحوا ال 19 ولا ال 20 متاع المعدل، اما ننساو باش نقولوا لصغيرنا شكرا على الجهد اللي عملته، شكرا خاطرك التزمت، شكرا على خاطرك برغم شنية كانت النتائج. هذا مهم جدا، كون مصدر امان لصغيرك. الأمان حاجة ياسر كبيرة وياسر يستحقها الصغير، وينجم يفقدها بحاجات بسيطة يا سهلة برشا. احنا خاطرنا اليوم كبار نقولوا الأمان معناها نشوفوه حاجة كبيرة وما يتفقد كان بأشياء كبيرة، أما بالنسبة للصغير الأمان يتفقد بأشياء صغيرة. حتى وقت اللي تضطر باش تحط حدود مع أولادك حاول تكون مصدر أمان، الحدود ما يكسر لهمش الأمان اللي في وسطهم. هذوما أهم النقاط، معناها كما قلت نقاط بسيطة على الأخر يعملوا فارق كبير، فارق كبير.
1: شنو اللي نجم يكسر الأمان كوتش؟
2: اللي يجب يكسر الأمان وقت اللي ناقف أنا في مخي أنه أنا باش نعمل حدود لولدي، نقوم نضربه ونهينه وإلا نقول له كلام خايب في تحت مسمى أنه أنا نعمله فيه حدود. هوني الصغير حتى بكلمة خايبة كلمة ما يقبلهاش وإلا مثلا ما تعملش الحاجة هذيك يا كذا كذا، عنا كلمة خايبة برشا احنا ما لغزمهم عليها، فهمت؟ دونك هذيك في حد ذاته ويكسر الأمان عند الصغير. وبش نحكي وكيفاش نعملوا حدود لصغارنا، خلينا نتعدي وكيفاش نعبروا عن مشاعرنا ساعة مع صغارنا. مهم برشا الكلمة اللي قلتها قبيلة، كيفاش نعبروا على مشاعرنا. خلينا نفهموا حاجة ساعة سهلة، الصغار يتعلموا المشاعر من عند أهلهم.
1: أي
2: يتعلموا المشاعر من عند أهلهم. باش نعطيك مثال بسيط، معناها ساعات صغير كيفاش كل صغير، وكما قلت أنت كل قبيلة كلمة محلية قلت الكلنا عنا ديكود، إجا نفهموا ليكود هذوكما منين جاؤوا. ليكود هذوكما جاؤوا من والدينا، على خاطر هما اللي علمونا اش معناها غش، اش معناها تنمر، اش معناها الصغير اليوم وقت اللي هو بيبي صغيرون هكا مازال كيتولد احنا نشدوه نبداو نمغطولو مثلا في خدوده، سامحني في الكلمه، فيولي يبكي. فالبيبي بالحق معناه يولي يبكي، فالبيبي هذيك كي يكبر هو كيما حكينا من 0 ل 7 سنين تخزن عنده حاجة لداخل، هو مش فاهم اللي احنا نلعبه معاه، هو فاهم اللي احنا ما سيناه في جسمه، دونك يولي يبكي. يكبر الصغير هذيك يمشي للمدرسة يفك له صاحبه ستيلو، يروح يبكي للدار، ترجع يتحركك الشعور اللي تخزن هذيك وقت اللي قرصني له خدوده، يحس بحاجات خايبين وهو مش فاهمهم، ما يعرفش اللي هذيك مشاعر، ما يعرفش معناها. يروح لماماته للدار يقولها انا راهو حسيت هكا وهكا خاطر واحد فك لي ان ستيلو ولا بنامبورت، تقول له هي ام واعيه ومحليها وكل، تقول له اي راهو عادي هذيك اسمه غضب. فتتخزن الحاجة هذيك عند الصغير، المشاعر هذيك يتخزر سو لو تيتر دو غضب، تحت مسمى الغضب. فهمت؟ أم أخرى تنجم تقول له هذيك فرستراسيون، أم أخرى كل أم شنو تقول له، ووقتها الصغير يخزن الشعور هذيك تحت المسمى هذيك من عند أمه ولا من عند أبوه. هذيك علاش حبيت نفسرها، رانا احنا الوالدين اللي نفهموا صغارنا شنو هو الشعور وشنو اسمه. هذيك علاش وقت اللي نبداو احنا نجيو نتعاملوا مع صغارنا، ولا باش نعبروا عن مشاعرنا قدام صغارنا الكلنا تحت مسمى التربيه الحديثه، نجيو باش نقولوا ونبداو احنا متغشين نقولوا احنا لاباس قدام صغارنا، خاطر احنا نحب نوريهم احنا لاباس. هذا اكبر خطا تنجم تعملوا مع ولدك، على خاطر هوني فهمتوا اللي المشاعر الصغير يفهم. احنا نقولوا لي صغير ما يفهمش وما يعرفش ونجم نخبيو عليه، لكن هو يفهم ويعرف اللي انت ماكش قاعده تقوله في الحقيقه في الحاله هذه. فانا ديما نقول في عوض ما نقولوا احنا لاباس واحنا مش لاباس، لا، اجا نتعاملوا مع صغارنا ككائنات كيفنا كيفهم. نقول له انا مغشه اليوم، انا حزينه شويه، انا مانيش فرحانه على خاطرني ما عديتش معاك وقت. هوني الطفل يتعلم انه المشاعر حاجه طبيعيه، لازم نفهموا لصغيرنا انه المشاعر حاجه طبيعيه، ما همش لا خزي لا عار، والنجم نعبروا عليهم بطريقه صحيه والنجم نخرجوهم. فهذا مهم ياسر بالنسبة للأولياء اللي يسمعوا فينا اليوم، عرفوا ولادكم شو معناها مشاعر بطريقة صحية، وعرفوهم زادة أنه المشاعر أحاسيس موجودة في كل البشر وأحاسيس طبيعية وتخرج في أوقات معينة، ونجموا نتعاملوا معهم ونجموا نعبروا عليهم. كتمانهم وإلا تزييفهم هو اللي يخلي صغيرنا كي يكبر يحس روحه ضايع في عالم ما هوش فاهم فيه لا مشاعره ولا روحه ولا فاهم الناس كيفاش قاعدة تتعامل ولا كيفاش قاعدة تحس.
1: واضح، يعطيك الصحة، مشكورة جدا كوتش على هالرفقة الطيبة هذية اللي من خلالها حللنا أسس العلاقة بين الأبناء وبين الأب سواء كان.
2: قلنا زيدا سامحني قبيله قلت لي يظهر لي فما نقطه اخرى خاطرين قيتني نقاط اللي انت قلتهم لي، دونك كيفاش نعبروا على غشنا قدام ولادنا.
1: اي الانفعال اللي هو الانفعال، يعني سواء كان غضب ولا حزن ولا غيره من المشاعر.
2: بالضبط، وقت اللي احنا ننفعلوا ولا وقت اللي احنا نتغشوا كيفاش، والا يتغشش صغيرنا. فهمت؟ دونك كيفاش احنا نتعاملوا معاه. في عوض ما نقولوا له احنا خاطر شوف راو احنا اليوم نحكيوا على الصغير، ديما نحب نرجع راو الاولياء زاد راو نعرف اللي عندكم برشا ضغوطات وكل، اما نطلبوا منكم بكل رفق بالحق باش تكونوا باش ترفقوا بك الكائنات الصغيره، وبرغم اللي تتعداو بها الله غالب، احنا سي ان شوا، كان اختيار باش نجيبوا صغار للدنيا، دونك خلينا نكونوا رحيمين معاهم. لذا في عوض تشد ولدك وتقول له انت خايب، انت بغداليك، سامحني، في فوضوي، سي سا فوضوي، دونك اجا نقولوا له بدل الجمله، لو كونتكست نتاع الحوار ما بينك انت وولدك. في عوض ما تقول له انت خايب، قول له انا متقلقه على خاطرك انت عملت الشيء الفلاني. في عوض ما تقول له انت ماكش منظم ولا حاجه، قول له انا منزعجه على خاطر انت مثلا لوحت هوني العابك ولا كوكسوسوا. دونك هوني صغير يفهم اللي هو اللي انت منزعجه من السلوك اللي عامله مش منه هو شخصيا. في عوض ما نقولوا لصغيرنا انت كذاب، سيختو على خاطر صغار كل راهو جيهم فتره مش الكذب، خاطر
1: الخيال
2: يتحرك في وسطهم ويحبوا اي يتحرك في وسطهم، يحبوا يعبروا على حاجات ما همش موجودين كما قلت انت في خيالهم. في عوض ما نقولوا لصغارنا انت كذاب اللي هي كلمه ياسر خايبه، خلينا نقولوا لهم اللي احنا مغشين عليهم، ونجموا احنا نكونوا مغشين وقتها من كذبه هو كذبها. قل له انا حزينه على خاطرك ما قلتليش الحقيقه مثلا، بدلها. هي شفت راهو مجرد تغيير عبارات يفرقوا برشا في نفسيتنا وفي نفسيه اولادنا بالاخص. الهدف هنا انه يفهم الطفل انه الخطا مرفوض في حد ذاته، السلوك مرفوض، الفعل مرفوض، اما حبه وقيمته غير مرفوضين وما فيهم الجدال ولا نقاش.
1: واضح
2: هكا نجم نطلعوا هكا نجم نطلعوا جيل محلي.
1: بالضبط، يعطيك الصحة كوتش، جزيل الشكر ليك على هالرفقة هذية اللي خذينا من خلالها فكرة على انطلاقا من حكاية صديقنا منتصر ونرمين في تعديل ربما السلوك ولا تعديل أشكال الصدام ولا الفراغ اللي ساعات يحدث، وزاد غياب الأب ولا غياب الأم ولا التصرف اللي موش في مستوى انتظاراتنا من جوز أشخاص هذوما اللي تقعد ديما راهو عندهم مكانة عزيزة وغالية على قلوبنا، واللي مهما يكون اختلافنا معهم ولا تقصيرنا أو تقصيرهم ساعات في بعض الواجبات، هذا راهو لا يبرر احنا لا ندعو إلى محاسبتهم. ولاحظتوا في كلام الكوتش أنه حتى
2: بالعكس
1: كان
2: نحب نقول نحب نقول سامحني قصيت عليك يا سهلة، سامحني نحب نقول بالعكس في عوض محاسبتهم مش الأجدر، أصح سلوك وأحسن حاجة نجم نعملوها لرواحنا في حالة الأب، في حالة الوالدين اللي ما عطاوناش اللي نحبوا عليهم ولا كانوا قاسين معنا، أول حاجة باش نتشافاو من اللي تعدينا به أن نسامحوهم. مسامحة الوالدين حاجة مهمة برشا باش نجم نكملوا الحياة هذية في قدر من السلام وقدر من الراحة النفسية. قد ما احنا ما نش مسامحينهم، قد ما احنا نعطيو نلقيو في اللوم عليهم، قد ما احنا قاعدين اون غفلات ان سامحني ما لقيتش الكلمة بالعربي،
1: ينعكس علينا هكا يرجع علينا نقولوا احنا المشاعر السلبية
2: يرجع علينا بالضبط، قد ما هو يرجع علينا احنا وقد ما يأثرنا سلبا على حياتنا فعليا. وسامحني مرة أخرى كان قصيت عليك، اما حبيت نقول هالكلمة هذه خاطر مهمة.
1: قصيت عليا بالعسل، معناها ما نلقاوش كلام احلى عايشك من هكايا. دونك يعطيك الصحة عايشك كوتش، شكرا جزيلا ليك، ونقعدوا على تواصل مع اصدقائنا منتصر ونرمين، وبالطبيعة بعد زادة فترة نرجعوا لاصدقائنا اللي حكينا عليهم في حصة سابقة اللي عندهم مشكل الإدمان. كان انتم زاد عندكم بعض الصعوبات في علاقتكم بناس ولا عندكم بعض الصعوبات النفسية، تنجموا تبعثوا لنا الكوتش يعني بكل رحابة صدر تجيب على تساؤلاتكم، وفي نفس الوقت تعطينا فكرة أو خطة نجموا نقولوا على الأقل نجموا نبدأ بها في خطوات أولى في مرحلة العلاج وتجاوز هالصعوبات هذه اللي راهي موجودة تقريبا، راهي منتشرة. يعني وقت اللي نحكيه على حاجات انا نفسي ساعات نكتشف اللي قديش منتشره المسائل هذه، يعني ما تصورش روحك اللي انت كأنه الضحيه الوحيده في العالم واللي تسلط عليك ظلم كبير واللي لا يمكن ونسكروا على روحنا الباب ومن بعد احنا نقولوا اي كيفاش باش نخرجوا. يلزم انت ساعه تعرف تحل الابواب هذه باش انت ترسم لروحك طريق النجاه وطريق الخروج. شكرا جزيلا لك كوتش مره اخرى، يعطيك الصحه.
2: شكرا جزيلا سهلة، شكرا على الكلمتين اللي قلتهم في الاخر مهمين برشا، خلينا نعاود نقولوهم للناس اللي يسمعوا فينا، ما كمش وحدكم، فما الناس الكل عندها مشاكل، ونهارت اللي نشاركوا حكاياتنا ونشاركوا مشاكلنا نفهموا قداش ما ناش وحدنا في الدنيا، كل شيء يتصلح ان شاء الله. نبقيكم على خير، شكرا سهلة على قلب كبير، شكرا على ارسالياتكم، انا موجودة بقلب مفتوح، وبالعكس يسعدني برشا ان النجمو حتى كان ما حليناش مشاكل ناس احنا لهنا يمكن نسمعوكم ونحاول ونكونوا بجنبكم بقدر المستطاع. شكرا لكم اكزاكتومون اي مهمه برشا. ما نطولش عليك، نخليك سهله ان شاء الله، ليلتكم زينه، وشكرا جزيلا لكل اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله نتقابلوا الجمعه الجايه.
1: يعطيك الصحه كوتش منال الاسود، واحنا متابعين لقانا مازال نص ساعه وشويه في عمر برنامجنا. مرحبا بكم، كما قلت تنجموا تدخلوا على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب، تخليوا لنا اسئلتكم ولا ارقامكم، والكوتش منال الاسود ان شاء الله ترافقنا في حصص قادمه على ذمتكم للاجابه على كل استفساراتكم والتساؤلات. Let's go.

جورجيا، مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جورجيا.

شكرا محمد عنتول على هالغنية الحلوة هذه عبد الحليم حافظ اللي قد ما نسمعوا منها ديما ماذا بينا نزيد ونسمعوا وكل مقطع أحلى من الآخر. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. نشكر برشا الكوتش منال الأسود اللي كانت معانا. شكرا على أيضا المقترحات اللي تفضلتوا بهم اللي هي مسألة النضج العاطفي، مسألة تحبونا نتحدثوا فيها، هل هي مربوطة بالعمر، هل هي مربوطة بالتجارب ونوعية التجارب، هل أن النضج العاطفي زاد كيف مقترن هو نفسه يعني ينسحب على المرأة والراجل، وإلا نجم نتحدث على نضج عاطفي ربما عند المرأة أسرع وتوصل وتبلغ المرأة قبل ربما الراجل. توا نرجع ونحكيه في الموضوع هذا. شكرا للأصدقاء اللي قاعدين يعني يبعثوا لنا ببعض الإرساليات الحقيقة، لأنه اليوم كان ثم إشكال في الخط الهاتفي سواء كان الأرضي ولا المحمول. فتحية لكم الكل، نذكر أنه

0: فيليت فعل الكتابة حاجة جميلة برشا، حاجة تكتبه بالعربية بالدارجة بالفرنسية، المهم الكلمة اللي توصل إحساسك، المهم الجملة اللي تخفف من بالك وتريح بالك وتخليك تنقص منك العبء اللي ربما ساعات الذكريات واللحظات الأليمة تتحول إلى عبء إنسان كينه هزه على كتفه. فضرورة أولا الاعتراف بالجرح، ثم أنه الإنسان يحاول أنه يتخلص في مستوى الكتابة من كل لحظات هذيك اللحظات القاسية، يعود يسترجعها ويلقي كينه بهمومه على الورقة، فيخف برشا هك الإحساس والوطأة والتأثير الماضي على الإنسان وعلى يعني مشاعره الحالية. ما يلزمش الماضي يكلنا الحاضر، يلزمنا كيف نرجعه نستعيد الماضي، نتوقفه عند محطات ويكون عندنا القدرة الواعية على أنه نفهم أنه هذه محطة، اليوم أنا في محطة أخرى والحياة قطار مازال يواصل سيره إلى الأمام. كيف على في مستوى التمرين اللي اقترحته الكوتش، أنه الإنسان وقت اللي يكتب بالصورة اللي كان يتمنى عليها، كيفاش كانت أمه يحبها تعامله لأبوه، كيفاش كان يتصور أو الصورة المثلى هو انتظاراته من الأب اللي مع الأسف ربما يخيبها الواقع في فترة ما. ولكن كما يقول المثل التونسي، ما نجمش نحي خشمي من وجهي، ما نحبوش تكون علاقة إلزامية، ولكن هي راهي إلزامية زادة أنتخوطخ، يعني من جهة أخرى أنه علاقتنا بولدينا زادة احنا ملزمين قانونا أخلاقيا ودينيا بأن نحسنوا لهم حتى ولو أنهم ارتكبوا أخطاء. كما قالت الكوتش، السماح التسامح، مازلناش نقفوا عند الناس ونحاسبهم، خاصة إذا هما من أقرب الناس لينا ولدينا. فالتجاوز، القدرة على التخطي، نقطة مهمة برشا، لأنه المحاسبة وقت التقييم واللوم المستمر، وأنه أنا ضحية وأنا ضحية تربيتك وأنا ضحيتك أنت، وكأنه هو عملية جلد متواصلة راهي هذية، ما تنجمش لا تقدم بيك، لا تقدم بالعلاقة، لا تقدم بالناس اللي ربما أنت ترى اللي هما السبب في نهاية الأمر. أنت اليوم كي أنت شاعر اليوم السبب، تنجم تبدأ من جديد وتنجم تكون تلقى حل من الحلول. في نهاية الأمر هي حياتك باش تعيشها أنت، باش تعيشها مرة واحدة. فهذه النقاط المهمة برشا، ثم الحرص على أنه إنسان يلقى العوض، يلقى التعويض ربما لها العلاقات اللي ما مشيتش مليح مع الأم ولا مع الأب، ولا خلفت له بعض الجروح وخلفت له بعض الصعوبات، نجم نلقاو العوض. صحيح أنا مسألة بناء العلاقة تقعد نقطة نرجع لها إن شاء الله في مواعيد قادمة، لأنه كيفاش الإنسان تكون عنده القدرة أنه يبني علاقة مع الآخرين. فما ناس وديجا وصلتني بعض الإرساليات اللي تقول لي راني أنا لليوم غير قادر أني نبني علاقات خارج إطار الأسرة، بطبيعة ذيك الأخوة والأم والأقارب، لكن ما نجمش عندي القدرة سامحوني أني نبني علاقات صادقة، نجمش نعطي ثقتي أو نكون محل ثقة أشخاص، حتى العلاقات هذه في ساعة ما تندثر، في ساعة ما تتلاشى، مانيش فاهم علاش، ونلقى روحي في نفس الدائرة، في نفس الإشكال هذية، كيفاش نجم نتجاوز الصعوبات هذه الكل.
1: مؤانسة خاصة جدا، حديث الذكريات والتجارب اللي فينا تخبات واللي معانا عاشت وحيات.

محلاها صباح تو نرجعوا نسمعوها بما انها هي بتوصل بينا لاخر حدود المؤنسه اليوم معاكم. شكرا لكم، شكرا على استماعكم، شكرا محمد عنتول اللي كان معنا في الهندسه الصوتيه اللي قام. ذكركم اللي السهره الليله مازلت متواصله على موجات اذاعه الشباب بدايه من الساعه الثانيه من صباح الاثنين. انتم على موعد مع مواكبة إذاعة الشباب لأول مباراة للمنتخب التونسي. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لكلنا، معناها فما ناس باش تعدل ساعاتها على هالمباراة هذية. فريق مصلحة الرياضة بإذاعة الشباب يعني مجند بعد باش تلقاو كل الصورة والصوت لنقل تفاصيل هاللقاء هذية اللي إن شاء الله يا ربي كان ما نجمش نتابعوه في المباشر. وإذاعة الشباب تجند فريد كامل أنك توفر لكم المعلومة، توفر لكم المواكبة. إن شاء الله غدوة الصباح نلقاو خبير مزيان وخبير يفرحنا. بالتوفيق للمنتخب التونسي بداية من الساعة الثانية عندكم موعد مع إذا المواكبة من زملائنا في قسم الرياضة لأول مباراة يجريها المنتخب التونسي في هذه الكأس العالمية. شكرا مرة أخرى محمد عنتول. سهل السلطاني تقول لكم في أمان الله دمتم ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب.

0: بروجيكت مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.
2: RG Music.

0: مجدك تسمع صوتك،
1: عدل مجدك تسمع مزيكتك.
2: قالوا ما لازم تهجري حبي، ما لازم ما لازم تهجري حبي، ما لازم غرامك حط

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال سنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع أغنية في البال مع سلطان الطرب جورج وصوف، اللي نرجع معاه العام 1994 من ألبوم كلام الناس. نسمعه يغني من كلمات أحمد شتاء وألحان صلاح الشرنوبي كلام الناس.

مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، ومش نحكيه على زوز أفلام في البال من أهم الأفلام العربية اللي حبهم الجمهور، وبش نبدأ مع فيلم الراقصة والطبال اللي خرج عام 1984 للمخرج أشرف فهمي، بطولة نبيل عبيد، أحمد زكي، عادل أدهم، محمد رضا، نبيل السيد، فاروق فتح الله، أحمد غانم، سيف الله مختار، محمود العراقي، زيزي مصطفى، قدرية كامل وغيرهم من نجوم. وإحنا بش نسمع معاكم مقتطف من فيلم الراقصة والطبال.

0: ايه على طول مقص يا بنت؟ ركزي مش كده.
1: امال انا بعمل ايه؟ شايفني برقص بايد وبالايد التانية بطش التقلية.
0: خلاصي انت هتهزري معايا؟
1: يا العافية يا استاذ، واحنا ايش وصلنا؟
0: اسمعيني كويس يا مبارك، خلي ودانك على الطبلة، تمشي معاها تقفي معاها، ان ضحكت وسطك يضحك يزغرب يفرح معاه كده. بصي فرح، وان زعلت وسطك يزعل معاه يبكي

0: اصعب في الدنيا تمشي كده. ايه يا بنت اللي انت بتعمليه ده؟ وبعدين اللي انت عملتيه ده؟ ايه دي؟ ايه دي؟ انت لا بتفهمي ولا عايزه تفهمي.
1: ده ايه يا استاذ؟
0: انت ما عندكيش مخ، غبيه، وعشان كده عمرك ما هتتقدمي، هتعيش حافيه وهتموتي حافيه.
1: هلا وانتم ايه الكلام ده؟ وانا كنت غسلتك ولا كنت غسلتك؟ مش انت اللي عملت لي البحر طحينه؟ والله مش عاجبك اللي في الظهر شيره، وكل من كان يروح لحاله. والله
2: كان هذا مقتطف من فيلم الراقصة والطبال، وإحنا بنسمع معكم الفنانة نبيلة عبيد تحكي على تجربتها مع الفيلم هذايا.
3: هو دي برضو اللي كان رشحها لي إحسان عبد القدوس، وقال لي في رواية فيها رأس وكده، قلت له يا ريت، الله أنا بحب الرأس جدا. خدتها وقارتها وخدها أشرف فهمي، وبدأ يكتب لها السيناريو مصطفى محرم، والحوار بهجة أمر، وبدينا بقى نشتغل فيها بقى. أنا الجزء بتاعي كان بيجيلي بقى مدرب في البيت عشان يدربني،
4: وجاب رأس العوالم
3: عشان دي دي شخصيتها غير الراقصة والطبال والسياسي. اللي جابوا بقى محمد الموجي، عمل كل المزيكا بتاعت الرقصة والطبال كله، هو اللي كان عاملها حاجة حلوة قوي قوي قوي. بدينا بقى نعمل التحضيرات ونجهز وكده، وانا كنت سعيدة جدا ان انا هعمل دور كده وحرقص فيه، لان انا بحب الرقص قوي قوي قوي. اشتغلنا الفيلم وكنا كلنا كده في حالة حلوة.
2: كانت هذه الفنانة نبيلة عبيد اللي حكيت على تجربتها في فيلم من أهم أفلامها الراقصة والطبال، ومن أهم أفلام نبيلة عبيد زاد اللي قعدوا في البال فيلم الراقصة والسياسي اللي خرج عام 1990 للمخرج سمير سيف، بطولة نبيلة عبيد، صلاح قبيل، مصطفى متولي، فاروق فلوكس، رشدي المهدي، محمد التاجي، سعيد الصالح، فاطمة فؤاد، مصطفى هاشم، أحمد عقل، يوسف فوزي وغيرهم من النجوم. وإحنا بنسمع معكم مقتطف من فيلم الراقصة والسياسي.
5: سونيا لازم تقدري موقفي كراجل سياسي معروف، الناس بتحاسبه على كل كبيرة وصغيرة. قعدتك معايا فيها إحراج ليه؟
6: أنت ممنوع تقعد مع ستات؟
5: بمعنى أصح رقصات. الناس اللي عارفة كويس إنك رقاصة،
6: بس المفروض إني من رعايك يا مولاي، ولا حضرتك مسؤول عن ناس وناس لأ؟ مفروض إنك بتخدم شعب بحاله العادل فيه والأعوج. وبعدين لما في ناس مش على هواكم وجايبالكم العار زي حالاتي، بتسمحوا لهم ليه انتخبوكوا؟ ما كفايه عليكم قوي الاصوات التانيه.
5: انت عاوزه مني ايه؟
6: الموافقه على دار للايتام.
5: ما اقدرش اعمل لك حاجه.
6: ليه؟
5: ما اقدرش اتوسط لرقاصه.
6: ايه الحكايه رقاصه رقاصه؟ ما احنا الاثنين زي بعض يا عبد الحميد.
5: انت قلت الادب.
6: وانت كذاب، علشان بتكذب على نفسك قبل ما تكذب على الناس. كل واحد فينا بيرقص بطريقته. انا بهز وسطي وانت بتلعب لسانك وتخطب.
5: الفرق شاسع يا علمة.
6: انا اقول لك الفرق، احنا الاتنين بنطلع في التلفزيون، انا الناس بتتفرج عليا، وانت اول ما بتظهر الناس بتقفل التلفزيون، لان رأسك ملوش جمهور، انما انا رأسي لجمهور. عارف ليه؟
5: لان بضاعتك رخيصة، هدفك تشعلين الغرائز المكبوتة عند الناس. انت شغلك الاثارة.
6: اسمع لي على معامك الرفيع، وانت شغلك يبقى ايه لما توعد الناس بمستقبل مشرق ويجي بكرة ما يطلع له الشمس؟ يا عبد الحميد بي، انا مش عايزه غير الموافقه على المشروع بتاعي، عايزه اربي اطفال، عايزه لما اعي الاقي حد جنبي، لما اموت الاقي حد يمشي في جنازتي. على الله اكون فهمت.
2: كان هذا مقتطف من فيلم الراقصه والسياسي، واحنا باش نسمع معكم نبيلة عبيد تحكي على تجربتها في الفيلم هذايا.
3: الفيلم ده كتبه وحيد حامد في شهر، مش هتصدقي. خد الروايه قراها، وكنا في المكتب عند ابراهيم شوقي المنتج، قال طيب اول ما خلص هكلمك تيجي هنا هون المكتب وهنقرا. شهر فات تليفون، هو كان عند ابراهيم في المكتب، ابراهيم تيجي شويه، قلت له اوكي. رحت قعدت معاه ساعه ونص، راح قاري كل السيناريو. انا بقي ما اتفتحش، لانك ما فيكيش تقدري تقولي ابدا نو تعليق ولا اي تعليق. طيب اوكي، هنعمله امتى؟ هنشتغل ازاي؟ هنقول بدت الاجراءات واختيار سمير سيف، وبدت الاجراءات تحضيرات وكل الحاجات دي كلها. احنا كلنا كنا في حالة غريبة جدا، كلنا كنا في حالة، حتى اللي بيدربني على الرأس، حتى المزازيك اللي اتعملت محمد سلطان وخالد الأمير، الرقصة اللي هي المشهورة
6: قوي،
3: تيرارا تتا تيرا،
6: طبعا
3: ده خالد الأمير، محمد سلطان عمل 2، فاروق سلام عمل 2، كلنا كنا في حالة من الإبداع، حالة كده انسجام غريب، الممثلين حتى تحضير الهدوم، وتعمدت أن أنا أعمل فيها حاجات مختلفة عن الحاجات التقليدية.
2: كانت هذه نبيلة عبيد اللي حكيت على فيلم من أهم أفلامها واللي هو الراقصة والسياسي، واللي هو من الأفلام العربية اللي قعدوا في البال. وإحنا بش نسمع معكم السيدة عليا تغني الساحرة من كلمات الدكتور جعفر ماجد وألحان محمد رضا.

0: وحياتي عندك هكا غنيت ذكرى محمد معاكم في البال على إذاعة الشباب، والغنية هذه والألبوم هذايا اللي هو ألبوم وحياتي عندك هو أول ألبوم قدمته ذكرى محمد وقت اللي سافرت لمصر، واللي خرج عام 1995 وعرف ناجح كبير، وكانت انطلاقتها العربية من خلال الألبوم هذايا. وإحنا مازلنا مواصلين رحلتنا معاكم وباش نحكيو على فيلم في البال، واللي هو فيلم المشبوه اللي خرج عام 1981 للمخرج سمير سيف، بطولة سعاد حسني، عادل إمام، سعيد صالح، فاروق الفيشاوي، كريم عبد العزيز، نعيمة الصغير، رأفت راجي وغيرهم من النجوم. وإحنا باش نسمع معكم مقتطف من فيلم المشبوه.
1: إزاي رجلك دلوقتي؟
2: أي خبطة صغيرة فيها بتوجعني.
1: يقطعني. تعرف ليلة ما انضرب عليك النار؟
2: أيوه.
1: قلبي كان بيدق. لو قلت لك ان صوته كان اعلى من صوت الرصاص اللي انضرب عليك تقول عليا كذابه، لكن وحيات من جمعنا
2: سادة أبطا.
1: انا كنت خايفه عليك ودعيت من ربنا، قلت يا رب انا صحيح خاطيه وماهر حرام، لكن قادر تنجينا، والحمد لله نجانا.
2: الحمد لله بطا. انت ما فكرتيش تتوبي؟ ايه، اوان التوبه لسه ما جاش؟
1: بالعكس، اوانها دلوقتي، لكن كده كويس اتوب على ايديك عشان ثواب التوبه يبقى من نصيبك.
2: محدش عارف فين نصيبه،
1: ساعات نصيب الواحد يبقى قدامه وما يشوفوش،
2: وكونه ما يشوفوش ده يبقى تغفيل منه ولا عدم مفهوميه؟
1: يمكن عدم اعتنى منه، ويمكن النصيب مش عاجبه،
2: ويمكن مستكتر النصيب على نفسه.
1: نصيبك على قد نيتك يا ماهر.
2: يعني انا نيتي حلوه للدرجه دي؟
1: ونصيبك زي الشهد، احلى من الشهد.
0: كان هذايا مقتطف من فيلم المشبوه، ومن نجوم الفيلم هذايا النجم فاروق الفيشاوي، واللي باش نسمعوه في حوار يحكي على الفيلم هذايا.
3: طب اقول لك بقى سر ان انا اعتذرت عن الفيلم. يعني انا كنت لسه طالع بقى من بابا عبده، بعمل ادوار جافه في التلفزيون في السينما وقدام عادل امام، وهمسك عادل امام يعني هديله وقلم سمع في الدنيا كلها.
2: اسمك ايه؟ ماسد عالمي. وايه اللي جابك هنا؟ علي حكم رادي. سواب يالا؟ لا سعد بي، أصلا أنا كنت سريع
4: قدامي قدامي، خش قدامي. وريني الدفتر.
3: فأنا خفت على روحي، قلت لا، يعني البطل الشعبي العظيم النجم الوهمي اللي اسمه عادل امام ده ابهدله وبتاع، الناس مش هتتقبل. فاعتذرت الاستاذ واصف فايز المنتج. فاستدعاني سمير سيف، قال لي شوف انا راجل بفهم في السينما، بفهم في شغلانه دي جدا جدا جدا. في مشهد وانا اضمن لك ده، الناس هتسقف لك في السينما، ده موجود في المسرح لكن مش موجود في السينما، انما في مشهد الناس فعلا هتسقف في السينما. اقنعني من حيث لا اعلم ولا ادري بقى. اللي بضرب فيه بالرصاص علي الشريف وانقذ الولد الصغير، فكان فعلا السينما بتسقف.
0: كان هذايا فاروق الفيشاوي اللي حكى على تجربته في فيلم المشبوه، والفيلم هذايا يعتبر من الافلام اللي قدمت نقله نوعيه كبيره في مسيره النجم عادل امام، واللي باش نسمعوه معاكم يحكي على فيلم المشبوه.
5: انا جالي المنتج الاستاذ واصف فايز، وهو ده من الناس اللي عملوا لي افلام كتير، فكان خسر كل فلوسه في السينما، فجي معاه اخر 10,000 جنيه جابهم لي. ساعتها كنت انا متخانق مع محمد عبد العزيز المخرج لحاجات كده، فيلم اختلفنا عليه، واي فيلم يجي لي مكتوب عليه اخراج محمد عبد العزيز ارفضه. فجالي واصف فايز قال لي انا معايا سيناريو، بس ده اللي جابه لي محمد عبد العزيز. انا لسه حده له، قلت ايه طب ما تقراه. كان اسمه اللي هو كنت عايزين نشرب شاي سوا بتاع، بقول فيه نشرب شاي الاول،
6: نشرب شاي إيه. ايوه
5: حاجه زي أيوة. اللي هي كانت أيوة. نور. وبعدين قلت يا واد اقرا، انا عجبني الدور وعجبني الفيلم، وكلمني محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز صديقي، واكتر اكتر مخرج عملت معاه افلام كان هو حوالي
6: 18 فيلم
5: مع الاستاذ محمد عبد العزيز. قال لي عادل ما تخليش الناس تشمت فينا وبتاع. انا قلت يا واد خليك عاقل واحترم نفسك وحابب الدور. فعملت الفيلم. الفيلم ده جاب للمنتج فلوس كتير جدا. فاي سيناريو يجيله كوميدي مش كوميدي بتاع يروح يقول لهم عادل امام.
6: عادل امام ينفع ما ينفعش لعادل امام؟
5: حد يبعت المشبوه لعادل امام؟ ده راجل مش طبيعي.
6: المشبوه ده حته
5: المشبوه ده يعني مش عادل، مش الكوميديان اللي يعمله. فكان اخراج سمير سيف. اللي بيحكي لي بقى سمير سيف قال لي مصر على انه هو يجيب عادل امام. قال لي بقيت اضرب دماغي في الحيط عايز يجيب جان الجنات التقليديين المصريين. قلت له يا استاذ ده راجل كوميديان. قال لي لغايه ما شفت لك صوره كده كانت مصورها الاستاذ عادل مبارز. قال يمكن اقدر اطلع منه حاجه. مضينا العقود والسيده سعاد حسني عملت الدور، قبلت انها الدور، وكان شرف كبير ان اشتغل مع سعاد حسني. رحنا اشتغلنا في بورسعيد، قعدنا 15 يوم نصور في بورسعيد لغايه المنتج ما كلمني قال لي انا هغير المخرج. قلت له غيرت المخرج؟ انا كمان هتغير. كان سمير سيف مخرج العظيم. المهم بعد 15 يوم شغل او كام يوم شغل قال لي بص عادل، كنا قاعدين انا وهو بعد ما خلصنا التصوير في بورسعيد، قال لي انا ما كنتش متصور انك انت تعمل الدور ده، دلوقتي انا مش متصور حد غيرك يعمل الدور ده. قد ايه انا فرحت.
0: كان هذا يا عادل امام اللي حكى على فيلم المشبوه، واحنا ما زلنا معاكم في البال على اذاعه الشباب، وما زلنا باش نحكي لكم على حاجات في البال. ومن اهم المسلسلات التونسيه اللي قعدت في البال ونجح برشا المسلسل هذايا هو مسلسل منامه عروسيه اللي تعرض اول مره في رمضان عام 2000 للمخرج صلاح الدين السيد، بطوله منى نور الدين، حسن الخلصي، خديجه بن عرفه، وجيهه الجندوبي، فيصل بالزين، علي مصباح، لطيفه القفصي، محمد الجبالي، نعيمه الجاني، منيره البرينسي، جوده ناجح، سلوى محمد، لميا العمري، لسعد بن يونس، احمد السنوسي، انيسه لطفي، صالح جدي، لزهيري السبعي، سندس حمو، وغيرهم من نجوم. احنا باش نسمع معاكم مقتطف من مسلسل منامه عروسيه.
7: لليهم وايش بربي فكرني غدوه باش نقول لهم يبعثوا بركوس وما لازم قربان المرحوم. لكن البنيه مريم اللي راجلها توفى غربت الفاء
8: هنا ومن المراحيم اللي تدني ليه قربانه الحاج بكر راجلك ولا مصبول
7: تراهبن مليح. اللي مات في الصيف قربانه في الصيف، اللي مات في الشتاء قربانه في الشتاء، هكا نعمل مده 23 سنه. الله يرحمك يا مصبول.
8: ايه ايه اسبي اسبي منو هذا؟
7: يا ايه ايه ما تحضر
8: ايه يا بنت يا ستار يا جبار ويت يا خد تمشي تانا تطفطي مرة أخرى
7: هي تطفل بكيسة
9: حبس حبس حبس كتسرة كبريس خدم غاد بعد غاد أنا جايك مسركل يعني
7: وعلاش يسركلوا فيك يا شوبي هذاك ولدي يا غلبة
9: ها؟ ها؟ ولدك؟ هاي هم لازم نذكرها ما ينطر واحنا نحوش عليه في المكلبة
10: باللازمة يومي العروسي لو كان مش مني ناية راك الكلب الكبير فوق تزبد لي فرس
9: سيكون فرتك والله يلي متحجمش يلا قم قدامي عاد يلا
7: برا ربي عينكم
10: هاي نلتي بي
9: السلام عليكم
10: سمحني يا أمي حولها ولا قوة إلا بالله حولها ولا قوة إلا بالله عملوا فيها يا أمي يا عمي عملوا فيها فيكم
11: هكا يا وليدي على الغرادة. الله يهديك يا امي الله يهديك. بالله كيفاش تحبني نجيك وانا نتصل بيك؟ انت يا البوسطة شوف توصل لهوني ولا ما توصلش. اش خاص لو كان جا عندك تليفون؟ راني دقيت لك تليفون نقول لك ابعثني حسن الشفار نتاعك طلعني ولا العذاب لندلي نتاع الكهرباء نتاعي. اوه انت راهم 180 كيلومتر يا امي الدنيا الاخرى اقرب.
7: برا برد اطرافك برا وشرب عرقك ويزي من اللوم والاحزار
11: ومن بعد خليني ارتاح توا الساعه.
0: كان هذايا مقتطف من مسلسل منامه عروسيه، المسلسل هذايا اللي حبيتوه برشا وقعدت في البال، واحنا باش نسمع معاكم جينيريك المسلسل.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في البال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع كاظم الساهر اللي نرجع معاه العام 1997 من ألبوم مدرسة الحب. نسمعه يغني من كلمات نزار قباني، ألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم الراديو. زيديني عشقا. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نختار واحد من المواضيع اللي نحاولوا أن نقاربوه مقاربة من منظور ديني، وتعودنا في عديد الحلقات أن نأخذ آية من الآيات الكريمة ونتولى تفسيرها وشرحها طبعا والغوص في معانيها. طبعا في كل حصة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا في ديننا السمح. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا في الصحة ويبارك لنا في الذرية وفيما أعطانا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. زميلنا خالد شابي رافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا في حصة اليوم الآية 140 من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. طبعا باش نحكي على موضوع المداولة والتداول والمعنى اللي أراد أن يبلغه القرآن الكريم في هذا السياق. تلك الأيام، أنا هي الأيام والتي نداولها بين الناس، شنو المعنى للتداول الأيام أو مداولتها بين الناس؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه في حقيقة الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نجدد الترحاب به. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأكيد أخوي محمد رمزي، يعني حديثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فتدبر القرآن الكريم من خلال القصص، من خلال الآيات النبوية، طبعا هذا يعيننا في أمور ديننا ودنيانا الحقيقة.
0: من ذلك هو فضيلة الشيخ، أنا دائما نحن مضى بنا في إطار تنزيل المسائل في إطارها، أن ربما نتحدث عن دواعي الاختيار، علاش اخترنا الآية هذه من دون آية أخرى؟ طبعا نعرف أنه كل الآيات، آيات القرآن الكريم، يعني لها وقعها ولها قيمتها وعمقها، وعلاش اخترنا الآية هذه؟
1: باه، شوف أقول علاش اخترنا. لما ناخذ هذه جزء هي من آية، الآية ربي يقول فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: به، صدق الله العظيم.
1: ما معنى ذلك؟ ربي لما نزل بالمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل في غزوة أحد
0: بالضبط، وما أصاب المؤمنين،
1: نعم، من من يعني خاصة عدد كبير من الشهداء،
0: بالضبط،
1: من شهداء يعني في ذلك الوقت. فربي سبحانه وتعالى حاب يذكرهم: نسيتوا يا أخي أنتم في بدر قلت لي كنتم قلة
0: فنصركم
1: ورب نصركم
0: وأمدكم
1: قلت لي خرجوا الجماعة، خرجوا كفار قريش بالطبول وبالخمور بالقينات، فرحانين أنهم باش يقضيوا على المسلمين، إذا بكم أنتم قتلتوا منهم ما يناهز 70.
0: سبحان الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: يمسسكم قرح، قرح هي كناية على الوجيعة
0: طبعا، شدة الألم،
1: يعني حاجة يعني يقولوا قروح، حاجة مقرحة، يعني حاجة مؤلمة كثير، وتخلي الأثر وحتى الندوب في النفس متاع الإنسان،
0: وقح شديد.
1: فشوف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القوم هنا اللي هم على مشركي قريش، كفار قريش في بدر، وانتم اليوم في أحد. وربي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، هاو قال هنا للتمحيص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أول حاجة باش يكون منكم شهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أموات
0: بل أحياء،
1: يعني بل أحياء عند ربهم يرزقون،
0: هذا معنى الشهادة،
1: يعني معنى الشهادة هم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه حاجة. اثنين، حتى ربي ليمحص فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذا
0: يعني
1: شيء من
0: مش بالسهولة هذه.
1: آمنت الابتلاء
0: يعني هي كلمات ينطقها اللسان، ولكن القلب ما يخفي يعني. ولهنا ربما يحيلنا لهنا على المتخلفين الذين دعوا إلى الجهاد فتخلفوا وتعللوا بتعلات كثيرة، منها المرض، منها العائلة، فهذا أيضا شكل من أشكال الابتلاء ليعرف الله.
1: نعم.
0: رغم أن الله يعرف بطبيعة الحال،
1: وليعلم الله الذين نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا كما قلت خوي محمد رمزي يعني يسمى هذا بالتمحيص، وهذا الابتلاء، وهذه حقيقة الابتلاء.
0: لنبلونكم
1: بشيء من الخوف، يعني الآية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففعلا هذا كانت يعني مصيبة حصلت بالمسلمين في الوقت هذاك، وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واستشهدوا يعني من كبار الصحابة سيدنا حمزة رضي الله عنه، ما حصل بتمثيل يعني بجثته، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، يعني غسيل الملائكة كذلك، حنظلة الذي يعني غسلته الملائكة كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ما زال عروس كما يقول احنا، صبيحة عرسه اخرج للجهاد واستشهد. يعني الحقيقة حصل اللي حصل مع المسلمين في الزمن هذاك، يعني مسألة يعني صعبة جدا. فربي بشي وسيهم. إذن خلينا
0: يعني
1: نقول
0: هي مصيبة في نهاية الأمر،
1: هي
0: حصلت
1: هي مصيبة. بيا ربي شحب يعني شنو نحب نفهم المقصد من هذا، وخاصة من آية تو هذي تو احنا في الخاص، خاطر في تفسير القرآن احنا ننطلقوا من الخاص
0: خاص
1: إلى العام،
0: إلى العام بطبيعة الحال،
1: مش من العام إلى الخاص. يعني جات العادة نمشوا من العام إلى الخاص، لكن في القرآن نبدأ من الخاص.
0: الخاص هو هذه الحادثة التي وقعت،
1: وقص على ذلك
0: أحد به،
1: قص على ذلك نعم. لكن اللي احنا اللي حشنا به تور وتلك الأيام بصفة عامة هي هيك، تلك الأيام نداوله بين الناس. يعني الأيام تاع الفرح هي دول، الحزن هو دول، المرض هو دول، العفة
0: من سره زمن هو دول، سأته أزمان كما يقول الشاعر.
1: يعني وذكرتني هنا بقول الشاعر يعني في المسألة، مسألة يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. فيعني سبحان الله. ولذلك فعلا هذه لنقول سنة كونية، أو لنقول هي سنة ربانية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني هو ربي سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن. ما هو شأن؟ شأن الله سبحانه وتعالى. ربي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل يوم هو في شأن. فهذا الشأن شأن الإنسان، فهو بين فقر وغنى، بين قوة وضعف، بين مرض وصحة، بين شباب ومشيب، بين قوة وضعف، بين سلطة وجاه، ويعني لا حول له ولا قوة. يعني سبحان الله،
0: ثنائية.
1: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله
0: الغرور. وتبدل الأحوال سريع، من فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر، وهذا كله بيد
1: الله. وهذه سنة يعني يعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في مرة يعني قصة يعني موجودة في صحيح البخاري، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، تسمى العضباء، قيل الناقة العضباء هي مشقوقة الأذن، ولكن هي لم تكن كذلك على كل حال. فكانت لا تسبق أبدا هذه الناقة، معروفة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسبق من قبل مثيلتها، يعني من قبل جنسها النوق وليس من قبل الخير، فلا تسبق أبدا. فجاء أعرابي على قعود،
0: جمال صغير،
1: أي قعود، يعني احنا نقوله بالدرجة القعود، وسمي بالقعود لأنه يقعد عليه، وأخيرا يعني يصل إلى سن أنه بالإمكان أن يقعد عليه، فسمي بالقعود. فجاء أعرابي وهو على قعود فسبق العضباء، فشق ذلك على المسلمين.
0: كيفاش الأعرابي والقعود بتاعه يسبقوا الناقة بتاع
1: الرسول صلى الله عليه وسلم تهلك ليهم، يعني كيفاش؟ فشق ذلك عليهم، فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، فق بهم، حس به. فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
0: يعني في وقتها، أي يطرق الحديد وهو ساخن.
1: فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني قاعدة، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، يعني من متاع الدنيا، إلا وضعه. يعني هذا حديث، الحديث هذا نقول هو قاعدة، قاعدة كونية، هي سنة كونية. كل حاجة ترتفع ستؤول إلى زوال وإلى أنها تكون. شوف، فما رفعة من رفعة. هو شوف، لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن كل شيء يرتفع يضعه الله عز وجل، ما له العلم والتواضع، ما ربي قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع الله رفعه الله. من هذوما كيفاش ربي يضحهم؟ لا.
0: لا.
1: فما ما هو من متعلقات الدنيا؟
0: الدنيا بالضبط.
1: حق على الله ما ارتفع شيء،
0: شيء
1: أي شيء، شيء من الدنيا،
0: من الدنيا
1: مش أي شيء، لكن من الدنيا،
0: مادي مبدئيا،
1: مال، جاه، جمال،
0: عظمة.
1: وهذا خويا محمد رمزي، لما ننظر للتاريخ،
0: دروس
1: احنا قبل ما ننظر، ما تغرناش الجغرافيا، نقول ننظر للتاريخ. عبر التاريخ تلقى أنه ما فماش حضارة دامت، وقعدت هي القوة الأولى.
0: ونرجع وإحنا الحضارة الإسلامية اللي بلغت للأوج متاعها وأعلى ما بلغته، والأندلس وما أدراك ما الأندلس. ولكن رغم ذلك يعني سقطت حضارات اللي سابقتها قبلها، الروم والفرس وغيرهم، الحضارة الفرعونية، تقريبا كل الحضارات اللي توصل، وهذا اللي استخرجه ابن خلدون زاد من القواعد اللي يستخرجها، أنه الحضارات تبلغ الأوج متاعها ومن بعد إلى نزول.
1: نعم،
0: قاعدة كونية،
1: وهذه عندها يعني علامات، وعندها أسباب. يعني كما قلت، احنا كي ناخذوا حتى في عبر تاريخ، يعني تلقى انت القرطاجيين شنو كانوا، يحكموا يعني على المستوى الإقليمي، كانت قوة. الرومان كانت قوة، البيزنطيين، الفينيقيين، غيرها. كي تاخذ انت حتى على المستوى في الجانب، يعني في التاريخ الإسلامي، اول دولة في افريقيا، دولة إسلامية، دولة الأغالبة. دولة الأغالبة وصل بها انها يعني سيطرت على اجزاء كبيرة من إيطاليا اليوم، بل وصلت الى روما. حتى انه البابا يوحنا الثامن إلا ما ادفع الجزية باش المسلمين وقتها يعني تسيبوهم في حالهم، يعني صقلية أصبحت تحت السيطرة بالكامل. باليرمو، احنا نقول لهم باليرمو، يعني كانت تحت إمرة المسلمين في دولة الأغالبة. وكما تفضلت يعني في دولة أيضا بلاد الأندلس، وما حصل في الأخير في أواخر القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك. فهنا إن لم نأخذ بأسباب النصر والعزة والتقدم، فهذا سيؤول الحكم إلى زوال. اليوم احنا نقول نتحدث على أمريكا، لكن شكون قال غدوة الصين، وبعدها الله أعلم شكون، وهكذا. يعني عبر التاريخ كما قلت، هذا حتى في علم الاجتماع، ومن خلال الاستقراء، ومن خلال المعطيات الأنتروبولوجية إلى غير ذلك، يعني صعب جدا أن تجد، أو يكاد يكون يعني مستحيل أنك تلقى أمة أو حضارة بسطت سيطرتها هكذا دون إلى آخر الزمن.
0: يعني لا
1: يعني، يعني هذه
0: من باب المستحيل، من باب المستحيل،
1: يعني حلقة لولبية. والتاريخ فعلا على مستوى هذه الأحداث،
0: حتى في الدرجة التونسية نقول كل واحد يأخذ وقته.
1: نعم،
0: وكل شيء يأخذ وقته.
1: نعم،
0: يعني مرهون بزمن وعنده عمر، عنده يعني كل شباب إلى مشيب، آيل. نعم. إلى مشيب، كل قوة آيلة إلى ضعف.
1: نعم. ولذلك دوام الحال من المحال.

0: الرفعة والعلو يكون للكلمة الطيبة والعمل الصالح.
1: بالضبط،
0: يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم
1: الكلم
0: الطيب
1: الطيب
0: والعمل الصالح يرفعه. الرفعة تكون لأنبياء الله سبحانه
1: سبحان
0: وتعالى، فهذا إدريس عليه السلام الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. وهذا عيسى عليه السلام
1: السلام
0: الذي توفي، قالوا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني
1: رفعك
0: متوفيك ورافعك
1: ورافعك
0: إلي،
1: إلي.
0: فرفعه الله سبحانه
1: سبحانه
0: وتعالى
1: وتعالى
0: إلي. يعني هذه الرفعة وهذا السمو يعني نجده كما نعلم يعني في الأخلاق وفي التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه
1: سبحان
0: وتعالى.
1: الله.
0: وكما قال الشاعر: تواضع وكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع،
1: سبحان
0: ولا
1: الله
0: تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع.
1: وضيع.
0: فسبحان الله، يعني تجد أن الإنسان يعني يسمو بعلمه
1: بعلمه
0: وبأخلاقه.
1: بمعرفته بأخلاقه
0: يعني
1: بدينه،
0: هذه
1: هذا
0: السنة،
1: السمو الحقيقي.
0: هذا السمو الحقيقي، وهذه السنة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها أن لا تنخفض
1: نعم،
0: وأن تبقى يعني عالية
1: عالية
0: شامخة.
1: وتزداد علوا
0: ولذلك
1: وتزداد.
0: إذا مات ابن آدم قطع من المثل ثلاثا بينهم أو علم
1: العلم
0: ينتفع به.
1: ننتفع به.
0: فلذلك يعني تلك الأيام نداولها بين
1: بين
0: الناس،
1: الناس
0: ما نتحدث عن، شوف الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل
1: ويذل
0: من
1: من
0: يشاء.
1: يشاء طبعا.
0: فالله سبحانه وتعالى يعني لما ننظر إلى يعني الأقوام والتاريخ، شوف فرعون إيش قال الهامان؟ قالوا: ابني لي صرحا
1: صرحا
0: لعلي أطلع إلى إله موسى.
1: موسى
0: أبي شو
1: ابني لي
0: ابني
1: صرحا
0: لعلي أطلع
1: نطلع.
0: إلى إله موسى، وقالوا: أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى،
1: الأعلى
0: وشوفوا الأنهار تجري من تحت.
1: تحت.
0: يعني شوفوا نسل،
1: ايه
0: شوف
1: طبعا.
0: علاه وتجبر
1: ايه
0: وتكبر
1: بالضبط. ايه.
0: في الأخر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم بر.
1: هاي
0: هاي هاوك في
1: هاو
0: البحر،
1: هاو
0: طيش يعني في البر، وريني شو تعمل
1: هاي
0: في البحر.
1: حقيقتك. اي هاي
0: هاي
1: حقيقتك،
0: حقيقتك،
1: هاي
0: هاي
1: إمكانيتك،
0: سي
1: هاي قوتك.
0: هاك
1: وين
0: هاك هاوينك بالماء باش تموت،
1: بالضبط.
0: هاك باش تموت يعني مغروق، وقد ومات يعني غارقا. يعني شوف سبحان الله، شوف قارون الذي أتاه
1: مال
0: الله
1: قارون.
0: من الأموال ما تنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز نتاعو المفاتح نتاع الكنوز
1: كنوز تنو
0: لازمها
1: جبابرة باش
0: يعني
1: ينجموا يحملوها، المفاتيح
0: المفاتيح بركة، ما فيش على الكنوز.
1: فما بالك بالكنوز.
0: وهذا
1: وين
0: الذي
1: قارون؟
0: قال: وإنما أوتيت على علم عندي. يسلم قرايتي،
1: مش ربي لا انا،
0: يسلم جهدي، يسلم قرايتي،
1: عامل عليا حد
0: يسلم
1: زي
0: ذراعي،
1: حد
0: يسلم
1: عامل
0: كذا.
1: زي
0: انا كان مش من ذراعي وكان
1: بالله.
0: مش من قرايتي وكان مش من
1: راني
0: ذكايه
1: مانيش
0: وكان
1: في
0: كذا، لا.
1: هذا
0: ونسب الفضل الى نفسه ونسي ان
1: طغى
0: الله سبحانه
1: وتجبر،
0: وتعالى
1: طغى
0: وتجبر.
1: وتجبر.
0: يعني في الاخر ربي ايش قال عليه؟ فخسفنا به وبداره الارض. فالنهايه
1: سيدنا سليمان فضيلة.
0: نعم
1: سيدنا سليمان وما أدراك، يعني
0: نعم.
1: سخر له الله ما سخر من الإنس والجن.
0: نعم.
1: وفي النهاية معناها
0: نعم نعم نعم نعم
1: الميتة
0: نعم
1: متاعه
0: نعم
1: كيف
0: نعم
1: كانت.
0: نعم نعم. فلذلك علاش أنه علامة الجن لو أنهم كانوا يعلمون الغيب لا لتفطنوا الى المنسأ التي الى الى الى
1: العصا
0: نعم
1: التي,
0: التي كانت تأكل
1: عليها.
0: منسته.
1: بالضبط.
0: يعني كانت هناك يعني
1: حشرة،
0: حشرة حيوان، يعني يقولوا احنا
1: ذويبة.
0: مخلوق بسيط جدا ضعيف.
1: نعم.
0: كان يأكل العصا سبحان الله. فلما خر
1: به
0: يعني وقتها
1: فتنه.
0: شوف كيف سبحان الله. يعني هنا المهم أنه الذي يتذكر الإنسان، معلش نذكر تلك الأيام ونداولها بين الناس، باش كان ربي أعطاك جمال، راه الجمال ما يدوم لكش.
1: لا فما جمال يدوم، جمال
0: الجمال
1: الروح.
0: الظاهر يا احنا خلينا نقول
1: بالضبط
0: الظاهر نتاعك،
1: الجمال المادي
0: يعني. اما العلم وكذا هو جمال في حد ذاته، فهذاك باذن الله يقال
1: واخلاقه وطيبة القلب ونظافة القلب، سلامة القلب خاصة.
0: نعم.
1: قلب سليم.
0: نعم.
1: هذا يدوم.
0: نعم.
1: ولكن
0: الله.
1: ما عدا ذلك من الجوانب يعني مادية ظاهرية إلى زوال.
0: نعم.
1: وهذا
0: نعم
1: قلناها في البداية.
0: نعم.
1: القوة إلى ضعف حبينا ولا كرهنا، معناها باش تمشي للضعف. جمال والنظارة وما إلى ذلك باش يمشي إلى شيخوخة وترهل و يعني اش نسميهم يعني تجاعيد وما
0: نعم.
1: إلى ذلك.
0: نعم.
1: كلما زادنا
0: نعم.
1: في العمر
0: نعم.
1: زاد.
0: نعم.
1: ولكن زاد فضيلة الشيخ اللي ماهوش دائم أيضا، راهو الخير والشر ماهوش دائم، حتى إذا كان كنا في أزمة وفي معاناة راهي حتى المعاناة هذيك ماهيش باش تدوم، إذا كنا في شدة راهي الشدة هذيك أيضا ماهيش باش تدوم. معناه الخير ما هوش دائم على طول، والشر أيضا ما هوش دائم على طول. هذا معنى المداولة.
0: نعم نعم، هذا أكيد من معاني المداولة، وهذا هو إحنا لما نقول الغنى ولا نقول الضعف ولا نقول السلطة. وشوف أحيانا إحنا ما نقدروش، هو الذي خلق الموت أو الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فربي سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا، لكن نحن لا نعلم ما هو الخير وما هو الشر. أحيانا قد يكون الشر هو خير وفي الخير هو شر، يعني بالنسبة إلينا طبعا. الله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بقدر عز وجل.
1: شيء وهو خير لكم
0: فعلا،
1: يعني نحن نعتبروه شر ونكرهه ونتطير منه، ولكن الخير في هيك الشيء اللي احنا كرهناه، والعكس كذلك.
0: وهو كذلك
1: كونوا متعلقين بشيء ولكن ما ونعتبروه اللي هو الخير كله، ولكن هو شر.
0: نعم وكذلك، وذلك علاش أخوي محمد رمزي يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، إنسان كيحطها بينه وبين نفسه، يعني ال- ال- ال- ال- أنت تو غني وربي أغناك الله سبحانه وتعالى، أنا ما تعرفش عليه. أنت اليوم عندك سلطة، وين السلطة؟ اليوم فما ناس كانوا حكموا بلدان، ولكن ما كانواش توقعوا الطريقة اللي بيش يفروا بها، الطريقة اللي بيش تكون النهاية متاعهم. اليوم قديش من شخص حكم 40 و50 سنة ربما و30 سنة هو يحكم ويقبض بقبضة من حديد، شكون يتنفس معاه مش يتكلم معاه، ولكن النهاية متاعه إما فر مذعورا
1: أو قتل
0: أو
1: حكم
0: أو تسلطت عليه من شيعته أو من غير شيعته من الذين يعني عاقبوه، أو ربما يعني
1: الإسكندر الثاني الإمبراطور روسيا فضيلة الشيخ، يعني الكنوز اللي لقاوها وقت اللي تم معناها
0: التنقيب،
1: الكنوز متاعه اللي هو ملكها وقتها، الشعب يموت بالجوع يعني، وتعرف ان التضاريس متاعها يعني مناخها صعب جدا. الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا تضاريسها ومناخها صعب جدا، يعني ثلوج توصل معناها أمطار، والشعب كان معناها يعاني الجوع ويموتوا بالآلاف وبعشرات الآلاف من الجوع والفقر ومن البرد وما إلى ذلك. وقت اللي توفى الكنوز اللي لقاو حيزها، يعني وقتها عملوا حساب تقريبا كل دقيقة يمكن قداش معناها أموال، ولكن النهاية اللي قاللها هو وعائلته يعني في قبو محتجزين وماتوا في ذلك القبو، يعني تخليك وين الكنوز هذه اللي كنت عندك والقصر اللي كنت تعيش فيه والسلطة والجاه وما إلى ذلك، مشاو على رواح.
0: وهذه هي
1: والتاريخ يعطينا دروس عديدة وعديدة جدا، سواء التاريخ الحديث ولا تاريخ الأمم السابقة، وحتى القرآن نلقوا فيه الدروس هذه.
0: ذكرتني يعني أحد ملوك الدولة العباسية وهو يلقب بالقاهر أو القاهر بالله، الذي تولى الحكم سنة 320 هجرة
1: دولة العباسية.
0: نعم دولة العباسية، وكان يعني خليفة لأخيه. فهذا الرجل تجبر وتكبر، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول أنه كان يجمع، عنده تسارع في جمع الأموال، كانوا شكون يجري في جرته، قال لهم حتى لا أفتقر، وبطش وقتل وظلم، ما قعدش عامين عامين ونص وعزيل وسلبت أمواله وتفتت، يعني ذريته يعني انتشرت وانفضت عنه. ويذكر ابن كثير أنه كان يجلس على أعتاب المساجد يسأل الناس
1: ويتساءل، ولا يعذ بالله،
0: بعدما كان
1: يعز من يشاء يعني ويذل من يشاء
0: بيده الخير إنه على كل
1: يعني
0: شيء.
1: يعني يا إنسان
0: نعم.
1: ما تتغاش وما تتجبرش وما تقولش راني قوي وراو عندي الفلوس ونعمل اللي نحب وعندي السلطة وعندي الجاه، لا لا لا، رد بالك، راو هذايا ينجم يتغير من لحظة إلى أخرى.
0: نعم.
1: كن فيكون،
0: هو كذا
1: كن فيكون، والأمر بيد الله
0: سبحان الله. شوف ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى يعني من خلال يعني قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي. يعني لأجدن خير منه مقلبا. المهم لما هو دخل لجنتي وهو ظالم لنفسه ايش قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
1: ايش بشي
0: هنا هالخيرات اللي عندي هذا هالخضار وهالجنان اللي عندي وهالسواني وهالرزق
1: اللي احنا نترجموهم اليوم مليارات اللي عندي
0: هذوما بشي يوفيو ايش بد يا اخوي
1: ما عندي
0: ما توفيش
1: كما نقولوا احنا الولد ولد يبقى يعيش بهم.
0: ما أظن أن تبيد هذه شوف ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وكلمة الظن بمعنى التحقق
1: تحقق طبعا.
0: فلهنا ربي إيش قال بعد؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. يعني أحيط بثمره يعني هالثمرات هذه كلمة ثمر واضح أحيط بها ما أقعدش منها فهمني. فأصبح يقلب كفيه
1: يضرب في كف على كف
0: يعني خفي حنين
1: على روح
0: يعني شوف هنا وقس كم من شخص مثل هذا لما يشوف تعجبه كثرته يعني تعجبه يعني كثرة الأولاد وكثرة المتاع وكثرة العقارات
1: فهمت كثرة الأموال
0: نعم.
1: يملكها
0: ربي قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فشوف ربي سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس ولما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فما تعرف تروح قول ايش عندك ولا ما عندكش قداش من شخص يعني يكون بين ظهرانينا وكذا وبعد إذا به سبحان الله
1: في نهار أنا اليوم والله تصدم تسمع يعني
0: أحد
1: خبر معناه بتاع وفات
0: نعم سبحان يعني الله
1: شاب في مقتبل العمر رياضي تبارك الله عليه معناه
0: سبحان الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فذك علاش الأيام ودول راهم مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. إذن هذا الاغتنام صحتك قبل سقمك غناك قبل فغرك شغلك فراغك قبل شغلك حياتك قبل مماتك هم خمسة حاجات هذوما كررنا إياهم النبي صلى الله عليه وسلم اغتنمهم يعني راهم من الأخر حبي يقول لك راهم بش يجيك نقيض اللي أنت فيه
1: بالضبط هذا هو
0: أنت في الحياة بش يصير الموت أنت في الغيب راك غني بش يكون غدوة فما فقر راهم الفقر مش معنى حتى المادي
1: مش
0: الكلمة
1: مش معنى المادي فقط
0: يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد يعني الصحة متاعك والقوة اللي عندك قديش من شخص قوته وتشوفه جبروته تشوف ملاك مكان يعني مش يضرب عيد يهد ومعنتها
1: يا محمد عليك لا يا حمد عليك لا نعتزوا به ونفتخروا به وكنا نصهروا معناها للوجه الصبح الصباح باش نتفرجوا في المباريات لا
0: شوف قوة
1: كيفاش ولا معناها المرض اللي مرض به ولا ما عادش يتحكم في بدنه في أعصابه وما إلى ذلك يعني
0: فما
1: هذا محمد عليك لا
0: فما واحد أنا شفته معاش يقولوا له توا الشباب يسمعوا فيا اللي هما يلعبوا كمال الأجسام كولمان ولا شو اسمه هو أسمر هكا وبيون يعني شوف الرجل هذا يعتبر أسطورة في كمال الأجسام أسطورة رجل ضخم ما شاء الله أسمر البشرة يقول لي كولمان حاجة كيما هكايا حتى الرجل الخذا يجي 9 مرات ولا قداش ولا 8 مرات من الدليت الأولمبي هذايا يعني نتاع بطل العالم في
1: كمال الأجسام
0: تشوفوا راهو العضلات اللي عنده شيء كبير ياس تو حاليا تشوفه منذ سنوات معناتها كيف أصبح وكيف
1: كل يعني قوة الضعف ترجع
0: هذيك
1: كل قوة الضعف ترجع أقوى شيء من هكاك فماشي عضلات أقوى من هكاك
0: يا إنسان يا إنسان التعرف. إنك ضعيف
1: بالضبط
0: إنك ضعيف واغتنم صحتك قبل سقمك
1: لا ولو تكاد تكون تو أنت ذكرت التاريخ وما فماش أفضل من التاريخ عبر ودروس ولكن اللي نعيشوها احنا يوميا فضيلة الشيخ تدعو احنا هنا في تبدأ معافى وصحيح ترى روحك معناها مالك الدنيا كل القوة اللي عندك ما عند حد يكفي أنه يؤلمك ضرس يكفي أنه تي احنا نقوله دقة شوكة في الدارجة التونسية نقوله دقة الشوكة تنجم تتبدل من حال إلى حال فعليش هالغرور وهال لا لا يا نداولها بين الناس سيس روحك هكا ولا
0: بالحق كذلك.
1: القوة والعظمة هذه شنو المرض متاح؟
0: شوف فما ما يسمى بطول الأمل خويا محمد رمزي. طول الأمل، طول الأمل بمعنى أنه الإنسان مش في باله بشي خلط فيها، ماشي في باله انه هو يعني ماهوش باش يزول عليه،
1: والنعمه ماهيش باش تزول عليه، والقوه ماهيش باش تزول، والشباب ماهوش باش يزول،
0: باش يقعد هو ديما يحكم، باش يقعد ديما هو عنده الفلوس، باش يقعد ديما هو اللي كذا، يعني سبحان الله. فلذلك لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك فانه المولى سبحانه وتعالى لما يعطينا مثال هالدنيا هذه يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شو محلاه نزل المطر بعد ما كانت الأرض يعني قاحلة جرلاء، أخذت الأرض زخرفها وزينت، زخرف ما يدومش وزينة ما تدومش، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. احنا نقول دوام الحال من المحال،
1: دوام الحال
0: من المحال. فكذلك الحياة الدنيا هذه هي خضرة حلوة
1: نظيرة جميلة،
0: لكن
1: الخضار
0: ما يدومش،
1: ما يشبش دوم،
0: والنبتة هذه ما تدومش، طالت أم قصرت تاخذ الوقت
1: بتاعها وتمشي وتخلي بقعتها لغيرها. بالضبط، هذا هو التداول. لو دامت لغيرك
0: لما آلت إليك. نعم،
1: وهذه تلك الأيام نداولها. راك أنت اليوم في قوتك وفي سلطك وفي عرشك وفي راو غدوة بشي جيشك وبشي أخو المكان وبشي أخو القوة اللي هو الإبن ربما، اللي هو الحفيد ربما، اللي هو إنسان آخر مختلف عليك. يعني
0: حتى
1: في السياق
0: حتى فلسفة الميراث، عندك فلوس، انت الفلوس هذاك انتقلت الملكيه نتاعها من شخص الى شخص. القصور تشوفها، العقارات اللي موجوده، الملكيه تنتقل. شوف الطبيعه، الطبيعه هي تقوم على التداول، الليل والنهار تقوم على التعاقد.
1: الفصول
0: يعني تبارك، يعني سبحان الله الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. الموت والحياه، وربي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. الليل والنهار خلفه
1: سبحان الله لمن اراد ان يذكر.
0: نعم. هذا يخلف هذا. هذا هذا هذه سنه هذا. فالعسر لا يدوم، واليسر لا يدوم، والحب كذلك بإذن الله يدوم. ولذلك شوف
1: إذا كان حب صادق،
0: إذا كان صادق بإذن الله، بإذن الله يدوم، لأنه يثمر بإذن الله. لأنه كما كلمة طيبة، شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بمعنى أنه الإنسان يعني الحاجة الباهية تثمر، ولذلك هي تدوم. ذلك عش قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. الحاجة الباهرة هي تدوم.
1: تدوم.
0: سمعت تدوم؟ حتى بعد وفاتك تقعد لك.
1: تبقى طبعا.
0: تقعد. الثمرة الطيبة هذيك راهي تبقى. لكن ما هو من متعلقات الدنيا ما تعلقش قلبك.
1: إلى زوال.
0: فآثر ما يبقى على ما يفنى. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله. الذي يدوم هو ما اتصل مع الله عز وجل، فما يعني ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فهذا هذا الذي يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قضية تلك الأيام ندولها بين الناس خلينا فحقيقة هي حقيقة الفناء.
1: نعم.
0: وأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله الآية هذه قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي وتلك الأيام نداولها بين الناس وتحديدا عقب الانكسار وإفلات الانتصار في يوم أحد، فخيم الحزن على الصحابة رضوان الله عليهم، إذ كيف يصيبهم ما أصابهم، كيف يفرون، كيف يقتلون، كيف يجرحون، كيف تدور عليهم الدائرة.
1: سنة الحياة ودوام الحال من المحال، هكنكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السامح. تحية وصولكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، خالد الشابي، محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

0: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عجيب ما قرأت في منع الزكاة، وكيف أن منع الزكاة يكون من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. ما ذكره أحد القضاة أن أحد المواطنين تقدم يطلب تعويضا من الدولة عن غنمه التي هلكت، فتأمل القاضي في المعروض فتعجب واستغرب، حيث إن سبب موت الغنم أنها نزلت عليها صاعقة في عرض الجبل فأهلكت منها 700 رأس. فاستدعى القاضي صاحب الغنم، فلما جلس أمامه قال له: هل أنت تخرج زكاة غنمك؟ فكأن هذا الرجل بهت فسكت، سكت طويلا لا يتكلم. ثم استأذن القاضي وخرج وعلى وجهه علامات الندم، بل لم يعد للمحكمة مرة ثانية ولم يطالب بتعويض مالي عن غنمه، وذلك أنه أيقن أن ما حصل له إنما هي عقوبة بسبب ترك الزكاة. فلنتق الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والدين. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد أمس بقصر قرطاج خلال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة، مؤكدا أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي. انطلاق فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين تحت شعار مع نبني مهندسي الغد اليوم وغدا بمقر عمادة المهندسين التونسيين. ويهدف المنتدى إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والناجحين في المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية وأوليائهم من خلال التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والمهنية. تحت شعار حرك أفكارك أحمي مسارك تتواصل لليوم الثاني اليوم بالمنستير فعاليات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج. التظاهرة تشهد مشاركة نخبة من الأطفال المتميزين في مجال الشطرنج يمثلون مختلف مؤسسات الطفولة العمومية من سائر ولاية الجمهورية. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة. في العالم، الولايات المتحدة تستهدف إيران أمس ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز. ونشر فريق بحث وإنقاذ بريطاني في فنزويلا، حيث وصل عدد القتلى من الزلزلين المدمرين اللذين وقع يوم الأربعاء إلى نحو 1000 شخص. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
5: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: لما تنال ويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد لموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب الماتينال ويكاند، على موجاتنا إذاعة الشباب يتبعكم من توا حتى للتسعة ونص كالعادة، مع الفقرات، مع الأخبار، مع الموسيقى، مع ضيوفنا. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك. اليوم سبت 27 جوان، كهو تعدى شهر جوان، دجا تعدى شهر في الصيف، مازالوا شهرين أخرين في الصيف مع السخانة هذه، ربي يرحمنا أكيد. لنعرف سخانة ودرجة حرارة حتى أكثر من المعادلة العادية، لكن نحن إن شاء الله معناها نعرف كيفاش نتعاملوا مع الحرارة هذه. أكيد تو نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكرة على أحوال الطقس اليوم، وأكيد فما تبحيرة على بكري سورتو ويكاند، دونك الناس الكل اللي تقوم تقضي قضيتها على بكري اللي مبرمج تبحيره، الناس الكل كل واحد وبروغرامو. دونك احنا نسلم عليكم الناس الكل في كل مكان، في كرهبكم، في دياركم، في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا على موجاتنا اذاعه الشباب الماتينال ويكاند. اليوم معاكم محمد عنتول وذكريات بن حماده، مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، مواصلين معكم في الماتينال ويكند حتى للتسعة ونص. اليوم في الثمانية إن شاء الله باش نهزوكم إلى الحمامات، إلى ياسمين الحمامات وأولمبياد الأمن السيبرني، وهذايا أولمبياد عالمي باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل أكيد بعد شوية، كيف كيف مع الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما تقوى آخر أخبار الكشافة التونسية ديما معنا، باش يكونوا حاضرين بحذانا وباش تكون زادا يعني باش نحكيو على موضوع يهم البيئة، يهم كل ويمس كل المجالات. دونك تلقاوهم معنا بعد شوية مع ضيوفنا مع الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما. اليوم نهار 27 في سنوات تعدت، في نهار كما اليوم يعني شو صار في أعوام فاتت، نرجع للأحداث هذية في فقرة كما اليوم مع رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير، يوم السبت 27 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1824 يتم صنع آلة من أهم الآلات اللي ما عادش ممكن الاستغناء عليها في أي منزل ولا فضاء تجاري، وهي آلة التبريد، ولكن تم صنع إنتاج الثلج بعد مدة، يعني عام 1862 على يد المهندس الفرنسي فيردينان كاري اللي اقترح استخدام التبريد والتجليد في معالجة المواد الغذائية وفي صنع الماء الحلو من ماء البحر، وكيف كيف تكييف الهواء في صالات العرض. زعما بلاش الاختراعات هذه مازلنا نجمو نتابعوا عرض ولا نحضروا عرس في قاعة مغلقة؟ ممكن، أما الواحد يهز معاه خمسة تبديلات. 1902 يتم في فرنسا تحديد ساعات العمل اليومية بعشرة ساعات ونصف، وهكا تكون فرنسا متأخرة على ألمانيا في مجال الحماية الاجتماعية والتشريعية للعمل. أما زاد في العالم الكل الترجم الانهيار الاقتصادي في آخر القرن 19 بظهور النقابات العمالية، وتم إنشاء نقابة دولية عام 1901 باش تتابع الإصلاحات في ميادين العمل في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال

هذا عبد الحليم حافظ سمعناه في بحلم بيك. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، مواصلين معكم حتى للتسعة ونص، وهذا ديما الموعد الأسبوعي ديما بعد كيما اليوم تلقوا صوت عبد الحليم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا به، وأكيد مازلنا باش نسمعوا بعد شوية زادة في كود كور. اليوم باش نسمعوا صوت تونسي عام 66 كيف، كي نقول لكم تونسي عام 66 كيف راهو صوت صالحة تلقوها بعد شوية في كود كور. مرحبا بكم ديما حتى للتسعة ونص، بعد شوية مع السبعة وربع تلقوا معنا فقرة ناتورا. في كل مرة نعملوا زيارة إلى واحدة من المحميات الطبيعية، اليوم باش نمشيو إلى ولاية الكاف. هيت نعطيكم فكرة على أحوال الطقس، وبعد تنزيدوا ناخذوها مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم تقريبا طقس صيفي 100% بالطبيعة، كما قلنا شهر توعا في الصيف، ودرجة الحرارة مرتفعة، وتنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على أحوال زادة الشط والشطوط كيف كيف من بعد مفصلة. نسلم عليكم برشا، مرحبا بكم ديما معانا على موجاتنا إذاعة الشباب. نكملوا نسمع الموسيقى.

صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. ما زلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص، ما تنساوش بعد شوية بعد نشرة أخبار السبعة ونص الموعد باش يكون في الحمامات، وباش نمشي ونحكيو على الأولمبياد العالمي الأمن السيبرني وتفاصيله مع ضيفتنا بعد شوية. في الوقت هذا تعودتوا أنه ديما نعملوا زيارة إلى واحدة من المحميات الطبيعية اللي تلقوها واللي تزين بلادنا واللي احنا يزمنا نحافظوا عليها، محمية طبيعية ديما تحفظ التنوع البيولوجي سواء كان حيوانات وإلا كان نباتات. اليوم باش نهزوكم إلى ولاية الكاف في فقرة ناتورا. ناتورا كما قلنا باش نمشيو الى ولايه الكاف وباش نحكيو على واحده من المحميات الطبيعيه المهمه جدا. باش نحكيو على المحميه الطبيعيه بجبل الصدين والتابعه لولايه الكاف. المحميه الطبيعيه هذه اللي جات بين معتمديه تجروين والكاف الغربيه وموجوده على الطريق الرابطه بين مدينه الكاف وسيدي وسقيط سيدي يوسف. المحميه الطبيعيه هذه تم احداثها في سنه 2009 وتغطي مساحه 2600 هكتار، وهي يعني من على معناها مصنفة في كموقع رمسار منذ سنة 2015. فيها تنوع بيولوجي وحيواني مهم جدا. المحمية الطبيعية هذه اللي فيها غطاء نباتي يعني متوسطي وحياة أيضا برية، ضم أنواع نادرة من الحيوانات حتى زاد المهدد للانقراض. هات نبدأ بالنباتات اللي فيها أشجار غابية تنتشر على الجبل هذايا، غابات الصنوبر الحلبي وبقايا أشجار البلوط الأخضر، كيف كيف فيها شجيرات ونباتات عطرية مثلا فيها الكليل، فيها الزعتر، فيها الشيح، فيها العرعار، وفيها برشا يعني نباتات تتماشى مع الطقس اللي موجود في الشمال الغربي. بالنسبة للحياة البرية نحكي على الحيوانات، فيها الحيوانات معناها من الحيوانات اللي مهدد حتى زاد بالانقراض، هذاك علاش يحاولوا معناها في المحميه هذه اعاده توطين هالحيوانات هذه، ومعناها هي كما قلنا محميه طبيعيه باش تحمي الحيوانات هذه. الخنزير البري موجود وهذا اكثر يعني من اكثر الحيوانات الانتشارا في المنطقه. باش نحكيوا توا بالحق على حيوان مهم جدا اسمه النايس المتوج، وهو حيوان ليلي محمي ويعيش في المغاور والمحاضرات الصخريه للجبل. هذايا كلي لونه أسود وكلي كيخاف ولا كي يبعث الشوك متاعه، معناها هذايا ديما نشوفوه في الفيديو موجود منه في المنطقة هذية. من قوزة دا ابن آوة وثعالب الموجودة في المناطق هذية واللي هي بيدة تحافظ على التوازن البيئي في المحمية، ونقاو أيضا الأيل البربري وهذايا اللي معناها يحاولوا وتحاول السلطات باش يعني المهتمة بالبيئة سخطوه، احنا نحكيه انه اعادة توطين الحيوان هذية على خاطر مهدد الحيوان هذية، وهذية هو اللي مميز يعني للمنطقة هذية جبل الصدين في الكاف. و نحكيو على الطيور والزواحف، فما الطيور الجارحة اللي نلقاوها كما العقاب كما النسور وغيرها، ونلقاو زادا أيضا الطيور المهاجرة والمستقرة، وهذه الطيور اللي بفضلها معناها تصنف الجبل كموقع رمسار للمناطق الرطبة، ومهمة جدا الطيور وسخطو المائية والبرية اللي نلقاوها موجودة في الجبل هذايا، وأيضا العديد من أنواع الزواحف. دونك مناظر مزيانة، ساعة جبل بيدو مزيان للي يحب يمشي أكيد، على خاطر الفضاء هذايا هو فضاء طبيعي تثقيفي ترفيهي، يعني نجمو نستمتعو نجمو نشوفو نجمو نتعرفو على الحيوانات هذايا، وسخطو ديما نعاودو لازمنا نحافظو عليهم على خاطر هذيك ثروتنا البيئية وهذيك اللي تساهم في التوازن البيئي. هذايا فقرتنا لليوم في ناتورا. اليوم حكينا على المحمية الطبيعية جبل الصدين بولاية الكاف، مرحبا بكم. She's crazy like a fool.

شيرين سمعناها في على ايدك ومزالت الموسيقى سورتو الموسيقى التونسيه تلقاها وتستمتعوا بها اكيد. بعد شويه تلقاو الموسيقى التونسيه زاد كيف بعد نشره الاخبار الموسيقى التونسيه ديما حاضره. واليوم كود كور بصوت صالحه زاد الموسيقى التونسيه محلاها وديما نسمعوها اكيد حتى في كل الاوقات. احنا ماذا بينا هكا نتفكروا حاجات واغاني كما اغاني صالحه اللي تلقاوها معنا. بعد شويه نشره الاخبار ونواصلوا معاكم زادا بعد شوية بعد نشرة الأخبار ناخذوا فكرة على أحوال الطقس بما أنه طقس تقريبا درجة الحرارة مرتفعة جدا ليامات هذية وتنزيدوا ناخذوا فكرة على الطقس فماشي نسمع على الأقل ناخذوا عليها فكرة وأكيد مع فقرة ضيف

0: الماتينال ويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: Il matinal week-end. بداية الشباب
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
3: دباير نصايح وأنسب الوجهات
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 لـ 9 ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معك

0: الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
1: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
0: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
0: تسمعوا التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
0: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: رئيس الجمهورية يشدد على أن إعادة تشكيل لجنة الصلح الجزائي مناسبة جديدة لإحياء مسار استرجاع الأموال المنهوبة. مع نبني مهندسي الغد منتدى وطني لتوجيه الجامعي يعرف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والمهنية. وديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية تجنبا لاندلاع الحرائق. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفوي، وهذه تفاصيلها. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج خلال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة، مؤكدا أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي. كما ذكر رئيس الجمهورية على أن هذه الفرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، مشددا على أن لا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون. هذا وأدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية. تلقى المترشحون لتوجيه الجامعي بداية من يوم أمس كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي وفق مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس، مضيفة أن دورة التوجيه الجامعي بالنسبة إلى المتفوقين تنطلق يوم 3 جويلية المقبل. مديرة التوجيه بيّنت أن دليل التوجيه الجامعي الذي صدر الثلاثاء الماضي يتضمن حوالي 1200 مسلكا في مختلف المجالات.
3: يتحصلوا على كلمات العبور نتاعهم عبر الارساليات القصيره، اخذ كلمه العبور يستحفظ عليها وما يوريها حتى لحد، ومن بعد ثم دوره المتفوقين باش تبدا اول دوره من 3 إلى 5 جويلية. الدليل هذا يتضمن لمحه على محتوى موقع التوجيه ورزنامه عمليه التوجيه والمقاييس وعمليه التعيين واعاده التعيين، في زادة كذلك عروض التكوين المفتوحه لفائده المترشحين الموجوده بكافه الجامعات مبوبه حسب المجالات. فما كل مجال يحتوي على جملة من الاختصاصات وأنواع البكالوريا وفيهم زادة المقاييس ومجموع نقاط آخر موجه والمؤسسة الجامعية اللي باش يحتضنها الاختصاص وكافة المعطيات. بالنسبة للاختصاصات عنا قرابة 1200 مسار يتعاودوا من مؤسسة إلى أخرى.
2: تنطلق اليوم فعاليات المنتدى الوطني لتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين تحت شعار مع نبني مهندسي الغد بمقر عمادة المهندسين. ويهدف المنتدى الذي يتواصل على مدى يومين لمرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والناجحين في المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية وأوليائهم من خلال التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والمهنية وتوفير فضاء للقاء والتبادل مع الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي.
4: كل موسم نتاع توجيه جامعي جينا آلاف المكالمات خاصة من الأولياء والتلمذة، المدرسة هذه المدرسة معترف بها ولا الشهادة نتاعهم تنجم تخلي صاحبها معناها ينخرط ولا يسجل في عيمات المهندسين ولا، وشنية الأفاق خاصة نتاع التشغيل بعد التخرج. قبل كنا نخرجوا قائمة معناها في الموضوع هذا كل، اليوم قلنا علاش ما نعملوش ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي. حبينا نوفروا فضاء يجمع كل المؤسسات التعليمية العمومية الخاصة باش تقدم برامجها بكل شفافية قدام الأولياء ويكون الاختيار مبني على المعلومة الصحيحة. الملتقى هذا زاد باش يمكن العمادة من الوقوف بجدية على البرامج العلمية المقدمة والتثبت من مدى مواكبتها للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل الحديث. عنا رسالة للأولياء وتلامذة، ما تختاروش مؤسسة والاختصاص على أساس الإشهار فقط، توجيه الجامعي قرار يرسم مستقبل كامل للتلميذ.
2: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الأخبار وفيها أيضا وتحت شعار حرك أفكارك أحمي مسارك، تتواصل لليوم الثانية أو بالمناسير فعالية والدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسة الطفولة العمومية. التظاهرات تشهد مشاركة نخبة من الأطفال المتميزين في مجال الشطرنج يمثلون مختلف مؤسسات الطفولة العمومية من سائر ولاية الجمهورية وفق المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بالمنستير بهيج عبد القادر.
5: بمشاركة 24 ولاية، جزء أطفال من كل مؤسسة من كافة الولايات خدينا اللي قدم رغبته وأكد المشاركة من سنين الأربعة لستة كل ولاية حداش بعثت من أطفال. هدف من التظاهرة هذه اللي هي بطولة وطنية دعم أواصر التعاون والتعارف بين الأطفال، دعم قدرات المعرفية واللعبية في رياضة الشطرنج، تنمية الروح الرياضية في اللعب، نشر ثقافة رياضة الشطرنج بين صفوف الأطفال كعنصر فاعل لحمايتهم من سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تتخللها عديد الفقرات الترفيهية التنشيطية بين السباحة، بين التنشيط الجماهيري، بين خرجة لولاية المنستير نعرفوهم بالمعالم الأثرية. حاولنا نشاركوا المناطق الداخلية من كافة الولايات.
2: في اختتام أشغال منتدى تونس للاستثمار تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر التي من المنتظر أن ينطلق عملها ابتداء من غرة جويليا القادم. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. وأكدت رئيسة قطب ومكلفة بالتعاون الدولي في الهيئة التونسية للاستثمار عطف بالقاضي الجموسي أن باب التكوين القانوني للمؤسسات على الخط سيكون متوفرا على المنصة غرة سبتمبر القادم.
6: المنصة هذه باش تكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، باش تخليه يتفادى أنه يتنقل من إدارة لإدارة، ولا باش يقوم بإجراءات مشتتة. إجراءات الكل باش تكون مركزة ضمن منظومة وحيدة اللي هي المنصة الوطنية للاستثمار. احنا فخورين اليوم بإرساء الخدمات الأولى في إطار هذه المنصة، التحسينات متواصلة لتطوير الخدمات المتبقية. الخدمة اللي ينتظروها المستثمرين هي التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والخدمة هذه دونك إن شاء الله تكون الموجودة أول سبتمبر 2026، علما أنه المنصة مركزة لجميع الخدمات. المستثمر توا عنده مخاطب رقمي وحيد في إطار الشفافية، في إطار تبسيط الإجراءات، وفي إطار تبسيط المعاملة. المنصة هذه موجهة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء. الخدمات مفتوحة، والخدمات المتاحة هي الخدمات المضبوطة في إطار قانون الاستثمار.
2: الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة. ودعا الديوان الوطني لعدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليه. في أخبار العالم، استهدفت الولايات المتحدة أمس إيران رداً على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز. وصل عدد القتلى من الزلزالين المدمرين اللذين وقعا يوم الأربعاء الماضي في فنزويلا إلى نحو 1000 شخص. وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في أجزاء من غرب اليابان أمس مع اقتراب عاصفتين استوائيتين. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أن إعادة تشكيل لجنة الصلح الجزائي مناسبة جديدة لإحياء مسار استرجاع الأموال المنهوبة. مع نبني مهندسي الغد، منتدى وطني للتوجيه الجامعي يعرف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والمهنية. وديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية تجنبا لاندلاع الحرائق. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
7: عدل مشتك،
0: تسمع صوتك.
1: مونديال 2026.
7: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
8: كأس العالم لكرة القدم
7: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
8: أمريكا الكندا والمكسيك
7: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
8: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
1: إذاعة الشباب

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند. في الوقت هذايا نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على أحوال الطقس. معنا أنيس الساتوري. صباح الخير.
2: صباح الفل والياسمين مدام ذكريات. تحية ليك والأوفية إذاعة الشباب.
1: الطقس سخون سخون. شنو هالسخانة هذه؟ أحكي لنا قول لنا. فماشي نسمة جاي على قريب؟
2: والله صحيح يتواصل. يعني هذاك العنصر الأبرز في حالة الطقس هو درجات حرارة مرتفعة نسبيا. يعني بالرغم فما تراجع نسبي اليوم كي ناخذ مثال تونس يوم أمس سجلنا 35 درجة كحرارة قصوى، اليوم 33 درجة ننتظر، وهذا يعني المعدل العادي لدرجة الحرارة في العشر أيامات الأخرى من شهر جوان. تعتبر درجة حرارة مرتفعة نسبيا. القصوى اليوم ننتظر أنها تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، بين 35 و 39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي بجهة توزر مع ظهور الشهيلي محليا. فيما عدا ذلك اليوم السماء مش تكون صافية إلى قليلة السحب، ثم تكون مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح شمالية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بمنطقة سيرات. كان ناخذ فكرة على درجة حرارة مياه البحر، يعني جهة الشواطئ الشمال الغربي وأقصى الشمال، يعني من تبرقة مرورا براسنجلة وصولا إلى سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي، درجة الحرارة مياه سطح البحر نعود نقول بين 23 و24 درجة. شواطئ خديج تونس قمارة المرسى سيدي بوسعيد في حدود 25 درجة، ثم جهة الوطن القبلي الهوارية حمام الغزاز قليبيا والحمامات بين 25 و26 درجة، كيف 26 درجة في القنطاوي سقانس والشاب جهة المهدية، وتوصل حتى 27 درجة في خليج جابس، يعني شواطئ الشفار جابس جربة وجرجيس. بما معناه كل العوامل الجوية يعني ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة مع ملازمة الحيطة والحذر بالطبيعة حتى في أحسن الحالات. يوم الغد طقس تقريب نفس الخصائص، التيارات تتواصل من القطاع الشرقي، درجة الحرارة ممكن ترتفع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير. ثم يومي الاثنين والثلاثاء يرجع الوضع الجوي ملائم مجددا لظهور خلايا رعدية. يوم الاثنين في جهة الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار، ثم يوم الثلاثاء تشمل أكثر مناطق من الجنوب الغربي وتكون أيضا مصحوبة بأمطار، والحرارة في الأيامات القادمة يعني تقريبا في نفس المستويات. هذا طقسنا مدام ذكريات. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعطيك صحة. شكرا لك أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل التفاصيل هذه، وكل ما فما جديد أكيد نمدكم به في كل وقت في برامجنا في إذاعة الشباب. مرحبا بكم ديما معنا في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص.

0: مرحبا بكم من جديد معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. ما زلت أكيد لا موسيقى تلقاها معنا حتى للتسعة ونص. ما كما قلنا الحدث عالمي تلقاوه معنا في تونس في ياسمين الحمامات. اليوم مش نحكيو على الحدث هذا. يا سيدة درسة في البنا رئيس الأولمبياد العالمي للأبن السيبرني هي اللي موجودة معنا في المباشر وبش نحكيو بأكثر تفاصيل على الدورة هذه الدورة الثانية للأولمبياد العالمي بياسمين الحمامات ينطلق اليوم ويتواصل إلى يوم 2 جويليا. مرحبا بك سيدة درساف.
1: أهلا صباح النور. مشكورة وكل شكر لمستمعي إذاعة الشباب.
0: أكيد هذا يعني حدث عالمي مهم جدا نحكي عليه موجود في بلادنا وأكيد خلينا ناخذ تفاصيل الحدث هذايا.
1: أكيد كما قلت هو حدث يفرح تونس الكل أنه تونس تحتضن الأولمبياد الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني ويجيونا 22 دولة مشاركة من أنحاء العالم من بداء من اليوم عنا قاعدين نستقبلوا في الوفود إلى يوم 2 جويليا البرنامج الثاني وطبعا أولا أولمبياد يعني مسابقة للمترشحين هذوما ودوم على يومي 29 و 30 جويليا وكما أنه المسابقة تمتد على 7 ساعات يحاول فيها المترشحين أنهم يثبتوا قدراتهم في حماية المواقع والتطبيقات من كل اي نوع عدواني سيبراني.
0: هيت نحكيو على الشريحة العمرية متاع اللي مشاركين في الأولمبياد.
1: هو المشاركين هي تخص تلاميذ تعليم ثانوي اعمارهم من 14 الى 19 سنة وهذا ايمانا من اللجنة العالمية للأمن السيبرني انه لازم يكون المجال هذايا نقتحموه منذ سن صغر السن حتى نعد جيلا متكونا في هذا المجال.
0: واكيد هذا هو المجال هذا هو المستقبل في يعني وهذا معناها اكثر المجالات تو اللي ولات مطلوبه في العالم.
1: طبعا هو تو مع ما شاء الله امتداد التكنولوجيات ومع استعمال المكثف للذكاء الاصطناعي اصبح هذا المجال ذو اهميه كبرى. وخاصة انه بدينا علاش بدينا من السن الثانوي وايمانا بلدنا تخدم زاد على الامن السيبراني ومهتمه بهذا المجال ايضا علاش القاول للاولمبياد هذه هي تحت رعايه وزاره التربيه مشكوره ايمانا منها بالاهداف الساميه لهذه الاولمبياد.
0: صحيح العديد من البلدان مشاركه ما هي احنا نحكيه على تونس الوفد التونسي.
1: أي هو في العرف الأولمبياد أنه البلد المنظم يتاح له أن يشارك بفريقين وهذا حاجة تفرحنا برشا. الفريق متكون من 4 مترشحين إذن تونس تدخل الأولمبياد هذه بثمانية مترشحين من المعاهد الثانوية من جهات مختلفة هم مدنين القيروان سوسة المنستير نابل تونس هذوما الجهات بعد ما قمنا طبعا بالأولمبياد الوطني للأمن السيبرني مع شريكنا سيكورينات بالإنسات بجامعة الإنسات.
0: إن شاء الله أكيد بالتوفيق ليكم في الأولمبياد هذا وبالتوفيق أكيد للفريق التونسي خطر تلامذة أكيد ينورونا وهذه تجربة مهمة جدا لهم هما إن شاء الله. الأولمبياد ينطلق اليوم ويتواصل إلى يوم 2 جويليا بالضبط اللي ذكرنا بالمكان والساعة اليوم وقتش الانطلاق التظاهرة هذه.
1: أيه طبعا هو اليوم كما قلنا هو استقبال الوفود وتسجيلهم يوم 28 جويليا الافتتاح والفترة التدريبية 29 و30 جويليا المسابقة يوم واحد ويوم اثنين مع العلم أنه تتزامن مع المسابقات ورشات للعموم فيها للمبتدئين كل ما هو أساسي في الأمن السيبرني وللخبراء هناك ورشات لمناقشة مواضيع ذات أهمية ومعاصرة ثم الاختتام إن شاء الله يوم واحد جويليا لتكريم المميزين.
0: خلينا نذكروا 29 و30 جوان باش يكون المسابقة باش تكون إن شاء الله. شكرا ليك أكيد وبالتوفيق لكم. شكرا ليك سيدة درصاف البنا رئيسة الأولمبياد العالمي للأمل السيبرني، شكرا ليك على تفاصيل هذه كلها، إن شاء الله بالتوفيق. الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني بياسمين الحمامات. احنا مواصلين معكم على موجاتنا إذاعة الشباب، بعد شوية تلقوا أخبار المونديال مع منى حمام.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
1: كافي أمريكان.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في كافي مونديال. أكيد تواصل تغطيه إذاعة شباب لمونديال كرة القدم، التنظيم الثلاثي بين المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بدينا نقترب من التعرف على المنتخبات المترشحة للدور القادم، للدور الثاني. أبرز الأخبار وأبرز النتائج: المنتخب المصري يتعادل مع إيران ويتأهل في المركز الثاني، منتخب الرأس الأخضر كتب التاريخ وترشح للدور الثاني في أول مشاركة لي، كيف السنغال تتأهل للدور الثاني ضمن أفضل المنتخبات المتأهلة في المركز الثالث، البارح بلجيكا تفوز على نيوزيلندا وتتأهل كمتصدر للمجموعة السابعة. أكيد باش نبدأ بنتائج الأمس.
0: نتائج الأمس.
3: لكن هناك بعض الأخطاء نتمنى أن لا تتكرر، وادي أمامنا الفرصة للمنتخب الإيراني والسيناريو وإنقاذ. يا ولد نجم يا ياسر، نجم يا ياسر، مش ممكن الكرة الخطأ اللي بيتكرر مرة ثانية. منتخب إيران ملعوبة العرضية الخطيرة الرأسية، لكن جت في العرض من سعيد عزة الله، المنتخب الإيراني كان قريب. أمامنا هنا ميلاد محمد يشوف إيران ويوني حكم اللقاء. هذه المباراة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. منتخب مصر لم يخسر في هذه المجموعة، ولكن وصل إلى وصافة المجموعة بعد هذا التعادل 1-1. سجل محمود صابر وأضاع كان طارمي ركل الجزاء، ثم عدل رميل بعد 14 دقيقة بعد تسكير بهدف اللي ألغي بداعي التسلل بشجاع خليل زادة. مصر 1-1، ومصر في ملاقات استراليا. شكرا لكم، مبروك للمنتخب المصري.
2: مبروك للمنتخب المصري، المنتخب العربي الثاني اللي موجود في الدور الثاني لأول مرة في تاريخه المنتخب المصري. خليني نسلم على محللنا اليوم في الكافي أمريكان أحمد المديغري. سيد أحمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بك مستمع.
2: تأهل تاريخي للمنتخب المصري البارح بعد تعادل ضد المنتخب الإيراني، هدف مقابل هدف. فنيا كيفاش النجم نحكيه على المباراة هذه؟
4: الله يا منتخب المصري على هذا يسمى في الوقت أول مرة يترشح في تاريخ المنتخب المصري يترشح للدور الثاني. شوفنا المستويات الحقيقية
2: سيد أحمد، نعاود نكلموك، ماذا بينا تقعد في مكان فيه تغطية أفضل باش تكون نوعية الصوت أفضل. كيف ما قلت البارح لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات يتأهل المنتخب المصري بعد التعادل مع المنتخب الإيراني بهدف مقابل هدف. بتبيع المنتخب المصري مذكر باش يخسر خدمات كل من مهند لاشين بسبب عقوبة الإيقاف، محمد صلاح اللي غادر الملعب متأثر بالإصابة، كيف وكيف ما محمد فتوح اللي كان غادر الملعب زادة في الدقيقة 81، وترك المنتخب متاعه في نقص عددي بعد ما كان استوفى المدرب حسام حسن تغييراته في المباراة هذه. ونرجع أكيد نحكي على مباراة المنتخب المصري المنتخب الإيراني، دائما بطبيعة مباراة خليت المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه موجود في الدور الثاني لكأس العالم. نرجعوا لك سيد أحمد المديغري، نرجعوا باقي نسألوا فنيا كيفاش النجم نحكيه على المباراة هذه.
4: أول حاجة مبروك المنتخب المصري تأهل متاعه للدور الثاني، اللي يعتبر يعني إنجاز كبير برشا في تاريخ كرة القدم المصرية وخاصة العربية والإفريقية. الحقيقة مع حسام حسن شفنا وجه جديد للمنتخب، خاصة في الكأس الإفريقية الأخيرة، زاد عطى كونفيرماسيون يعني في كاس العالم، مع انه البارح يعني لعب شويه بالنار في الدقائق الاخيره. كان نجم يقبل الهدف الثاني اللي يخليه في المركز الثالث وينتظر. بعد الهدف اللي سجله المنتخب المصري شفنا شويه تراجع، لكن اهم حاجه كانت الكاليفيكاسيون اللي خليته مش تعدل الدور القادم، مش يلعب مع استراليا اللي كل شيء ممكن. نجم يكون المنتخب المصري في طريق لتعدل الدور اللي بعده، لكن لازم يدخل نفس الجدية لأن مباراة أستراليا مش بتكون سهلة.
2: شنو هو اللي خلى المنتخب المصري توالت مشاركته في كأس العالم؟ شنو اللي عمل الفارق في المشاركة هذية في نسخة أمريكا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية باش يكون موجود لأول مرة كما قلت أنت سي أحمد في الدور الثاني لكأس العالم، تواجد جماهيري كبير تقريبا في كل مقابلات المنتخب المصري اللي كينه يلعب في استاد القاهرة، كيف كيف تواجد حسام حسن ممكن زيد هداف تاريخ رغم المشاكل معناها في الفترة الأخيرة، رغم الانتقادات المنتخب المصري تأهل؟ شنو اللي عمل الفارق في المشاركة هذه غير المشاركات السابقة للمنتخب المصري؟
4: والله أنا نشوف اللي في النسخة هذه بتاع كأس العالم حس للمنتخب المصري يعني كلهم على روح واحدة، شفنا دعم كبير للمدرب نتاعهم الحقيقة، دعم كبير للاعبين، ما فماش يعني النجم ما سماش واحد فارق بالرغم اللي عنده محمد صلاح، يعني الناس كل نعرفه قيمته في العالم، لكن كي تشوف المنتخب المصري يلعب تحس ثم روح ثم انجاجمون ثم خاصه ديسيبلين تكتيك، ما قبلش ما خسرش يعني في المجموعه نتاعو، مع انه البارح يعني كما قلت كان قاب قوسين يدخل في الشك باش يتعادل مع المركز الثالث، لكن احنا بحكم كعرب وكتوانسه نفرحوا لاشقانا وان شاء الله ترجع كره القدم التونسيه ونتاهل واحنا الدور الثاني، خاصة نحن نرى الانتصار الأول عام 78 هم أشوفوا أيه. الانتصار الأول 26 وترشحوا به دوزيام تور، يعني ثم ناس قاعدة تقدم وإحنا مالورزمو إن شاء الله نتمنى كرة القدم التونسية تنهض وتلقى الحلول العاجلة إن شاء الله.
2: ثاني المنتخبات العربية اللي ترشحت بعد ترشح المنتخب المغربي، ويمكن في تصريح البارح للبرتغالي مورينيو كان انتقد مقابلات الدور الأول لكأس العالم، فقط كان أشاد بالمستوى الفني لمباراة المغرب ضد البرازيل اللي قال كانت من أفضل المقابلات اللي شاهدها لحد الآن. نجم نعملوا المقارنة أكيد بين مشاركتنا بالنسبة للمنتخب التونسي بين زوز منتخبات عربية اللي كنا معاهم يعني كيف كيف على مستوى النتائج على مستوى الفني تخطاونا، بداية بالمنتخب المغربي الأفضل في المشاركة هذه، منتخب المغربي في آخر مشاركة عالمية في الدور النصف النهائي بأمال كبيرة ممكن يمشي بعيد في مونديال 2026، والمنتخب المصري اللي كيف ما قلنا زادة انتصار تاريخي كان في مباراته السابقة وتعادل وتأهل للدورة الثانية لكأس العالم.
4: بالنسبة للمنتخب المغربي لهم ناس مخطين عندهم 4 أو 5 سنين، والنتيجة اللي صارت هذه ماهيش سابقة ولا ما يعني أنتوندو صار، لا بالعكس بالنسبة للمنتخب المغربي راهو كان بطل يوفان في الجونيور بطل العالم. يعني كتشوف أنت المدرب نتاعهم محمد وهبي اليوم هو المدرب الأول، وتشوف ديزيليمون معناها تقام ناتيف 2007 و2004 و2005 تلقى ثم بروجي ونجو قاعد يصير وثم ناس قاعدة يعني تخمم ألون تيرم اللي مالورزمو احنا في تونس نخمو لجور جيل فأصبع تيني نكود أفريقيا هذه ولا كود ديموند هذه ومن بعد يعمل الله. هذا بالنسبة للمنتخب المغربي يعني نتائج اللي قاعد يحق فيها مؤخرا في الصورة في كأس العالم الأخيرة، وإلا في كأس العالم للشباب كيف يكون هو بطل راهو ماهيش مفاجأة، يشوف لي الدولة متاعهم يعني حاطين أوبجكتيف وحاطين أهداف على المدى الطويل 4 أو 5 سنين قدام باش تكون النتيجة متاعها كان إيجابية. بالنسبة للمنتخب المصري يعني الحاجة اللي تفرق بيننا وبينه اللي هما تحس لي ثم أنفط لحمة، تحس لي ثم ناس أمنة بالمشروع متاعهم أمنة بالمدرب متاعهم أمنة بالمجموعة اللي عندهم. احنا كي تشوف من 2022 قاش المدرب تعدى على المنتخب التونسي، قداش من لاعب جاء قداش من لاعب يعني يجي كما توا ثم لاعبيه دوم ذكر الاسماء ثم لاعبيه يجيو في الفانت كارير نتاعهم غيان كلوب باش يشارك في كاس العالم، انا يعني غدوه عندي كاس افريقيا بيانتو وعندي كاس عالم ان شاء الله جاي باش نترشحوا له، لازم البيبينير نتاع الايفان والايفان تروا الوليدات الصغار اللي كيما خليل العياري الموجود مع الجروب لازم ياخذ اون جو لازم ياخذ مشاركه ياخذ مباريات مع المنتخب باش يدخل المغامره الافريقيه والعالميه اللي بعدها يكون يعني ثابت وركز ويكون عنصر مهم ينجم نهار اخر هو يكون ان شاء الله في قيمه كما يقولوا محمد صلاح ولا رياض محرز نتاع الدار اللي يحكوا بها ولا نتاع مصر، يكون عندنا واحد فريمون اللي بعد يوسف المساكني اللي قادر باش يعمل اكسبلوا انديفيديوال باش يجي معناتها يجيب لك هدف من الشيء باش يجيب لك 3 بوان، يجيب لك فيكتوار، يجيب لك كاليفيكاسيون، لانه المنتخب التونسي ناقصك اللاعب اللي يهز كما نقولوا باللغه الكره يهز الفريق على كتافه.
2: وايضا زاد ما ننساوش المنتخب الوطني التونسي ممكن المشاركه العالميه هذيا، ما شفناش بالحق روح المجموعه، ما شفناش الشخصيه، ما شفناش الهويه اللي شفناها قبل في المنتخب الوطني التونسي. انت حكيت على منتخبات اللي عندهم التجربه، عندهم الخبره في كاس العالم. المنتخب التونسي 7 مشاركات لحد الان، المنتخب المصري زاد، المنتخب المغربي. باش نحكي على منتخب افريقيا لأول مرة موجود في كأس العالم، لكنه كتب التاريخ البارح وترشح للدور الثاني في أول مشاركة ليه. المنتخب الكابفيغ اللي انتهت مرحلة المجموعات متاعه في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد 3 تعادلات. كيف ما قلنا المنتخب الكابفيغ في أول مشاركة ليه بلد تعداد سكانه تقريبا 500,000 نسمة يتأهل للأدوار الإقصائية.
4: الرأس الأخضر الحقيقة يعني كان من الفترات الأخيرة، السنوات الأخيرة قاعد يتطور وقلقنا برشا مرات مع المنتخب التونسي. كان نفكروا يعني كان عنده الأسبقية علينا في كم من مباراة. الرأس الأخضر أول مشاركة لهم يعني يتمكنوا باش يترشحوا للدوزيام تور بـ3 تعادلات في مجموعة فيها الأوروغواي وإسبانيا. سي با فاسيل يعني تلعب مع أقطاب كأس العالم وناس عندها تاريخ.
2: وناس مؤهلة ممكن باش تمشي لبعيد في كأس العالم كيما المنتخب الإسباني.
4: يعني الفرق اللي في المشاركة متاعها مستبعد جدا كان يكون هما شكون مرهن عليها. ثم 4-5 فرق اللي مشاركة للمشاركة فقط. فهم بالعكس يعني كي تشوف النظام متاعهم الدفاعي والقوة البدنية والروح العالية، خاصة عندهم روح كبيرة ياسر يلعبوا بها. ناس يلعبوا يعني سون كومبلكس، عندهم ستيل دو جو يلعبوا برشا على ترانزيسيون. بالنسبة لي أنا تتويج هذا في حد ذاته كبير ياسر، يعني تشارك أول مرة في كأس العالم تترشح للدوزيام تور مع بلد فيه 500,000 نسمة وفيه يعني مدرب محلي وفيه حتى البطولة نتاعها مش معروفة، تلقى روحك أنت مترشح للدوزيام تور. هذا في كل حد ذاته يعني مهما كانت النتيجة القادمة في الدور القادم يعني يعتبر إنجاز كبير ياسر.
2: نذكر بتبيع الكابفيغ تعادلت سلبا مع إسبانيا، تعادل إيجابي مع الأوروغواي، وكانت تعادلت زادة سلبا مع المنتخب السعودي. من الحلم إلى الحقيقة هذه رحلة الرأس الأخضر لحد الآن في مونديال 2026.
4: ممكن الماتش اللي ساعدها هو الأولاني كونتر إسبانيا اللي ما قبلت حتى هدف. تلعب ضد إسبانيا وتخرج متعادلة يعني ما تقبل حتى هدف، معطيك طابع كبير وعطيك اندفاع كبير وروح كبيرة باش تكمل البطولة وانت مرتاح. يعني شوفنا حتى البارح المنتخب السعودي الند للند، وممكن كان جاء عندهم شوية حضور القدام يعني ليني أوفونسيف كان يسجلوا كان نجم يكونوا في المركز الثاني ولا متصدرين، يعني لأنهم أهم حاجة ما قبلوا ولا هدف، ما تقبلوش ضد إسبانيا وما تقبلوش ضد السعودية. يعني تحس لي تم تنظيم دفاعي كبير ياسر، حتى تفاصيل تلعب يعني مع فرق بالخط الهجوم اللي عندهم ما تقبلش. كان جاء عندهم شويه يعني كما نقولوا الخط الهجومي يوجع شويه، كان نجم يكون هو مركز اخر يعني مش مركز.
2: نذكر رأس الأخضر سي أحمد باش يلاقي بطل العالم المنتخب الأرجنتيني. صعيبة في مباراة صعبة بالنسبة للمنتخب هذايا في الدور الثاني من كأس العالم.
4: مباراة صعيبة ياسر، الأرجنتين من الفرق اللي مأهلة المرشحة باش تكون هي متوجة بكأس العالم، بالمردود اللي رناه بوجود الظاهرة ميسي يعني مباراة صعيبة. لكن كما قلت لك هي في حد ذاتهم يعتبر تتويج ترشحوا الدور الثاني وباش يقابلوا الأرجنتين، يعني كتبوا تاريخ من ذهب.
2: أي نقعد ديما مع المنتخبات الإفريقية، حكينا على الكابفيغ، باش نحكيو على منتخب السنغالي اللي البارح يفوز بخماسية كاملة ضد المنتخب العراقي بطبيعة، ويكون المنتخب الإفريقي هذايا موجود زادة كيف كيف الدور الثاني لكأس العالم. السنغال زادة واحد من المنتخبات الإفريقية اللي ممكن بطموح كبير باش تكون حاضرة في باقي مقابلات المونديال.
4: والله حاجه باهيه الكره تقدم الافريقيه اللي قاعدين الناس تقدم وقاعده تطور، ويعتبر حاجه يعني بوزيتيف كسواء القاره الافريقيه كما قلت لك، والا لنا احنا معناتها لازم ناخذوا عبر الناس اللي قاعده تقدم والناس اللي قاعده تنجح بالملاعبيه نتاعها بالمدربين نتاعها. انت كي تشوف الدخله نتاع السنغال في البطوله ما كانتش قويه، لكن الانتصار على المنتخب العراقي هو البارح قبل النتائج نتاع المنتخبات الاخرى كانت في الدور باش ترشح خاطر بحكم هي كانت المرتبه الخامسه في الثمانيه المؤهلين. هذا عنده 9 نقاط، اما اربعه ولا خمسه فرق عندهم 4 نقاط. بحكم النتائج اللي صارت البارح عاونتها وساعدتها باش تكون مترشحه. والسنغال انا ما ننساوش في النسخه الاخيره نتاع كاس افريقيا كانت هي المتوجة مع المغرب ومن بعد ما تاس، لكن هي على الورق هي المتوجة ووصلت يعني عامل فاركور كبير ياسر نذكروه في المغرب. الحقيقة ناس قاعدة تخدم وناس قاعدة تتطور بمشاركة سيد أوماني اللي في الدوري السعودي يعتبر نجم مع نصر السعودي.
2: وخبرته قيدوم المنتخب السنغالي كان حاضر معاه في البطولة الإفريقية الأخيرة، ساديو ماني اللي عنده الشخصية في الميدان عنده تأثير وزيد على الملعبية كان حاضر زيد البارح كيف ما قلنا، وانتصار كبير على العراق 5-0.
4: أنا كي نشوف سيديو ماني يعني تأثيره وحضوره واحترام اللاعبين اللي هو اول حاجه هذه اول خطوه تنقص منتخب تونس. سامحني خرجت على الموضوع على منتخب تونس
2: ديما نقارنوا احنا اوبليجي باش نقارنوا،
4: تعرف تحس ثم قهره وهم غسره من المباراه بشكل الاخير نتاع كاس العالم ان شاء الله نلقاو الحلول العاجله فيها. احنا بعد برشا ملاعبيه خرجوا من المنتخب امثال يوسف المساكني الفرجاني سياسي ما اللي كانوا قايدين
2: ان ليدر معناها يكون موجود
4: ايوه ان ليدر يكون في الملعب اللي يهز فريقه واللي يدوس فريقه. احنا مالوريزمون بعد ما خرج برشا ملاعبيه ما لقيناش اللاعب اللي باش يكون هو قدوه اللي باش يكون هو قائد. مع كل احترامات الناس الكل، لكن المشكله الاخيره في كاس العالم ورات اللي عندنا باش نقاس، اولهم حضور الشخصيه حضور القائد صحيح.
2: نذكر بطبيعه تاهل السنغال البارح كافضل منتخبات المركز الثالث. نقعد ديما في مقابلات البارح الجوله الثالثه لانه ما زلنا ننتظر 6 منتخبات الباقيه المتاهله للدور الثاني. البارح انتصار في ليله فرنسيه البارح تقريبا 100% رباعيه 4-0 للمنتخب الفرنسي ضد النرويج. البارح عثمان ديمبلي كان نجم المباراة. فرنسا ما حققتش الانتصار كهو، لكن ممكن هذه رسالة واضحة لكل منافسيها وأن المنتخب يزداد قوة مع توالي المقابلات، خاصة كيكون بتبيع عثمان ديمبلي بالمردود هذية. زادة كيفاش فنية نحكي على مباراة فرنسا النرويج؟
4: اول حاجه المنتخب الفرنسي من فرق المراهنه يعني باش يكون متوج ولا باش يكون فيناليست في البطوله هذه، وكما قلت انت يعني من المباراه الاخرى قاعد يعطي في رسائل ايجابيه انه المنتخب جاهز من ماتش لماتش. حكم كي تاخذوا راهو الفريق تاخذوا بالعنصر تشوف كل لاعب وين يلعب وكل لاعب قداش طون جو عنده جاي بيه سي نورمال باش يكونوا في التوب فورم نتاعهم. يعني بالنسبه لي انا منتخب فرنسا البارح عمل مباراه كبيره ياسر مع الثلاثيه نتاع ديمبيلي اللي باش تعطيه افونتاج كبير باش يكون سور بلو مورال. اول حاجه يكون يعني موجود في الدور القادم بروحه كبيره ياسر باش يعطي دافع معنوي للفريق، ومع مبابي يعني ما ننساوش قيمته اللي موجوده من اول ما بدا يلعب مع المنتخب الفرنسي، واللي ناويين هما يعني عندهم حلم يحبوا يكملوا يهزوا كاس العالم هذه. مع انه ما ننساوش المدرب نتاعهم ديشان يعني كانت عنده حالة وفاة وسافر وخلاه مثلا في مشكل الفريق يعني خلاه هو مش موجود، لكن رسالة واضحة للعيان اللي المنتخب الفرنسي باش يكون عنده كلمة في كأس العالم هذه باش يمشي لبعيد.
2: بالطبيعة نذكر البارح فرنسا النرويج 4-1 هاتريك لعثمان ديمبلي للمرة الأولى نية من كأس العالم 86 النسخة واحدة من مونديال تعرف تسجيل 3 ثلاثيات كأس العالم 86 وكأس العالم 2026.

0: نذكر بطبيعة كأس العالم 86 أربعة هاتريك، كأس العالم 2026 حتى وما زلنا في الدور الأول ثلاثة هاتريك، ويمكن مع استمرار البطولة تنجم النسخة هذه مرشحة لمعادلة وحتى تحتيم رقم مونديال 86. نحكي ونختم مقابلتنا بمباراة بلجيكا نيوزيلندا، 5 أهداف مقابل 1 للمنتخب البلجيكي، منتخب ممتاز لحد الآن في انتظار بطبيعة انطلاق الدورة الثانية. سي أحمد،
1: بالنسبة للمنتخب البلجيكي البارح يعني وراء وجه طيب، وكان يبحث على الأهداف باش ينجم يكون هو المتصدر للمجموعة. ديجا حتى نشوفوا وقت اللي مصر متعادلة 1-1 وهم كاتنين بواحد، كانت مصر الأولى بعد رجع للكلاسمون كي سجل المنتخب البلجيكي الثاني والثالث. منتخب بلجيكا حقيقة ماتش ميكال في المنتخب التونسي أنا شفته، منتخب مش مرشح باش يمشي لبعيد في كأس العالم، مثلا نحكيه على منتخب أرجنتيني ولا منتخب فرنسي ولا منتخب إسباني، لكنه لحد الآن في المجموعة عدى مصدر المجموعة ورا وجهه طيب، تو باش يقعد يلعب معناتها أدوار الإقصائية خروج المغلوب كما يقولوا فيها. كل شيء وارد في كرة القدم، لكنه منتخب أنا نتصور يعني منتخب ما هوش يكون مرشح باش يمشي للأدوار النهائية في كأس العالم.
0: خلنا نحكيو على برنامج اليوم، وباش ناخذوا برشا وقت أكيد باش نحكيو على مباراة الجزائر النمسا. برنامج اليوم، في برنامج اليوم، هل سيكون الجزائر هو المنتخب العربي الثالث اللي باش يتأهل للدور الثاني بملاقاته المنتخب النمساوي؟ كيفاش نجموا نقدموا المباراة هذه يا سي أحمد؟
1: بالنسبة للمباراة هذه هي مباراة فأرية بين قوسين، لأن نذكر كأس العالم 1982 كانت نفس المجموعة هي والنمسا، وصار إقصاءها معهم المنتخب الألماني، والهما التو يعني المنتخب الجزائري ديما يحكيو فيها اللي 30 سنه تظلمنا، دونك هذا ولا حاجه ماتش تاع روفونش.
0: لكن هل هي الجزائر نتاع عام 82 في نسخه 2026؟ هذه الفرق.
1: لا انا بالنسبه لي انا ما هذه تواريخ وهذه يعني حاجات قديمه، انا نتو نخمم انت في الحاضر اللي تعطي 3 نقاط تأهل بهم رسميا بدون ما تتذكر حتى شيء، بدون ما تقعد تحسب الحسابات، مع انه حتى التعادل اللي نجم يعديها. لكن نتصور المنتخب الجزائري مع شوية النقد اللي صار في بطولة العالم هذه، نتصور اللي لازم يحاول يبحث على الانتصار باش ينجم يكون هو المنتخب العربي الجديد باش يحاول يتأهل للدورة الثانية.
0: خلنا نسمع نبيل بن طالب لاعب المنتخب الجزائري شنو كان كلامه قبل مباراة الجزائر النمسا.
2: très important pour nous, on connaît l'importance de ce match, on sait que face à côté, on sait qu'il y aura une équipe costaud en face de nous et il va falloir être présent au rendez-vous. La meilleure façon pour avoir un résultat positif et pour nous permettre d'atteindre le tour prochain, c'est de rentrer en tant que conquérant et jouer relâché début et tout donner ce qu'il y a. C'est une bonne équipe, on a joué avec certains d'entre eux, on connaît aussi pas mal de leurs joueurs, assez costaud, une mentalité allemande qui est beaucoup dans l'énergie et qui est assez bien organisée. On s'est bien préparé pour le contexte qu'il va avoir demain.
0: هذا كلام نبيل بن طالب لاعب المنتخب الجزائري قبل ملاقاة النمسا. فما إصرار نحسوه خاصة في التصريحات متاع المدرب متاع الملاعبية، وأن الجزائر باش تدخل أكيد مباراة بأمل التأهل للدورة الثانية. سي أحمد،
1: والله كما كان كنا نسمع اللي عندهم يعني تحس فما إصرار فما عزيمة، لكن مباراة صعبة مش باش تكون سهلة، خاطر حتى الانتصار لمنتخب النمسا أهلهم يعني مباراة صعيبة، لازم ندخلوا مركزين وحاولوا يستغلوا الفرص اللي بشت يوم. بالنسبة للمنتخب الجزائري اللي عودنا بالروح القتالية والانضباط التكتيكي، إن شاء الله الماتش هذا يكون حاضر وإن شاء الله يكون تأهل من نصيب المنتخب العربي إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي أحمد المديغري، شكرا.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: الماتينال ويكاند. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد أمس بقصر قرطاج خلال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي، يشدد على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة، ويؤكد أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي. بداية من اليوم انطلاق فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين تحت شعار مع نبني مهندسي الغد بمقر العمادة، ويهدف المنتدى إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا وفي المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية وأوليائهم من خلال التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وآفاقها الأكاديمية والمهنية. تحت شعار حرك أفكارك أحمي مسارك تتوصل لليوم الثاني اليوم بالمنستير فعاليات والدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج. التظاهرات تشهد مشاركة نخبة من الأطفال المتميزين في مجال الشطرنج يمثلون مختلف مؤسسات الطفولة العمومية من سائر ولاية الجمهورية. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنباً لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة. في العالم، الجيش الإسرائيلي يعلن تقليص عدد قواته في جنوب لبنان، وسيسحب جزءاً من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. ومسؤول أمريكي يقول إن الغارات الأمريكية على إيران شنت بست طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع إيرانية. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما

0: هذه صليحة سمعنا في كود كور لليوم يا خدود التفاح. إن شاء الله تكونوا سمعتوا بالنغم هذا، فما حتى اللي أول مرة يسمعها الأغنية هذه اللي صليحة، واللي أكيد من أجمل الأصوات التونسية اللي تلقوها معنا. مرحبا بكم في الماتينا الويكاند، احنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص كالعادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. نمشي توا مع فقرة بوان روت. في فقرة بوان روت كالعادة معنا شيماء الهمامي خبيرة في السيارات. في كل مرة نحكيو على سياراتنا، كيفاش نجمو نحافظوا عليهم، برشا حكاية هو الحقيقة على السيارات. صباح الخير شيماء.
1: صباح الخير وصباح النور.
0: مرحبا بك شيماء. دونك اليوم شيماء اختارت موضوع او توقيت بحر، واللي باش يمشي للبحر لازم سياره باش يمشي فيها، اما ساعات يدخلوا بها كما قلنا للبحر. قالت شيماء يدخلوا بها البحر وراه توا هو ولا ممنوع، معناها تمشي بها على على الرمال غاديكا بين المصيفين اللي يصيفوا، معناها المصيفين غاديكا ما يجيش. احنا خلينا بالنسبة للممنوع، لكن زاد السيارات كيفاش نجمو نحميوهم؟ انت تقربهم للماء، شنو الحكاية؟ وما مالح سورتو، خلينا نحكي والي. دونك احكي لنا شيماء، قول لنا شنية المشكلة وقت اللي السيارات متاعنا يكونوا على حرف البحر.
1: اي صحيتك، وانت ديجا ذكرت كلمة مهمة برشا،
0: الملح.
1: صحيتك الملح،
0: عرفت
1: الملح خاطر الماء
0: وملح عدو، ما يجيوش
1: عدو اي حاجه معدنيه. وباش نحكيو به بالنسبه لشنو هي، راه فما سيارات مخصصه انها تمشي بين الماء والاكل على الشط، فهمتني، عاليين نقولوا لهم اوف رود، 4x4 اول اللي شنو كل واحد شنو يحب يسميهم. المهم هذوكم فما في مناطق معينه، فما عباد مغرومه واماتور ويدخلوا في دي زون كيما هكاكا، بالطبيعة ممنوع انه فما الشاطئ اللي يجيو
0: الشواطئ، اي شواطئ هذيك
1: ممنوعه. لكن فما تكنيكمون سيارات مخصصه انها تنجم تمشي في المناطق هذيا، لكن راهو يلزم فيها بروتكسيون. يعني باه احنا اولا شنو يعمل الساعه الماء والملح، وخاصه فما ناس تعيش اصلا على البحر هكا ولا لا، فما ديار على البحر معي وماهوش حتى يدخل للماء، ولكن باركينج او وين يحط السياره نتاعو قريبه للماء وقريبه للبحر والميديتي. الماء والملح والميديتي هيك اولا تاثر على توسكي معدن في السيارة، يعني خاصة ملوطة لافون تران تران أغيير فما قطايع، وهذا شاهدته بنفسي. معناته فما سيارة كانت جديدة أو جات في أول فيدونج متاحة وقت هزيناها، أنا بهت في كمية تصديد اللي فيها، معناته والأكسدة اللي فيها. دونك كي سألت تكنيسيان وقتها غاديكا قلت لهم علاش هكا للدرجة، وهي أول وما زالت ما كملتش حتى 13000 يعني جديدة على الأخر الكهرباء. لقينا برشا صدى، قالوا لي راهو ذا يسكن اكيد يسكن على البحر، ما يعمل الحكايه هذه كان الماء نتاع البحر. دونك والحاجه الثانيه الطلاء نتاع السياره يتاثر راهو، والطوله بالطبيعه والسديد مع الملح والشمس والماء، انت تخيل شنو ينجم يصير. يعني عمرها يكسر السياره، يعني هذين والمكونات اللي نحكيوا عليهم يعني يتأكسدوا بسرعه.
0: ما شنو الحل؟
1: حاجه ثالثه زاد حتى من داخل الفيسو، الفيسو الكتريك نتاعها ولي باتير الكتريك لي كومبوزون الكتريك يتاثروا زاده، وبشوي بشوي نلقاو اثارهم بعد سنوات راهو الحكايه هذه المشكله. به الحل هو اولا بالنسبه للطلاء من برا، فما حاجه ماده عازله ينجم يعملها مولا السياره، خاصه العباد اللي تسكن قلنا على البحر، يعملها باش يحمي الطلاء ويحمي الطوله من برا. كيف ينجم يغطيها؟ ما يغطيها فما تاويك الاغطيه المناسبه للسيارات من اللوطه، هذه الاهم، انه مره على الاقل في الجمعه او في الجمعتين يهز يغسل السياره بالماء العادي، الماء العادي يغسل به الكهرباء او خاصه من اللوطه يهزها الفوق، وفما اللي سبيسياليست اللي يمشي وين يغسل السيارات يضربها اللوطه بالماء بالكديه في المناطق هذوما اللي قلنا عليهم، راهم باش ينحي الماده الملحيه هذيك اللي تساهم في الاكسده نتاع السياره من اللوطه نتاع لي بيس هذوما ميتاليك. باهي هذه اهم حاجه ينجم يعملها، هذوما اهم النصائح. نعاود ونقول حتى اللي هزها وهوش يسكن على البحر وهزها ودخل بها للماء، بعد ما يروح يعاود يطشها يغسلها من اللوطه، خاصه من اللوطه نحكي، بالماء الماء العادي. وهذا هو الحل الوحيد راه كاين الماء العادي باش ينجم ينحي ويعمل بروتكسيون خاصه اللي يعيشوا على البحر كما قلت لكم يعمل بروتكسيون.
0: الموضوع هذا جاء في وقته معناه اللي يسمعوا فينا الناس الكل اللي سواء مشيتوا بكرهبكم للبحر دخلتوا بهم في الماء والا تسكنوا على بحرها وهذيا حل يعني ينجم يحمي السيارات ديما نغسلوهم بالماء باش نحيوك الملح نتاع البحر خاطر هذاك هو اللي يفسد السيارات. شكرا ليك شيماء الهمامي خبيرة في السيارات ديما نلقاها معنا في فقرة بوان روت. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية باش نمشيو إلى بوعرقوب من ولاية نابل باش نحكيو على أسبوع مش أسبوع هو شهر كامل من السينما البيئية اليوم الاختتام باش نحكيو على تفاصيل هالشهر هذا كيفاش كان وأيضا شنو البرنامج اليوم. دونك تابعونا في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. هذا رمي عياش سمعناه في قصة حب، مازالت الموسيقى تلقاوها معنا. مرحبا بكم ديما في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص كما قلت في الوقت هذا، باش نزوكم إلى ولاية نابل وباش نمشيو مع ضيفتنا.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم
0: في ولاية نابل في بوعرقوب بالضبط، باش نحكيو على شهر السينما البيئية بدار ثقافة بوعرقوب. معنا سيدة زينب حوال، منشطة هي بنادي السينما بدار ثقافة بوعرقوب. مرحبا بك معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.
2: أهلا بك، أهلا بك، صباح الخير الناس الكل. هي اليوم خممنا أنه شهر جوان علاش لا ما نقوموش بأفلام هكايا تناقش قضايا البيئة ودور الإنسان في حماية الطبيعة، واخترنا أفلام هكايا نعرضوهم كل يوم سبت ضمن نادي السينما اللي هو في دار ثقافة بوعرقوب، والأفلام هي ضمها كانت بالشراكة زادة مع الجامعة التونسية لنوادي السينما.
0: خلينا نحكي ساعة اختيار موضوع القضايا البيئية في في في علاش الاختيار هذا بالضبط؟ هل في بوعرقوب يعني فما مشاكل بيئية هذك علاش اخترتوا انتوما باش تقوموا بالتوعية طيلة شهر كامل بعرض الأفلام هذية؟
2: هو مش كان في بوعرقوب، هي كانت مبادرة وطنية كاملة انه فما معناها نعملوا دي سيكل دو معناها سينما وإلا عش حاجة تبع دور الثقافة، انه يكونوا معناها نعملوا الهدف من عرض أفلام ولا أنشطة أخرى تكون معناها صنفية للبيئة، ننشروا الوعي، الهدف متاعنا معناها ننشروا الوعي البيئي، دورنا نشجعوا على أهمية حماية الطبيعة، شجعوا كذلك على المشاركة في المبادرات البيئية، خاطر كل فرد معناها فينا عنده مسؤولية رو تجاه معناها الطبيعة.
0: به طيلة شهر كامل أكيد اليوم الاختتام لشهر هدايا شهر السينما البيئية، هتنا كيفاش كان التفاعل متاع عرض الأفلام اللي يعني كما قلنا اللي تمس البيئة، كيفاش كان التفاعل، كيفاش كان الحضور طيلة الشهر كامل؟
2: أي كان فما حضور مهم، الفئة اللي حضرت تقريبا من جميع الأعمار، الأفلام كانت لدى مهمة برشا، عرضنا من خلالها 4 أفلام. نحاول نعطيه لمحة صغيرة على الأفلام اللي كانت موجودة معانا. أول فيلم عرضناه نهار 6 جوان مارس إكسبريس دو جيريمي بيران، اللي هزنا العالم مستقبل ونشوفه هيمنة الروبو والإي آي ودورها في الطبيعة. كان معانا فيلم روج دو فريد بنتومي، فيلم حلو برشا، في برشا تشويق، يحكي على ممرضة تكشف تجاوزات داخل مصنع كيميائي. 20 جوان كنا مع فيلم تونكو لو سولي فراب للمخرج فيليب بوتي، فيلم يخلينا نحلمه، يخلينا هكا نحلمه مع مهندس حدائق اللي يحلم بالشكاية زين الحدائق المتروكة في وسط قلب المدينة اللي يعيش فيها، ونشوفه معاه التحديات والمشاكل الإدارية والاجتماعية اللي وسط الفيلم. دونك لدهري الفيلم حلو برشا. اليوم الفيلم تاعنا اللي هو الاختتام، الفيلم اسمه لا فيرم دو بيرتراند للمخرج جيل بيري. فيلم ذا كيف كيف وثائقي، وثق حياة عائلية فلاحية فرنسية، يعرض ذا الفيلم تحديات الريف والزراعة والعلاقات الإنسانية.
0: به خلينا نقولوا كما قلنا الاختتام يعني اليوم بالضبط، وقت يعرض الفيلم هذايا؟
2: اليوم العشرة
0: يعني بعد شوية. دونك بعد شوية كي إن شاء الله بالتوفيق ليكم ديما في كل المواضيع، سورتو دور ثقافة ديما يقوموا بواجبهم في كل مرة يكون معناها عندهم تظاهرات تمس واحدة من من من من المواضيع اللي تمسنا كما موضوع البيئة. أكيد إن شاء الله بالتوفيق ليكم أكيد في اختتام شهر السينما البيئية بدار ثقافة بوعرقوب. شكرا لك سيدة زينب حوال، هي منشطة بنادي السينما بدار ثقافة بوعرقوب. شكرا لك على كل التفاصيل هذه. احنا موصلين معاكم حتى للتسعة ونص، بعد شوية فقرة تكتوسكوت مع جديدة الكشافة التونسية تلقوها معنا كل عادة ديما في الفقرة هذه. مرحبا بكم.

0: هذا عمرو دياب سمعنا فيه خطفوني بعد شوية تلقاو شمس الغنية كما يقولوا نجوى كرم وتلقاو زاد الموسيقى التونسية كالعادة حاضرة في الماتينال ويكاند. مرحبا بكم في الوقت هذا نمشيو مع فقرة أكتو سكوت.
1: أكتو سكوت
0: أخبار الكشف التونسية كالعادة في فقرة أكتو سكوت. اليوم حاضر بحثنا القائد وسيم الشاهد. مرحبا بك.
2: أكثر عايشك ميرسي بوكو ذكريات على الاستضافة.
3: شكرا.
0: مرحبا بك ديما وسيم. جيت بحذانا قبل في الاستوديو القديم. مرحبا بك تاع
2: الاستوديو الجديد.
0: يعطيك الصحة وسيم. جيت بحذانا اليوم باش نحكيو على مبادرة مهمة, مبادرة إيكو بارك. هل المبادرة هذه اللي يعني هي بيئية, وإحنا كنا توا نحكيو على شهر السينما البيئية في بوعرقوبها وجبناكم من بوعرقوب
2: باش نقعدوا نحكيو على البيئة من بوعرقوب بالتطاوين الكل. دونك مبادرة إيكو بارك هي مبادرة شبابية ينظمها فوج بن عروس الكشافة التونسية معناتها في ضمن إطار مشروع جرين تشالنج. إيكو بارك قول شنية هو الإيكو بارك. دونك مبادرة جات من لي زومباسادور نتاعنا اللي هما السفراء البيئيين. راو إنه في ولاية بن عروس عندنا مشكل في منتزه فرحات حشيدرات. دونك المنتزه في حالة يرثى له ومهمل عنده مدة وكل. دونك كان لو سول مويان دو لوازير معناتها العائلات والعباد باش تمشي تفرهد غادي, مي توا في الحالة تاعو كاتاستروفيك شوية. دونك خممنا نحنا مع انتاجات المبادرة, عملنا برين ستورمينغ وكل شيء, قلنا علاش ليه ما نبدلوش الحلة نتاعو معناتها المنتزه هذاك ونعملوا تثمين للحاجات اللي مانيش قاعدين نستعملوا فيهم. ساشون كو عندنا أكثر من 4 ملايين عجلة معناتها قاعدة تطيش كل يوم. دونك خممنا نعملوا حاجة معناتها ايكولوجيك يكون معناتها ما عادش حاجة معناتها في الليتا زيرو نتاعها, نبدلو لها معناتها نزينوها ونبرخشوها كل شيء ونولي معناتها تولي نجمو نستغلوها يستغلوا معناتها مثلا نصنع دي بوبيل وين لعبت نجم تلوح, عندنا دي بوف كريسي توي ولا دي بالونسوار حاجات من نوع هكي. دونك كان التحضير نتاعها لمدة أكثر من 6 أسابيع. دونك تلمينا في نادينا قعدنا نحضروا عملنا برشا برودويات مزيانين ديجا تنجموا تشوفوهم وكل. دونك هذه هي معناتها الفكره نتاعنا, معناتها هذه ديجا الفكره معناتها جات من الشباب للسفراء نتاعنا وتطبيقهم هما معناتها جوست نحن معناتها تاطيره كهو مي بالرسمي معناتها براود على الاخر باللي برودوي اللي خرجوا معناتها.
0: هو في اطار الجرين تشالنج المشروع اللي انتم تقدموا فيه ديجا هاني قاعده نقرأ جرين تشالنج.
2: دونك نعاودو نفكروا بالجرين تشالنج. هو جرين تشالنج هو مشروع بيئي ينظمو فوج بن عروس الكشافة التونسية بشراكة مع دوز اسوسياسيون بارتنير اليوم تونيزيان يوث امباكت وجمعية انتج. ينتج ضمن برنامج ديناميك تروازيم ومول معهد الفينانسي بتونس. دونك المشروع يهدف الى تعزيز الوعي البيئي في ولاية بن عروس, مقسم على معناتها عندنا تايم لاين نخدموا عليها. كل بدينا من اول البروجي عملنا الريكروتمون تاع لي زومباسادور وخدمنا معناتها على التيماتيك نتاع البلونتاسيون. دونك زرعنا اكثر من 1000 شجره معناتها في بورصه دريه وزرعنا معناتها حتى في الجنينه المقابله نتاع الفوج نتاع بن عروس وكل شيء. كيف كيف من بعد تعدينا للتيماتيك الثانيه اللي هي توا قاعدين نطبقوا فيها اللي هي تري ريسيكلاج. دونك توا بريسك وصلنا في الكلوتور نتاع التيماتيك هذه باش نعديو للتيماتيك من بعد. دونك هذه هي معناتها البروجي بدا معناتها من نوفمبر 2025 ان شاء الله يوفى في نوفمبر 2026.
0: هو مدام انتم معناها فوج بن عروس لهين بي خلينا نقولوا ولاية بن عروس تنجموا يعني الهدف انه توصلوا تحسنوا ويعني إعادة تهيئة متاع برشا مناطق خضراء في ولاية بن عروس. يعني اللي يتعدى يشوف الفارق كيفاش كانت وكيفاش وليت.
2: بيان سور ديما معناتها نحبوا نخليوا الاثر معناتها نمن اللي معناتها لازم تخلي امباكت في البلاصه اللي تدخل لها معناتها كل شيء. احنا عندنا مقوله في الكشافه التونسيه الكشيف يتركوا اثرا ولا يتركوا اثرا. دونك انا ما خليش ما يقولش كيفاش كان معناتها وكيفاش خلاه. دونك شوف كيفاش معناتها وليت وحاجه مزيانه كل شيء. دونك هذا نحن الافونتاج نتاع البروجي نتاعنا انه معناتها ما نخدموش على بروجي معناتها لوكال معناتها نخدموا كان على معتمديه بن عروس كل. دونك نحن عندنا السفراء من كامل ولايه بن عروس معناتها عندنا اكثر من 50 سفير بيئي معناتها من الخليديه مرناق بن عروس مدينه الزهره الكل معناتها نحبوا نمسوا الولايات معناتها المعتمديات نتاع ولايه بن عروس الكل ويكون بروجي ريجيونال. علاش ليه معناتها تتوليش جرين تشالنج بروجي ناسيونال.
0: بالعكس وانتم يعني الكشافه التونسيه موجوده في كل الولايات، تنجم يعني تطبق المشروع هذا تقريبا في الولايات الكل، كان يتبنوه يعني في الولايات الكل. بالنسبه للمشاريع اللي قاعدين، المبادرات اللي قاعدين تقوموا بها، فما متابعه معناها تزرعوا الزجر وتقعدوا تلهوا بيه حتى لين معناها تولي واضحه وجنينه كبيره وخضار وكل.
2: بيان سور ديما معناتها فما سويفي معناتها كل شيء، معناتها ما نخليوش معناتها جوست انا معناتها جينا تلمينا وزرعنا حاجه كل شيء وكسي بون عملناها من غدوه تلقات قلعت وكل شيء. مي نحنا ديما معناتها نعملوا سويفي، فما معناتها نعملوا ديسباتشينغ بين لي مومبر نتاع ليكيب ولي زامباسادور وكل. هاكا معناتها الجمعه هذيا عندك انت باش تفقدوا، هاكا معناتها الجمعه اللي بعدها نحنا نسقيو، معناتها فما التقسيم تاع ليتاج نتاعنا وكل شيء.
0: باهي خلينا نحكيو اللي توا انتم في منتزه فرحات حشات في رادس. المنتزه هذايا هو اللي توا معناها المبادره هذايا واللي بدلتوا له هكا وهيئتوه،
2: مازلنا ما بدلناش
0: باش قاعدين تحضروا يعني قاعدين ديجا تحضروا في اللي باش تحطوه واللي باش تعملوه ان شاء الله.
2: هذا هو معناتها نحن كما قلت لك معناتها حضرنا للبروتوتيب اللي باش نخدموهم وكل باش يتحطوا معناتها سيور بلاس وكل. مي معناتها السيريموني معناتها نتاع الكلوتور نتاع تيماتيك هذايا وكل باش يكون ان شاء الله لو 5 جويي ابارتين من 9. ديجا الدعوه مفتوحه للجميع معناتها بالرسمي تشاركونا وتنورونا بحضوركم الكل.
0: سورتو اللي يسكنوا في رادس على خاطر مهم جدا منتزه باش يستمتعوا بيه.
2: دونك دعوه معناتها للجميع باش يكونوا بحذانا الكل. دونك نوريكم شنو هي البروتوتيب اللي عملناهم وننسجوا على المنوال هذاك معناتها باش نحن عملنا بارتي معينه خاطر ماك تعرف المنتزه كبير برشا وكيف كيف معناتها ننسجوا على المنوال هذاك. ديجا كيما قلت لك لو 5 جويي ابارتين من 9 نتاع الصباح باش يكون معناتها السيريموني نتاعنا نتاع الكلوتور نتاع التيماتيك الصغيره دي تري ريسيكلاج. ومن بعد ان شاء الله عندنا دي تيماتيك اخرين كما السستينابيليتي والانرجي تو نحكيو عليهم في مرات قادمه ان شاء الله.
0: هذا هو اكيد انتم مازلتوا اكيد المشروع مازال متواصل واكيد مازال عندكم برشا تداخلات
2: حاجه اكيد جدا دي. ما نقفوش نحن ديما معناتها تيماتيك تفهم من هنا نبداو تيماتيك اللي بعدها.
0: خلينا نسال ساعه على المنتزه شكون بالضبط اللي عمل معناها الرسم خلينا نقولوا كيفاش باش يكون المنتزه يعني في حله جديده.
2: ممتاز سؤالك. دونك هو كما قلت لك احنا في عملنا لما ديغابل اللي عملنا كل ميتينغ معناتها عملنا ليله ونهار في بورسدريه تقسموا لي تيماتيك معناتها
0: اللي
2: قسموا معناتها المجموعات. دونك فما مجموعه نتاع لي زومباسادور نحييهم ديجا. دونك عملنا كل ابيل لابروجي كون كل واحد يعطينا مبادره مثلا ما تفوتش فينونسمون نتاعها المونطون هذا وتكون معناتها ايكولوجيك في تبع تري ريسيكلاج. دونك هما معناتها بروبوزيو علينا الحاجه هذيا وواحدهم راهو سوسون معناتها دي زومباسادور اوتونوم وكل.
0: انتم عندكم كل الانواع المهندس كل شيء كل شيء.
2: دونك سوسون دي زومباسادور اوتونوم مشاو هبطوا سير بلاس معناتها وشافوا شنو هي ليتا اختاروا معناتها البارتي اللي باش نعملوا عليها الانترفونسيون وكيفاش باش تولي وشنو هي الماتيريال اللي نستحقوا. ونحنا كدورنا كايكيب نتاع البروجي معناتها نوفروا لهم اللي يستحقوا الكل ونخليهم يخدموا في معناتها بيئه ملائمه كل شيء.
0: انا شنو نضيف على كلامك، انا ماذا بيا صحيح انتم الكشافه التونسيه تقوم بالمبادرات هذوما، انا اما ماذا بيا زاد البلديات بيدهم يحطوا دي كاميرا ويثبتوا شكون تو انتم تنظفوا وتهيئوا وتعملوا ومع برشا معناها مساعدات من المواطنين وكل، فدي كاميرا يراقبوا شكون يخرب. وزادة لازم أي حاجة نعملوها لازمها نحافظوا عليها على خاطر زادة مش معقول مجهود الناس الكل طيلة أشهر وحتى سنوات يمشي كيكا. فاحنا نحبوا وعي المواطنين ومجهود آخر.
2: النقطة الأولانية اللي هي الوعي نتاع المواطن وكل. دونك حتى لو كان هما يفزدوا نحن شنو قدوا نعاودوا نصلحوا ونعاودوا
0: لا احنا ما نحبوهمش يفزدوا.
2: دونك قدرة ربي معناتها ان شاء الله نحن نقولوا معناتها ينزلوا على المنوال هذايا وتكون معناتها عندنا كونسيونس ايكولوجيك معناتها في ولاية بن عروس باهية ونحاولوا نحافظوا على المرافق نتاعنا خاطر هذيك هذا نتاعي لا نتاعك لا نتاعنا نتاع الناس الكل ونتاع ولادنا ونتاع صغارنا ونتاع صغار صغارنا. دونك هذه هي
0: يعطيك صحة القائد وسيم الشاهد. حكينا على مبادرة إيكو بارك، إن شاء الله باش تكون المبادرة هذية بمنتزه فرحات حاشات برادس، ودجا قمتوا بالأعمال الكل، وإن شاء الله نهار 5 جويلية باش يكون الافتتاح، وقتها باش تراو شنو عملوا الكشف التونسي. أكيد
2: مشكورة جدا، ذكريات، تحية لكامل الفريق، معناتها للي سهر باش حضرنا لي بروتوتيب هذوما نسميهم معليش ليه، معناتها مهدي، ريان، حمزة، نوران، هيبة، ليكيب تاع لونفيرونمون، الميديا، اسماء، لوجيستيك، سولي ما شاء الله عليه، هذا راهو الفامو سولي، دونك كلهم معناتها سهروا باش يحضروا معناتها حاجه كيما كي كيف كيف لي زومباسادور الكل معناتها سونس اكسبسيون، اللي عاون مره واللي مرتين واللي جي واللي كل جمعه تلقاه يجي، دونك بالرسمي معناتها ساتيسفي على الاخر بالليكيب وبالخدمه هذه. ميرسي بوكو ذكريات على الاستضافه، وان شاء الله نتقابلوا في مرات اخرى ان شاء الله.
0: نسيت حاجه، فوج بن عروس.
2: فوج بن عروس غني عن التعريف، معناتها بالرسمي فخور اني ننتمي للفوج هذه، وفخور اللي كنت شبل في معناتها في الفوج هذه، درست في المراحل الكل معناتها شبل في كشيف جوال، وليت قائد فرقه، اخيرا قائد فوج. ان شاء الله نعمل كما القاده اللي علموني كل شيء، وان شاء الله البقيه نتاع القاده ينزلوا على
0: يعطيك الصحة. شكرا ليك القائد وسيم الشاهد، كنت ضيفنا اليوم في فقرة أكتو سكوت. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. هكا نكون وصلنا لختام الماتينال ويكند، وأكيد برشا برامج تلقاهم ديما على موجاتنا بعد شوية بعد موجز أخبار التسعة ونص. حميدة زغدودي مع ضيوفها في بون غوت، وانطلاقا من العشرة ونص أرجي معاك اليوم مع فاطمة الشابي. اللي يحب الرياضة واللي يحب يتبع الرياضة سامدي تو، انطلاقا من ماضي ساعتين مع وفاء فدوى عاطف الزنيدي، والسهريه تكون اوبن مايك مع نسرين حشانه، ثم فيالا مع سامي نويسر حتى النص الليل. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الصباح بكري في الماتينال ويكند. كيب كامله كانت معاكم اليوم محمد عنطول، ذكريات بن حماده، ومجدولين الابراهيمي. الكل كنا معاكم في الماتينال ويكند. باش نخليكم مع جديد محسن الماتري، ريحه الصيف لو دور ديتي، هي اللي باش نسمعوها الغنية في ختام اليوم. موعدنا في الماتينال ويكند. باي باي.

0: Il matinal week-end. إذاعة الشباب من تونس.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى.
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى.
3: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة.
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات.
3: دباير، نصايح وأنسب الوجهات.
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز.
1: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية.
3: ونعيش معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
4: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمعوا توس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عد الموجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
6: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أسعد أوقاتكم.

0: جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد أمس بقصر قرطاج خلال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي، يشدد على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة، مؤكدا أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي. بداية من اليوم انطلق فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، وذلك بمقر العمادة. تحت شعار حرك أفكارك احمي مسارك تتواصل اليوم الثاني بالمنستير فعالية دورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج. التظاهرة تشهد مشاركة نخبة من الأطفال المتميزين في مجال الشطرنج يمثلون مختلف مؤسسات الطفولة العمومية من سائر ولاية الجمهورية. تتواصل لليوم الثالث على التوالي فعالية مركز الصيف وترفيه الأطفال بالحمامات الذي يحتضن فعالية الدورة التكوينية الأولى قادة المستقبل التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بمشاركة وفود من الأطفال واليافعين عن 5 ولايات وهي منوبة وباجة والقيروان ومدنين وصفاقس. وتهدف التظاهرة التكوينية لتأهيل الناشئة وتمكينهم من الأدوات والمعارف اللازمة لقيادة مبادرات تنموية وبيئية في جهاتهم. تستعد ولاية زغوان لتنفيذ البرنامج الوطني تلميذ أو طالب بصنعاء وبرنامج تطوير المهارات الحياتية والاعتماد على ذات اللذين أطلقتهما وزارة الداخلية لاستثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الشباب. في أحوال الطقس تكون السماء اليوم صافية إلى قليلة السحب فتدريجيا مغايمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 35 و39 درجة بباقية المناطق، وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت مساء أمس ضربات ضد إيران، وذلك ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية وفق زعمها، وذلك بعد أن هاجمت إيران سفينة شحن باستخدام طائرة مسيرة هجومية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك،
3: تسمع معنا،
4: تسمع معنا
3: في إذاعة الشباب. لحد من 9:30 للـ10:30
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: بونغوت

0: دليل السلامة المريح.
1: أهلا وسهلا بكم، صباح النور للناس كل اللي تسمع فينا في موعد جديد من بنروت من توا حتى العشرة ونص مع فقراتنا مع الخبراء اللي يكونوا حاضرين معنا، وفي كل مرة نطرح عليكم موضوع يهمكم أنتم ويهم السلامة المرورية في تونس. إن شاء الله طريق زين للناس كل، طقس سخون شوية تساعدوا رواحكم، دبوس الماء بحذاكم، شرب ماء، تفقدوا الصغيرات تفقدوا الكبار زادة في العمر، وإن شاء الله يا ربي ثنية زينة للناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا، خلينا نمشي ونسلموا على الكيب. مجدولين في الإخراج الرقمي، محمد عنطول في الكوتي تكنيك، وحميدة زغدودي من قدام الميكرو. نبدأ مع الموسيقى ومن بعد نمشي ونطرح عليكم مواضيعنا لليوم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا ومرحبا بالناس كل اللي التحقت بينا في الاستماع. خلينا نسلموا على كيف محمد. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا بك.
1: انا غلبت عماد
0: صحيح. عماد كلاسيني هذيك تعرف المره الجايه بحضور الولي نقبلوه.
1: حضور الولي جبري
0: صحيح. لازم الولي يعرف ولده فين قاعد الروتار هذا كله عليه معناها ولازم يفهم. بعد شويه معك انت باش نكملوا في موضوع بدينا فيه الجمعه اللي فاتت، نحكيوا على شراء السيارات المستعمله. فيها قواعد، فيها نصايح، فيها برشا خبره زاده لازمك تكون عندك. اذا ما عندكش تستعين بصديق، كيفاش تنجم تاخذ كهرباء؟
1: فما حاجات بسيطه ينجم يقوم بها اي شخص راغب في اقتناء سياره مستعمله.
0: خذ راي فما ناس بعد ما تشري الكهرباء تندم اشد الندم على النهار اللي شريت فيه هيك الكهرباء هذيك، من برشا حاجات هكا ما تفقدتهاش ولا ما سالتش عليها.
1: حاجات بسيطه نجم نتفاداوها.
0: حاجات بسيطه اللي نجم نتفاداوها. سينو باش نبداو كالعاده مع سيمونجي. يا مخا نسلموا عليك، صباح النور.
2: بارك سعيد. ان شاء الله نتفاداو اكثر ما يمكن حوادث
0: السرقات. سخنت على الدنيا.
2: ذاك اللي
0: وسخانه عندها علاقه بالسياقه وتزيد
2: اكيد
0: وبالارقام اللي قاعده.
2: اكيد ارقام عندها. كله مربوط ببعضه.
0: كله مربوط ببعضه. لذا باش نمشيو للاوتو اكتو مع سيمون جيشيبي الخبير في السلامه المروريه.
3: اوتو اكتو.
0: بما انه الارقام مربوطه ببعضها اذا سخنت الدنيا، انا نعرف بالحق هو العبيد تشنج شويه في السخان. تولي ما عادش حامله روح، شفتوا مسكينه اللي سوق بلاش كليماتيزور.
2: صحيح، هو التشنج على مدار السنه. كان 9 شهور نتاع السنه واحنا مضغوط علينا الوقت والعمل والدراسه نتاع الابناء نتاعنا.
0: سيبنا القرايه تجينا سخان.
2: نجي شهر رمضان كيف كيف ضغط اخر نفسي روحي روحاني بلوتو. هم بعد تجي السلاعه هاو العطله، لكن ديما الضغط موجود. حتى في فرح تلقانا ضاغطين على نفسنا، مضغوط علينا وشكون اللي يخرج الاول وشكون يقرب لكهربه العروسه الاولاني وشكون هكا
0: وشدوا الصف وتنظموا هذاك كله. ايه سامحني، هذه تبيع التونسي معناها ولا تبيع الناس الكل التوانسه هكا نحن مضغوطين هكا؟
2: شوف حتى في الخارج انا لي ظاهره صغيره مش نعم عليها. افراح الجاليه العربيه في فرنسا خاصه في الافراح بتاعها بتلقى نفس المشاكل اللي عندنا هنا.
0: نهزوها غادي.
2: شكون يتعدى القريب الاول وشكون يجي وشكون معناها
0: شكون يركب في الكهرباء مع العروسه وشكون
2: في افراحنا على خاطر
0: معناها باقي نصدروا في المشاكل غادي بالطبيعة.
2: هي العقليه ما تبدلش بسهوله راهو. ووقت تولي تصرف جماعي نرجعوا لاصلنا. حتى القواعد نقولوا احنا الارضيه القانونيه نتاع البلاد هذيك احيانا نتحداوها شوي. كيما اللي يبدا يروح عطله في تونسي يعبي العربه نتاعو اكثر ما يمكن، يسخير روحه اني مروح مزلت في فرنسا راك ولا في هولندا ولا في المانيا ولا في ايطاليا، بس ما دخلتش تونس راهو. تدخل تونس وقت تطلع في الباخره دخلت لتونس، اما مزلت يوليو يعني هما مراقب على الطرقات وصارمه خاصه في العلوم نتاع البضاعه اللي فوق العلو القانوني نتاع العربه يتنحى في الطريق ويتحط على حرف الطريق مأمن ويجوا يهزوه البلديات. مش فيك
0: يتصادر
2: تقول لي لا اعطيني لا دبش، ما يعطيك حتى شيء حتى شيء حتى شيء، انت مخالف
0: لازم يحترم القانون.
2: احنا في تونس القانون القانون هات الساعه نطبقوا القانون الوضعي اللي عندنا تو ومن بعد نخموا في تطويره. سي محمد اذا كان باش نطوروا القانون واحنا نرجعوا العقليه نتاعنا ما نحترموش القانون، لا فايده من ذلك، وزيد تتفاقم اكثر عقليه عدم احترام القانون، والعقليه دي تتغرس في الناشئه يولي صعيب ياسر باش تنحى. دونك نقتنعوا باللي عندنا، نصلحوا اللي عندنا، نطبقوا اللي عندنا، ومن بعد كيما في العالم كل ومن بعد نداركوا الاخطاء والتطورات الفنيه ولا الاداريه ولا الاجتماعيه نتاع القوانين باش نحيلوه. ما نقولوش لا نبدلوا، غير نبدلوا قانون ومن بعد.
0: بي اما نحكيوا احنا لهنا على طبيعه التونسي، متشنج التونسي
2: متشنج
0: ما يخوش الامور باريحيه ديما، معناها كيما قلت انت كان قرايه على الامتحانات ومتشنجين بالامتحانات، كان صيف متشنجين من نعرفش انا كسوا عندنا فروحات ولا عندنا التزامات ولا حتى تتشنج حتى من الطقس.
2: لا هذا يشوف من الافضل يكون انسان مختص في علم الاجتماع
0: باش يعطينا طبيعه التونسي كيفاش يسوق في
2: الجمش. نعوض انسان لا بصفه عامه تونسي متشنج. علاش متشنج؟ حياته الاجتماعيه كلها ضد الساعه يخدم من المصروف نتاع العائله وانت ماشي انت خارج من الدار. فبالتالي يولي دائما يخمم في برشا حاجات ماذا بيه الحاجات اللي يخمم فيهم يوصل لهم بكل الطرق. لكن كل الطرق هذيك مرات راهي تتعدى حدود الغير. واذا كانت عدت حدود الغير راك ذريت الغير. ومرات في نفسك انت ذاتها تعدي حدودك حتى لين مرات تعمل الحادث وانت مع نفسك فقط. انا الاسبوع هذا عندي صديقي عنده قريب عمل حادث سي محمد مصارع ضد نفسه. يصارع في الضغط ضد نفسه هو. عمل مسافة قريب 150 كيلومتر سي محمد ولا حاجة. هز بضاعة غلال. وقت قريب يوصل مشارف تونس عمل الحادث وحده. معناها أكبر حاجة كما يقولك ما تقاومش النوم. ما تقاومش التعب. وهذا اللي صار لي هو. دونك اذا كان تحب تنافس نفسك راه ما تخلطش. فما حدود ديما نحكي لك نقولوا الراحه. احد يقول راحتي بربي يحكي على الراحه. هو قاعد على كرسي يحكي على الراحه. هو قاعد في بيرو مكيف يحكي على الراحه. لا مش هذه العقليه. العقليه هي تاخذ النصيحه فقط. اذا كان خدمت بها صح. كما خدمتش بها راه مرات تجيك عواقبها خايبه برشا. دونك هو الاشكال هذه نتاعو في التعب. وحنا كي نحكيوا على التعب اليوم مش نحكيوا على التعب. راهو التعب اكبر منافس للسائق. ما يكون انا ماهر في السياقه الا ما يكون ما عندوش مشاكل مع التعب والنوم. خاطر التعب والنوم يطاوعك ويمشي معاك على خاطر انت تعتقد اللي انت غالبه. في الحقيقه ماكش غالبه. قاعد تصبر في روحك توهم في نفسك اللي انت تغلب في التعب وفي النوم. مراتك الغفوة اللي تجيك هذيك تكون مقادرها عليك كبيرة برش. دونك الصفة دي باش معروف. احنا طوكي نرجع للحواس متاعنا نقصنا شوية في عدد الضحايا. بالنسبة للأسبوع اللي فات عنا 53 ضحية في الطريق. لكن ديما نقول راهو عدد هام وهام وهام جدا سي محمد. لأنه 53 روح في أسبوع راهو كي نقسمهم على 7 بركة سي محمد حتى على 8
0: برش.
2: فتنا الأربعة قريب الخمسة. فبالتالي مش معقول بكل. ونعرفوا اللي في السيف تتحل الشهية متاع المسافات الطويلة متاع السهرات ومتاع كل ما هي منشطات
0: وزيدة وظواهر أخرى زيدة والموتورات اللي تظهر في الصيف زيادة على شيء كبير.
2: هذه حميدة ملاحظك في بلاصتها. معك نقولوا الضحايا ما نقولوش مترجل او راجل بالعربيه والا دراجه ناريه ولا عربه. هم ضحايا الطريق. لكن درجه ناريه كما تحكي انت قبل نتفكر سيني التالي نحكي برشا علاش اصحاب درجه ناريه يكريوا الاطفال الصغار 14 15 يكريوا درجه ناريه في وسط المدن بمقابل توا ولاو يكريوا في التروتينات الكهربائيه للاطفال. هذا أنا اختر جديد نزاد علينا. يمكن تو الاسبوع الجاي يمكن نحكيوا فيها الدار التروتينات الالكتريك. هذه راهي قاعدين ماشيين المناخ كبير نتاعها هي تكتسح قاعده في المجال المروري بصفه كبيره. يبدو عليهم زوز من الناس احيانا ثلاثه يبدو من الناس. الاعمار مختلفه من الشبل للشاب للكهل. دونك باش تدخل في العادات نتاعنا اذا كان ما نواجهوش التيار هذا من الاول نتاعو ونحطوه في اطاره ونلقاو له السبل القانونيه نتاعو باش نجموا نتواصلوا مع بعضنا على الطريق ما كانش راه بترسي. لا الارقام هذه باش ترتفع. فصل الصيف شنو اللي يزيد فيه؟ قلنا مسافات المقطوعه تكبر. اللي كانت السياره تعمل مثال نقولوا احنا 50 كيلومتر في تولي تعمل 70 80. اللي كان يعمل 200 يمشي ولا يعمل 300 400. اللي كان ما يخرجش مسافه طويله واللي يخرج. الافراح تخليك تمشي مسافات طويله. فما ناس مستانسه فما ناس غير مستانسه. فما ناس يعرف يسوق بالليل فما ناس ما يسوقش بالليل. فما يقول لك لا كي نمشي الفرح ماذا بيه نروح. اي كي الفرح يوفى نص الليل وانت باش تعمل 3 سوايع طريق راهي مش بالسهل. 3 سوايع طريق في الليل مع الإرهاق البدني اللي انت شفته مع مفعول الحراره على السائق راهو السخان ذكرى تاثر برشا على السائق وعلى مؤهلاته البدنيه والذهنيه. اذا كان ما عندوش هذا كله تولي السياره تمشي اكثر من اللي يلزم، الطرق تاعنا تولي مكتسحه في غالب درجات النهار على عكس مدار السنه. دونك شو اللي هذي تولي السلامه الحركه المروريه نشيطه ونشيطه جدا في كل درجات النهار. هذا ما يجعل اللي المستانس واللي مش مستانس يتقالوا مع بعضهم على الطريق، اللي عنده شويه خبره ينجم يتصرف باكثر سهوله، واللي ما عندوش خبره هذاك يولي مرات عرضه للمفاجات الغير ساره. ونسمعوا بحوادث صارت فيها كم من عاد قتلى مش مقبول بكل. دونك العطله الامنه احنا نقولوا امنه، احنا باش نامن نهره الامن مجعول باش يحاول ياطر الاطار ذي. لكن انت كسائق فما حاجات منك انت ومن العربه نتاعك لازم تطبقهم، منك انت تحترم الحاله البدنيه والذهنيه نتاعك تسوق. وقلنا راه مهما كانت المسافه سويعتين وارتاح حتى ما فماش حراره برشا، حتى تخرج الصباح بكري حتى تخرج في الليل، نختاروا بلاصه اللي هي امنه ونحط امورنا في بلاصه اللي هي ما تعرضناش تكون احنا عرضه لحوادث الطرقات. واثنين نقراوا حسابنا في وقت زايد لقطع المسافه دي. سي محمد صغارنا نحاولوا باش نلهيهم في العربه، وكي نوقفوهم ويخرجوا من الكهرباء نعرف صغير ما يحبش الحسره برشا. كي تهبطوا في بلاصه ما هي الغرض والا بلاصه فيها برشا امان ولا يهبط ينجم يتفرهد يجري يرجع في راحه عاديه اكثر. نشربوهم برشا الماء واحنا بميد نشرب برشا ماء، نتفقدوا العربه نتاعنا وخاصه الاثارات المتطئه اللي توا نلقاه على الطريق بطريقه كبيره وكبيره جدا، انفلاق عجلات ولا فقدان الضغط على العجلات. هذا يلزم احنا نتفقدوه قبل الخروج في المسافات الطويله. بما في ذلك العربات اللي فيها عجله احتياط، فما عربات ما عادش فيها عجله احتياط، دونك نتفقدهم الضغط نتاعهم العادي على هم باردين وبعد نخزوا ربي. هذا يجعلنا على الاقل مامنين اكثر ما يمكن المسار تاع العربه والفرمله نتاعها، ما تكونوا عندنا فرمله فجائيه في العربه نتاعنا. وضع الادباش نتاعنا في العربه عنده بلاصتو وعنده مكانه وعنده الاحكام نتاعو كاش نحكمهم بالربط. صغارنا كي يطلعوا في العربه زي محمد نحاول نحطهم في الاماكن نتاع اللي كان نهزوه بالزيت في العربه، عباد اقعد في الحجر واقعد في حجر مماتك راهو ذا كله عمر ما يكونش عنده فائده كبيره، بالعكس باش نضخم اكثر الخطر. ما نحبوش الخطر برشا، نفرحوا بالعائله كل، لكن اذا كان العربه تهز 5 مقاعد 5 من الناس احنا في العرس اركب لي يفوتك العرس. الناس كل تحب تطلع والناس كل تطلع
1: تسكر الباب
2: يعطيك الصح ما تسكر الباب هكا هو البيل فايده تسكر الباب. لكن مرات في حالتي تحل الباب وقت نعرف قيمه الغلطه اللي غلطناها احنا. دونك العربه عندها قيمتها، احنا عندنا الدوره نتاعنا شنو هو والطريق الناس كل تقتسمه، لازم الكل نكونوا فايقين مع بعضنا. الاناره نتاع العربه خاصه في الليل سي محمد نكونوا فايقين بها، في النهار الصيانه نتاع العربه اللي ما لهاش في الشتاء راي العرب تبدا تعب تظهر برشا في الصيف. في الشيء يظهرنا برشا الباتري تعبت تلقانا، اما في الصيف الباتري هذيك مسكيكنا تخدم برشا الضوء وتخدم الموتور والكليماتيزور و و و، فبالتالي نكونوا اكثر فما يقف العربه ويخلي الموتور يخدم وهو قاعد في العربه على الكليماتيزور، معناها استهلاك وافر لكل ما هي حاجه وتلوث كبير اكثر من اللي لازم نفيقوش بيه احنا هذاك الكل. هكا الحال البطاريه هذيك راه وقت يجي وقت نتفقدوه كما يلزم، كان يبدا تتعب قبل ما تخلينا نهار من نهار ملوحين. الاناره نتاعنا كيف كيف زي ما تكون بسليمه. في الطريق ديما نركزوا اكثر على الاخطاء الكبيره هي المجاوزه، ونعرفوا المجاوزه راهي كيما حكينا بك في المواكب الافراح حتى موكب الحجره وكيف كيف شكون يستعرض عضلاته الاولاني. ما نتهوروش في الطريق، احنا ماشيين نتفرهدوا ناخذوا وقت باش نتفرهدوا، وقت التفريد ناخذ حظنا في التفريد. لكن في الرجوع راهو ركز كله على السائق، السائق لازم نخليه له مناخ في السياقه مش متوتر في العربه، يكون لاهي بالعربه نتاعو ويكون اللي معاه فايق معاه زاد اكثر ونحسه على السائق نتاعنا. بنتي ولا راجلي ولا مرتي ولا نحسوا على بعضنا. خاطر احيانا تبدا التعب يظهر في الثنيه ما فيقوش. اذا كان ما نفيقوش نشوفوا اول حاجه ضيعه المسار نتاعها العربه على اليمين ولا على اليسار ولا مفرم الفوج اي مرات سيق ذول وراء حاجه وما راحت شيء يعمل ضغط على الفرامل. هذا كلهم بوادر صغيره ظهر للسائق راهو قاعد في مسار نتاع تعب وارهاق يلزم يقفل الراحه. العطله باهيه كي نعرفوا نتفردوا فيها ونحافظوا فيها على رواحنا.
0: وما خيرش مننا نختموا بالكلام هذا ونقصوا من الضغط، ما ضغطوش رواحنا اكثر من لازم كما قلت انت. العطله وقت باهي باش نتعلموا فيه نقصوا شويه من الضغط على رواحنا.
2: وحتى في العروسات نخرجوا في الوقت الباهي باش نخلطوا على العرس.
0: صحيح باش نخلطوا بك شدوا الكراسي الاولانيين. خلينا احنا نمشيوا للموسيقى ومن بعد نرجع لكم مازال مكملين معاكم. اللي قادمين على شراء سيارات تسمعونا باش نقول لكم برشا نصائح تفيدكم ان شاء الله يا ربي في عمليه اقتناء السيارات المستعمله بيان سور. الجديد مبروك عليك الجديد يا رابح قال محمد. شو الموسيقى ونرجع.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، ومرحبا بكم معنا من جديد. مازلنا مكملين معاكم محمد. اول ما نبداو وديما جينيرالمون نشريو كهرباء مستعمله، يقول لك حتى والله انت مازلت تتعلم هاك، ما تاخوش خذ واحده هكاك معناها اللي انت تتعلم بالكدا وبعد بربش خذ كهرباء باهيه.
1: توا انا مضطر اخاك على بطل خاطر للضروره وليت هي الاولويه للسيارات المستعمله، خاطر السيارات الجديده ولا سمها مرتفع. وليت في ظل معناها انخفاض القدره الشرائيه للمواطن التونسي، برشا ضغوطات برشا مصاريف، دونك ولا يخمم في اول حاجه هي السياره المستعمله
0: اللي هي بدا ماهيش رخيصه، معني
1: ماهيش رخيصه هذيك،
0: خاطر في السوق التونسيه تلقى تناقض رهيب اللي سوم سياره مستعمله اغلى من هي بدها جديده
1: في بعض الاحيان،
0: في بعض أغلى الاحيان
1: أغلى. وفما شكون شراها بسوم وبعد 15 سنه و20 سنه باعها اغلى من اللي شراه. وفما حتى تو في السوق فما سيارات في السوق اغلى من اللي هي جديده تبدا مستعمله عامي، خاصه السيارات الشعبيه يستعملها لمده عامين وبعد يبيعها اغلى من سومها اللي موجود في السوق. يقول لك هذاك امتياز عطته لي الدوله، دونك انا هو اللي نتمتع به وانا هو اللي نتمتع بك الفارق اللي عطته لي الدوله.
0: نعم معناهم شابع عامين وخذيها بتيل سوم وبعد يبيعها
1: 25 ولا 30 مليون في السوق 40. تلقاها ب 40 مليون.
0: اي موجود هذا
1: موجود حاجات موجوده معناها. دونك لهنا التونسي اللي يحب يشري سياره مستعمله، خاطر مش المهم هو اللي هي تكون مزيانه من برا ولا سومها مرفق ولونها محلاه
2: احمر مثلا.
0: صحيح نحبوا احنا اللون الاحمر نتاعك.
1: ينجم يشريها كيكه وبعد تصدم بالواقع اللي هي يا اما كانت متعرضه لحادث خطير ياثر على القيمه نتاعها، والا يكون تلاعب في عدد الكيلومترات، والا معناها فيها ديبان كبيره من شانها باش تاثر على السيارة. هذاك علاش فما بعض الاحتياطات اللي يلزمنا كل شخص راغب باش يشري سيارة مستعملة يلزمه يقوم بها. أول حاجة كيف ما حكى سيلمونجي الحصة الفارطة اللي يلزم تحديد الأسباب، أنا علاش باش نشري سيارة، اللي هو استعمال يومي باش المسافة اللي باش نستعملها داخل المدينة، باش نمشي المسافات طويلة، باش نمشي بالطريق السيارة، معناها هذا الكل. وانا العائله نتاعي كبيره صغيره، نسحق مال كبير باش نهز فيه دبش، باش نحب سياره صغيره، باش معناها هذا من شانه باش يحدد الاختيار نتاعنا على السياره. خاطر مهم برشا باش نقص اولا مجال البحث، خاطر وقت اللي انا باش نلوج على سياره مستعمله باش نلقى برشا انواع وبرشا اسواق. ما تنجمش تقارن سياره من نوع معين وعندها عمر معين بسياره اخرى تكون مختلفه من حيث الاستعمال. ذاك يلزم تحديد نوع السياره والاستعمال، على خاطر مثلا وقت اللي انا باش نكون داخل مواطن العمره باش تكون سياره صغيره وتكون ايسونس، خاطر ليسونس يكون الصيانه نتاعو ارخص وتكون معناها حتى التكلفه اقل، ومش كيف السياره المازوت اللي هي يلزم تمشي المسافات الطويله، وهذا من حيث معناها تركيبه المحرك. خاطر المازوت لازم يمشي المسافات طويله، حتى الكاتاليزور والفلتر بارتيكول يبدا باش يخرجك لي بارتيكول اكثر من 5 كيلومترات باش ينضافك الفلتر بارتيكول هذاك. دونك المازوت يلزم مسافات طويله باش يعطينا روندمون خير وتكون التكلفه اقل. صحيح الصيانه نتاع السيارات المازوت راهي اغلى من الصيانه نتاع سيارات ليسونس، مرات نلقاو نفس السياره واحدة إيسونس واحدة مازوت. التكلفة متاع الصيانة متاع المازوت أغلى من التكلفة متاع صيانة الإيسونس. إلا أنه وقت نستعملها أنا المسافات طويلة باش تعطيني روندمون أقل، باش تكون أقل استهلاك. هذاك علاش اختيار نوع السيارة بالمسبق هذا من شأنه باش يربحني أنا في الفلوس وقتها ويخليني أنا نستعملها ونستغل السيارة للسبب اللي شريته على خاطرها. به. من بعد يتم تحديد الميزانية.
0: نعم.
1: وهذا مهم برشا. أنا قديش البيدجي نتاعي. والبيدجي راه مش كان في سوم السيارة.
0: نعم.
1: البيدجي راه فما تأمين.
0: أها.
1: فما فينيات.
0: فمقطعه لازم تتبدل.
1: فمقطعه لازمها تتبدل.
0: لازم تحسب الحسبه هذه الكل.
1: الحسبه هذه الكل لازمها تكون موجود.
0: مش نقولوا احنا انت باش تشري كهرباء ب 30 وانت عندك دوب 30 راك باش تصرف فوق 30. اقرا حسابك راك ديما لازمك فوق 30.
1: خاصة اللي هو فما صيانة نقوموا بها أول ما نشريو سيارة مستعملة. فيدونج، فلترويت، لبوجي، زيت البوات، خطر فما حاجات ما فيهاش تراسابيليتي. سيرتو كي تبدأ تم بعد نشوفوا معناها الحاجات اللي لازمها تكون موجودة في السيارة وقت اللي باش نقتنيها. معناها لهنا كبيجي لازم يحاسب. فما برشا يشري سيارة يبدأ سومها طايح شوية وتكون سيارة فاخرة، صحيح مرات عمرها كبير، إلا أنه بعد يلقى اللي هي عندها 5 أو 6 سنين ما خلصتش الفينيات. فما بعض السيارات اللي فينيات توصل زوز ملايين ونص، معناها وصارت ما نعرف شكون شرى سيارة لقاها 6 سنين مش مخلصة فينيات بزوز ملايين، معناها 12 مليون ديفيرينسا. معناها هذا علاش؟ خاطر هو ما ثبتش من الأول.
0: كيفاش يثبت؟ فين يمشي؟
1: قبل ما يمشي يطلب الاوراق، يثبت في الاوراق اللازمه، يطلب اخر فينيات وقتش خالصه، يطلب شهاده المعاينه. البيع يلزم يقوم بالمعاينه، وكان لازم هو يمشي معاه للقيام بالمعاينه. لاسيرونس يشوف قديش تتكلف لاسيرونس، ياخذ نسخه بالكارت غريز ويمشي لاسيرونس يقول لهم قديش تتكلف لاسيرونس بتاع السياره هذه، ويشوف هو الاختيارات.
0: مش يعرف روحه يسال زيد على اسوام القطايع كل قطعه قديش. يعرف روحه من بعد ينجم يجاري النسق نتاع هالقطايع هذه، وخاطر ثم قطايع راهي تتبدل في كهرباء الفلانيه ب 100,000 تتبدل في الاخرى بزوز ملي.
1: صحيح
0: نفس القطعه
1: يعمل دوفي. فما حاجات كونسومابل، بوجيات، حاجات سهله برشا معناها يستهلكها ديما يلزم نبدلوها اللي في فما قطايع مش موجوده من اصله في تونس. فما بعض اصناف السيارات القطايع نتاعها مش
0: ما عنديش
1: فماش، ولا يلزم يستنى، وكي يستنى يعملوا لها كوموند يستنى بثلاثه واربع شهور، وهذا تعطيل. معناها لهنا راهي كل هذه حاجات بسيطه ينجم يقوم بها قبل ما يشري السياره، واللي هي من شانها باش تربحوا وقت وتربحوا فلوس بعد اقتناء السياره. مش خاطر مش المهم اعطيني نشري، خاطر هي هذه رحله في بعض الاحيان تكون صعيبه وطويله، يلزمها الصبر وما يلزمش تتسرع نجم تطيح في اغلاط، نجم تكون العواقب نتاعها كبيره وخسائرها كبيره. راهو الدينار اللي تدفعه اليوم قبل شراء السياره ينجم يربحك في الاف الدينارات بعد شراء السياره.
0: التثبت من كل
1: معناها قلنا راهو يلزم نثبتوا في نوع السيارة، نثبتوا في الوثائق، خاصة وثائقها مريقلة ولا لا، العدد الرتبة في النوع، نيميرو شاسي هذاك. شوفوه فما بعض السيارات معناها يتم إعادة الدق على البارد، نسميوها هنا بالعامية يقول لك راس حصان. هذيك معناها يكون نيميرو شاسي بسبب صديد حادث، نجم يكون معناها فما نومرو تبدل ولا حاجه، يعاودوا يدقوا. هي امورها مريقله قانونيه الحكايه، الا انه القيمه السوقيه نتاعها تطيح. لازم التثبت، لازم يكون يعرف ايش معناها كهرباء راس حصان كيف ما يقولوا في العامي، معناها وقع اعاده دق رقم عدد السلسله في النوع.
2: ليش محمد هنا سامحني استاذنك عند البيع؟
0: نعم.
2: خاصة كي تبدأ عن طريق وسيط.
0: مقشر.
2: كي يجي يمشي يشريها من عندك السيارة يقول لك هذه راهي كما قال سي محمد وقع إعادة دق الرتبة نتاع صانع بها، نقولوا احنا رأس صانع. يحاول باش يطيح لها قيمتها. يهمك اللي هي العربة هذه ماهيش القيمة الحقيقية نتاعها وما تباعش السوق بالقيمة اللي طلبها. نظري إذا وضعتها الإدارية غير هي وضعية إدارية قانونية في لوحة التسجيل، من تالي تلقى الملاحظة ذيك محطوطة معناها التعداد على الترتيب القانونية معمول به. كي يجي باش يبيعها يعمل نظرية عكسية، لا يقول كذا أمورها واضحة ومتهنة والسيرفيس ديما نحط لك فيرو، ما عندك حتى مشكل في الشاسية، ما عندك حتى مشكل في
0: هو يعمل المستحيل باش يطيحلها في سومة في الشراء وفي البيع. يبدل اللغه،
2: يبدل اللغه صح، وهي راي امورها ترتيبين قانونيه. مع ملاحظه ثانيه اللي وقت اللي باش انت تبيع ويجيك شخص كيما هكا عمرك ما تعطيه توكيل يقول لك لا اعطيني توكيل باش نبيعها براحتي، خاطر باش نصلح ونعمل جينيرالمون يكون البيع مزروب على البيع،
0: يمشي في الحكايه،
2: يمشي يعمل عقد ويعطيه توكيل مع العقد، وهو كالعقد هذاك يخليه عنده نهار تلقى البيع اللي هو حاجته بها، يعمل عقد بينه هو مباشر والشاري الجديد استناد لك التوكيل هذاك. ما نعرفوش شنو اللي صار فك المده ذيك اللي تعدت الكل من مخالفات كما قال سي محمد، رادار ولا من اشكاليات مرفروعه تكون امنيه من اي حاجه كانت. عمرنا ما نعطيو التوكيل عند البيع لانسان بعنا له السياره ما نعرفوش باش مش عن به، راهي غلطه كبيره. واحيانا ترسل الانسان هذاك اللي باع سيارته في باله اطمئن، تجي وراء الباب هذاك راه مشاكل كبيره ما كانش يتوقعها بكل، واحيانا تكون حتى امنيه كبيره.
1: خاطر مالك العربه هو اللي يتحمل المسؤوليه، خاطر حتى في صوره الرادار الي راهو الرادار هذاك يصور رقم تسجيل العربه ويبعث المخالفه هذه المالك العرب على اخر عنوان مسجل لدى مصلحه التعريف الوطني.
0: هو دو بريفيرونس نعرفش حتى ما تشريش من عند وسيط، تشري ديريكتومون من عند صاحب العربه.
1: فما بعض الوسطاء، فما البعض هنا خاطر فما وسيط من وسيط، فما وسيط
0: يبدا ناس طيبه
1: وحتى ناس طيبه عنده معناها باتونت ياخذ وكيلتي معناها معترف من عند الدوله. وحاجه اخرى تو نشوفوها اللي فما في الكارتي غريز وقت اللي نبيعوا سياره فما في الكوان قصوها، فما بارتي صغيره تتقص
2: كيما هنا هاي
1: فوالا هذيك تتقص،
2: كي تقص انت هذيك السياره هذيك ما عادش تتباع بكل، ما عادش الثاني راهي وقت للبيع تباعت سي من غير ما تكتب انت فوندو ولا تباعت ولا لا، هذيك اشاره اداريه كون السياره وقع تفريط فيها بالبيع. وقت ضمنت على روحك راهي يقول لك انا راني باعتها اعطيته عقد وراني هذيك هيك مقسومه تلقاها مقصوصه هيك بالمقص.
0: معلومات اللي لازم واحد ينتبه لها.
1: ديما لهنا ماذا بينا ناخذ من عند مالك العرب يقول لك بريمير ما، وهذيك في السوق تزيد من القيمه السوقيه للسياره يقول لك بريمير ما، اما فما بعض برشا يقول لك بريمير ما وهي ريال ما وماهيش بريمير ما. خاطر بريمير ما اش معناه؟ معناها كانت عند شخص لاستعمال خاص، والاستعمال الخاص هذا معناها راه يقوم بالصيانه مش كيف ما كانت معناها مكترات نجم
2: تشوفها نشراها اول مره قعدت عنده هو حتى لين بيعها.
1: وهذا مهم برشا وقت تكثر بيعانها لهنا في العاده التونسي ما يبيع سياره كان كي يقول لك طاحت للتصليح.
0: اي
1: وكي تكثر بيعانها برشا مرات لهنا تولي محل للشك. وذاك علاش ديما ماذا بينا نستعانوا بمختصين، ومش في كل سياره نمشيو للمختص، فما حاجات بسيطه نجموا نقوموا بها وحدنا. كيف اول حاجه نقوموا بها هو مراقبه هيكل السياره. نشوفوا اللون نتاع الدهينه مرات تلقاها ماهوش كيف. نشوفوا البيبان معناها فما جو كي تسكر الباب. نشوفوا لي جوان، شوف فماش صديد فماش شوك، نهزوا الغطاء الامامي، نشوفوا البلارات لي فيس نتاعهم مجدودين بالكدا ولا لا، نشوفوا رود سكور من تالي فما صدمه ولا لا في المكان وين تجي رود سكور. من حاجات بسيطه نجم نقوموا بها وحدها بالمراقبه كيف نراقب المحرك، نشوف فماش زيت خارج، فماش نشوفوا نتفقدوا مستوى الماء ومستوى الزيت. ونزيدوا حاجه مهمه برشا يقوموا بها بعض اللي يبيعوا في السيارات واللي يقع الغش فيها هو لوحه القياده، خاطر لي تيموا هما اللي يعطيوا عاده الحاله نتاع السياره. مرات يتم الغاء مثلا نتاع الارباك، تبدا الارباك مطرشقه يجي هو يلغيها كتيموا ينحيه كومبليتمون. وقت يصير تشغيل السياره يقول لك بون هما فماش تيموا نتاع الارباك امورها مريت، لخاطر وقت نشغلوا السياره لي تيموا نتاع السياره الكل يتنحى يقعد كان نتاع الفرامه اذا مشدود اكها ولو نتاع السانتور. دونك اثناء القياده وقت تمشي السياره ما عادش فما حتى تيموا، اذا هو يقعد تيموا يولي يلغيوه مع كلومبول نتاع تيموا هذاك يغطيوه. هذاك علاش وقت دوب ما نعملوا كونتاكت يلزم لي تيموا بكلهم يشعلوا، يلزمنا نشوفوا سيرتو نتاع الارباك خاطر برشا يلغيوه. خاطر هو من الاول يشعل ومن بعد يطفى قبل تشغيل المحرك. وقت ندوروا المفتاح لي تيموان كلهم يشعلوا فما دي تيموان يطفيو فما دي تيموان يقعدوا. يلزمنا نثبتوا منها الحكايه هذه. وراهو حاجه واحده تعطي المصداقيه نتاع حاله السياره هي الكارني دونتروتيان، حتى ولو نعملوا دياغنوستيك حتى معناها هذيك هي التراسابيليتي الوحيده اللي تعطي الحاله نتاع السياره. خاطر كي نقولوا كارني دونتروتيان معناها راهو مالك العربه يقوم في لونتروتيان في وقته. فما برشا يقوم في لونتروتيان في وقته، الفيدونج يقوم بالتصليح في الوقت المناسب، وهذاك هو اللي يحافظ على حاله العربه ويخلي الشاري يكون يشري وهو مرتاح من غير حتى خوف. وهذا الكل يلزم ديما نستعينوا بمختص من الاول نشوفوا الحاله، خاطر
0: قيم وحدك ومن بعد
1: مش ديريكت، خاطر كان كل واحد كل سياره باش يشوفها
0: مختص ما شاء الله عليه
1: برشا فلوس صحيح نصرف برشا فلوس قبل ما نشري.
0: اها
2: هذوما سامحني تعجبنا العربه سي عماد من جميع ما وراه حتى العجله تقول والله العجله حتى عجلتها نظاف.
0: ناي
2: لما احيانا تلقى عجلات هذوكم فات بوتل الصلاحيه بتاعهم. دونك نشوفوا في العجله نتاع الاربع عجلات تاع اللي باش ناخذوها مهما كانت السياره وحالتها مهما كانت الخدود اللي هي فيها واضحين ولا مش واضحين لازم نثبتوا فما على حرف العجله نلقاو كلمه دي او تي دوت باش نلقاو بجنبها اربع ارقام زوز ارقام وسلاش وزوز ارقام الدات اللي يدل الاسبوع اللي صنعت فيه العجله هذيك والزوز الثانيين نتاع السنه مثلا نلقاو 2025 هذه العجله هذه تصنعت اسبوع 20 من سنه 2025 القاعده هي تقول اربع سنوات ابري كتاب استعمال عادي ومسافات عاديه وطريقه عاديه في السياق بدون تهور ولا دونك العجله هذيك راه احسن قداش مازال فيه الحين تاخذها من هنا تلقى العجله هذيك راهي ميته من هنا وخسرت وقتها اربع عجلات تزيد رتبه نتاعها تقريبا زوز ملايين.
0: هذوما اهم النصايح اللي باش نعطيوهم لكم اليوم
1: اللي زاد نستعملوا السياره ونتفقدوها اثناء التشغيل واثناء الجوالين ونتفقدوها باش نفهموا اللي هي في حاله استخدام جيد. راهو المراقبه مش كان هي واقف معناها الهيكل والمحرك ونستعملوها المسافه قصيره باش نفهموا الحاله نتاعها
0: وكيفاش تمشي. مازال احنا معاكم في الصيف مازال راهو هذا شابيتر ومازال احنا كل مره نحلوا لكم هكا باب. ما خلينا نمشيو الفاصل ومن بعد باش نرجعوا مع عماد الطويل اللي عنده مده غايبه علينا. عماد خلينا نشوفوا شنو محضرنا اليوم.
3: بونغوت

0: سلامة الموريا.
1: عميد أهلا وسهلا بيك.
2: طيب
1: نهارك سعيد. عندك متعلق أنت ساعة اللي كنت أسمع فيه؟
2: هي هو الحقيقة راهو اليوم كي مش نحبوا نشيو أي عربة من مختلف الأصناف نحكيو على مختلف الأصناف بما فيهم حتى الدرجات. أي اليوم وقت اللي أنا مش نشتري عربة هو استثمار على حسب كيفاش باش يقع استغلالها. نحكي بصفة عام حتى الأوقاف حتى معناتها كيما السيارات الخاصة الأسهم غالية شوية صحيح فيها العرض وطلب. السيارات الشعبية حتى درجة النارية راهم خاليين اليوم مازال كيف
1: كيف
2: اليوم على حسب المنطقة. فما مناطق في تونس مطالبين ولا تكون عندنا سيارة لأنه الفئة الاجتماعية هذيك تحب على السيارة ومستنزل بالسيارة. فما مناطق أخرى يقول لك لا أنا راهو درجة نارية كافيتني وينجم تكون عندي درجة واثنين في الدار وكافيتني باش ما نحبش نسمي المناطق الكلنا تمانسة. ولكن هذا استثمار بخصوص شراء السيارات ولو هي القوانين اللي زمها راهي تتحين يعني ما قوانين زمها تتحين باش نبعدوا أكثر على التحين بصفة عامة. أما يقعد ديما التشخيص هو اللي يحكم والتشخيص موجود نلقاوه موجود اليوم بما فيه بخصوص المحرك والأجهزة نتاع السيارة ولا حتى إذا كان مش نبدأ نلقاها صار فيها أكسيدون ما فيهاش أكسيدون تصلحت ما تصلحتش بالآلات تعطيني السينيال وتعطيني معناتها المؤشرات نتاعها ومن خلال هذاك النجم نخرج معناتها تقرير مفصل في التشخيص هذاك. لهنا زاد حكيتوا على كيفاش يعطي توكيل باش يتباع معناتها وعنده باتين ده هو السيد اللي باش
3: لا فما اللي عنده باتين ده اللي ما عنده باتين
2: ده قوانين لهنا شوف راهي تقعد ديما قوانين هي اللي تحط الاطار العام. اي اليوم لقاو حتى وكلاء سيارات يبيعوا معناتها يقبل ما عندك الكره بالقديمه وباش يشري ما عنده جديده والديفرينس هذيك فما حلول موجوده. اما كي مش نمشي للثانيه اخرى وانا مسبقا نعرف الثانيه فيها ريسك وبعد تقول والله حصلت ما خليتها ما عرفتش تاخذ الثانيه. نرجع للقوانين راهي فما برشا قوانين في تونس لازم تحين باش الحقيقه زاد المواطن التونسي والشاري ما يقعدش زاد فهمتي مع اي يحصل وتكلف غاليه برشا راهو غاليه وبعدك تمشي ولا نمشيو للمحاكم وتولي فما قضايا وتولي اي ويتكلف غاليه برشا. هذه حاجه مساله اخرى معناتها راهو زاد كيف بخصوص الكارني دوور معناتها كيفاش تعرفوا لونتريتيان وكل شيء هي تختلف من كهرباء لكهرباء وانت والشخص. انا باش نعطي بعض مثال معناتها اللي يمكن ساعات نلومو ساعات في السياقه نتاعنا ولا حتى على مستوى منظومه حركة الجولان. والله الكهرباء المراه تسوق فيها اي وديما تقنع عنا مع تحياتي للنساء كله اما يقول لك لا تي امراه على خال باس تي ما عرفتش تسوق
1: تنزل يسرع على الامبرايا
2: مثلا ومن بعد كي نجيو مش نجيوها والله هي راهي ما تقنع
1: امراه
2: هذا من المدرسه اللي اي
1: ما عندها وين تمشي
2: لا فوالا هي راهي كهربتها نظيفه ولهنا التناقض معناها منشينا في السياقه نتاعها ولا هي فيها وعليها اما كي نجيو نشيلوا الكهرباء لا والله نتاع المدام راهي فهمتني يعني حبيت ان نعطي بعض من الامثله اللي التونسي الحقيقه ما يتفهمش برشا او ما يتفهمش على خاطر القانون الحقيقه قعد ديما ماهوش مفهوم مليح ويلزم الحقيقه تنقيح هذه القوانين هذه وبرشا ناس لقات روحها في التسلل في وضعيه هذه اي من بيع البيع من بيع البيع لقى روحه بعد في الدقره ما
3: حصل
2: خلص هذا هو معناتها بالحق معناتها اليوم نلقاو معناتها اللي صحيح بعض من القوانين ما نقعدوش نغزروا ولا نشوفوا نرجعوا للتاريخ 30 سنه التالي السياره الشعبيه صحيح نجحت في تونس اما اليوم التطور الموجود على مستوى السيارات معناتها في العالم كله في تونس معناتها الكهرباء اللي تصنع واللي تبدا كوميرسياليزي في اوروبا تقريبا في شهر باليسر نلقاوها في تونس نلقاوها في تونس وهذا تطور معناتها يخلي السوق التونسيه هي بيتها سوق حيه وديما فيها تطور. الحقيقه اليوم حبيت باش نتحدث بخصوص ارتفاع درجه الحراره تاثيرها على السائق وشفنا اليوم في اوروبا كيفاش درجه الحراره ارتفعت وحتى في تونس زاد كيف في دول المشرق دول الخليج
1: التغير المناخي هذا عالمي يعني
2: المساله المناخيه معناتها والموجوده والبيئه معناتها في فما مشكله كبيره برشا موجوده طقس سخون صحيح شمس حاميه وعلى حسب الدراسات ولا نتاع الخبراء في مجال الوقايه والسلام على الطرقات يعني السياقه تحت شمس حاميه درجة حرارة مرتفعة ساعتين من زمان تقريبا ما البدن يولي عنده معناتها في في التركيبه نتاعو في رد الفعل نتاعو في التركيز نتاع السائق عباره على عنده 0.5 ملي جرام من الكحول في البدن
1: سيعطي حتى كان بالكليماتيزور
2: لا
1: بلاش
2: سياقه سياقه تحت
1: ساعتين تحت الشمس
2: شمس حاميه اي اي يتبدل التركيبه
1: البدن
2: يتبدل يتبدل من شويه راهو اي اما هي تضاهي كيفالون تاع 0.5 ملي جرام من الكحول هكا ولا سي المنشي معقول هذا هو على حسب الدراسات وبالتالي اليوم ما نستأجوز بالله باك درجه الحراره هذه مساله المساله الثانيه هو الكليماتيزور علاش تجعل هو من التجهيزات الموجوده اللي باش تعطي اريحيه للسائق باش يلقى روحه مرتاح وينجم يركز اكثر على السياق مع العلم وانه الفارق نتاع درجه الحراره خارج السياره وداخل السياره ما يكونوش يفوتوا تقريبا بين 5 و7 درجات يعني اذا كان البرة احنا عندنا 40 درجه حراره داخل السياره مش لازم يكون فما عندنا 35 هاك الفارق هذاك راه هو ينجم يعمل لك الشق تيرميك واليوم هذه عايشينها حتى على مستوى في النظام المعيشي نتاعنا وقت اللي تدخل الفضاء تجاري كبير تبرد في ضربه واحده انا ماذا بيا لهنا نداء للخيان باش يعدلوا درجه الحراره
1: قول انت بين وين كنت وين اصبحت
2: اي كي تبدا فما درجه حراره فما 10 درجات فارق اي البدن راهو يولي ياخو ويعطي
1: صحيح.
2: وفي وقتها زاده ما
3: يفتش اضرار كبيره
2: في وقتها هي. ما تحبش تعرف شنو ينجم يصير لك هذه حاجه مساله اخرى هو انه زاده نوعيه اللباس نتاعنا قطنيه لازمها تكون تهويه فيها اكثر قطن من اللي هو فيها اكثر مثلا من ماده البوليستير اللي تقلق كي نقول تقلق خاطر ما تحس روحك بعد ماكش مرتاح اي تعمل النرفزه تحطك ستريسي عندك ضغط وماكش فاهم علاش وانت ماكش لابس لابسه مرتاح
1: لازم
2: تكون واللباس يكون زاد كيف ماهوش داكن الوان اللي هي الاولان الفاتحه اللي تتماشى مع
1: فصل الصيف
2: مساله اخرى هي بخصوص في السياره نتاعنا لابد باش تكون عندنا قاروره ماء مش بارد زاد كيف ما عادي مش زاد كيف ما يعملش الفارق بين درجه الحراره نتاع الجسم والماء هذاك شنو هو النجم من التجهيزات اللي المفروض فيه ما تكونش موجوده في السياره درجه الحراره مرتفعه نخلي السياره نتاعي في الباركينج خليها في اي مكان ونعاود نرجع البريكيه
1: تخليهاش
2: التليفون البور باند نتاع التليفون اللي نشارجي بيه هذاك زاد كيف وما يقعدش معناتها ما خليهوش في السياره ومش برونشي زعما حتى كي يبدا منحي راهو فيه خطر هذه حاجه
1: البارفانيت بنواح
2: مثلا دبوس البارفان ولا البارفان اللي يتحط على
1: الانزيلاتور
2: هذاك باش تتنسم هذا كيف يزمو يتنحى دبابس قاروره الماء البلاستيكيه
1: هذه دبوزه ما فارغه تنجم
2: تعمل مشكله حتى بالله النظارات نتاعنا كي يتحطوا على على على التبدب

0: في ماتش معناتها
1: مساي ولده في الكره
0: فوالا بعد بالتالي معناتها اي خليها دقيقتين ثلاث دقائق هي في درجه حراره سي
1: صحيح
0: لان درجه الحراره هي تولي اصلا داخل السياره تزيد هاك الفارق هذاك هو اللي هو اللي هو اللي يخلق المشكله. ثاني حاجه باش نكمل ثاني حاجه هو مساله تشغيل المكيف
1: ناي.
0: كي نجي نشغل المكيف نتاع الكليماتيزور موجود ما نطلع في السياره بعد من هويها
1: معني نمشي بها وشبابك محلوله يدور
0: لا لا لا لا نحل الكهرباء قبل ما نقدم السياره نتاعي باش تهوى باش خاطر اشعه الشمس هذيك تعمل رياكسيون شيميك في الـ في الـ في الكهرباء مع انا كي نخدم دوب نخدم هي سخونه هي نقول باش نخدم ونديماري ديماري الكليماتيزور اي لازم اول حاجه تخلي المحرك حتى يطلع معناتها درجه الحراره نتاعو ويلقى الكليماتيزور نتاعو ثم نخدم نشغل الكليماتيزور
1: على روحه
0: فما ماده البنزين اللي هي تعمل الخليط هذاك يعمل رياكسيون وينجم نسنشقوه الهواء هذاك ويرجع بينا بال
1: هذوما ابرز النصائح وراه فما نصائح اخرين في كل مره احنا نعطيهم لكم في بون روت لكل اسبوع. يعطيك الصحه عماد شكرا لك محمد كيف كيف سي المونجي يعطيك الصحه على كل التفاصيل. هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم ارجي معاك فاطمه شابي بعد شويه في تعويض لي شيء مبسيبس انا نقول لكم بون ويكاند للناس كل طريق سلامه وفي لمانه.

0: جليل السلامة المورية.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
3: تسمع التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من تونس،
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
6: معلومة الوافية،
1: نفس الروح نفس الإحساس،
6: نفس الإحساس،
1: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
6: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6،
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
8: موجز الأخبار.
9: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. التعريف بالخطة العملية للإحاطة بالفئة الشبابية من تلاميذ وطلبة خاصة بالأحياء الشعبية خلال العطلة الصيفية مثلت أبرز محاور جلسة عمل التأمت بولاية سوسة، وذلك في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز آليات الوقاية والإحاطة بالفئة الشبابية. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام لأسواق الكوميسا، تحتضن بلادنا يومي 29 و30 من جوان جاري المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا. أفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أن تنظيم هذه التظاهرة تندرج في إطار دعم الاندماج الاقتصادي التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، وذلك لتسجيل مطالب

0: بالانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. في أخبار العالم، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الغارات الجوية التي شنها الجيش الصهيوني مساء أمس على مواقع في السواحل الجنوبية لإيران، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وخرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: شبابجي معك
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إرجي معك اليوم تعوي ظن لشيماء باش تكون معكم فاطمة شابي من توا حتى كشي النص نهار ونص ما تهنيو الفقرات هما بيدهم وباش يكونوا معنا الضيف كيما عودتكم شيماء. إيبا اليوم باش نعملوا دورة في المنزه باش نشوفوا مع الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية جي سي اي المنزه لاكسيون تاعهم إيكو موف وشنية الحكاية وقت اللي تكون البيئة والرياضة الزوز صحاب وانتوما اللي تكون والفعلين. هذا اللقاء متاعنا الاول من بعد باش نمشيو للكيف على خاطر الطقس المده اللي فاتت ما كانش يسمح باش انه يتعمل السيرك بانوي. المره هذه باش تحكي لنا سندس بن سالم من رئيس مصلحه الاتصال في المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالكيف على الايفينمون اللي باش يكون موجود. نتصور اللي الصغيرات والاولياء والكبار والكل باش يمشيو يشوفوا كيفاش الحكايه باش تصير. نعملوا طله من بعد لدار علوش وين دار علوش تبسكل باوي هذا ازر باش يكون معانا عبر الهاتف وباش يحكي لنا على الدار علوش وكيفاش باش باش يركبوا بسكليتات وباش يعملوا جو. هذا الاكسيون باش تكون الساعه الثانيه. ومن بعد شان ثقافي نحكيوا على جمعيه الزهره ونحكيوا على كتاب واحد من اكبر المؤلفين ومن اكبر الكتاب اللي حكى على تونس في العهد الاندلسي وحكى على الثقافه حكى على الوقت هذاك وعيشنا الكتب نتاعو يعيشونا في الوقت هذاك باللي ديتاي نتاعهم حاجه روعه. نحكي على حسينين بن عمو اللي كتابه الاخير باش يكون مقدم في لقاء تو نحكيه عليه من بعد شويه. هذه المواعيد نتاعنا وهذا شنو احنا باش نسمعوا اما تو دو سويت باش نمشيو لشامي اللي باش يقول لنا كيفو موسيقى

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: هذه يا بدنا نروح وبتبيع احنا ديما رايقين وديما عاملين جو دونك باش نبداو باللي زاكسيون تاعنا الاولانيين وكيف ما قلت لكم فما اكسيون اللي في المنزه ايكوموف جي سي المنزه هي اللي حضرتها وذاك علاش معانا توا صفاء ميري مرحبا بك يا صفاء
2: مرحبا وشكرا على الاستضافه
1: فاطمه عايشك ايكوموف المنزه باش نجمعوا ما بين الرياضه والبيئه ونظافه البلاصه باش نجمو نعملو فيها سبور بالقدا وحسب ما شفت فما بروغرام كبير معناتها لي تابي لازمهم يكونوا موجودين خاطر فما يوغا وفما بيلات معناتها سي با اون اكسيون كلي هيا نجري ونلم وترايفلو صح لالي سي اون اكسيون تاع نهير كامل هذايا باش يكون وقتاش لو 28
2: ان شاء الله باش يكون غدوه
1: غدوه ان شاء
2: الله وي لو 28 في الباركور دو سونتي المنزه الاول
1: نبدأ ونحكي وساعة جي سي المنزة هما اللي منظمين الواحد هذي صافا انت شنو اللي تعمل الساعة قبل
2: أنا
1: خطر قاعدة نشوف في ما شاء الله معايا إنسانة اللي قلت لها كيفاش نقدمك عطتني برشا حاجات بوكو دو كاسكيت وفرحانين برشا اللي فما دي جون اللي عندهم بوكو دو كاسكيت ونعرفوا اللي جي سي الحق اللي يكونوا معاهم يكونوا فاعلين معناتها يحبوا يعملوا حاجة وتلقاهم شعلة عرفت نعرف من اللي كنت اتيديونت ومن اللي كانوا معناتها عباد دي اتيديون معايا والتوا مازالوا في الجي سي منظمة اللي هي عريقة برشا وتخدم برشا دونك احكي لنا انت شكون وشنو اللي تعمل وشكونك في الجي سي يلا
2: انا صافي الميري انا انجينيور ان انفورماتيك ان فيت في الجي سي انا كونسيير
1: اوكي
2: دونك كونسيير سبونسورينغ وفي الاكسيون هذه انا ريسبونسابل لوجيستيك
1: اوكي
2: دونك
1: فما شنو اللي خرج شنو اللي دخل شنو اللي عمل كيفاش تعمل هذه هكا
2: الاكسيون تاعك وي انا ريسبونسابل لوجيستيك ان فيت معناها نشوفوا شنو هي اللي ناقصنا شنو هي اللي فما شنو هي معناها كوتي لوجيستيك دونك سي سا
1: به الاكسيون هذيا في شنو تتمثل معناتها بالضبط تو مش كيف ما انا هكا قريت عليها والكل انت باش تحكي لنا على الاكسيون هذيا شكون ينجم يكون فيها شنو ما الحاجات اللي معناتها حضرتو لهم باش تنجم ايفينمون كيف ما هكا ينجح واللي هو 8 نتاع الصباح معناتها فريمون لي سبورتيف سبورتيف قوموا يلا
2: هي اون فيت باش تكون من 8 الماضي ساعه ديجا اسمها باش نفسر ديجا اسمها مش اوازار كيك ديجا ايكو موف المنزه باش تجمع ما بين الايكولوجيا والانشطه الرياضيه دونك باش تكون فما حمله تنظيف ومن بعد باش تكون ريسيكلاج
1: اوكي
2: ومن بعد لي اكتيفيتي سبورتيف ان فيت
1: كيفاش حمله تنظيف ريسيكلاج معناتها فرد نهار كيفاش فسر لنا
2: احنا ما نحبوش كان تنظيف بركه معناها جوست حاجه معناها نحبوا ان فيت نوعيوا الشباب ونوعيوا المواطنين اللي فما عندنا مواد معناها ينجموا يصير لهم
1: تحوير
2: فوالا الفرز والإعادة الرسكل دونك هذه احنا شنو نحبوا نوصلوا لحاجه دورابل معناها مش كان تنظيف كهو هي اون فيت لاكسيون تاعنا الاكثريه توعويه الاكثريه نحبوا نفسروا اللي المواد هذيك راهي مواد معناها ساعات انت تطرا في الشارع معناها مواطن يرمي هكاك البوبي يقول هاو فما بوبيل خلينا نرمي حتى انا وهي معناها ماهيش حاجه
1: بالطبيعه ما لازمهاش
2: تصير معناها مش العباد ومرميو في البلاصه هذيك انا لازم ماي مسخه دونك حتى انا خليني نرمي لازمنا كل واحد كل مواطن يكون واعي كل مواطن يكون يحافظ على البيئه نتاعو ونعرفوا لي الحاجات اللي تتلوح وكل شيء الحاجات هذوكم فما مواد ينجموا يصير لهم اعاده نحييوهم
1: فوالا تعطيهم حياه اخرى
2: ينجموا نعملوا بهم حاجات اخرى دونك هذاك كان لوبجيكتيف بي اون فيت اكتيفيتي سبورتيف بعد عملنا 3 اكتيفيتي عندنا اون فيت عندنا دونس عندنا فيتنس ومن بعد في الاخر عندنا بيلات كل وحده باش تكون مدتها ساعه
1: اوكي
2: فيت احنا صارت هكايه سلسله مش وزاغ زاده على خاطر باش نفسروا زاده باش نوعيوا المواطن اللي راهو انت كي تقعد في بيئه نظيفه بعد التنظيف كي تقعد في بيئه نظيفه وتمارس الرياضه في بيئه نظيفه راي حاجه مفيده لصحتك، واحنا نعرفوا الجسم السليم في العقل السليم
1: دونك،
2: ونعرفوا اللي البيئه السليمه داخله في الانسان السليم، معناها مربوطين ببعضهم
1: exactly.
2: معناها دونك صارت السلسله هذيا
1: اوكي
2: لي زكتيفيتي سبورتيف باش يكونوا بالميوزيك باش يكونوا فما دي كوتش سبيسياليزي
1: كل اون باراليل والا كل ساعه بعد معناتها نجم يدخل اذا كان الفورمه موجوده
2: وي
1: يدخل السيونس الاولى
2: يحب معناها بي. كل مواطن وشنو
1: اللي
2: شنو يحب okay. يحضر وكما قلت لك الورشه زاد كيف كيف باش تكون فما سبيسياليست نتاع باش تعلم وكل شيء كيفاش معناها باش نجمو وسيسا و اون فيت احنا اخترنا الباركور دو سونتي المنزه احنا بما ان جسي المنزه معناها
1: نتصور نبداو من من بحذنا الساعه
2: فوالا بالضبط وهي اون فيت الباركور هذايا ياسر يجي ويحبوا يعملوا سبور فيه يحبوا برشا يحبوا يعملوا مارش يحبوا يعملوا دونك برشا عباد باش تكون فما معناها حركيه موجوده وكا دونك سي سا
1: ان شاء الله دونك الموعد باش يكون غدوه 8 متاع الصباح مفتوح للمواطنين الكل
2: للمواطنين الكل
1: صغار كبار
2: يجيبوا بوزيتيف نتاعهم
1: فوالا
2: ويجيبوا كان اللي عنده تابي ما يصيرش
1: فوالا يجيب التابي نتاعو بيان سور بيبزت ماء
2: بيبزت ماء فوالا بالضبط دونك احنا باش نحضر ثم بوست كافيه باش تكون معنا
1: باهي تفهم اللي عنده فطور صباح هكا يمشي المنزه يعمل طلاقه فطور صباح ويعمل طريف تنظيفه معاهم طريف سبور ان شاء الله ميرسي بوكو صافي كانت معنا صافي ميري اللي من الغرفه الفتيه الاقتصاديه العالميه وغدوه لاكسيون ما تنساوش 8 متاع الصباح في المنزه شكرا ليك صافي بعد شويه باش نتعداو للكيف ما تو دو سويت ساعه خلنا نسمعوا سليم شنو اللي حضرنا برشا موسيقى برشا موسيقى

0: يا كانت معكم تباعاً ونحكيه على أغنية شيرين اللي عاودت رجعت من بعيد باش تنجم تكونوا معنا في بالأغاني هذوما. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا من إذاعة الشباب وتسمعوا فينا أنتوما وين ما كنتوا. إن شاء الله الموجة خلت لكم الجود فايبس خلت لكم أنتوكا. احنا معكم باش وين ما أنتوما موجودين نحكي لكم على ديز إيفينمون اللي تنجموا تكونوا فيهم, تهزوا صغيراتكم تمشوا أنتوما تتفرهدوا. يبان ليفينمون اللي اليوم باش نحكيو عليه في الكيف, دونك جماعه اللي موجودين في الكيف واحوازها تكونوا على اهبه على خاطر فما المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في دورته السادسه اللي باش يكون نهار 1 جويليا. هو تاجيل صار بسبب سوء الاحوال الجويه, وبطبيعه باش تكون معنا رئيسه مصلحه الاتصال في المندوبيه الجهويه لشؤون الثقافيه بالكيف مدام سندس بن سالم. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: أهلا ومرحبا بيك ومرحبا بك في مستمعي ذات كذلك
0: لذاعة الشباب. صحيح, مرحبا بيك مدام سندس. دونك تأجلت الدورة بسبب الأمطار, نتصور المرة المدة الأخرانية اللي فاجئتنا, وإن شاء الله ديما موسم خير وإن شاء الله يعود على تونس كلها بالمنفعة. تأجل المهرجان الدولي فنون السيرك وفنون الشارع, أما الحمد لله يا ربي نهار الأربعاء إن شاء الله باش تنطلق الدورة التاسعة. احكي لنا وين وكيفاش وكل شيء, احكي لنا كل شيء كل شيء كل شيء
1: كل شيء. هي الدورة التاسعة لمهرجان فنون المهرجان الدولي فنون السيرك وفنون الشارع. هي في الأصل تنطلق من 11 جوان ل 28 جوان, فيها أكثر من فيها 12 ولاية معناها
0: ما شاء
1: أي النشاط متاحة متوزع على أكثر من ولاية معناها. كانت عنا احنا كولاية كيف نصيب انه يكون عنا عرض في وقت سابق كان نهار 15 جوان. كنا نعرف حالة الطقس اللي هو اصلا حد ما يضمنها معناها, وان شاء الله ديما ربي يرزقنا بالخير. أمين. والكل هما الحق جاونا نهارتها بداوا يحضروا في اللسان والديكور متاحهم والكل, وسوء الاحوال الجوية خاطر نهارتها طبعا احنا برشا مطر هنا في البيت, تم تأجيلها إلى موعد لاحق بتضافر الجهود بين جمعية سيرك فافاروني والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف. حدد موعد جديد اللي بش يكون إن شاء الله نهار 1 جويليا مع 7 متاع العشية في حي دير بحذا القاعة المغطاة, الدخول مجاني, عروض فرجوية ممتازة برشا للصغيرات. احنا الحق ما هيش المرة الأولى اللي يجي بحذانا سيرك فافاروني للكيف. أجواء ممتازة, الصغار على الأقل يلقوا وين يتفرهدوا, ما كتعرف عطلة وصيف والكل. نسمة الكافية حاضرة إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله تكون أجواء ممتازة بانتظار صغيرات حتى العائلات اللي يكونوا مش يكونوا موجودين معنا إن شاء الله
0: إن شاء الله. دونك هذا العرض إن شاء الله السبعة كيف ما أنت قلت للصغيرات الكل والكبار زيد, على خاطر برشا كبار مازلنا مازلوا الصغار مازلوا فيهم
1: كلنا
0: وكل الروعة متاع الجيست والحاجات اللي موجودين دوك متعاد رجعنا احنا بيدنا لصغرنا. شكرا لك مدام سندس بن سالم رئيسة مصلحة الاتصال في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف. مدام سندس مدامك معنا, فماشي دي اكسيون اللي نجموا حاجات معناتها دي ايفينمون قاعدين تحضروا فيهم نجموا نعلموا بهم اللي موجودين معنا ويسمعوا فينا من الكيف باش يحضروا رواحهم ولا في الاحواز باش يحضروا رواحهم شنو اللي موجود في الكيف الايامات الجايه
1: اليوم وغدوة إن شاء الله. أنتم خلطتوا عنا نشاط معناها عنا المهرجان الجهوي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية اللي ينتظم اليوم وغدوة في دار ثقافة دهماني من ولاية الكيف بمشاركة المؤسسات الثقافية بولاية الكيف. المهم إن شاء الله باش يكون فما لأحباء المسرح من الهوات والكل. المرحلة هذه هي مرحلة التصفيات الجهوية في انتظار المرحلة الإقليمية ومن بعد الوطنية, ونحن أكيد جدا توا في طور الاستعداد للمهرجانات الصيفية والأيام الثقافية اللي باش تحتضنها مختلف معتمديات ولاية الكيف.
0: شكرا لك. دونك حضروا رواحكم أهلينا في الكيف, حافلة إن شاء الله السنة بالعروض الثقافية المفيدة, تكونوا أنتم حاضرين باش تكونوا معنا. شكرا لك مدام سندس. احنا باش نمشيو للموزيكا واللي مازلنا باش نعملوا دورة على بقية ليزيفينمون اللي حضرناه لكم اليوم. خليكم معنا وما تبدلوش الموجه.

ديستانكت اللي ديما لي تيوب نتاعو هيت وتنشوفوا نهار الثلاث عندكم موعد مع التوب 10 باش تسمعوا اخر الاغاني وشنو اللي موجودين وشنو اللي هيت الاغاني العربيه كيف ما الاغاني الغربيه متى وتو دو سويت الجماعه اللي باش يمشيو يبحروا اللي ما عاملين باش يمشيو يبحروا واللي في بروغرامهم اسكو البحر سافا ولا لا بطبيعه الاحوال الشاطئيه نقول لكم توا وشنو اللي فما في الحرارة شمال تونس الرياح اتجاه شرقية شمالية شرقية قوة الرياح تكون ما بين 5 و 15 محليا 15 20 عقدة البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب نلقاو الموجة بارتفاع 3 ملي اتجاه متاع الموجة غربية تتجه شرقية والرؤية جيدة مع سحب قليلة هذا فيما يخص شمال تونس وين نلقاو برقة سحب قليلة بالحرارة الدنيا ما بين 23 أما توا تلقاوها 33 و 34 درجة نحكي على حرارة المياه مش 26 درجة تلقاها في راس نجلة سحب قليلة 29 في سيدي علي المكي نلقاو في الهوارية كيف ما في قليبيا 27 درجة والحرارة القصوى باش تكون 28 33 بالحمامات 28 في المهدية وهكية ندخلوا للشرق تونس وين نلقاو الرياح شمالية غربية شمالية شرقية كيف كيف القوة ما بين 5 و 15 محليا و 15 و 20 عقدة البحر هذا إلى قليل اضطراب والموج شمالية شمالية غربية الرؤية جيدة و تلقاو سحب عابرة وهكي نخلطوا 28 بالمهدية كيف ما قلنا شفار فيها زادة كيف كيف سحب قليلة 26 28 كيف ما في جابس و 27 في جربة الشمالية وهذه خليج جابس اللي نلقاوها بين 5 و 15 عقدة الاتجاه الرياح شمالية البحر هادئ واتجاه الموج شرقي تتجه شمالية هذه هي حالة الشواطئ متاعنا وهذوما للعبيد اللي ماشية تعوم بطبيعة امشي وعوم وأما ردوا بالكم الحريقة اللي هي في انتشار وفهم برشة فيديوهات على شبكة التواصل الاجتماعي يقولوا اللي ردوا بالكم راهو معناتها بشوية سيسوا رواحكم ما تغامروش ما تحاولش تمس الحريقة إذا كانت تلقاها ديما يكون بيانسور عندكم الجيست الأولاني نتاع سكور باش إذا كان لا قدر الله سيسوا رواحكم في البحر ما تدخلوش كان ما تعوموش صغيرك ديما على عينيك ما تخليهش وحده وما تنساش الكريم سولير وما تنساش تدخل تحت الباراسول ما تنساش روحك في الشمس بيان سور ديما نحبوكم في صحة جيدة احنا بعد نرجعو لكم من بعد شوية باش نكملوا رحلتنا اللي باش يكون معانا في درعا علوش تعرفوا بحر درعا علوش قداوش محلاه اما احنا مناش باش نحكيو على البحر في درعا علوش باش نحكيو على البسكليتات واللي درعا علوش تبسكل اللي مع ايزر من بعد شوية يكون معنا وباش نحكيه على الكتاب الأخير لحسينين بن جدو اللي باش نحكيه على في مدينة العتيقة جنو اللي باش يصير افتتاح وبلوتو باش نحكيه على الحضور كامل باش يكون موجود في دار بن قاسم الكاهية في المدينة العتيقة وباش نحكيه على الأعمال متاعو رمزيته والصورة العهد الأندلسي في الكتابات لحسينين بن عمو يلا هذا موعدنا بعد موجز الأخبار الـ11:30 احنا رانا راجعين نص نهار ونص موسيقى

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب.
4: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
1: يا شباب عد المجدك تسمع صوتك.
4: العائلة
7: العائلة
4: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
7: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
7: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
7: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس.
4: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل وزارة التربية تنظيم حصص دعم ومرافقة لإفادة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. ويجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة أيام 29 و30 من جوان جاري والأول والثاني من جوليا المقبل. تحتضن مدينة ياسمين الحمامات انطلاقا من اليوم الثاني من جوليا المقبل فعاليات الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية.

0: تظاهرة دولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبرني. تستعد ولاية زغوان لتنفيذ البرنامج الوطني تلميذ أو طالب بصنعاء، وبرنامج تطوير المهارات الحياتية والاعتماد على الذات اللذين أطلقتهما وزارة الداخلية لاستثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الشباب. تواصل ولاية بنزرت احتضان فعالية ملتقى راسين جلال للابتكار. الملتقى يأتي في شكل مخيم وكاتون تشاركي، ويهدف بالخصوص إلى بلورة تصورات ومشاريع بيئية مبتكرة لتثمين الأمن المستدام لموقع راسين جلال، أقصى نقطة شمالية في القارة الإفريقية. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلزال التابعة له سجلت اليوم درجة أرضية بقوة بلغت 3.3 درجات على سلم ريشتر، مشيرا إلى أن التحاليل الأولية حددت منطقة جنوب قعفور من ولاية سليانة مركز هذه الرجة. في أخبار العالم، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أعلنت أنها تلقت تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة لاستهداف بمقذوف، وقد أفاد قبطان الناقلة المستهدفة بوقوع أضرار وأن جميع أفراد طاقمها بخير. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية، من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك، لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة ماي إيزي، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 18 14. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشي ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: نجي معك.
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك.
2: ارجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في ارجي معك.
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء. إذاعة شباب من تونس.

0: كان هذا برونو مارس معكم ويوصلنا لل 11:51 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، مرحبا باللي معنا. يبقى فما أنا فين ما اللي بدأ قبيلة شوية لحداش بالتحديد، وبدأ في دار بن قاسم كاهية، هذا اللي موجود في نهج الباشا في المدينة العتيقة بتونس. البرنامج ثري وثري جدا، خاصة اللي لقاء مع واحد من أروع الرواة وأروع ما الكتب اللي عنا في تونس، وخاصة أنه يحكي في حقبة زمنية خاصة ويحكي فيها تقول كأنه إنسان عاش ويعيشك في وسط الـ الوقت هذاك. الكتاب متاعه الأخير الغروب الخالد يحكي على علاقة ابن خلدون بالمدينة تونس، وهو من أسرة أندلسية. أن توكا جمعية الزهرة لحفظ الثقافة الأندلسية هي اللي عملت اللقاء هذايا مع الروائي حسينين بن عمول باش يحكي على مخيال الأندلسي في روايته وفي أعماله ككل، ومن دار هو وفي الحكايات اللي يحكيهمنا وروائع متاعه. وذلك علاش عضوة من جمعية الزهرة رؤية لحكيري اللي باش تكون معانا. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا رؤية.
1: عسيمة، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك. دونك احنا جبدناك من وسط اللقاء هذايا. احكي لنا اللقاء على انا اعطيتها كلمحة حسب ما قريت وحسب ما شفت، اما نتصور اللي حاجة شيقة وشيقة جدا اللي قاعدين نعملوا فيها تو. ايوا
1: بالضبط، هو اللقاء مع سي حسنين بن عمو، يندرج ضمن منتدى الزهرة الثقافي اللي يصير ان بارتنريا بشراكه مع المركز الثقافي الاسباني في تونس، انستيتو سيرفانتس والمدرسه السليمانيه، والمره هذه مع بشراكه زاده مع دار بالكيسنكيه. اسونسيلمون احنا نعرف شويه بجمعيه باش تفهموا الاثاره ديال المنتدى كيفاش جاي. دونك جمعيه الزهره هي جمعيه تاسست في 2020، هي جمعيه تعنى بحفظ الموروث الأندلسي. وقت نحكي على الموروث الأندلسي نحكي على موروث مادي، على موروث لامادي، على موروث ثقافي. نحب نسمنوا هالوجود الأندلسي في تونس اللي لحد الآن راه مازال موجود. وقت اللي نحكي على بلدان كما تستور ولا سليمان ولا العادات ولا التقاليد، ولا وقت اللي نحكي على كعك الورقة، ولا نحكي على الثقافة بتاعنا والكل، دونك ديما فما كتوش متاع الحضور الأندلسي في تونس. دونك هذاك علاش الجمعية جات إسونسيلمون باش تسمن هالوجود هذايا، باش تسمن هالثقافة هذايا، باش نفهموا احنا أصلا جذورنا وعاداتنا وطريقة كلامنا عنيش هكا واختلافنا وتقريبا قربنا من الثقافة تقريبا الإسبانية. دونك هذاك علاش جيت الجمعية. انطلقنا كيف ما حكيت لك في المنتدى الزهرة الثقافي اللي جيب في الدورة الأولى في علي الويتي، وحكينا على في علي الويتي والمخيل الأندلسي، خاصة في روايته ولا في الخرافة متاع أحمد الكامل الغرناطي وما جبره مع ابنة ملك قشتيلة. والحقيقة كان حضور رائع جدا، بكت سبيسيفيتي متاع سيد علي الويتي بالإلقاء بالحديث معاه الممتع. الحقيقة الوقت تعدى بطريقة سريعة، احنا بدنا ما حسيناش بالوقت، وكان فما حضور غفير. اكتشفنا اني بالحقيقة تونس مازلت متطلعة ومتعطفة باش تعرف الخبايا نتاع التاريخ نتاعها، باش تفهم باش تطلع. دونك السيسيون الثانية والا الدورة الثانية هذه مع سي حسن بن عمو اللي هو واحد من اهم الرواة في تونس، واحد من اهم الكتاب اللي يحكي على الحضور الاندلسي ولا المخيل ولا الثقافة الاندلسية. واليوم هو بحذنا توا هنا كنت معاه بدي يحكي لنا على كيفاش بدي هكا كيش بدي يهتم عليش الدورة نتاعو في المدينة، البلاد، الماكلة، الروايح. وهذيك علاش هو انطلق في الكتابة على تقريبا
0: الحقبة الزمنية هذيك.
1: بالضبط.
0: بيش إذا كان نسألك فماشي مواعيد أخرى للي ما حالفوش الحظ باش يكون في الدورة الأولى والدورة الثانية، اسكو فما دورات أخرين موجودين، وكيفاش نجمو نتبعوا الجمعية باش إذا كان فما حاجات أخرين نكونوا على علم؟
1: أكيد احنا بطبيعة هذه الدورة الأولى صارت ودورة ثانية مازالوا إن شاء الله فما لقاءات أخرى مواعيد أخرى نجم يكونوا حتى في مناطق أخرى خارج العاصمة معناها نكونوا في تستور في مدن أخرى أكيد جدا تنجموا تابعونا على صفحة رسمية متاعنا على الفيسبوك جمعية الزهرة لحفظ الثقافة الأندلسية واحنا هاكا ديما معناها نهبطوا للإيفينمون باش يكونوا موجودين ولا حتى القراءات اللي احنا مهتمين بهم ولا حتى الإشارات للناس اللي تحب تعرف على الثقافة الأندلسية ومغرومة بالمطالعة خاطر احنا نمنوا ياسر بأهمية المطالعة وأهمية انه نجبدوا الشباب ونجبدوا العباد خاصة الشباب إسانسيلمون على خاطر انت بدك تعرف أهمية الدور الشبابي في انه يفهم حاضره واللي هو باش يكون بطبيعة استشراق على المستقبل دونك احنا يهمونا ياسر السبل نتاع لي جون بطبيعة مرحبا بالناس الكل فوالا دونك تنجمو تابعونا على صفحة رسمية نتاعنا على الفيسبوك تلقاو فيها البرامج الكل وليزيفينمون الكل.
0: شكرا لك رؤى الحكيري كانت معنا عضوة من جمعية الزهرة لحفظ الثقافة الأندلسية واللقاء الرائع نتصور مع حسنين بن عمو. شكرا لك على التوضيحات هذوما الكل ونتلقاو في دورات أخرين مع رواد وروائيين وكتاب أخرين على شلاء ونكونوا مرافقينكم لحظة بلحظة. احنا بعد شوية باش نعملوا طلة على درع اللوش مع إيزر خليكم توا مع الغنام بعد راجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ريا مازالت تلوج على راجلها تغني لنا في Where is my husband. ما احنا توا تو دو سويت وين باش نمشيو؟ باش نمشيو لدار علوش. علاش؟ على خاطر يا سيدك دار علوش تبسكل. اي هذايا الايفينمون اللي ان شاء الله غدوه باش يكون موجود في دار علوش. شو هو ما غير حتى شيء، مكان روعه حقيقة، معناتها بلاصة اللي تنجم انت تمشي تتفرهد فيها، بحرها روعة، بلاصة اديكوفغير. إذا كان عندك كريهبة تنجم تعمل طلة، وإذا كان عندك كريهبة وانت بعيد من دار علوش تحطك البسكليتات متاع أولادك معاك في الكرهبة وتهز العباد الكل. وتوا نزيدو نشوفو سي آزر بن سليمان شنو محضر لنا في أكبر خرجة بالدرجات في دار علوش. مرحبا بيك يا آزر.
1: عسلامة، مرحبا بيكم.
0: يعيشك. دونك محضر لنا بروغرام جي سي اي الكل على حمام الغزاز هكا ولا لا؟ مانيش غلطة
1: محضرين معتمدية حمام الغزاز، أما فما جيتي حمام الغزاز وفما جيتي دار علوش، وأنا ديجا ولد جيتي حمام الغزاز.
0: أوكي. ملا باش نحفلوا دار علوش اللي هي توا نورمالمون في الموسم هذا تبدا تحفل ديجا هكا ولا لا؟
1: بالضبط.
0: باهي، شنو اللي محضرين إن شاء الله غدوة؟ كيفاش باش تكون الرحلة؟
1: باهي، غدوة باش تكون رحلة إن شاء الله على طول 37 كيلومتر في المناطق الطبيعية، ما بين غابات، ما بين مناطق فلاحية، وبالطبيعة البحر.
0: البحر
1: هذيك أهم حاجة، الفيو متاع البحر هذيك أهم حاجة. الانطلاق باش يكون من مدينة دار علوش، باش نتعداو على غابة دار شيشو. غابة دار شيشو باش نخرجوا على كياس تونس اللي هو يجي على طريق الهوارية. طريق الهوارية باش نطلعوا المنطقة عن طريق منزل سالم اسمها العرقوب، اللي هي منطقة روعة على الاخر، مازال تبيرج خيرة فيها عالمية. ومن بعد نرجعوا لدار علوش، هذه السيركوين تاع 37 كيلومتر للكبار.
0: للكبار
1: بها احنا نخمو في الصغار.
0: باهي،
1: الصغار زاد باش يكون عندهم سيركوين تاع 10 كيلومتر من دار علوش، باش يخلطوا الغاب الدار شيشو، يعملوا ترتيحه بالطبيعه، يشربوا شربانين
0: بيان سور،
1: ويعاودوا يرجعوا لدار علوش.
0: لدار علوش. وبي اذا كان نحكيوا على عباد توا بالبسكليتات وال 37 كيلومتر، كيف 37 كمان معناتها فما دورق حسب ما قاعده نسمع، اسكو لازمني نكون سبورتيف انا ومستانس، والا بو امبورت؟ مثالش حتى اذا كان ما عنديش برشا وانا على البسكليت نجم نجي ونحاول نكون معاكم.
1: بالضبط، هي المحاولة. أنا ديجا المحاولة بحد ذاتها هذيك هي اللي تعطي الغرام. احنا ديجا من باغمي لي زانسكري اللي عندنا، فما شكون جاي من بوحجلة دار علوش على البسكليت.
0: واو، معناتها ما شاء الله.
1: وقاعد يكامبي تو عنده 3 jours جاي من بوحجلة القروان.
0: ايبا، معناتها غرام نتصور تولي اون كوميونيتي، وين فما هكا ايفينمون نتاع بسكليت وكل يولي واحد يتبع. اي دونك محلوله معناتها للعباد الكل تنجم تشارك. المحله انتم سكرتوا عندكم نهارين، كان فما انسكريبسيون وسكرت وتسكرت هكا.
1: اما كمان زاد خممنا في العباد اللي باش تجي لو جوغ جي، والحقيقه عملنا زاد بويسك احنا عاملين دي ميداي موجودين للي فينيشر اللي كملوا 37 كيلومتر.
0: واو،
1: بالطبيعه هذيك موجوده، فما جوائز بالطبيعه للاول والثاني والثالث في كل كاتيجوري، بويسك فما 3 كاتيجوري اللي هما الصغار، وكاتيجوري في الكبار اللي هما اولاد وبنات.
0: اي
1: هذوكم باش يكون فعندهم جوائز زادة الأول والثاني والثالث. معناها مرحبا، حتى لجور جيرة والنجم وقيدو
0: ميسيلش،
1: تكون 7 متاع الصباح تبدأ الانسكري.
0: باي،
1: و8 ديبار إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دونك هذايا البروغرام، إن شاء الله بالتوفيق. 37 كيلومتر كمان يفول الفير، ومع الصغيرات زادة نتصوري باش تكون حاجة روعة. إسكو الصغيرات السيركوي متاعهم لازم يكون أكومبانيي دي معناتها دي باران، وإلا صغيرك بسكليت وتنجم تخليه ويدوروا بيه عباد مختصة؟
1: احنا بالطبيعة كلكو سواء الكبار ولا الصغار عندنا دي زاك كومبانيومون، عندنا الحماية، عندنا المرور، عندنا الأمن، وعندنا ديزاين كومبانيوم متطوعين كلكو سوا من الغرفة الفتية الاقتصادية بدار علوش، وإلا كلكو سوا من المجتمع المدني.
0: بي سؤال آخر مثالش نتصور خاطر العباد اللي تسمع إيفينمون كيف ما هكا الكل يجي لبالهم أنا. أنا إذا كان ما عنديش بسكليت فما غاديكا كيفاش نلقى بسكليت معناتها يكريو سور لو سور لو سور لو شان بسكليت ولا لازم نعمل المشي على ساقيه
1: هذه ان شاء الله حاجه باش نخدموا عليها في كي اول اديسيون عندنا
0: بارفي
1: هذه سي اون اديسيون دو تيست
0: اي
1: ان شاء الله الاديسيون الجايه بقدره ربي باش تلقاو حتى البسكليتات موجودين
0: ان شاء الله
1: تستعملوهم وتشاركوا بهم
0: ان شاء الله. هاكا ملا اون بتيت رمارك باش واحد المرات الجايين في حمام الغزاز تكون تبسكل ومحضرت لكم البسكليتات باش تجيو يجيو بركة. شكرا لك.
1: مفاجاه اخرى
0: ايوا نجم تكون حصريه هوني
1: كان تعرفوا ايوب الدريدي اللي هو فاغني لي زانستغرام الموجود
0: وي
1: ديجا باش يكون بحذانا زاده
0: ان شاء
1: الله ديجا هو جاي بحذايا تو
0: اي نسلموا عليه. ايوب من الاسامي اللي معاه في لي كامب وفي الكامبينغ وفي الـ
1: في الـ
0: اكزاكتومون في البسكليتات اكزاكتومون وي باهي. دونك حضروا رواحكم يظهر لي غدوه حافله درع علوش. شكرا ليك على المعطيات هذوما الكل ان شاء الله يا ربي بالتوفيق ونشوفوكم في دورات مش كان دوره ثانيه وثالثه كهو اما برشا دورات ونمشي للحمام الغزاز ونمشي لدرع علوش ونمشي برشا بلايص ونعملوا فيها هم ديز اكسيون كيف ما هكايا منا نكتشفوا البلاصه ونكتشفوا حبنا للاماكن اللي كيف ما هكا اللي مازالوا فيرج كيف ما انت قلت واللي ماهمش معروفين برشا وهكاك نكتشفوا رواحنا زادا. شكرا ليك. كان معنا ايزر بن سليمان اللي حكى لنا على لاكسيون جي سي اي اللي باش تصير بطبيعه في درع علوش. شكرا ليك. احد منظمي التظاهر وعضو الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية بدار علوش وبحمام الغزاز. يلا احنا باش نمشيو فيسع فيسع مع فاضل شاكر ومن بعد باش نجي نحكي لكم هكا لما خفيفة على شنو فما في المهرجانات.

أهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا. نص نهار و 18 دقيقة باش نحكي لكم على بعض المهرجانات اللي سمعناهم وهكا انكشف البرنامج متاعهم، باش هكاك تعملوا حساباتكم. إبا أول المهرجانات اللي شفنا البرنامج متاعهم هو كان جاز تبرقة، اللي هو جاز في تبرقة عاود رجع مهرجان الجاز بتبرقة بعد غياب ببرمجة متميزة كيف ما قالت زميلتنا جيهان تركي، على خاطر نلقاو نهار 3 ألفريدو رودريغيز تريو، نلقاو نهار 4 جويليا ليز ماكامب، نلقاو وصول مع ياسين وسولناج سولفاج سامحوني، طارق يمني لتريو نهار 6 جويليا، نهار 7 جويليا ديدي بريدج واتر بالعرض متاعهم وي اكزيست، كوكو روكو هذا يكون العرض نهار 8 جويليا، فيرونيكا سويفت نهار 9 جويليا مع اكوا نارو. هذوما هذه البرمجة متاع مهرجان تبرقة، مهرجان جاز بتبرقة، والعروض باش تكون كيف ما سمعتوا. يظهر لي زادا البارح كان برنامج مهرجان المهرجان دوغا اللي هو مهرجان الوطني بدوغا، اللي الحق عودنا كل عام ببرمجة حلوة برشا. السنة لظروف معناتها قاهرة نجم نقوله الدورة 50 لمهرجان دوغا تحتضن اسامي كيف ما نهار 10 جويليا، ويكون من 10 ل 25 جويليا شيما هلالي، محمد صابر الوسلي بالسبكتاكل متاعو بابا نويل نهار 11 جويليا، مرتضى الفتيتي 12 جويليا تمسين لوت مع طارق الزهري باش يكونوا نهار 15 جويليا، رؤوف ماهر 17، حكيم 18، نبيل بن مسمية تونسي ونص في عرض متاعو تونسي ونص نلقاوه نهار 19 جويليا، الكبير لطفي بوشناق نهار 21 جويليا، مرواناجي تغني البليغ حمدي نهار 24 جويليا، والختام مع عرض الزيارة، وهذايا مهرجان دوغا الدولي في دورته الخمسين. ما زلت كي انا نحكي واللوج توا حليت الباج متاع المهرجانات، عندها 6 دقائق ملي فيستيفال انترناسيونال دو حمامات، مهرجان حمامات الدولي يكشف البرنامج متاعو في الدوره 60 اللي من البرامج الرائعه واسامي حلوه برشا. نبداو نهار 11 جويليا مع مسرحيه الهاريبات، نص وسيناريو اخراج وفاء الطبوبي، والهاريبات سمعنا به برشا في الجي تي سي سنة، دونك موجود في الافتتاح نهار 11 بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات نهار 12 جويليا. نعود ونسمع ظافر يوسف على خشبة مسرح الحمامات نهار 13 ياسمين حمدان، نهار 14 جويليا مهدي المولهي مع رنا زروق هيثم هلال مهدي العلاني والأسعد السندي، بيبي باش تكون موجودة نهار 15 جويليا بتعاون مع الامباساد الإسبانية في تونس، نور عرجون وسليم عرجون with live with orchestra باش يكونوا موجودين نهار 17 جويليا. نهار 18 جويليا يارا هي اللي تغني في مهرجان الحمامات الدولي، نهار 19 جويليا لباس مسرحية لسليم بن صفية وسيناريو نيديا الكعبي ولينك، نهار 20 جويليا جنوة ديفوزيون هما اللي باش يكونوا في مهرجان الحمامات، بيكدا دي نهار 21 بيك دادي ويلسون نهار 21 جويليا، 22 جويليا مع اللبناني جوزيف عطيه، و23 اللبناني فرج سليمان، مارسيل خليفه باش يكون نهار 24 جويليا، شكري بوزيان نهار 25 جويليا، عطيل معاوي مع صدى الاطلس اللي مشارك فيه دالي شبيل حاتم اللجمي وروضه عبد الله، سبيكتاكل ياسر حلو شفناه في الجي ام
الايام قرطاج الموسيقيه وحكاوا عليه برشا. دونك صدى الاطلس نوردو يكون نهار 27 جويليا في الحمامات و28 ذو بوينا فيستا اوركسترا. نهار 30 جويليا عطايا مون امور اللي باش يكون يجمع ما بين وداد مجمع وخليل ايبي في نهار 31 ساليف كايتا ماريزا واللي موت على الفادو بورتوغي نتصور باش يكون في ليزانج نهار 1 اوت على خاطر ماريزا موجوده امور بسبكتاكل نتاعها امور. الطلياني ماريو بيوندي باش يكون موجود نهار 2 اوت. نهار 3 اوت التونسيه اللي بالصوت اللامع والصوت الشجي ومعنا حقيقه روعه بسبكتاكل نتاعها دوليشا ونحكي على بوثينا النابولي اللي أبدعت في الاسبكتاكل متاح الكل ونتصور اللي بش يكون سهرية 3 أوت في المركز الثقافي الدولي بالحمامات في مهرجان الدولي المهرجان الحمامات الدولي بش تكون حاجة روعة. نهار 4 أوت نلقاو غسان يمين مني إلى أزنافور هذا الاسبكتاكل متاعه. بعد جاكاراندا ولا جاكاراندا المسرحية من إخراج نزار السعيدي باش تكون نهار 5 جويليا وملحمزين نهار 6 جويليا. دادو بلومان موجودين نهار 7 أوت سامحوني نحكي على أوت 6 أوت و7 أوت. 8 أوت نجاة تعتيبو ونرجعو للطرب الأصيل. عنا سندي لاتي نهار 9 أوت و10 أوت. تستوستيرون إخراج سيرين جنون آدم نهار 11 أوت و 12 أوت روضة العشاق. عيد المرأة تحتفل به صوفيا صادق في مهرجان حمامات الدولي والهيري بيت بيان سور. نعودو هذوما البرنامج نتاع مهرجان حمامات الدولي كملنا. احنا بقالنا كم باش نقول لكم باي باي شهية طيبة نتلاقاو غدوة في نفس الموعد ما في ديمانج بلس مع سهى. يلا التونسي باش يكون هو الاختتام. خليكم على الموسيقى. باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن مدينة ياسمين الحمامات انطلاقا من اليوم لغاية 2 جوليا المقبل فعاليات دورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية. التظاهرة الدولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبرني. انطلقت اليوم فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين تحت شعار مع نبني مهندسي الغد بمقر العمادة. المنتدى يهدف لمرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والناجحين في المناظرة الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية من خلال التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والفنية. التعريف بالخطة العملية للإحاطة بالفئات الشبابية من تلاميذ وطلبة خاصة بالأحياء الشعبية خلال العطلة الصيفية مثلت أبرز محاور جلسة عمل التأمت بولاية سوسة، وذلك في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز آلية الوقاية والإحاطة بالفئات الشبابية. دعت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة من خلال ورقة إعلامية جملة من التوصيات للمقبلين على الزواج من أجل النهوض بصحة الأسرة بصفة عامة والوقاية من الأمراض المعدية والوراثية بصفة خاصة، وشملت حزمة نصائح توصية خاصة بفترة ما قبل الزواج وأخرى تتعلق بفترة الحمل وما حوله، حيث دعت المقبلين على الزواج دون استثناء لضرورة القيام بالفحص الطبي السابق للزواج. في أخبار العالم، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بقصف من مسيرة صهيونية لخيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، في حين استشهد طفل متأثرا بجروح جراء قصف صهيوني سابق. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو

عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة، وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. RG Music Playlist.

0: أفنى أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: RG Music.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: مع نبني مهندس الغد محور منتدى وطني للتوجيه الجامعي اليوم وغدا للتعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقه الأكاديمية والمهنية. اليوم انطلاق الدورة الثانية لأولمبياد العالمي للأمن السيبيري بمدينة سمين الحمامات لتتواصل إلى 2 جويلية القادم. تتويج 3 مؤسسات تربوية في مجال المشاريع البيئية المتجددة في اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية بولاية باشا. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم. انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها حتى يوم غد تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد في تصريح للزميلة خولة سليتي أن هذا المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبكل شفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة بما يساعدهم على الاختيار.
3: العمادة قانونيا هي المسؤولة على التكوين الهندسي، هي المسؤولة على السمعة نتاع المهنة في تونس وفي خارجها. رأس المال البشري نتاعنا حاجة مهمة برشا، وما نجموش نلعبوا خاصة بسمعة المهندس. اليوم عطينا فرصة للأولياء والطلبة في مكان واحد تحت غطاء واحد بحضور تقريبا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة، باش يتعرف مباشرة على البرامج الهندسية نتاع كل مؤسسة تعليمية في إطار الشفافية وفي إطار تكافؤ الفرص. اليوم إن شاء الله كل طالب وكل ولي النجم يخرج بخلاصة، ونجم ولده أو بنته تختار الشعب الهندسية اللي تواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل. اليوم كذلك المدارس الهندسية في إطار الشفافية نجم تقدم البرامج متاحة، وهذه الديناميكية اللي حبينا نخلقوها خلال اليومين هذوما باش الناس كل تبدأ على علم باللي قاعد يصير في التكوين الهندسي بصفة عام معنا في تونس.
2: عميد المهندسين أضاف أن خريجي طلبة الهندسة يقدر سنويا ما بين 8000 و 509000 مهندس، وأن عدد المهندسات التونسيات يمثل المرتبة الثانية عالميا بالنظر إلى عدد السكان.
3: اليوم تبارك الله في تونس قاعدين نخرجوا بالالاف معنا مهندسين. الاحصائيات الاخيره تقول قاعدين نخرجوا ما بين 8500 الى 9000 معنا مهندس سنويا، وهذه معنا حاجه ممتازه. العدد راهو قاعد في تزايد. الهندسه اليوم هي اساس التنميه في كل بلاد. الحاجه اللي تشرف بالقدا هو انه عدد مهندسات النساء في تونس يمثل المرتبه الثانيه عالميا بارابور للبوبولاسيون نتاعنا. احنا راهو مع التكوين الهندسي ما نلعبوش. العمادة واضحة في قرارها، أي مدرسة هندسية مهما كانت خاصة أو عمومية ما تتبعش المواصفات العالمية في التكوين الهندسي سوف لن يعترف بالشهادة متاعها، سوف لن يقع تسجيل الطلبة متاعها. اليوم الحمد لله القليل والقليل جدا اللي مازال ما واكبش التغييرات هذوما، وهذوما ندعوهم في المستقبل القريب باش ينظموا أمورهم ويدخلوا الإطار تاع التكوين الهندسي معناه الصحيح حسب المواصفات حسب ليزاكريديتاسيون.

0: في العالم.
1: كما تم على هامش المنتدى تكريم المتفوقين وطنيا في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا.
2: متحصل على اول معدل في شعبة الاعلاميه، معدل 1954. استدعوني اليوم للتكريم، وزاده باش نتعلم برشا حاجات على دومين الهندسه يعني ما كنتش في بالي بهم. بحكم مغروم بالاعلاميه، مغروم بتصميم الانظمه بتاع الاعلاميه، حسيت انه خيار اني نكون مهندس هو احسن حاجه نجم نعملها، وذاك علاش يعني جيت اليوم، خاطر حبيت نزيد نثقف في الموضوع.
3: الاولى وطنيه شعبه العلوم التجريبيه، نحب نشكرهم على الجوائز القائمه اللي عطوها لنا. برشا يتوقعوا لي ان كسيكسيون سيونس اكسبيريمونتال، ميلة اكثر دومين ميديكال، مي انا لقيتها اليوم فرصة. حبيت نعمل دي ليزون بين توسكي انفورماتيك انجينيوري افيك الميديسين، ما حبيتش نضيق على روحي المجال، والحمد لله معناها لقينا دي انجينيور بروفيسيونيل اللي وصلونا معلومات ما كنتش الحقيقة نعرفها. قالونا ديجا تنجموا مثلا تبداو باركور في الانفورماتيك وكل بعد شوية تبدل مثلا ميديسين، اللي خليك معناها بلو كومبيتون، عندك اكسبيريونس باهية.
4: ريت ساعة ليفينمون على الفيسبوك، بالطبيعة يهمني الهندسة فيها افاق، نحب نعرف لي فاك معناها شنو نجم نقرا، نحب نقرا في بلادي. موجود كل شيء في تونس، فمش عليش واحد باش يخرج من بلادي.
5: هذا نحب نكون انجينيور، الاكثر نحب نكون في الميكانيك دافيون، ميكانيك باتو، هذاك هو جوي. حبيت نسال على شنو احسن لي فاكولتي، شنو احسن لي سبيساليتي، نعملهم لقيت الاجوبه الكل.
1: تحتضن مدينة ياسمين الحمامات بداية من اليوم وإلى الثاني من جويليا المقبل فعاليات الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأبناء السيبري في دورته الثانية. هذه التظاهرة الدولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبراني. رئيسة الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني دورصاف البنا:
6: المسابقة تمتد على 7 ساعات، يحاول فيها المترشحين انهم يثبتوا قدراتهم في حماية المواقع والتطبيقات تخص تلاميذ التعليم الثانوي اعمارهم من 14 الى 19 سنة، وهذا ايمانا من اللجنة العالمية للامن السيبرني انه لازم يكون المجال هذايا نقتحموه منذ صغر السن حتى نعد جيلا متكونا في هذا المجال. مع استعمال المكثف للذكاء الاصطناعي أصبح هذا المجال ذو أهمية كبرى، وخاصة أنه ليس علينا من السن ثانوي، بلدنا تخدم زادة على الأمن السيبراني ومهتمة بهذا المجال أيضا. عليك عليك القاول للأولمبياد هذه هي تحت رعاية وزارة التربية إيمانا منها بالأهداف السامية لهذه الأولمبياد.
1: وعن المشاركة التونسية وبرنامج الدورات تضيف درصاف البنا:
6: بلد المنظم يتاح له أن يشارك بفريقين، وهذا حاجة تفرحنا برشا. فريق مكون من 4 مترشحين، إذن تونس تدخل الأولمبياد هذه ب8 مترشحين من المعاهد الثانوية من جهات مختلفة، هما مدنين، القيروان، سوسة، المنستير، نابل، تونس. طبعا هو اليوم تقبيل الوفود وتسجيلهم، يوم 28 جويلية الافتتاح والفترة التدريبية، 29 و30 جويلية المسابقة يوم 1 ويوم 2. مع العلم أنه تتزامن مع المسابقات ورشات للعموم للمبتدئين، كل ما هو أساسي في الأمن السيبرني، وللخبراء هناك ورشات لمناقشة مواضيع ذات أهمية ومعاصرة. الاختتام إن شاء الله يوم 1 جويلية لتكريم المميزين.
1: تحت عنوان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس، نظم اليوم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ندوة وطنية تشاورية حول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية. الندوة يتم خلالها عرض مشروع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وكيفية إدماجهم في مختلف المجالات، وفق ما أكدته رئيسة المشروع ميسة بعبيد في مداخلة لها على موجات الإذاعة الوطنية.
7: الهدف الرئيسي من المشروع ككل هو تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وتطوير قدراتهم في مجال المناصرة والدفاع على حقوقهم والمساهمة في تحسين تمثيليتهم في مواقع صنع القرار. كان عندنا مجموعة من الجمعيات اللي شاركت معنا في ورشات تدريبية في الجهات اللي يتم فيها المشروع، اللي هما 5 جهات: جندوبة، بن عروس، فاقس، مدنين، والقصرين. هما 5 ولايات اللي بعد المشروع ينفذ فيهم. عملنا فيهم ورشات تدريبية على دليل كل ما صغناه. الدليل هذايا يحتوي على بالأساس على الأطر القانونية الدولية والوطنية اللي تهم وضعية الأشخاص ذوي ذوات الإعاقة، كيف المفاهيم وتطور مفهوم الإعاقة، وزاد المناصرة كآلية للدفاع عن الحقوق. التكوين هذايا أعطانا مخرجات وتوصيات. الندوة التشاورية هذايا هي لعرض مختلف التوصيات هذه.
1: توجت أمس ثلاث مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية، هي إعدادية المنجسليين بمجاز الباب، ومدرسة الهواري بباجة الجنوبية، ومدرسة قصر مزوار المحطة بباجة الشمالية، خلال اختتام الدورة الثانية من مسابقة كأس البصمة البيئية التي نظمتها ولاية باجة بمشاركة 12 مؤسسة تربوية. المدير الجهوي للبيئة بمرتفعات وسهول الشمال ياسر غومة يضيف في متابعة لفاتن التجانية.
0: كأس البصمة البيئية باش يقع تعميمه على كافة الولايات إن شاء الله العام الجاي. البصمة البيئية هذه تعنى بسلوك البيئي وتعريف التلامذة بأنواع جديدة من المسابقات المدرسية والتدريب على استخدام البيانات لاتخاذ القرارات وإنجاز مشروع بيئي متجدد في نوادي البيئة، تصوير مقاطع فيديو حول إنجاز المشاريع متاعهم اللي بها هي باش يترشحوا لكأس البصمة البيئية الوطني. عدد المؤسسات المشاركة هي 12. المرتبة الأولى كأس التميز إعدادية المنجسليين مجاز الباب، المرتبة الثانية كأس الإبداع البيئي مدرسة الهواري باجة الجنوبية، والمرتبة الثالثة هي كأس الريادة البيئية مدرسة قصر مزوار المحطة باجة الشمالية. التركيز على الرسكلة، العناية بالحديقة المدرسية، والابتكار في المحافظة على الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة طيلة السنة الدراسية.
1: إلى أخبار العالم، حيث أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على مواقع في السواحل الجنوبية لإيران، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقع بين البلدين وخرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. في غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخران اليوم في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيام نازحين في منطقة المواسي بخان يونس جنوب قطاع غزة، في حين استشهد طفل متأثرا بجروح جراء قصف إسرائيلي سابق. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين. مع نبني مهندس الغد محور منتدى وطني للتوجيه الجامعي اليوم وغدا للتعريف بمختلف مشاكل التكوين الهندسي وآفاقه الأكاديمية والمهنية. اليوم انطلاق الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبري بمدينة ياسمين حمانات لتتواصل إلى 2 جويلية القادم. تتويج 3 مؤسسات تربوية في مجال المشاريع البيئية المتجددة في اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية بولاية باجة. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
8: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
9: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
10: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
11: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: دباير صايح وأنسب الوجهات،
14: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
16: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
18: شعل الحماس وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30،
23: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
24: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
25: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
26: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
27: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
28: تسمعوا التونس
27: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
29: عد الموجتك وصيف معانا.
30: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
31: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس،
4: وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمع طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عدل موجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
0: على فم ولا ستريم.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Achiet Sbt. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: مرحبا بكم في سامدي تو، موعدكم الأخير في البرمجة الشتوية لسنة 2026 إن شاء الله انطلاقا من يوم الاثنين 29 جوان، انطلاق البرمجة الجديدة والشبكة الصيفية على موجات إذاعة الشباب. سامدي تو في حصته الأخيرة، لكن نفس الناس اللي متعودين بها تقريبا كل يوم سبت، عاطف زنيدي في الأعداد والتنسيق العام للحصة، سليم القصيبي معنا اليوم في الهندسة التقنية، وانا وففدو معاكم من توا لامتداد 6 ساعات، يعني من توا حتى الثمانية متاع الليل، فيها عديد الاستضافات والحديث عن كرة القدم، وكذلك باش تكون عنا استضافات ثقافية أمهنا عاطف الزنيدي. بعد شوية باش نحكي، وبعد موجز ساعتين ونص باش نحكي على الحدث العالمي اللي هو كأس العالم أمريكا كندا المكسيك 2026 وانسحاب المنتخب الوطني التونسي وخروجه منذ الدور الأول بثلاث هزائم مخجلة الحقيقة، ثلاث هزائم بطريقة خايبة برشا، بطريقة توجع برشا ووجعت برشا التوانسة الكل اللي تبعت المونديال هذايا. باش يكون حاضر معايا إن شاء الله بعد شوية، بعد مش ساعتين ونص، ثنائي وديع النجازي وكريم التويتي اللي باش يكونوا موجودين معنا للحديث على المنتخب الوطني التونسي وعلى المنتخبات العربية والإفريقية والباقي المنتخبات الأخرى المشاركة في كأس العالم والمفاجآت الحقيقة اللي موجودة في كأس العالم السنة. إذا نشوفوا من 10 منتخبات متأهلة تقريبا باش يكونوا فما 7-8 منتخبات تأهلوا وترشحوا للدورة الثاني، من منتخبات في أول مشاركة عالمية يكون موجود في الدورة الثانية من كأس العالم. مش نحكيه على فريق النجم الرياضي الساحلي، شو الأخبار اللي موجودة؟ سامي سعيدي هو رئيس الهيئة التسييرية وإلا لا؟ طبعا نعطيكم أكثر تفاصيل عن الموضوع هذا. في كرة السلة فما أحداث متعاقبة، في كرة السلة فما البطولة العربية للشبان والشابات اللي قاعدة تدور في مدينة صفاقس، وكذلك التحضيرات المنتخب الوطني التونسي الأول للنافذة الثالثة تأهيلية لكأس العالم قطر 2027، المنتخب اللي مازال موجود في الدوحة العاصمة القطرية في آخر تربص تحضيري أقبل التحول إلى لواندا العاصمة الأنغولية ومواجهة منتخبات نيجيريا كذلك منتخبات غينيا في وبوتسوانا في الدورة الثانية والنفذة الثالثة من المباريات. يكون حاضر معنا المدرب المساعد المنتخب الوطني التونسي زهير العيشي، وأخبار متفرقة أخرى إن شاء الله بيشتبعوها معنا، من غير ما ننساو بالطبيعة الإيقاعات والأنغام والبداية. سليم القصيبي شنو بيش سمعنا في أولى أنغامنا اليوم في سامدي توم؟

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à rythme.
0: Tunis, Archiepsept. ملاعب قاعات فريدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
2: سامدي تو مع وفاء.
3: المونديال مازال متواصل أكيد اليوم باقي اللقاءات الخاصة بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. اليوم مباريات كولومبيا البرتغال الكونغو الديمقراطية أوزباكستان. الناس كلنا ننتظروا في مباراة أوزباكستان، علاش؟ لأنه أوزباكستان ثاني أضعف خط دفاع بعد المنتخب الوطني التونسي في الجولة الفارطة. احنا قبلنا 12 هدف وسجلنا زوز أهداف فقط، يعني عنا إلا 10. أوزباكستان لحد الآن قابل 7 أهداف. ما ننتظر في مباراة اليوم أمام الكونغو الديمقراطية، لأنه لحد الآن ما نشوف نكونوا المنتخب رقم 48. صحيح احنا فريق ومنتخب سيء وسيء جدا، لكن ما نشوف نكونوا أسوأ المنتخبات المشاركة في المونديال. اليوم نصل إلى نص كولومبيا البرتغال، مباراة بطبيعة مهمة جدا للدون كريستيانو بعد انتصار أمام أوزباكستان بـ5 أهداف وتعادل أمام الكونغو الديمقراطية. مباراة الصدارة بالنسبة لمنتخب البرتغالي اليوم أمام مواجهة المنتخب الكولومبي. وماضي 3 متاع الصباح مباراة كذلك مهمة جدا للمنتخب الجزائري للمركز الثاني، لأنه الأرجنتين في المركز الأول بـ6 نقاط، وفي مواجهته اليوم للمنتخب النمساوي. منتخب الخضر أمام المنتخب النمساوي على المركز الثاني، انتصار يعني المركز الثاني للمنتخب الجزائري والتأهل للدورة القادمة من منتخب الأردن اليوم أمام منتخب الأرجنتيني في مباراة صعبة وصعبة جدا أمام المنتخب الأرجنتيني، مع هداف المنتخب الأرجنتيني وهداف البطولة لحد الآن اللي هو ليونيل ميسي. هذوما مباريات اليوم. نذكركم بالترتيب في المجموعة: البرتغال كولومبيا في المركز الأول بـ6 نقاط، البرتغال في المركز الثاني 4 نقاط، المركز الثالث الكونغو الديمقراطية بنقطة، أوزباكستان في المركز الأخير بـ0 من النقاط، والكونغو عندها كذلك في انتصار اليوم أمام أوزباكستان نجم تكون حاضرة في الدور 32 من المونديال. في المجموعة الأخيرة الأرجنتين بـ6 نقاط، النمسا والجزائر بـ3 نقاط، والأردن بـ0 من النقاط. الدور 32 يبدأ غدوة لحد 28 جوان بمباراة جنوب أفريقيا والكندا 8 متاع الليل. نهار الاثنين 29 جوان 6 متاع العشية البرازيل اليابان وألمانيا الباراغواي 9:30. اليابان اللي في المجموعة متاعنا والبرازيل اللي في مجموعة المنتخب المغربي. يوم 30 جوان 6 متاع العشية الكوت ديفوار النرويج، 10 فرنسا السويد، وماضي ساعتين متاع الصباح هولندا المغرب. يعني احنا كانت اهلنا الثلاثين، كان فزنا في مباراة على الاقل بتكون ضد السويد، رانا موجودين ضد منتخب فرنسي واللعبة باش تكون يوم الاثنين 30 جوان. هذا المباريات اللي تجمو تابعوهم بالطبيعة، والناس اللي مازالت مغرومة بالمونديال رغم انسحاب بمرارة نقولوها انسحاب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من المونديال هذي. نحاولوا نكونوا موجودين آخر العشية باش تكون هكا الوقت به. آخر العشية اليوم في سامدي تو مع زملائنا يا إما أنيس المجري أو اسكندر الحجامة وعرفت الحمروني اللي نجم يكون حاضر معانا. أكيد المنتخب اللي موجود في المكسيك رجع من أمريكا للمكسيك في انتظار بطبيعة طريق العودة إلى تونس. ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب نسمعوا نغم جديد معاكم اليوم. شيرين هكا ليه؟ خليني نقرأ به بعيد عليه منجيش نقرأها بالكدي. حمائي نسمعوا حمائي معاند سليم ونرجو لكم بعد موجز أخبار الساعتين النص.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. اليوم انطلاق فعاليات المنتدى الوطني لتوجيه الجامعة 26 و2000 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها حتى يوم غد تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد في تصريح لزميلة خولة سليتي أن هذا المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبكل شفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة بما يساعدهم على الاختيار. وأضاف عميد المهندسين التونسيين أن خريجي طلبة الهندسة يقدر سنويا ما بين 8500 و9000 مهندس، وأن عدد المهندسات التونسيات يمثل المرتبة الثانية عالميا بالنظر إلى عدد السكان. مدينة ياسمين الحمامات تحتضن انطلاقا من اليوم وإلى غاية 2 جويلية المقبل فعاليات الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية بإشراف وزارة التربية. هذه التظاهرة الدولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبراني. تحت عنوان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس، نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم ندوة وطنية تشاركية حول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية. توجت أمس 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية، وهي إعدادية المنج سليم بمجاز الباب، ومدرسة الهوارية بباجة الجنوبية، ومدرسة قصر مزوار المحطة بباجة الشمالية، خلال اختتام الدورة الثانية من مسابقة كأس البصمة البيئية التي نظمتها ولاية باجة بمشاركة 12 مؤسسة تربوية. في أخبار العالم، دانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على مواقع في السواحل الجنوبية لإيران، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقع بين البلدين وخرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة
0: الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
9: سامدي تو.
10: سامدي تو
9: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
10: سامدي تو مع وفاء.
9: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
11: Samedi tout,

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: مطلت غرباء الموجات إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في سامدي تو. بدينا معكم ماضي ساعتين مواصلين حتى الثمانية متاع الليل، ستة سوايع كاملة اليوم في مرافقتكم على موجات إذاعة الشباب. حكيت قبيلة بعد موجز، قبل موجز ساعتين ونص على الكوب دو موند، على مونديال 2026 أمريكا الكندا والمكسيك، على المباريات وعلى مشاركة المنتخب الوطني التونسي في المونديال هذايا. باش نبداو نحكي وعلى خيبة الأمل، ولا نقول أنا ملطفة شوية خيبة الأمل على الفضيحة الكروية اللي شفناها في المشاركة هذه، المشاركة السابعة للمنتخب الوطني تونس ولتونس في المونديال. معايا اليوم وديع النجازي. مرحبا وديع.
4: مرحبا بك وفاء، مرحبا بالحضور الكل، مرحبا بالمستمعين بالمشاهدين. إن شاء الله نقدموا الإضافة المرجوة، وإن شاء الله نعطيه ماتير كونسيستونت هكا للمستمعين إن شاء الله.
3: إن شاء الله. وعودة من قطر 2022 يرجع لنا في أمريكا الكندا 2026. كريم تويتي مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك وفاء، وبارك الله فيك على الاستضافة. مرحبا بمستمعي ذات الشباب الكل. ان شاء الله اليوم نعملوا حصه ممتازه ان شاء الله.
3: ليك وحشه كريم، خذيتك ليبيا وخذيتك فرنسا.
5: لا غالب معناتها احنا ما تعرف خدمتنا ديما، يعني لا غالب بعدنا على تونس نخدموا في ليبيا لهنا، دونك ما عندناش برشا وقت نجي ونرجع يعني في وقت قصير. على ذاك كان بيودي ان يكون ديما بحذاك.
3: ولكن كان كريم خلي لي راني مازلت رجعت ليبيا. اخي انت كنت في تونس، اي كنت في تونس مازلت رجعت ليبيا. سيدي مرحبا بيك، نفرح برشا انكم تكونوا موجودين معنا. انا قلت خيبه امل مش مقتنع به، اما كلمه فضيحه توجع هي، لكن ممكن تعبر شويه معناتها على الحسره اللي عايشين بيها توا احنا كمتابعين، معناتها كمواطنين تونسيين نتابعوا في بلادنا ونتابعوا في كره القدم. اديت المعنى والا باقي ناقصه شويه؟
4: نشوفها اكزاجيري
3: خاطر كلمه فضيحه.
4: لا خاطر اللوجيك يقول بالشيء الموجود ما تنجم تكون نتيجه كانكيك. نحن تقودنا الغيرة على الوطن برشا، وتقودنا هكا حبنا لتونس، وتقودنا حماسنا ولونفي متاعنا نشوفوا ليكيب ناسيونال في مستوى ممتاز وفي صورة مخير من اللي شاهدنا بها. لكن الحقيقة الظروف الكل اللي سبقت الذهاب المنتخب لأمريكا والمكسيك
3: معناها وصلنا للنتيجة هذه.
4: بشوية لوجيك معناها الشيء ذاك ما نجم كان يؤدي للنتيجة ذيك.
3: وانت كريم اكزاجيري كيف ما قال هو، والا طبيعيه الكلمه؟
5: لا هو اكزاجيري معناها بطريقه اخرى حاب يوصل المعلومه، معناتها الواقع نتاع الكره نتاع تونس ادى للشيء هذا اللي هو عادي بالنسبه يعني للعباد اللي متابعه
3: الوضع العام.
5: هذا اللي وين باش نوصلوا له العباد اللي تعرف، مش كيما يعني المواطن العادي اللي يحب تونس يرى فيها في صوره اخرى. ما احنا معناتها نعرفوا الواقع نتاع الكره نتاع تونس، ومش من توا، من سنوات يعني الوضع متردي على الاخر. دونك هذا هي نتيجه التراكمات نتاع الصراعات اللي صارت في على مستوى يعني البطوله وعلى مستوى التحكيم وعلى مستوى الملاعب، هذا ادى النتيجه نتاعو. شنو هو النتيجه؟ معناتها خروج من تظاهره عالميه كما كاس العالم، الناس الكل تتفرج فينا. بنقولش فضيحه، نقول كارثه. هنا صارت يعني ادت الى كارثه، الوضع ادى الى الفضيحه هذه ولا الكارثه هذه اللي صارت. العباد معناتها المسؤولين على الرياضه توا معناتها يعيشوا دون ديني، نقولوا احنا معناها ما مش عايشين الواقع اللي احنا نعرفوه، خاطر كان جاوا في الدومين ويعرفوا راه ما يصيرش
3: هذا.
5: دونك هذايا كيما قالك التتبعات اللي صار العوامل الاخرى كل
3: هاد. نبداو نشخصوا احنا اللي نقول عليه خيبة الأمل خلينا نقولها والنتيجة اللي احنا وصلنا لها اللي خليت الناس الكل متأثرة، خليت الناس الكل متألمة، فما ناس بكيت، فما ناس مرضت،
4: كلنا حاسين،
3: فما ناس حست برشا على الوضع هذا، على بلادك معناها، لانه صوره بلادك هي اللي تمست اون فان كونت معناتها في المونديال هذا. هاتنا بداو، قلتوا الزوز اتفقتوا على حاجه انها تراكمات،
4: مش زرعت اش حصدت،
3: لكن تراكمات هذية من 2025 لتوا، الا تراكمات من قبل وخليت وصلنا للكارثة هذية أو للنتيجة هذية. فيذا نشوفوا احنا تقريبا منجحنا في حتى مشاركة دولية ولا إقليمية، منجح ولا عربي باستثناء 2022 هي الكاس العرب، اي كاس العرب اللي وصلنا للنهائي. من كاس العرب 2022 ما عملنا حتى شيء، احنا عندنا 4 سنين براتيكمون اللي تخدم عليه السيكل، اي انسان يخدم على سيكل معين، هذا السيكل متاع 4 سنين. سؤال، بديت من توا مع البيرو هذا مع الاختيارات نتاعهم، ام انه هي كيف ما قلت انتوما تراكمات نتاع برشا عوام اخر؟
4: بديت من غياب مشروع الملاحظ معناه والمتابع لكرة القدم التونسية، لاحظ انه فما غياب للمشروع اللي يكون هو القاطرة اللي تقود الناس الكل في في المشهد الرياضي في تونس. ابداها من الفورماسيون دي جون، قاعدين نشوفوا معناها ما عادش نطلعوا في ملاعبيه، حتى في الجمعيات معناها سوا ديزون الكبار والجمعيات اللي عندهم الامكانيات باش يكونوا ملاعبين في المستوى العالي، ترجي ونادي الافريقي ونجم الرياضي الساحلي، ما عادش ترى في ملاعبيتها موجوده في الفريق الاكابر، وكي ترى في ليزيسبوار في الجونيور يوصلوا ويهزوا لي تيتر، لكن في الاكيب سينيور قل وندر انك تشوف ملاعبي معناها بيان فورمي موجود ويكمل يلعب مع الاسبيرونس في تريو نيفو ولا مع الفلوف في تريو نيفو. غياب الجمعيات اللي زاد مسمي عليها التكوين ومسمي عليها الملاعبيه كيما الباجه كيما شبيبة القيروان كيما حمام لنف، الجمعيات هذه ما عادش تخرج في ملاعبيه
3: بنزرت
4: فهمتني، فما جمعيات مسمي عليها التكوين في تونس، وكي تلقى المنتخب التونسي معناها في احسن معناها مستويات وتلقى فيه ملاعبي ولا زوز من الجمعيات هذه، الشيء ما عادش قاعد نشوفه فيه. فما مشكلة كبيرة في تكوين الشبان في كرة القدم التونسية. زاد بالنسبة للمنتخب التونسي التمشي اللي خذوه في المدة الأخيرة متاع الجوار بوليفا مزدوجة جنسية الحقيقة مشروع فاشل، خطر ماشيين في ملعبية صف ثالث وصف رابع في أوروبا، تلقى ملعبية تونجو معناه إفكتيف ما يخذوش في كما معناه ديلان براون كنا نحكي عليه، كما برشا ملاعبين ما همش ماخذين جيم لا كومبيتيسيون في ساقيهم، دونك تجي تلعبهم في ليكيب ناسيونال في كومبيتيسيون كيما هكا ترميهم، النتيجه باش تكون كيما شفتهم البيرفورمانس نتاعهم الكاتاستروفيك في الكاس العالم هذايا. دونك هنا اون جينيرال فما غياب فكره، فما تصور الحقيقه مش واضح. الملاعبيه اللي تنشط في الدوري التونسي غيابهم، تحكينا على برشا لاعبين كانوا نجمو
3: يكونوا، نوصلوا لهم هذوك من بعد نحكيوا على الغياب نتاع معناها قلت نقص التكوين الاختيار على اللاعبين مزدوجي الجنسيه، واذا نحكي
4: وتغييب اللاعب التونسي
3: حكيت زيد على اللاعبين اللي ناقصين كومبيتيسيون موجودين هذيك توا في الواحد، شنو نجموا نزيدوا كريم معناها
5: نتفق معه على خاطر على معناتها ما همش كومبيتيتيف، هم لاعبين مزدوجي الجنسيه معناتها
3: والاختيار نتاع لاعبين مزدوجي الجنسيه احنا مشينا تقريبا موجود
5: معنا موجودين ويلعبوا هما توانسه زاد كيما
4: الحديث على لي بروفيل
5: لا فاهم هما توانسه كيما التوانسه الكل يعني فهمت، واكيد راهم يحسوا على بلادهم حبش انا
3: لا احنا ما تخلناش في انتمائهم ولا في وطنيتهم، لا نحكيوا على الاختيارات
5: كانه انا اللاعب المزدوجي الجنسيه هما السبب في اللي احنا فيه تو، هما يا اخي ضربوهم على يديهم قالوا لهم يجوا عيطوا لنا نلعبوا في ليكيب ناسيونال،
3: ما احنا عيطنا لهم
5: واحنا هما زادت توانسه ويحبوا تونس وما يحبوا يمثلوا يعني المنتخب نتاعهم، فيهم معناتها فيهم ملاعبيه كونفيرمي لكن ناقصهم معناتها ريتم دو جو هيك اللي خانهم، لكن كهما مش منقولوا معناتها ما همش معناتها في القيمه ولا لا من رايي انا معناتها هذا سي تان فو بروبليم قاعدين معناتها يحطوا فيه على اللاعبين المزدوجي الجنسية. لا ما احنا ماناش ضد اللاعبين هذوما ولعبوا معنا برشا.
3: مش ضد.
5: لا توا اللي صاير توا اللي صاير.
3: نحكيو على انك
5: موجودين من قبل هما في اي في اي في اي يعني.
3: لكن مش بالعدد الكبير هذا.
5: لا وحتى قبل مع المكتب القديم كانوا يجيبوهم يجربوهم يشوفوهم.
3: كانوا يجيبوهم اي.
5: فهمت؟
3: اما كان على الاقل فما نوات
5: نوات نتاع المنتخب ما تتمسش. هو اللي ضرنا توا نوات المنتخب تمست. ما عادش فما لي روبير، ما عادش فما جبت انت دخلت لاعبين يمكن اول مره على مجموعه ما لقاوش رواحهم ما تاقلموش. اي نفهمك، لكن ان نحطوا يعني الفشل هذايا نتاع الكاس معناتها الكاس العالم على اللاعبين هذوما بركه لا. وبالنسبه للاعب التونسي اللاعب التونسي فما يمكن لاعب ولا اثنين اللي راهم انا بصراحه تظلموا انهم ما نداولهمش،
3: نحكيوا عليها
5: مستواهم الكل راهم متوسط ومتقارب يعني.
3: تعال نحكيوا على نرجعوا للليستا ونرجعوا
4: هو راني نحكي على بعض اللاعبين اللي مروا بتاريخ كره القدم التونسيه واستدعيناهم في زوز ولا ثلاثه مناسبات دوليه تروا كوب دي موند. نحكي على يوهان بن علوان، دافيد جمالي، واخرهم راني خذير. ثلاثة ملاعبية دوما المنتخب التونسي عايت لهم وهما كانوا معناها في عمر صغير ورفضوا انهم يلتحقوا بالليكيب ناسيونال، وجاو وقتاش جاو في الفانت كارير نتاعهم باش ينزاد لهم كوب دي موند في البالماريس نتاعهم، وكي جاو لي تروا جوار هذوما ما عطاوش الإضافة للمنتخب التونسي. يا تجيني حابب تلعب في الليكيب ناسيونال وكي تكون في البيك دو فورم نتاعك يا ما تجينيش.
3: هو راني خذيرة تاو في الفريق نتاعو. ايه الغلطة في اللي عيط له بطبيعة الحال.
4: انا جي سيتي لي ترواز اكزومبل هذوما خاطر الحقيقة في كل كاس عالم نعملوا لا ميم فوت.
3: احنا نقولوا ناخذوا الموديل المغربي. الموديل المغربي اللي ناجح. موجود اللي هو ناجح.
4: الباز اكثر.
3: في خليك من الباز نتاع العباد، اما ناخذوا على الأقل الفكرة. الفكرة اللي صلح بها المغرب الرياضة متاعه وشوف فين وصلوا.
5: حتى لعب يلعب في الدوري المغربي.
3: هي هذاك علاش معناه أنا توا في المشاركة ذا متاع كأس العالم اللي عندهم كل لاعبين تقريبا مزدوجي الجنسية. كلهم يلعبوا في البطولات الأوروبية.
4: صحيح.
3: احنا اللي خان إنه مانك دو كومبيتيسيون بالنسبة للاعبين اللي استدعيناهم، وإلا على خاطر احنا اللاعبين متاعنا ما همش في قيمة اللاعبين متاع المنتخب المغربي اللي موجودين ولا الجزائر.
4: نحن قيمة البطولة التونسية في الموسم
3: خليك ما بلاش قيمة عشان نحكي قيمة البطولة المحلية. نحكي أنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية بين المغرب وبين
4: بالنسبة للمغرب عندهم قاعدة متاع لاعبين تنشط في الدوريات الأوروبية أكبر بارش الساعة من القاعده نتاع تونس.
3: تونس ايوا
4: باه ولا سيليكسيون تكون لهم بلو فاسيل الفيدراسيون ماروكان، والنيغوسياسيون تفرق زاد. كي انت ملاعبي تنشط في الدوري المغربي يجيو يقولوا لك راهو باش تلعب كوب دي موند، جيت تشوف تلقى روحك باش تلعب مع دياس وباش تلعب مع في ايكيب ناسيونال فيها دياس وفيها حكيمي وفيها ديستار هكاك، انت بيدك باش يكون عندك لونفي باش تجي تمثل المنتخب المغربي. ورقة ضغط قوية مع ورقة نيغوسياسيون قوية بالنسبة للمعناها للعباد اللي في البيرو فيديرال متاع المنتخب المغربي. بينما في تونس لا، كي تجي تشوف شكون من النجوم اكتويلمون اللي موجودين في المنتخب التونسي، اعطيني نجم ينشط في الدوريات الاوروبية صف اول ما تلقاش. عندنا شكون بيرلي حنا بعل المجبري
5: سقط بالجمعية انت
4: فهمت،
5: سقط بالجمعية
4: شكون اعطيني شكون دونك الملاعبيه اللي باش تجي راهو معناها زيد نيغوسياسيون
3: معناها قوه أصعب. الاسامي هي اللي تنجم تصنع منتخب معناتها
4: فاكتور معناها يدعم النيغوسياسيون مع اي ملاعب باش يجي ينشط في المغرب.
5: لا هما
4: يخدموا في بروجي عندهم مده
3: يعني احنا ما نجموش ناخذوا البروجي او نفس اللي قاعده تعمل فيه المغرب في المنتخب،
5: ما نجموش نعملوا كوبي كولي خاطر القيمه نتاع اللاعب المغربي ولا اللاعب التونسي ولا كما قال لك معناتها اللي هما موجودين بكثره في الدوريات الكل راهو فما كيف اللي موجودين تو في المنتخب المغربي ما عيطولهمش يلعبوا في رق يعني متوسطه في اوروبا ما عيطولهمش فهمت. دونك احنا يمكن سكاوتينغ نتاعنا كان مش صحيح ما لقيناش لي بون بروفيل ما لوجناش كيما يلزم. اكيد راهو فما يعني ملاعبيه توانسه تلقاه مازال حتى مع معناتها ما خذاش حتى الباسبور نتاعو التونسي فهمت كجنسيه رياضيه او حتى الجنسيه الوطنية نتاعو العادية ويكون عنده أمه تونسية، ولا لازم لهنا قوة سكاوتينغ وقوة معناتها
4: تفاوض
5: وكيفاش تلوج على
3: اللاعبين ما حبوش رفضوا الالتحاق بالمنتخب التونسي
5: كيما كان يحكي لك كيما كان يحكي لك تو كيما ياسين العياري لعب السويد
3: ياسين العياري كيما الشرميتي فما كيف ما حسن اللي خير معناتها البطولة مصر على تونس
5: قال لك التفاوض لازمك تعرف تتفاوض مع اللاعبين اللي باش يقدموا لك الإضافة اللي هما مطلوبين من منتخبات كبيرة كيما السويد كيما فرنسا كيما ألمانيا. لازم تعرف كيفاش راهو لجع رئيس
3: الاتحاد المغربي
5: جامعة راهو يفك فيهم من فرنسا هذا اللاعب اللاعب عمره 18 سنه لاعب المغرب راهو فك وفكين فرنسا لعب مع فرنسا في اليو 19 معناها خطوه على الفريق
3: الاول
5: على الفريق الاول. وكما قال لك لازمك تعرف يكون عندك مشروع هو كي ياخذ اللاعب يقول له راك انت عندك دو كوب دي موند قدامك باش تلعبهم دو كوب دافريك باش تلعبهم باش توري معناتها اذا راك انت موجود فيها في الليست الا اذا صارت لك اصابه والا معناتها الفورمة متاعك طاحت لكن انت راك في المشروع متاعنا راك موجود هكا تبع اللاعب باش يكون موتيفي مع زاد اغراءات ماليه مع زاد كي يجي
4: التليفون ويكلم صاحبه يلعب في الريال
5: لا مش يكلم صاحبه يوصل للملك نتاعهم يكلم في اللاعبين يعني معناتها راهو البروجي اللي عمله معناتها على على على 3 ولا 4 سنين ولا 5 سنين اللي تعداو راهو قاموا بساكريفيس كبار. انا سمعته يحكي في مقابله في انترفيو قال كي يجي للمنتخب يلزم يشوف القيمه نتاع المنتخب لازم خير من اللي يعيش في الفريق نتاعو الاوروبي يشوف حاجات اقوى من الفريق نتاعو الاوروبي باش هو يقول انا عارف وين حاط ساقيه باش تجيب
4: ابراهيم
5: دياز مش سهل فهمت باش تجيب الوليد هذايا معناتها مش سهل بدوي دونك هما خدموا على مراحل. وديما نرجع نقول لك إرادة سياسية إرادة دولة هي اللي خلت المغرب ينجح في الموديل هيك واللي خلتنا احنا نفشله اللي معناش موديل معناتها متاعنا احنا
3: كنا موديل صحيح احنا كنا موديل الناس الكل تعلمت علينا الناس الكل خدمت علينا
5: صحيح لازم احنا نعمل الموديل اللي سكون فيها ويتماشى مع الوضع متاعنا متاع تونس واحنا قادرين عليه لكن الاراده ماهيش موجوده.
4: بار كونتر فما ليكزامبل نتاع المنتخب المصري نجم يكون موديل بالنسبه لنا.
3: المنتخب المصري على فكره كلهم لاعبين من المحليين
4: بخلاف
3: مرموش وصلاح
4: زوز اللي تحكي عليهم يفرقوا سو سون دو ليدر في ليكيب ناسيونال
5: نحن خارجين من الدوري المصري
3: خارجين من الدوري المصري
4: وصلوا لعبوا في التريو نيفو وصلوا احتكوا بملاعبيه في التريو نيفو كسبوا اكسبيريونس كسبوا معناها البروفيل نتاعهم تبدل ولاو زوز معناها ناس يقودوا في المنتخب المصري. ريت حسام حسن ما كانش يلعب راه بالسانك 3 2 ما كانش يلعب بالسانك 3 2 كي اكتشف معناها مش اكتشف معناها كي حط الميزون بلاس نتاعو وعرف انه صلاح ومرموش ينجم يكونوا لي دو جوور دو بوينت نتاعو هم حطهم وبني الباقي والباقي كلهم بعد وحطوا اون بلاس
3: حط الميكرو
4: صلاح ومرموش ومن بعد يجي الباقي كله عمل 5 3 2 فيها زوج ملاعبيه ذوك
3: لكن عنده لاعبين ممتازين عنده النظره عنده زيكو هذا اللي جابه من الساحل كان خارج
4: كل من
3: البطوله كل من البطوله
4: دونك نحن ليكزامبل سويفر لهنا هو الدوري المصري
3: الدوري المصري
4: قيمه الدوري التونسي رجعوا قيمه الدوري التونسي نهتموا بالملاعب نتاعنا نهتموا بالفورماسيون دي جون نتاعنا تتحط كما كان يحكي لك يد الدولة على قطاع الرياضة وكل واحد ياخذ حقه معناها كل شيء تبدأ فما شفافية تبدأ فما استركتور واضحة تاو الدوري التونسي يرجع نحن معناها تاريخيا ما كنا متواجدين كان بملاعبيتنا هكا ولي
3: صحيح
4: معناها نطلعوا ملاعبية
3: حتى احنا كي عملنا نجاحاتنا كانت بملاعبيتنا
4: يا اخي سامحني
3: 2004 جنسنا
4: شكون عندنا سانتوس وكلايتو سانتوس وكلايتو بارتو معناها هكاك
5: نحن عندنا لاعبين يلعبوا في كيما سليم بن عاشور
4: سليم بن عاشور معناها فما اربع
3: فما مزدوجين جنسيه
5: موجودين ديما
3: موجودين لكن ماهيش باش يكون الميول الكبير معناها
5: بل كانت الدفاع كله فريق واحد يعني مترجف فهمت والحار ومعاهم حارس يعني اوتوماتيزم يكون اسهل ويكون يكون احسن فهمت احنا كما قال لك الدوري التونسي ضاع وفيه برشا مشاكل. انت ما تلقاش
3: ضعفنا الدوري التونسي
5: ضعفنا ما نعرفش معناتها الاسباب ليه علاش ضعف في التكوين ضعفنا ما عادش نطلعوا لاعبين مش منغوش نعاودوا نفس الكلام لكن بصراحه الدوري نتاعنا اذا نهتموا به راهو ينجم يخلق لنا معناتها لاعبين حتى كانوا ما همش يعني دو غوند كاليتي تكنيك والا تكنيكو تكتيك والا اللي هو لكن عندهم الفولونتي وعندهم يكون الرغبه ان وقت اللي يمشي ليكيب ناسيونال ما يبداش يعني
3: ضايع
5: ولا يعرف شنو هو اللي يعمل شنو هو خطر شنو اللي يستنى فيه كي يروح لتونس فهمت دونك احنا دورينا ضعاف ولا الدوري نتاعنا في التونسي ولا الثامن عربيا ولا التاسع عربيا معناتها ما كناش كنا اقوى دوري كانوا اللاعبين الفارقه
3: يجيوا لتونس
5: كترومبلان باش يمشيوا لاوروب
4: تعرف تصديقا لكلامه الكاتاستروف وين انت توا عشت كاتاستروف في الكوب دي موند هذي كي تجي تشوف المارشي لوكال توا انترن نتاعنا في تونس ما تقولش والله عندنا أربعة خمسة ملعبية كانوا ينجموا ستة ملعبية كانوا ينجموا يكونوا متواجدين كيفاش ما هزهمش كي تجي تشوف تلوج على ملاعب اثنين والله هذوما معناها كانوا ينجموا يعاونونا في دي كونديسيون معينين كيبدا يلعب في الاوفنسيف اكثر زعلوني فهمتني وانا عارف شي ملاعبي اخر كيب معناها راهو عندنا
3: تبقى حلول مثلا في بن علي
4: في الكاليتي
5: وهذا ما جربناهم تو نحكيوا على الزعيم ما جربناهوش
4: نحكيوا نظرية
3: لا هو عيط له جربوا في ماتش كندا
4: شوية
3: ماتش كندا
4: نفس الشيء اللي شوية زاد باش نقيموا ملاعبيه اخرين معناها ديما في الفوضى كيما لاكسيال نتاع الاسبيرونس بن حميد شكون ينجم يقيموا بن حميد ما نجمش تقيمه اخوي يلعب مش في البوست نتاعو ماشي كوب دي موند بشي مام تاع 4 3 3 يلقى روحه في يلعب في 5 4 1 ولا 5 3 2 في كاس العالم هز 5 اكسيو يلعب في بن حميد اكسيال علاش فهمتني
3: انا رايح ما برشا نقاط استفهام
4: مش عاديه
3: ماشي جاوبنا عليهم الحقيقه كان هو معناتها كان صبري اللموشي علاش انا وصلنا معناتها لعلاش المنتخب في تحذيراتنا صبري اللموشي جاي تقريبا في مارس لا قبل جاي في فيفري جاء في فيفري صبري لموش أول توقف دولي كان في مارس زوز مباريات كونتر هايتي وكونتر كندا شفناه في أول مباريات خلينا نقول نشوفوا معناته كيفاش يخدم صبري لموش ما كانش فما برشا كلام على للاختيارات لأنه مباراة ودية وإلا طريقة اللعب اللي لعبها لأنه نفس الطريقة اللي يحبذوها التوينس اللي احنا تمشي معانا كتوينس لكن اللي صار بعد ماتش النمسا خاصة في الشوط الثاني وبعد ماتش بلجيكا هو اللي خلى الناس كل معناتها تدخل بعضها نقول انا ومش فاهمة علاش المنتخب بال بال بالوجه هذايا كيفاش ندخلوا للمونديال معايا
5: بصراحة. في انا باش نعطيك فهمك الماتش الاولاني اللي مع كندا ساعه شفنا وجه ماناش متعودين عليه في المنتخب التونسي انه يطلع لفوق ويبريسي ويحاول يفك الكرة معناتها في الزون نتاع الكيب ادفيرس وحملوا مباراه محترمه على الاخر معناتها قلنا وكنا معناتها نحاولوا نعملوا بوزيسيون دو لابال اكثر من اللي كنا نستناو احنا ونعملوا رياكسيون دونك فرحنا انا واحد من الناس نحب ديما نلعبوا القدام ونحاولوا نبريسي ونحاولوا نمشيوا القدام نستحفظوا احنا على الكره مش ديما احنا نقعدوا نعملوا في رياكسيون ديما نحن مؤخرين بلوكنا ونمشيوا على الترانزيسيون رابيد واللي احنا تو ما عندناش اللاعبين اللي يلعبوا لك لا ترانزيسيون حتى اللي قدام كانوا يعني ما
3: نعرفش شوين اللي انت ما عندك
5: لازم نخلقوا حاجه
3: فهمتي باش تخلق
4: في شهر وشهرين
3: انت باش تخلقها معناتها انت اللي كل وار تاعك السونسي يكونوا موجودين انت ما
5: عيطلهمش انت الاختيارات كانت غلطه والاختيارات تدخلوا له فيها ومدرب كي يسمح لروحه انه يدخلوا له في اختياراته في القائمه ويبدلوها له نهارة الكونفيرنس دو بريس معناها بصراحة مع احترامي ليه ما ينجمش يكون مدرب انت فكر في روحه بالنسبة لي انا صبري اللموشي فكر في روحه انه يمشي يعمل كوب دي مود مهما كان الثمن يحطوا له فلان يجيبوا له فلتين المهم نمشي نقيد اسمي في السي في اني عملت كاس عالم الثانية ليه اظن
3: مع
5: الكوت ديفوار وهذه الثانية لي باش يخدم بها من بعد. يعني ما حطش معناتها تونس في الميزان، ما حطش شخصيته هو كمدرب في الميزان، مشي بتعليمات مشي بأوامر الله أعلم مش على قناعاته. لأننا ما نعرف واحنا ايش صاير، مش الليستة مش بقناعات المدرب والفوضى اللي صارت وكل شيء.
3: شنو اللي يخليك تقول انه الليستة مش من قناعات المدرب؟ شنو فما اسماء نجم نسميهم اللي مثلا كريم ماهوش من قناعات المدرب او تلزت عليه اللاعبين التوانسة باش كيف ما الناس كل قالت المحاصة بالفلوس الناس كلها مثلا
5: المحاصة موجودة،
3: ما اللاعبين التوانسة اللي موجودين تو المحاصة موجودة ما يلزمهمش.
5: سامحني لا مش ما يلزمهمش. راي المحاصة موجودة من قبل من قبل معروفة، فما واحد اثنين اللي احنا عندهم مشاكل حتى في الكوب دي موند الاخرانية صارت ولا ما عيطناش الاربع قول احنا تيمو ما زاد خلينا نكونوا واقعيين. فما انديا نتاعنا مستحقة نعرفوه السيد هذا مش باش يلعب والاخر مش باش يلعب هاكا، وما فماش معناها لي بروفيل اللي احنا عندنا باش يكون فيهم يعني ديبا كبير بينه وبين هذا، وكنحطوا هذا خاطر الفريق يعني.
4: مراو كان ديكلاري الشيء هذا من قبل ما تبدا كاس العالم، ديكلاري الشيء هذا انه فما جمعيات وملاعبيه مشيت باش جمعياتها تاخذ فلوس، ديكلاري
5: باش ما تمشيش
4: وما صارتش عليه ضجه الموضوع وخرج في الميديا معناها بطريقه عاديه جدا وما صارش الحديث فيه برش على اساس ما نوتروش الجو على المنتخب. تكلمنا فيه وقتاش كي صارت النكسه، كي صارت النكسه ولينا نحكيوا علاش يهز في لارير دروا ديما الدوبلور ننسى اسمه انا
3: معتز النفات،
4: علاش يهز في النفات يعني معتز النفات الناس الكل حكيت على النفات قبل من اول ما تحط القائمه علاش يحط فيه، اش بما صارش الضغط باش يتنحى من الاول، علاش ما كانش معناها العباد اللي موجوده في البيرو فيديرال متشبثه مثل بالزعلون وتضرب على البروفيل نتاع وتضرب على البروفيل نتاع الزعلون ويقولوا الزعلوني راهو بروجي نتاع
3: الفريق هذا الفلوس تاخذه مش تختار منه اشطر
4: منه، ما هذه معناها الوقت ما هو الزعلوني مثال يجيو يتشبثوا في البروفيل نتاع الزعلوني يقولوا راهو سي تان جور بروجي قاعدين نراو فيه في ليكيب ناسيونال. ساسيرا كوا انت خويا جيت نحي لي الزعلوني وتحط لي النفاتي،
3: ولانه نفاتي كان موجود في البطوله العربيه اللي في قطر
4: شعمل
3: لعب ماتش
4: شعمل
3: جي لعب ماتش سامي ترابيس جاي وصل نص الليل العب لاربع ماتش
4: كل الفنيين
5: مظلوم انا الراه الوليد
4: والله ظالمينه
3: اي تظلم
4: كل الفنيين معناها عندهم نفس الراي في نفس الشخص اللي يتبعوا سيد يقول لك جاي معناها
3: ظالمينه من ناحيه ما عطاوش فرصته كامله ولا ظالمينه كي جابوه
4: ظالمينه كي جابوه
5: ظالمينه كي جابوه لا عطاوه فرصته
3: لا فرق اي
5: لا عطاوه فرصته انت جبته تعطيه فرصته انت وصلت انت تلعب فيك اكسيال رير دروا معناها مش معقول وعندك كارير دروا معناها هذا شوا ما نجموش
4: نفهموه. ديلان براون علاش جيفي ديلان براون علاش جيفي
3: مع معتز النفاتي
5: انت عندك ظهير يمين هذا منتخب مش فريق باش تكونفرتي جوار ما لقيته ما مش ماشي نحط انا باش نرقعه هذا منتخب احسن زوز في كل بوست
3: المفروض انت جبتهم
5: الاولاني عندك نيميرو 1 نيميرو 2 نمرو آن عنده بليسور ما مش حاضر خايف عليه ترتح فيه تحط الثاني مش يجي نحط هنا اكسيال نحط ورير دروا ولا رير جوش نحط وانا
4: والبيفو
5: نحطوه احنا قلنا تو تتصلح الامور معناها ماشي الامور ماشي معناتها مش معقول اللي صاير
4: حتى معتز النفاتي
5: واختيارات فنية
4: النفاتي كان جاء فما أرير كان جاء هو أرير دروا مثال قاعد يلعب في الجمعية متاعه عنده طنجو به محترم كومبيتيتيف السيد والله كي يجي لموش يحكي بالحجة مع الناس اللي قاعدة تتخاطب معاه في المكتب الجامعي ويقول لهم راو السيد هذايا قاعد يلعب وستات متاعه وراو قاعد يكور وعنده طنجو به محترم وراني حاجتي بالبروفيل هذا نقتنع كي نحي الزعلون أمنتي جايب إنسان ماهوش قاعد يلعب فهمتني وتنحي جوار كومبيتيتيف وناس الكل معناها نسمع في الفنيين اللي قراب من الكلوب افريكان يحكيوا على معناها لي ديستونس باركوري اللي يعمل فيهم في اللي عملهم في البطوله رقم انورم معناها
3: وصارت عليه مشكله صحيح. بين زوز محللين
4: علاش نحي فيه علاش نحي فيه
3: زوز محللين
4: ديلان براو جيبو في ليكيب ناسيونال جيبو في ليكيب ناسيونال ماهوش قاعد ياخذ في التون دو تلعبوا ضد الجابون
5: صفر دقيقه لعب
4: تلعبوا ضد الجابون ايكيب ديناميك تري معناها فيف فهمتني ريتم انفيرنال يلعبوا فيه الكره ما تخرجش للتوش السيد لعب 45 دقيقه
5: تخنق
4: تخنق
5: راه هو دير هو اللي يقول لك فيه صحيح من ناحيه انه راه ديلان براون راه قيمه ثابته وكان كي كان حاضر كان يعطي في مستوى كبير في الاكس كنا
3: هو كان منتصر وديلان هذوكم
5: الاثنين كانوا مش في الفورما خاصه انت ومنتصر لعب يمكن تعب منتصر معناتها الماتشوات اللي كثرت المباريات يلعبها خليته ومع التحضير السيء البدني
3: اللي حضروه
5: ما خليتهمش فري اللاعبين دونك ديلان برون هو ناقص كومبيتيسيون ناقص وانت عندك ايد معروس وما عيطتش لعلي غرام وعندك ايد معروس
3: وعندك رائد الشيخاوي
5: وعندك الشيخاوي زاد الدخل في
3: اي احنا هزينا خمسه مدافعين محور راموس سرطان ديلان برون ايد معروس
4: الرقيق
3: والشيخاوي خمسه
5: ما مش حاضر الاخر علاش نلعب فيه خليه ابدا بيه بشويه بشويه على الاقل كما قال لك مباراه اليابان متخانقوا مع الطالب اللي كان يهز شويه كان زاد مش في مستوى
3: مع الطريقه اللي لعبنا بها اللي ثلاثه في المحور اللي احنا مش
4: بس تكتيكمون باش نعطيك زاد رؤيه اخرى انت ايش عندك بيفوات في ليكيب ناسيونال عندك دو بيفو اللي هو راني خضير اللي مشى ما جاش
3: اللي جاء اما ما مشيش
4: اللي جاء ومش موجود وعندك وعندك سخيل وعندك الحاج
3: محمود
5: ليور ليور اكثر
4: انت اللي يرحم بوك انت اللي تروادهم في صوره ما يصير بليسور لاي واحد فيهم مش بليسور جوار ماهوش في الفورمه نتاعو على سبيل المثال راني خضير كي وقعنا نحن في الاشكال نتاع راني خضيره ماهوش في الفورمه نتاعو ولا ماهوش كيما كنا نستناو فيه شكون كنا النجم ندخله في ليكيب ناسيونال لقينا ليفيكتيف في الكاليتي فارغ على باش نزيد الحجه نتاعي نزيد نوضحها لك ما كانش نجم يكون فرجاني سيسي موجود في ليكيب ناسيونال
3: العيدوني موجود في ليكيب
4: ما كانش نجم يكون العيدوني موجود في ليكيب ناسيونال رومبلاسون كان مش ديبي معناها ستارتير في ليكيب ناسيونال باش كي نوقعوا في الاشكال هذا نلقاو جوار ديكسبيريونس عنده مسابقات دوليه في سقيه ان جوار كادر يلم الجروب وحتى في التيران معناها يعطيك الاضافه
3: تقريبا
4: وتكمل بيه
5: حتى
3: تقريبا احنا تقريبا احنا من البطوله العربيه للبطوله افريقيا وبعدها بستة اشهر لبطوله العالم ثلاثه معناها تروا كومبيتيسيون تروا فورماسيون وتروا زيكيب مختلفين تماما
5: صحيح بون هو انت كيف فما اللاعبين ما هم ناقصين كومبيتيسيون رفيعه كي عمل فان سيزون به صحيح ناقص مباريات
3: فور
5: وانت ما عندكش اللاعبين في الكاليتي هذيك شكون اللي يخذ لك يشد لك كره في الوسط ما عندكش شكون يفك لك الكره على الاقل حايت له في بلاصه واحد من اللي هما ما همش كومبيتيتيف واللي تعرف اللي ما همش يعاونوك على الاقل نجيب واحد انا بدا يحضر يعاوني خير من اللي نعيط انا ما نعرفش كيفاش خدموا الليست نتاعهم
3: قداش من واحد مش كومبيتيتيف انا في الليست
4: بالاسم معناها
3: بالاسم
4: معناها لاكسيال لاكسيال
3: ديلان برو
4: ديلان برو ماهوش كومبيتيتيف رومبلاسون اللي كنا نحكيو عليه نافيتي ماهوش كومبيتيتيف
5: الغربي
4: اسماعيل الغربي
5: ماهوش بصراحه قاعد
4: مالغري صحيح مالغري معنى ككاليتي تكنيك
3: موجود
4: مادة خام سوبريور على اللي موجود في ليكيب ناسيونال هو واسمه هو حنبع هو وحنبع
3: حنبع
4: زوز هذوما سوبريور تكنيكمون على اللي موجود في ليكيب ناسيونال
3: هذوما ثلاث
4: فهمتني القدام شكون لعب
3: فما
5: بن سليمان
3: بن سليمان وفما العاشوري فما الياسعد
4: الياسعد
3: لعب ماتش الاولاني كهو
4: ماهوش يخوي برشا طون جو فهمتني
3: اكثر واحد خذاه هو نيس بن سليمان
4: كي تلقى معناها انت
3: اللي تقريبا لعب ثلاثه ماتشات
4: يعني ما همش ماخذين طون جو وفي وسط منظومه نتاع 11 زوز ثلاثه ملاعبين ما همش في البوستوات نتاعها ايش باش معناها شنية التنظيم والمنظومه اللي باش تنجح لك
3: هو الستاج الاخرين اللي عملناه في تبرقه مفروض ستاج
4: مازال يدوس الشوات
3: مازال يدوس الشوات كمل يدوس الشوات خلينا ندخلوا للتحضيرات
4: لاتاكون اون بوينت في ليكيب ناسيونال ما فهمتش شنو الفايده من ما فهمتش شنو تصورنا لاتاكون اون بوينت في ليكيب ناسيونال قبل كوب دو موند قاعدين نلعبوا في فراس شوات بيتور نتاع ليكيب ناسيونال
5: ماستوري
4: في وقت الاخر زاد يلعب الماستوري حازم الماستوري ورا معناها المستوري سورتو ورا ان بون بروفيل شوات عمل فان سيزون باهي مع الكلوب افريكان محترمه الناس الكل كانت تتصور يكون هو اللي باش يبدا مع ليكيب ناسيونال. جينا جينا معناها للمسابقه نلقاو
3: لعبنا
4: من غير حتى مهاجم الماتش الاول تبدل المدرب الماتش الثاني قلنا تو يجي في الماتش الثاني تو يتحط معناها كل شيء في كل حاجه تتحط في بلاصتها ونلقاو نتاكون دو معناها دو بوينت لي دو ميتي سورتو لي دياغنوستيك اللي صار بعد الماتش الاول الناس الكل شافت انه المنتخب ما عملش ما عندناش بروفوندور.
3: احنا مش ما عندناش بروفوندور
4: معنا شيء
3: احنا معنا شيء
4: ايه معنا شيء
3: معنا شيء في الماتش الاولاني احنا معنا شيء لا بدنيا لا فنيا لا لا تكنيكيا
4: احنا ما نجموش نعملوا لا تاك بلاسي هذا مفروغ من مفروغ منه ما عندناش لا الاليات لا عندنا الوقت باش نحضروا كيف تعمل لاتاك بلاسي لا عندنا شيء دونك باش نشوف البروجي نتاع لي ترانزيسيون لي ترانزيسيون ماك باش ديفوندي بكتله التالي ولا ميديان وبعد تو فاكتيفي لي ترانزيسيون ما تنجمش راك على 90 دقيقه الدفع لازم يكونوا عندك دي سيركوي واضحين شفتهم شويه في الماتش الثالث الحقيقه
3: ترى حكيوا لي هذاك الماتش الثالث ماتش واحد
4: لازم يكون فما دي سيركوي واضحين نتاع اكتيفاسيون نتاع لي ترانزيسيون
3: خلينا ندخلوا لهم خلينا نبداو بالتربص نتاع تبرق تقريبا الناس الكل بدات تحضيرات المونديال كل منتخبات فرد وقت بلوز موا نتاع جمعه 10 ايام ناقصه زايده احنا تفرض علينا ان نكملوا نهار 31 ماي كملنا يوم 31 ماي ولو 1 جوان جات بدات التحضيرات ومن بعد لعبنا 5 جوان كان انا مش غلط 4 جوان و6 جوان 4 جوان و6 جوان هكاك هكاك 3 4 جوان و6 6 جوان متاكده منه ماتش بلجيكا وقبله بنهار 2 تقريبا
4: ممكن 3 ايام بين بعضهم
3: 3 ايام بين بعضهم تلعب الماتش نتاع النمسا لكن في التحضيرات احنا كي نشوفوا تحضيرات وتبرقه وناس قاعده تخدم لكن على الارض الواقع شفنا ملعبيه تيها اولا فوق الميدان ثانيا ما فماش نفس فماش سوب فماش ريتم فماش فريشور هذا كل شنو معناتها نقص التحضيرات والا برشا شارج صار عليهم اللي في الماتشوات الاوفيسيال ما لقيناش رواحنا والا اندو ان بو دو تو كيف ما نقول وحنا الكل شيء مشي معاهم عالي هما نقصهم ريتم نتاع مباريات ونتاع الكل
5: ما هما لي كومبيتيسيون هذوما لي ميني شامبيونا كيما هكا تحضيرهم خاص انا الراي يعملوا سور شارج اكثر من اللازم معناتها المفروض هما معناتها يعملوا لافوتاج نتاعهم ومن بعد المعدل البدني يلوج على الفريشور في الجور لو جور جي نتاع اول مباراه في
3: البطوله
5: في البطوله في كاس العالم مش في المباراه الوديه يلوج على البيك نتاعو في المباراه الاولى
3: اللي احنا حشنا بها المباراه الرسميه
5: لهنا وحتى وقت مباراه بلجيكا لعب بالتشكيله ماهيش صحيحه قلنا بالك شيء عندهم معناتها حسب البلان اللي حاطينه هما انه نهار الجورجي يبداو حاضرين دونك جوارات هذوكم يمكن ملزمهمش يلعبوا اكثر من 45 دقيقه ملزمهم يرتاحوا قلنا خلينا نشوفوا نهار الماتش الاولاني كي شفنا المباراه الماتش الاولاني عرفنا اللي فما حاجه مش صحيحه تخدمت في التحضير نتاع الكومبيتيسيون هذه خاطر فما جوارات يلزم تعمل على كارت كيما نقولوا احنا البريباراسيون نتاعك على كارت اش معناتها معناتها فما لاعبين لاعبين 50 مباراه 34 ماتش ماهوش باش يتمرن لك كيما اللاعب اللي عمل 15 ماتش فهمت ما تنجمش تعملهم كلهم كي بعضهم كيف كيف لازم فما واحد يطيح له فما كيما قلنا على كارت يعني فهمت المعدين البدنيين يفهموا
3: يعني لهنا غلطه المعد البدني
5: اكيد غلطه التحضير البدني ظاهره بين على العيار حتى اللي ما يفهمش يقول لك شبيهم معناتها طايحين بدنيا فما غلطه صارت يا قلت لك يا سور شارج نتاع التمارين يا معناتها الريتم نتاع التمارين كان طايح برشا دوتيل فاسون لقاو رواحهم ابعاد ياسر على الريتم العالي اللي لقاوه في الكومبيتيسيون نتاع كاس العالم دونك لهنا نقطه استفهام انه المعدل البدني اللي جابوا معاه اجنبي
3: اي
5: معاه معدل بدني تونسي
3: لا لا لا لا لا لا
5: دونك انت داخل على فريق ما تعرفش حتى ما فما دي دوني لازمك تلقاهم حتى اللي حس ما سمعنا حتى بالجي بي اس ما خدموش لي فالور نتاع الجي بي اس اللي باش يعرف بهم
3: علاش
5: ما عرفش معناتها كنت باكلي لغة اخرى الاعداد حاس مارينا في الملعب احنا نعرفوا
3: انا اللي نشوفه في الملعب
5: هي بالعين راه هي فما طرق
3: اما فما حاجات تظهر لك ظاهره واضحه
5: معناتها ناقصين فريشور فيزيك خاصه بانت في المباراه نتاع الاولى ضد
3: السويد
5: وبطبيعه الحال تدخل مع الامور النفسيه وتقبل بونتو 2-3 تولي حتى مورال مون تطيح وهذاك ياثر عليك يعني انت حتى على المستوى الذهني تولي ما عادش مركز تولي معناتها تعمل في اي شيء دونك اكيد اكيد اللي متاكدين منه لانه الاعداد كان سيء سيء على المستوى البدني
3: معاه انت في الاعداد السيء على المستوى
4: كان يحكي
3: البدني
4: لك راهو المعد البدني اللي موجود في الاكيب ما كانش فما رؤيه واضحه وفي خطر ملعبيه كل واحد ماخو طون دو مدرب جاء
3: لازم انت سونسي مدرب عندك فيش تكنيك كامله
4: صحي فيش تكنيك
3: راهي تكنيك كل ملاعبي شنو هو اللي عنده قداش
4: لاعب مباريات ووقت
3: قداش عنده من مباراه البليسير نتاعو اللي عنده على طول العام
4: اسكو باش يخلط ولا ما يخلطش
3: فوالا باش يخلط ولا مش يخلط
4: ولا ما يخلطش
3: وانا شنو يلزمني نعمل نحضر له في الـ في الـ في المونديال هذا البريباراسيون المونديال بما اني عيط له ريت هذا كل مش نحكيو فيه بعد نروح جزء اخبار 3:30

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق فعاليات المنتدى الوطني لتوجيه الجامعة 26 و2000 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها حتى يوم غد تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد في تصريح لزميلة خولة سليتي أن هذا المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبكل شفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة بما يساعدهم على الاختيار. مدينة ياسمين الحمامات تحتضن انطلاقا من اليوم وإلى غاية 2 جويلية المقبل فعاليات الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبيري في دورته الثانية بإشراف وزارة التربية. هذه التظاهرة الدولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبراني. تحت عنوان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس، نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم ندوة وطنية تشاورية حول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية. بدعم من وزارة الشباب والرياضة تنظم المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة خلال شهري جويلية وأوت القادمين مهرجان الشباب بصفة تشاركية في 24 ولاية ولا سيما بالمناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية. وفي هذا الإطار تنطلق غدا فعاليات مهرجان الشباب بولاية مدنين ليتوصل إلى غاية 9 من سبتمبر القادم بمشاركة كل دور الشباب وإطارات الشباب بالولاية متضمنا عديد العروض الفنية والمسرحية والموسيقية من إنتاج مؤسسات الشباب بولاية مدنين. إلى أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، في حين استشهد طفل متأثرا بجروح جراء قصف إسرائيلي سابق. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
20: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
21: ونعيشوا معاك الحكاية.
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
23: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
24: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
26: تسمع التونسي
25: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
27: عدل موجتك وصيف معانا.
28: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
29: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
30: سامدي تو
31: ميوزي سبور
32: موزيكا وريتم
33: تونس عشية سبت
34: ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: الأربع غير أربع موجات إذاعة الشباب واصلين معاكم المشوار في سامدي تو حتى الثمانية متاع الليل. بدينا معاكم هذه ساعتين وواصلين كيف ما قلت على امتداد الست ساعات، قاعدين نحكي على المنتخب الوطني التونسي مع كريم التويتي ووديع النجازي. نرجع على التحذيرات المنتخب الوطني التونسي، شفنا موك متاع كومبيتيسيون اللي أثر، وحكي كريم زاد كذلك على التحذيرات اللي فسرنا معناتها تقنيا، لانه فهم برشا ناس لازم تفهم تقنيا علاش وصلنا بالمردود الهزيل هذايا في المباراه. نحكيو فني، خلينا ندخلوا فنيا في اختيارات القائمه، وحكينا عليها اختيارات القائمه واللي شفناه في المباريات. صبري اللموشي وقت اللي خذاه المنتخب الوطني التونسي من شهر فيفري في اول توقف دولي كونتر كندا وهايتي، ومن بعد لعبنا مباراة النمسا ولعبنا مباراة بلجيكا. انتظرنا انه في مباراة بلجيكا على الاقل لعبت ثلاثة في محور الدفاع، اللي حاجة انت ما حضرتهاش قبل، وشفناها ما نشحتش معاك في ماتش بلجيكا. كليت خمسة وما فتش السنتر، مش كون واضحين اذا مش نحكيه بلغتنا معناتها متاع الكورة العادية، ماكل خمسة بونتو وما فتش السنتر. من بعد استنينا مشكون ردة فعل للاعبين، ولا حتى نقول واحنا في تغيير الفكر بتاع صبري اللموشي، لانه ما كانش فما التحذيرات على انه يكون عندك ثلاثة لاعبين في اللاكس. جينا الماتش السويد اللي ناس الكل انتظرت ماتش السويد على الاقل اذا مش تكون هزيمة بالخمسة بونتو، وعلى الاقل ناخذ نقطة اللي يعتبر هو الفريق الأضعف من هولندا ومن بلجيكا وهو الأقرب للمستوى امتاعك. لكن شفنا مباراة أتعس من اللي شفناها كونتر منتخب بلجيكا. صحيح سجلنا فيها هدف، لكن ما شفناش معناتها لاعبين لهنا شكون يتحمل المسؤولية في المباراة هذية والمباريات اللي بعد. هل أنه الإدارة أو المكتب الجامعي اللي يوافق على اللاعبين اللي جابهم صبري اللموشي، او صبري اللموشي اللي هو مازال حتى عنده 4 شهور او 5 شهور يخدم ماهوش قاري اللاعبين نتاعو، مش عارف شنو اللي يلزمنا نلعبه او شنو الطريقه اللي تنجم بتخدم بها، او عندك الفكر نتاعك واضح في المباريات.
4: انا مع الفرضيه الثانيه، خاطر المدرب في اخر ديما المدرب هو اللي باش يتحمل المسؤوليه، حتى لو كان سير معناها الديسكوسيون بينكم وبين الادار، وعندك ملاعبية تحب تفرضهم سولون شنو؟ سولون تصور انت في مخك. انا عندي فلان نحب اللعب على خاطر راني نحبه في السيستم هذا يعاوني ونضرب على الحجة متاعي. الاشكال وين؟ الاشكال انه ضرب على ديزاكتور ما ينجموش يعاونوه في السيستم متاعه، معنى عاركة على ملاعبية وميزة على ملاعبية ما ينجموش يعاونوه في السيستم. كومونسون من الاول انه كان يلعب بالاربع، ومن بعد ضربوا شاهد العقل قلب للخمسة. كي قلب للخمسة هنا وفي شنو كيفاش باش ينجح المدرب؟ اي سيستم كيفاش ينجح؟ لازمك عندك الاليات باش تنجح السيستم هذاك اللي هما لي زاكتو.
3: انا باش نوقفك في لحظه، انت قلت هو ميزه على ملاعبيه انه باش تنجحوا في الفكر اللي هو
4: الفكر نتاعو،
3: معناها انا كي ميزيت عليك انت كريم وانت وديع باش ننجح اللي انا نخمم فيه، وكيما نجحتش معناها انا يا جي سوز استيمي ولا سور استيمي اللاعبين نتاعي، ولا معناها تقييمي انا للاعبين
4: اختيارك وتقييمك خاطئ.
3: انا اختياري باش يلعبوا لي لكن تقييمي كان خاطئ.
4: تقييمك واختيارك خاطئ، خاطرك انت باش تحمس انت ليكيب ناسيونال والبيرو فيدرال هذا دافع الفلوس وحاطك انت في البوست هذاك باش تاخذ لي ديسيزيون هذوك. ما شنو اللي يفرق هو ما بين مدرب ومدرب؟ مو العين في الاخر هذا مدرب يقول لك الملاعب هذا يعاونني في السيستم والمنظومه نتاعي كي مشى يلعب.
3: نشكون انا ما نعرفش من لعبيتي معناتها
4: شنو ما تعرفش من لعبيتك؟ انت تصورك خاطئ،
3: معناها انا ما نعرفش من لعبي، انا باش نلعب بالسيستم كذا وقتها وجبت اللعبية ما هيش
5: النتيجة مش هذا هو شيء يجيب اللعبية ما يعرفهمش
3: هي هذاك علاش
4: توظيفه توظيفه
5: غلط
4: واختياره غلط اولا معنى اختيار ملاعبية لل للخمسه الخطه نتاع 5 4 1
3: يعني الخطه نتاع الخمسه 4 1 لعبين في ماتش بركة معناه
4: بيه
3: ما حضرش بيه مريناش معناتها شفنا اللي هو لعب بيها شفناه كيف الماتش
4: هذيك الغلطه الاكبر زاد انت كيفاش تدخل الكاس عالم ماكش محضر انشيما نتاع 5 التالي وما لعبت حتى ماتش اميكال معناها ميزابار الماتش كونتر بلجيكيا
5: مش بالفريق الاولاني
4: ومش يعني بالفريق الاولاني ومش بالفريق الاولاني كما كان يحكي لك
3: ومش بالفريق الاولاني
4: معناها تصور كامل خاطئ بدا عمل ليست على اساس 4 باش يلعب ب 4 في الديفونس لعب ماتش ويتا ميكال ب 4 في الديفونس بعد لعب ماتش كونتر بلجيكيا لعب ب 5
5: في التحضيرات
4: لعب ب 5
3: في اخر مباراه تحضيريه
4: اكتشف انه الفريق نتاعو ما ينجمش يلعب معناها ب 4 في الدفاع قلب ب 5 ماتش بلجيكي قلب ب 5 لقى روحو ما عندوش الاليات باش يلعب بها الخمسه
3: علاش انت ما نجحش به اللي هو عمل بها نول كونتر كندا ربح بها هايتي وخسر صحيح في الماتش نتاع النمسا اللي بدا بيه لكن على الاقل عدى شوط اول او 45 و46 دقيقه الاولى ماهيش خايبه ماهيش خايبه معناها كنت تنجم انت في الماتش في الميتون الاولاني كونتر النمسا راه فما ثلاثه كرات على البار معناتها فما
4: حاجه ماناش باش نكونوا متوازنين في الرسميات هو اللي خمو
3: انه راهو غلط معناها
4: انه راهو النمسا وكندا ما همش مرجع ما همش مرجع نقيموا به رواحنا مقارنة بالمنتخبات اللي نلعبوا لها في كاس
3: العالم. انت اختارتهم النمسا وكندا مش انا اختارتهم بلجيكا وكندا وبلجيكا مش انا اختارتهم انا.
4: هذاك التصور نتاعو.
3: انت عامل انت عامل عامل اختارت ليزادفيرسير نتاعك مونس كنت اختار ليزادفيرسير نتاعها على اساس شكون اللي باش يقابله في المونديال هكا ولا
5: هو سامحني هو كمدرب عنده مبادئ نتاعو عنده طريقة لعب نتاعو. كل مدرب يحبذ الطريقة هذه يحاول يوفر الأدوات للطريقة هذه أنت معناتها أنت تخليت على المبادئ متاعك تفرضت عليك الخمسة أربعة واحد وأنت ماكش معناتها مقتنع بها وماكش محضر لها
3: تفرض التعليم من أنه تفرض التعليم من مجموعة
5: فنية
3: معناتها
5: هو إن با بري دو لو ريسك باش يمشي بقناعاته هو ويلعب بالسيستم اللي يحبذه هو أنه 4-3-3 وكيما لعب ضد الكندا 4-3-3
3: هو احنا كنا لعبنا ب 4-3-3
5: معناتها كندا
4: كنا سيئين
5: كنا باهين
3: كونتر النمسا زاد حتى كونتر النمسا في الميتون الاولاني
5: علاش غيرت خوف اثروا عليك في الانتوراج نتاعك في الستاف نتاعك في ما نعرفش اذا فما نعرفش يعني اسكو فما تاثير على المدرب ولا خاف وتراجع يقول لك انا نمشي جاسور معناتها الديفونس نتاعي واللي هي غالطه مش معناتها قد ما تكثر
3: الديفونس نتاعك
5: راهي مش ماكش باش تقبل اهداف راهو معناتها تخمام غلط راهي هي كي تلعب 3 5 2 راهي ماشي ديفونسيف راهي اوفونسيف اكثر منها ديفونسيف اذا تكون عندك الادوات الصحيحه وكما قال وديع التوظيف نتاع اللاعبين الصحاح معناتها كي تبدا عندك دو بيستون يكونوا رابيد ويكونوا تلعب عليهم ترانزيسيون ويكونوا في نفس الوقت عندهم النزعة الدفاعية باهية راك تنجح بها أما أنت تلعب بخمسة مدافعين فيكس وجه الحمتاعك مقصوصة كما نقوله معناها فهمت
3: اللي الزرير نتاعك ما يطلعوش
5: وما عندكش حد اللي وقت اللي تفك الكرة باش يشد لك الكرة وسط الملعب ويحاول كيفاش يخلي البلوك نتاعو يطلع لفوق باش نحاولوا احنا نمشيو اكثر لقدام ونوجعوا انت ما عندكش الادوات هذه
3: الوحيد اللي عملها اللي هو حنبال وحنبال الوحيد يظهر لي اكثر واحد تعملت عليه مخلفه
5: معناتها مكثر يلعب هو موج جناح ما يدخل اكثر الوسط باش يعمل زياده عدديه في نص الملعب ويلعب يوصل حتى يلعب بوكس تو بوكس تلقاه في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه كيما الوليد
4: بن سليمان
5: وزاد الغربي
4: اسماعيل
5: دونك انت على انا نحب نفهم نحب صراحه من التو ما لقيتش جواب علاش غيرت بدلت من قناعاتك
4: بالك حب يجرب
3: ليش جرب انا تو في مونديال رسميه
4: ينجم يكون جاي في اخر ماتش بعد زوز ماتشات الوديه اللي لعبناهم واللي كان فيهم مستوانا محترم القناعات نتاعو هو معناها لي زيدي نتاعو قالوا له انه ليكيب ناسيونال راهي ما تنجمش تظهر بنفس الوجه هذاك في المسابقات الرسمي كي قارعوا في رقلك وين؟
3: اي انت وين؟
4: جاش عمل جا حب هنا تو راني نخمم بمخه ونلقى في تفسير. جا حب التونت معناها اون اوتر ابروش. يقول لك خلينا نحضر معناها ان اوتر بلان في صوره ما مشاتليش الشيما مثل
5: تاع الكاترو.
4: الاشكال شنو هو؟
3: انت جربته في ماتش بلجيكا؟
4: ما عادش عندك وقت، ما عادش عندك وقت.
3: انت جربته في ماتش
5: حاجه ما نجحتش معاود بها؟
4: لا مو ديزوردر ولا لا لا فوضى وليت وقت.
3: انت كليت بيه خمسه
4: تبعات الهزيمه.
3: خليك من تبعات الهزيمه.
4: هي اللي اثرت، هي اللي اثرت.
3: انا انت نمشي مع تفكيرك اللي انت قلت انا في الماتشات الكبار ولا الرسميين مانيش نجم نخدم هكا باش نبدل نسكر.
4: خسرت خمسه، خسرت خمسه، خسرت. شنو اللي صار بعد خسارة؟ شنو اللي صار بعد خسارة؟ الجروب الكل تمس
3: معاك،
4: الراي العام الكل جا ضد
3: معاك،
4: ولا عنده شك في المجموعه نتاعو، المجموعه ولات عندها شك فيه.
3: اي انا ما نغيرش،
4: تقلب.
3: انا ما نغيرش، نرجع قناعاتي. انا ثلاثه في اللاكس ما مشيتش معايا، لي دو زاريير نتاعي ما طلعوليش، الوسط نتاعي ما فهميش.
4: هو من المفروض وقتها يرجع الاساسيات.
3: اساسيات، الاساسيات اللي لوج عليها ما رجعناهمش في ماتش جاي.
4: خاصه كي تعمل تقييم نتاعك تكتشف انك معناها ما عندكش ان ريير دروا ان بيجور بيستون، معناها دروا اللي نجم يعطيك الوجبات الهجوميه كما تصورها في الشيما نتاع خمسه.
3: احنا شفنا فاليري
4: علي العابدي ماهوش، علي العابدي ماهوش في اللف في
5: النيفو، والبطء نتاع اللاعبين الوسط
4: مليوتيين ياسر، ما نجموش يعملوا لي كورس والبروجيكسيون اوفنسيف وديفنسيف، ما نجموش يخدموا
3: لك. دونك ترجع للاصل،
4: وينهم لي وينهم لي زاناليست، وينهم لي اسيستون، وين الافكار الاخرى اللي كانت من المفروض تتقالوا ويوضحوها له ويقولوا رانا ما نجموش نلعبوا؟ وين الناس اللي موجوده في الكادر القريب من ليكيب ناسيونال، زياد الجزيري وخليم شمام، اللي من المفروض بالاكسبيريونس نتاعهم بالفيكو زاد يعطيو كلمه، يعطيو يعطيو نصيحه، الرؤيه نتاعهم شيء ذي الكل حقيقه برشا نقاط تستفهم فيه.
3: يعني ماتش بلجيكا ما تعادش منه، هو اللي خرجنا من المونديال،
4: ما تعادش منه،
5: هو ما تعادش من المباراه انت فشلت فيها، ما نجحتش فيها، وعملت يعني حاجات حتى ما نحبش احنا نحكيو برشا على اللاموشي، معناتها مانيش رانا احنا كلنا مدربين، لكن انت عملت حاجات حتى مدرب مبتدئ ما يعملهاش. انا عندي اخر مباراه لي، اخر ماتش باش ندخل به الكومبيتيسيون اوفيسيال، من المعترف به في العالم كله كان غلط قول لي اني نهبط ليكيب تيب مينيموم 45 دقيقه.
3: هذه اللي نعرفوه الناس الكل، خاطر هي اللي باش تدخل بها انت كومبيتيسيون.
5: ومن بعد نبدا نبدل كيما عملوا الفرق الاخرى، فرنسا واحد
3: كيف ما عملت مصر، كيف ما عملت المغرب، كيف ما عملت الجزائر في اخر مباريات نتاعها.
5: نبدا بالفريق نتاعي وبالسيستم اللي باش نلعب به
3: في ماتش البرازيل، مصر في ماتش البرازيل لعبت بالليكيب تيب نتاعها،
5: ومن بعد بدا يبدل في 60 دقيقه بدا يغير، ونحط السيستم اللي باش نبدا به المباراه الاولى. مانيش نخدم انا على ماتش بلجيكي،
3: يعني نخدم على
5: نخدم
3: ماتش
5: على ماتش السويد. انت حتى ماتش بلجيكا مباراه وديه المفروض تحضر لها، حتى شفنا احنا في الكرات الثابته جربوا علينا كل شيء.
3: يعني انت كي تلعب
5: يعني انت كي تلعب الفريق ما تعملش عليه فيزيوناج، تشوف الكرات الثابته نتاعهم كيفاش يلعبوها، وين نقاط القوه نتاعهم، وين النجم معناتها نتاكيهم، ولي ترانزيسيون نتاعهم كيفاش، السيركوي نتاعهم كيفاش. انت حتى مباراه وديه لازمك تحضرها، خاصة في الكرات الثابتة. الكرات الثابتة بلجيكا دريناو علينا، راه بصراحة كلهم دي تكتيك عملوهم، يعني كرات ثابتة
4: دي كومبينيزون.
5: وانت ما تعديت حتى ما كونتريت حتى واحدة، معناها ماكش محضر. باتش السويد كيف قيمة دي ديفيكولتي فيه في الكرات الثابتة. احنا كي غيرنا، كي انت غيرت وما نشهدش عادي، يعني الحمد لله جيت في مباراة ودية ما ترجعش من بعد تصلح روحك في ماتش رسمي، وتحط قناعاتك، وتحط الفريق اللي انت مقتنع به، معناتها اللاعبين، وتوظف اللاعبين اللي انت مقتنع بهم، مش اللي انت خايف لكن تحطه، معناتها من يجيك الحاجه الاخرى من الفوق تقول لك عليه عملتك. انت مدرب سيئ، تمثل روحك وتمثل تونس وتمثل شعب كامل.
3: وما صلحش في الماتش الثاني، خليك انت في الماتش الاولاني الاوفيسيال نتاعنا اللي هو ماتش السويد، انت في ميتان ماكل 2-1 وما عملت حتى رياكسيون، وشفت روحك اللي انت احنا رانا قاعدين نتفرجوا على كل اتاك من السويد ونقولوا بونت،
5: اللي هي فريق فريق متوسط،
3: متوسط
5: ماهوش يعني
3: انت وصلت ماركيت له، معناتها
4: هو متوسط ما خير منا برشا
3: معاك. لكن انت وصلت مركز
5: احنا
3: وصلت مركز انت وصلت مركز انا في الدوزيام ميتو ما نجمش نغير ما نجمش نبدل ان الطريقه اللي بديت بها الماتش راهي ما تعملش راهو مثلا منتخب السويدي راهو فيه نقاط ضعف انا نجم نستغلها نلقى روحي انا في 75 باش نعمل تغييرات والتغييرات اللي عملتهم معناها فضيحه
5: راهو هو
3: التغييرات مثلا خرجتك من الطرح جمله
5: تغييرات انتحاريه عملها انت تغييرات انتحاريه تخرج دو بيفو نتاعك ديفونسيف تقعد بلاش
3: تاخذ بلا حد شيء
5: هو ديبوردي وقتها لكن لهنا كما قال وديع
3: إيه انا ديبوردي سامحني معناها انا نجيب
5: سامحني
3: مدرب
5: سامحني باش نقول لك باش نقول لك
3: شنو معناتها تقول لي مدرب ديبوردي شنو معناتها تجي
5: قال لك وديع ستاف وين
3: تقول لي مدرب داخ معناتها داخ
5: باهي تصير سبحان تصير ها مدرب ديبوردي ما عادش يعرف شنو يعمل في الماتش
3: انا اما نقبل هيك
5: ليه باهي صارت انت مساعدين نتاعك راهو بين بين الشوط والشوط فما مدربين تعمل فيزيوناج لايف غادي طول تعمل
3: عندك
5: لك
3: عندك كل واحد لينا
5: معناتها وينهم وينهم باش هما يفيقوا المدرب يقولوا له فاش تعمل راه ما يجيش هذا راه احنا خرجت صخيره وخرجت لنا
3: فاش تعمل
5: الخضيره وخرجتهم الكل قعدنا نلعب وعرفت فما
3: فما حد نلعبوا هك
5: اربع خمسه التالي وخمسه القدام وبلاصق معناتها
3: دونا
4: بورتو عندي
3: هذه الخمسه صفر خمسه
4: فيرو ناركي جنب بعد كمل في الخمسه
3: انا مثلا تسالني
4: هذا هذا هذا التساؤل معناها
5: إيه
4: نحن كي عندنا معناها عندنا اسلوب لعب في في في
3: معناها انت تعمل ريبروش معناتها فمن ريبروش لفيرونار في الماتش الثاني
4: بالطبيعه بالطبيعه
5: يا اخي نحن جايبين الكل باش تبدل حاجه
4: انا باهي اوكي نحن عندنا زوز ماتشوات ريفيرونس مازلنا كي لعبناه
3: عنده الوقت اللي هو ينجم يشوف وياخذ قرار
4: والليكيب مستانسه تكور بالاربعه زاد فهمتني جاء مدرب لموش يعمل اخطاء وواصل في الاخطاء نتاعو صار الشانجمون ويرفيرونار عمل فيزيوناج فما عباد موجوده في البيرو فيديرال وتعرف ليكيب ناسيونال دي جوار اللي عنده ولي زاتو الموجودين ينجموا يلعبوا بالشيما نتاع الاربعه التالي ما عندناش جوار دو كولوار رابيد باش نلعبوا بخمسه نجموا نلعبوا بفاليري اريير دروا ما يبقى في بلاصتو معناها بن حميده ولا الاخر يبقى في بلاصتو عندنا معناها الامكانيات باش نلعبوا
5: مش لازم انت اللاعب دي لازم يلعب والاخر لازم يلعب
4: مش بالضروره معناها فما سامي لازمها تكون موجود علاش ما تقالش للمدرب رانا نجموا نلعبوا بالاربعه ولا المدرب علاش ما فكرش في الاربعه يعني معناها فما تصوف فما اسئله برشا تطرح مش نلاقين لها الاجابه فنيا فنيا خاطر اي مدرب كيجي معناها فما دي ريفليكس يعملهم ليكيب شنو كانت تلعب اخر زوز اخر اربع ماتشات تي كي تجيش تعمل اناليز ليكيب
3: في اخر اربع ماتشات ما تعرفش روحك
4: شنو خاطر تجي تعمل اون اناليز ليكيب ادفيرس تشوف لي ديرني كات ماتش اللي لعبتهم ليكيب ادفيرس اللي باش تلعب فما بالك بالليكيب نتاعك تخوض في منافسه معناها قاريه بالمستوى
3: اللي لي كات ديرني ماتش لعب بثلاثه طرق
4: يا بالخمسه يا بالاربع زوز ماتشات بالخمسه زوز ماتشات بالاربع واضح معناها عندك ما تنجم تلعبها الاربع علاش ما مشيتش في الشيما نتاع الاربعه انت
3: هو ما غير حتى شيء
4: جوست
3: فما اسامي معينه اكها ما غير حتى شيء حتى استنينا معناتها في ماتش نكون عندك ان جوار غير الحارس حتى ديلون برون في بلاست بن حميده و
4: اسماعيل الغربي تيتولير
3: واسماعيل الغربي تيتولير وشنو
4: هذاك هو دوزيام ماتش لعب الماستوري اون بوينت زاد المستوري قدام
3: لعب لعب بثلاثه زاد لا لعب بالكات
4: لا لعب بالخمس
5: خمسه
4: كلهم تلعبوا بالخمس معناها فما
5: ولا ولعبنا بالسخيري هو
4: اكسيا
3: اكسيا
4: هاوذي باش كان عملها لا موشي راهي راهي راهي صارت
3: ايوا علاش
4: علاش حط السخيري في الاكس
5: عندك عروس
3: عروس مضروب وعندك رقيق عندك الشيخاوي
4: علاش لعب
3: رقيق اللي لعب مثلا
4: وهو رجع
5: يمكن رقيق رقيق بالنسبه لي انا حسب ماريت المباريات يعتبر مردود متاعه أحسن
4: أحسن أحسن أحسن الموجودين أحسن واحد في الموجودين
5: فهمت في اللي في اللي لعبوا بجنبه من كيما الطالبي كيما
4: علاش تنحى رقيق من ليكيب دو ديبا ولا رومبلاسون وعلاش رجع راني خذيرة بيفو وهو عامل معناه دو ماتش دو ماتش كاتاستروفيك فهمتني معناها هام لي شوا دوما زاد يسأل عنهم معناها إيرفيرونار في الماتش الأخرين فهمتني معناها فما حاجه كيم فابا في الوسط فما حاجه كيم فابا فما دياغنوستيك صار على الملعبيه وقت تقييم شامل للملعبيه على اساس الكاليتي نتاع لي جوار الموجودين راهم خلينا اخويا باخف الاضرار. كلينا خمسه الماتش الاول
3: تمسكوا في ثلاثه ماتشات
4: اخف الاضرار، ما كان تلعب باربعه زاده وتحل وتقول هيا نطلعوا فهمتني، راهو زاده ينجم يصير لك فوضى اكثر من الخمسه. انت تشوف ايرفي رونار في الماتش الاخراني واللي قبله زاد قاعد يعطي معناها في اللوردر الملعبيه نتاعو باش يزيدوا شوي. الملعبيه مش من نجمه تزيد، الملعبيه تكتيكمون نحكي لك مش ناسيور لو بلون فيزيك، كي يخرجوا شويه القدام يصير فاسيلمون ديزيكيليبر.
3: اي علاش هنا فراجيل وليد
4: خاطر الملعبيه يعني فمازالش السكيل نتاع الخصاير.
5: انت كان كان شفت وديع الماتش الاخراني مع هولندا بعد البونتو الثاني ما وراوهاش هي في ما وراوهاش في التلفزه ما بانتلناش، طلبوا رينيو بصغيره مع بعضهم عيطوا جوارات لبعضهم قالوا معاش معاش ما نتحلوش ما نزيدوش ناكلوا سكور اكثر من هكاك، يا عادش يهمنا نماركيو وما نماركيوش ما نتحلوش. لموا بعضهم وقالوا الاولاد معناها باش تولي فضيحه يعني
4: نشدوا رواحنا التالي
5: نشدوا رواحنا
4: طيحوا البلوك لو ماكسيموم
5: وما نقبلوش ما نزيدوش نقبلوا اجوال معناتها
4: خاطر باش تحضر باش تحضر انترافاي تكتيك
3: في الماتش الاخراني
5: الماتش الاخراني
4: صحيح
5: طالبي
4: باش تحضر انترافاي تكتيك وان سيستيم دو جو لازمك وقت، لازمك الملاعبيه ديك تستنس ببعض، لازم سينكرونيزاسيون ما بين الملاعبيه الكل، لازم يصير ايكيليبر في لي تروا كومبارتيمون، لازم البلوك يكون واضح ما بين في او ولا ميديام ولا با، والملاعبيه تكون فاهمه رواح هذه الكل مش وصاير. الملاعبيه ولات خايفه ولات ضايعه في التيران، نخرجوا ما نخرجوش كان نخرجوا توا شي
3: صحيح
4: وإذا طلعوا فيت فيت في يصير ديزيكيليب.
3: إيه وإحنا أقل إحنا أقل فريق استحفظ على الكورة.
4: راهو باش تقيم إيكيب كيفاش تقيمها إيكيب لازمك أقصى وقت ممكن تشد فيه الكورة وأقل وقت ممكن تفك فيه الكورة. نحنا الشيء هذا ما عندنا، شوفنا في ليكيب ناسيونال كل ما ناخذ كوره ميم با 10 سكوند ناخذ
3: ما نشدوش كوره ما نشدوش
4: كل ما نفك الكوره تتخسر لنا في كيف
5: مباراه هولندا ماش انا من الناس تقول معناتها احسن فيش احسن ناس قاعده تدور علينا في الكوره معناتها نحكيو بصراحه يعني
3: فهمت
5: ما طلعوا ليش الريتم لعبوا لنا في ريتم يعني
4: خموا في الماتش
5: طايح برشا يخموا في المباراه الجايه ضد المغرب
3: ويخموا زيد على اللي احنا شفناها اوقات اوقات
5: عملنا رياكسيون هكا في بعض الفترات حاولنا نعملوا رياكسيون خاطر هما كي نشوفوا حتى ريبلي ديفونسيف نتاعهم
3: اجا هكا شويه كلمه
5: حتى ريبلي ديفونسيف نتاعهم ما يعرفوا مرجوره مش قاعده ترجع يخرجوا وصلت وصلوا نخرجوا احنا 3 كونتر 3 وعارفين اللي باش تتفك الكوره في ساعة وتعاود ترجع حتى الريبلي نتاعهم هما بيدهم معناتها ماهمش حاطين
4: مش
5: هما 100% ماهمش 100% يلعبوا على ذيك احنا لقينا وضعيات باهي بالله نحب نرجع تسمح لي وفي على الديكلاراسيون نتاع علي العابدي كان تسمح لي يعني باش نحكي فيها نظريا اللي قالوا نظريا الواقع هذاك الواقع باهي لكن فما حاجات ما يتحكيش عليها معناتها قدام الرأي العام كامل. انت مازلت في وسط كومبيتيسيون انت مازلت مازال عندك ماتش اخر انت مازلت مع تبرينك من الكادر متاع المنتخب ما يجيش تتاكي صحابك وتتاكي يعني معناتها الجامعة
3: بصفة
5: عامة الإدارة والاختيارات الإدارة اللي عملتها رغم اللي نظرين كما قلنا راهو صحيح لكن حاجات هذية راهي المفروض تتقال بعد ما تكمل انت الكمبيتيسيون بتاعك وتقول راهو معانا صار هك وهك المفروض ما يكونش معناتها اللي صار هذية كل راهو غلط خاطر معاك انت اتاكيت لاعبين معاك يحملوا زي المنتخب هذوكم زادة توانسة صغار كبار راهم يمثلوا تونس كما انت تمثل تونس راهو ما يجيش اللي اللي اللي قلته ولهنا نعيب اكثر على المكتب الجامعي
3: اللي ما خدش ديسيزيون
5: انه ما خدش ديسيزيون في الوقت خاطر قبل مهما يكون اسم من الاسامي وفما لاعبين كبار تعاقبت وما تخرجتش حتى كلمه وتعاقبت راهو المنتخب راهو معناتها معناتها كويزينا انترن نتاعو ما لازمش تخرج لبرا خلينا نعرفوا احنا خنار الكل لكن ما لازمش تجي من اللاعب ومن بعد نلقاوه لاعب المباراه الاخرى يلعب اساسي معناها فما امور انضباطيه ماهيش موجوده.
3: هذا اللي باش نسال انا، فما مانك دو ديسيبلين في المجموعه، تحس معناها تنجم يكون عامل من العوامل الناس ما دخلتش مركزه من في المباريات، فما حاجه نحسوا اللي فما حاجه غامضه مازالت ماناش عارفين شنو هو الاسباب الحقيقيه. ذي كل اسباب قاعدين نشوفوا فيها، لكن فما حاجه هي اللي فرطت نقول انا المجموعه فرطت، فما حاجات ماهيش مش مفهوم.
5: هذه حاجه من
3: حاجه من الحاجات المانك دو ديسيبلين، كل واحد يحكي على روحه.
4: راهو الملاعب يذكي والملاعب يحس ويعرف الفالور نتاع الكادر اللي موجود فيه، من اللي ريسبونسابل الموجودين، من اللي ديكلاراسيون عندهم فيسبوك، راهو عندهم كل شيء الملاعبيه، معناها يعرفوا يسمعوا الريسبونسابل يحكي، يعرفوا القيمه نتاعو، يعرفوا انسان معناها قد الستاتيو هذاك وقد البوست هذاك ولا ماهوش قد البوست هذاك، ومن غادي تبدا التقييم نتاعهم ليه. الواحد الطياره اللي مشاو فيها ما كانتش طياره خاص، زاد هذا معناها يطيح من الفالور نتاع ليكيب ناسيونال. شفنا ليكيبمون البارح معناها اللي تقطع في وسط نهار الماتش، اللي تقطع في وسط التيران، معناها دي بتي ديتاي
5: مهمين.
4: زاد خرج شويه حديث في الستاج نتاع تبرقه على الاجواء وعلى التحذيرات، وفما ملاعبيه ميم ديكلاريت سمعت الماستوري احكي على الستاج نتاع تبرقه، قال في ستاج تبرقه فما حاجات ما كانتش كيما نتصوره،
3: رغم انه الاداره ورغم انه صبري لموش. انا باش نرجع للديكلاراسيون نتاع صبري لموشي وقت اللي غزر قال اذا مشينا وما عملناش حاجه باهيه في المونديال راهو مش من التحذيرات ومش من الاداره وفرت لنا كل شيء. اي من هنا نجموا نفهموا معناتها اللي صبري لموشي ماشي منعرفش، انا عطينا محضرنا نفسانيا اللي رانا باش نمشيو نلقاو فضيحه في المونديال ولا كيفاه.
5: انا قلت لك بالنسبه ل
3: ولا هو ماهوش على قد المنتخب ولا هو اصغر من المنتخب ولا كيفاه.
5: لا هو بصراحه بثبت اللي ماهوش على قد المنتخب، وكما رايي انا معناتها نشوفه انه معناتها اعطيه ما يلويش العصا في دين السوبيريور نتاعو، اعطيه يمشي قايد اسمه في السي في انه مسك المنتخب التونسي اللي عنده اسم زاده في تظاهره عالميه وتتقيد له في السي في، يربح يخسر ما
3: اي. واحنا فين كتونس؟
5: قلت لك
3: احنا فين كبلاد معناها
5: راهو فما مصالح شخصيه وفما حاجات يعني خارجه للامور الرياضيه والفنيه، اهمهم بالنسبه للاشخاص هذم اهمهم من صوره البلاد ومن صوره يعني تونس ومن العباد كما قلت انت اللي بكيت واللي سهرت واللي قعدت لقهاوي محلوله للفجر، ودونك فما الناس ما تحسش يعني اللي
4: بالمسؤوليه.
3: نفس
4: فما عباد ما تحس بالمسؤوليه. انت من اختيارك للشخص صغرت روحك.
3: انت كشكو
4: فيدراسيون
3: اي، لكن فيدراسيون تقول لك هذايا امور تفرضت علي انا ما عنديش فلوس في اجتماعات.
4: صراحه احنا راهو
3: اجتماعات باش نقروا على مدرب، باش ناخذوا اسم مدرب. اجتماعات
5: صار فما حاجات صايره زاد حتى الجامعه راه ما عندهاش فيها دخل، ومش نحكيو
3: تو
5: انت كوزاره الرياضه تدخل انت في اختيار نتاع مدرب.
3: لا نعطيك حاجه اخرى، ان الوزاره باش تدخل في اختيارات نتاع المديرين الفنيين تكون واضحين.
5: دي كرونيكور في بلاتوات هما باش يختاروا ويقولوا هذا، معناها ما كناش هكا في تونس بصراحه ما نتعاملوا مع الاوضاع هذه، يعني ما كانش توصل الامور للمستوى هذا باش نختاروا فيه مدرب. كان الأمور كانت أمور مادية، محدودية الأمور المادية
3: كنا نجمو نلقاو اسم،
5: كنا نجمو نلقاو. فما ناس عرضت رواحها
3: صحيح،
5: فما مدربين كبار عرضوا رواحهم، فما مدرب جاك كيروش اللي توا مترشح بغانا.
3: كيروش صارت عليه حملة باش ما يتخش،
5: صارت عليه حملة وحملة معناها
3: حملة غير بريئة.
5: قلت لك أمور يعني ماهيش معناتها الجامعة فيها كما قلت.
3: لا هو كيروش جاء مع الهيئة التسييرية مع سي كمال يدير،
5: وبعد صارت الشيطنة الكل اللي هو يخلص برشا ونعرف شنو، ومشى على روحه وكتو مترشح بغانا في الدوزيام تور، ومدرب لافريك دو سود
3: بروس
5: كيف عرض بروحه وقاموا بتنازلات خاطر يحبوا تونس، وتونس عندها قيمه في افريقيا وعندها اسم والبلاد باهيه وكل شيء، معناتها باش يلقاو راحتهم. كيف ترفض الاسم نتاعو، فما مدربين كبار تعرضوا على المكتب الجامعي.
4: لكن شنو اللي يخلي هنا رفض؟ علاش
3: رفض؟ وعاملين دي ساكريفيس
5: وعاملوا
3: دي ساكريفيس من الناحيه الماديه. معناتها
5: فما زاد اللي يخدم مع علي مع شادلي
3: سينيا يذهل مع فرنساوي في البانيا
4: في جورجيا.
3: اي في جورجيا
5: عمل نتائج ممتازه وحب زاد هو واقتنع بالبروجي وحب يكون موجود. يعني خاطر هي الفتره ذيك مش معناتها المدرب التونسي راه كفء المدرب التونسي، لكن في الفتره هذيك حتى حد ما كان باش يتحمل الضغط يعني نتاع الجماهير ولا الضغط اللي باش يتسلط عليه كان يكون مدرب تونسي.
3: هو الشارع الرياضي رافض انه يكون مدرب تونسي
5: في الوقت هذاك بالذات، لكن المدرب التونسي اثبت اللي توا انجح من اللي جابوه هذا. يعني حتى اللي تعداو على المنتخب وفشلوا نوعا ما كانوا احسن من اللي تعداو.
3: احسن واحد عمل معنا نقاط هو جلال القادري في 2022
5: اكيد. يعني فهمت دونك احسن من اللي تعداو تو، لكن الامور الماديه الامور الاخرى يعني اللي احنا ما عندناش فيها دخل تفرضت على سامحني تفرضت على الجامعه انه يكون الاختيار في شطر بشطر نص تونسي ونص
3: فرنسي. يعني
4: نستبعد هنا الفكره
3: دي راضي الناس الكل
4: استبعد نشوف العرض المالي.
3: ليه هو عمل راهو عمل تضحيات كبيره من ناحيه العرض المالي راه باش يكونوا واضحين
4: بشطر جو بونس با معناها باش نمشيو في شطر بشطر ارضاء للراي العام
3: هاو ماهوش تونسي برك هاو تونسي فرنسي. ناس تحب على الاجنبي هاو شطروا اجنبي واللي يحب على تونسي هاو شطروا تونسي.
4: نحن ومن ناحيه البروجي سكينو مانكو البروجي
3: باه خلينا ندخلوا في البروجي.
4: راهو المدرب جزء من البروجي كيما كنتوا تحكيوا تو معناها مدربين فما قامات في تونس فما قامات معناها مدربين في تونس فما توا اللي يخدم في دوري روشن واللي معناها سهل قاعد يقارع في مدربين صف اول في العالم كلاس معناها كلاس ا مونديال معناها مدربين توانسه جلال القادري معناها فارض الحزم في الدوري روشن السعودي مكلاسيها ذولي مرتبه سابعه في دا في دا شكون ينجم
3: اقل شويه
4: شكون ينجم معناها وجاي معناها ملاعبيه من الاسبيرونس وجايب كذا ملاعبيه كان تنشط راهو في تونس وكان تنشط في الافريكا عمل منهم سيلول محترمه وقدم معناها بيرفورمانس محترمه في الدوري السعودي. سهل سي با فاسيل وسي با دوني ا طول مونت اما نحن نصغروا ونحن نصغروا وعن ونحن معناها كل مدرب عنده لي زاجون تاعو كل مدرب عنده جماعته في الفيسبوك والناس الكل تمشي بالفيسبوك والناس الكل تمشي بالضغط نتاع الجمهور. اللي لازم يصير انه تتسكر الوذني ويتسكر الفيسبوك وتتحط معناها سيلول نتاع ازمه خلي ازمه نتاع ازمه خليت ازمه خليت ازمه لازم خليت ازمه والله عباد راهي تجيب دي زيكسبير يا وفي
3: اي معاك
4: تجيب دي زيكسبير معناها عندنا كريز في الفوتبول التونسيان علاش معناها ما نشوفوش معناها دي زيكسبير ولا نشوفوا دي تجارب اخرى كانت ناجحه على قدنا على قد قياسنا ونتبعوهم معناها ونشوفوا شنو هي الحلول
3: حسب رايك شنو اقرب موديل نجمو نتبعوه احنا توا ونمشيو عليه في اللي شفناه اللي قاعدين نشوفوا فيه باش نصالحوا بيه
5: الموديل نتاعنا لحسب البيئه نتاعنا اللي عايشين فيها.
3: يعني شنو يعني نعتمدوا على البطوله المحليه وناخذوا شويه من اللاعبين مزدوجي الجنسيه ام نتعاملوا ونعملوا نقعدوا ناخذوا من اللاعبين مزدوجي الجنسيه ونعزوا شويه شويه من لاعبي البطوله المحليه
4: حاجه منا وحاجه منا معناها لازمنا نسلطوا الضوء ونصلحوا
3: فيولي احنا ما عندناش حتى لعبه تخرج تلعب لبرا ما نعرفش كل واحد
4: نرجعوا لحديثي من الاول نسلطوا الضوء على واقعنا كورتنا شنو هي مشاكل كورتنا الفورماسيون التيرانات
3: شنو فورماسيون انا حتى في الصغار قاعدين نجيبوا لاعبين يشتوا لبرا
4: الفورماسيون
3: ترجع
4: لازم ترجع
3: لاعبين اللي كي تشوف انت الليست
4: نتاع شوف شكون يدرب في ليجون تو في الانديه
3: خليني انا شكون اللي يدرب كلهم جابوهم من برا حتى حد ما فيهم ما درب في تونس حتى
4: في الجمعيات حتى حد فيهم ما درب في الكيب ناسيونال شو اهبط للجمعيات علاش تلقى مشكله نتاع فورماسيون في الجمعيات خاطر العباد اللي قاعده تكون ماهمش دي كومبيتون ما هو مش دي كومبيتون شكون باش يخرج لك هو تلقى ملاعب الاج دو ما نعرفش عمره ايكول عمره مينيم تلقى فلت يوصل شويه الباليي اللي لازم يكون ان فري فورماتور موجود في الناتيف هذيك ما تلقاش تلقى انسان مسقط راضي باش يشد البلاصه هذيك على خاطر معناها حاجته بترف فلوس يرضى والجمعيه هاني تخليه ش باش يطلع لك برودوي فينال وفروي في ليكيب سينيور باش تلقى برودوي لا علاقه فهمتني بارتو كي يرجع معناها يتصلح تتصلح الفورماسيون في لي جون وترجع الدوسي متاع لتيران في تونس يتحل بالصحيح، والدوسي متاع المدربين مدرب كاف بي ومدرب كاف سي تلقاه هو يراني في الـ في الـ في الليكيب ا في الميكرو في الليغ المحترمه في الليغ المحترفه. اي دونك معني أربعة وخمسة مدربين وستة مدربين في الجمعيات في كل جمعية في تونس. إيش تحب؟ أنا بروجي الملاعبي باش يطبع عليه، وأنا بروجي جو باش يستانس بيه، وهو خمسة وستة مدربين دايرين عليه كل عام.
3: ما عندوش. إذا ناخذ ونحكيو على البروجي ونحكيو على المنتخب الوطني التونسي، إرفي رونار هينجم يكون هو البروجي اللي قال عليه وديع باش نخدمو بيه من هنا ل 2030 مونديال المغرب البرتغال وإسبانيا.
5: مش مربوطة باسم المدرب شكون. فما كما قلت لك فما إرادة متاع دولة كانت تحب تنهض بالرياضة وتنهض بكرة القدم.
3: إيه هاو احنا عنا مثلا هاو اسم بيرفيرونا
5: نبدأو بالقاعدة.
3: هاو عنا بيرفيرونا بالمجموعة الموجودة بالتصلاحات اللي نجموا نخدموا به ينجم يكون كموديل معناتها إرفيرونار نحلو به البروجي هذا حتى ل 2030. أنا راني نحيت 27 و 28 هيك كوب دافريك
5: حتى يقعد إرفيرونار
3: فرضا
5: حسب اللي قاعدين نسمعوا فيه. موقع
3: هو راه ولا في آخر ديكلاراسيون بعد الماتش ما قالش اللي باش نمشي. ما قالش باش نمشي
5: الموجود.
3: لا ما نتصورش برش.
5: المهم
3: لانه الجزائر راهي قبل لافي نتاع الكوب دي موند راهي هازت ل 2028 بيتكوفيتش معناها صحت له.
5: شوف هو كما قلت لك انا بالنسبه لي انا الاسم ماهوش معناتها مهم اكثر منه انه يكون فما معناتها مشروع نتاع دوله. مشروع نتاع دوله انها تنهض بالكوره في تونس وانها تحط عينها على الجامعات خاصة الجامعات يعني نقول توا احنا في كرة القدم في على جامعة كرة القدم في التعيينات في كل شيء.
3: الوزارة باش تولي هي تحط
5: مش هي تحط نحكي لك زادة لازم تكون فما معناتها قبل كيفاش يتحطوا
3: شنو قبل
5: الانتخابات قبل كانوا يتحطوا
3: لا قبل لا
5: نحكي لك زادة خلينا نكونوا ومعناتها بنحكيو
3: لا نحكي انا في بالي نحكي تحكي فنيا مانيش
5: نحكي كداني نتابع الامور الفنيه راهي مش الامور الفنيه وحدها راهي باش ما تتبدلش الامور الفنيه.
3: ايوا بعد انا كي الوزاره تجي تعين لي مدرب والوزاره تجي تعين لي مدير فن
5: لا فما معناتها دي بوست لازم حتى الوزاره معناتها لازم تكون تتدخل فيها باش ما يصيرش معناتها اللي قاعدين نشوفوا فيه تو فهمت؟ لازم معناتها يكونوا فما رقابة أكثر في كل معناتها دواليب متاع الجامعة مش ما يصيرش يعني محاباة في التعيينات مش تتصلح بها تحكيم متاعك في الدوري متاعك التونسي اللي هو متضرر بالتحكيم مش تتصلح بها الملاعب. علاش قلت لك إرادة متاع دولة؟ رانا احنا من ملعب رادس ما عادش بنينا حتى ملعب بعد ملعب المنزه انا ذكريات فيه كنا تو نشوفه قلبك يوجع
3: خرابه تو
5: معناتها قلت لك راهي اراده سياسيه واراده متاع الدوله. اذا الدوله تحب معناتها تنهض بالكوره وتعاود تلمع صوره تونس احسن من قبل راهو لازم تكون فما اراده. بالنسبه للفنيا كما تحكي انت إرفيروناني نجم يكون في وسط المشروع هذا اذا هو يكون مقتنع بالبروجي ويكون هو مقتنع انه راهو باش يضحي زاد هو وباش يتعب في الكوره نتاعنا نتاع تونس وباش يخدم على على المدى المتوسط وعلى المدى القصير والمتوسط ما نجموش نقولوا على المدى الطويل خاطر كل شيء يتبدل في ليله ونهار في كره القدم ينجم يكون برمي المشروع هذا خاطر هو عنده تجارب ناجحه خاصه في افريقيا في زامبيا نشوفوا كيفاش كون الفريق هو اللي خذا به كاس افريقيا وهو راهو يعيش في افريقيا يعيش في السنغال معناتها ويحب افريقيا نجم يكون معناتها هو برمي البروجي اللي يتحط. اما ديما نعاود نقول راهي اراده دوله كانت تحب نعاود نرجعوا صوره تونس كما بلو احسن من قبل خاطر عنا بصراحه راهو عنا الكفاءات موجوده الناس نظيفة زادة راهي موجودة، والناس اللي تحب تونس موجودة، لكن ماهيش لاقية حظها ومبعدينها على المشهد الرياضي.
3: معاه موافقوا ولا تزيد عليه؟
4: إذا نحبوا نربطوا المشكل معناها معناها لخصوا المشكل في المدرب.
3: لا مش لخصت المشكل، قلت اسكو
4: بإرفي
3: رونان ينجم يكون معناتها نبنيه عليه مشروع من هنا ل 2030، مش ننسى والنكسة اللي عشناها 2026.
4: عنصر من العناصر المدرب
3: معناها
4: ينجم البروفيل المدرب عنصر من العناصر.
3: أنا عطيتك كارفيرونا
4: ينجم يكون كهو كبروفيل كإكسبرينس كجم منتخبات يعني مدربها أكيد إلى الإكسبرينس السيد معناه باش
3: معناه ينجح ينجح أي بروجي معناتها ينجم يكون.
5: ما شكون باش يقنعه؟
4: بالطبع، لكن ماهوش يشتغل وحده.
5: شكون باش يقنعه؟
4: اللي يقنع هو المشروع، اللي يقنع هو المشروع. إذا فما مشروع واضح وناس تعرف تخاطبه،
3: نرجع له لإرادة الدولة
4: وناس تعرف تخاطبه، وقتها هو يتقنع. وقتها هو يتقنع.
3: أما إذا عندنا شكون ينجم يقنع؟
4: إذا تحط كما كان يحكي لك إذا اليد في اليد الفيدراسيون
3: الفيدراسيون
4: والإتا ممثلة في الوزارة ويكون فما اون سيليول معناها دو كريز موجودة وتخرج ستركتور واضحة ومشروع واضح يتقاد به المشهد الرياضي في تونس في المستقبل وتتحط عباد تعرف تخاطب وتعرف هما تقود النيغوسياسيون مع المدرب ولا مع أي أطراف فعلا في المشروع هذا.
3: مش كنت صعيبة معناتها النيغوسيسيون باش تقنع الفيرونار
4: بالنسبة لي
3: على الشيف وعلى قالة
4: مع الشيء اللي راه وإذا عنده دي كونترا في يده هكا معناها واضحين ومشاريع واضحة.
3: لا هي مش تكون مشاريع، راهي باش تكون فلوس.
4: لا حتى
3: تكون واضحين باش تكون فلوس، لأنه عنده عنده أوفر من الإمارات برشا فلوس، وسمعنا لوفر هذية وحتى تشوف الساعة أنت الاتحاد الجزائري كيفاش يفضل الكونترا مع بيتروفيتش اللي زادوا عامين أخرين، وعنده يظهر لي فما أوفر أخرى من الأفريق. يعني اللي هما ثلاثة اللي هما موجودين راهم ماديا مش يكونوا فوا 3 فوا 4 فوا 5 مما علينا.
5: راهي تتجاوز الأمور المادية بالنسبة لي هو كمدرب كان يقتنع، صدقني لما يتنازل معناتها باش يتجاوز الأمور المادية كان يقتنع بالمشروع اللي باش يقولوا له عليه واللي باش يخطوا له واللي باش يحطوه له على الطاولة. كان يقتنع بالمشروع.
4: شنو ربح؟
5: لا شنو ربحه؟
4: هو السيد توا فاسيلمون
5: بالنسبة لي هو الماديات نتصور
4: زاد هو فاسيلمون يمشي ليكيب ناسيونال متاع الجزائر مثال عندها إفكتيف وقاعدة متاع ملعبية خير منك هكا ولا وتنجم معناها عندها بون بروجي وتنجم تمشي خير منك في الكوب دي موند وتمشي خير منك في الكوب دافريك معناها في اللوجيك علاش هو باش يريسكي كي هو فينونسيرمون باش يمشي للجزائر باش يلقى برشا فلوس اكثر منك وكي عنده قاعده نتاع ملعبي احسن منك وتنجم بها معناها معناها بيرسونيلمون يعمل دي ريزولتا خي
5: زاد رقم مدربين عندهم شالنج زاد يحبوا يعملوا شالنج فهمت
4: بالنسبه للمدرب مبتدئ ولا مدرب ما عندوش خيارات في السوق اما مدرب كيما هو راه
3: معناها انت تشوف
5: لازم يا اخي انت مش باش تعطيه زاد
3: مش نعطيه منيش يجيبوا له الفلوس
4: عنده سقف مش اتحالي
3: يمكن اجي اتحالي
4: مش باش شنو اللي باش يقنع
3: جوستومون هذيك اللي قلت لك
4: خيارات في دي
5: لا هو اللي يلوج
3: انا عندي شنو هو المشروع ما عندوش خيارات في دي
4: ما عندوش
3: كي معناها كان المشروع هذاك كها وما عندوش دي زوفر اخرين هذاك علاش نجم
5: انا راي
3: شنو المشروع اللي نجم ناخذ اغنيه شنو المشروع اللي نجم يخلي ارفيرونار يقعد في تونس في كلمتي
4: مشروع
3: إذا تحبوا فلوس. تكملوا معايا الأربع ونص تحبوا تزيدوا تقعدوا تحكيوا ونكملوا بعض الموش
4: فلوس فلوس وفوقه هو وستافه وبروجي واضح ومخاطب واحد
3: شنو هو الحاجة اللي تخليه
4: فلوس وفوقه
3: شنو نوع البروجي معناها اللي باش يخليه يكون موجود
5: أنا ماذا أنا نرى البروجي إنه ريفيرو نار بسكو الإكسبرينس اللي عنده مع يعني ديريكتور تكنيك
3: ما عندناش ديريكتور تكنيك حتى يحطوني
5: ماذا بينا احنا مش ناقص خبره هو لكن ما نحبوش يتلهي كان بالليكيب
3: ليكيب سينيور كهاو ماني
5: ليكيب سينيور ومع المؤطرين اللي باش يكونوا في الاداره الفنيه الكفاءات التونسيه ناكد على الكفاءات التونسيه ونخدموا كولابوراسيون يخدموا كولابوراسيون معاه ومع لي زانترفونو اللي هو باش يقترحهم ويجيبهم باش يطوروا الكره من الكره في تونس
3: من الصغار للكبار
5: الصغار حتى للكبار
4: هذو باش يكونوا بثابه الضمانات اللي هو باش ينجح مشروعه باش يجيك
3: لازم عبيد لازم تتحط
5: لازم
4: تتحط الضمانات هو باش يريسك ما في كل حالات قلنا ريسك بالنسبه له شنو هو الضمانات باش ينجح له الريسك
3: ما فماش حتى نويتها كامل اللي شافه هو في فماش حتى نويت هكا تخليه لانه رانا تونس صحيح عايشين في في في نكبه عايشين في نكسه لكن ما فماش حتى نويت هكا تخلي ارفيرونار يتشجع ويقول لي انا نجم نبني عليها كالطرف الضوء ذاك
4: ماناش متشائمين اما بصراحه عندنا ازمه كبيره نتاع كاليتي في الكره التونسيه عندنا ازمه كبيره نتاع كاليتي ما عادش ترى الكاليتي قلنا بكري نحكي قلنا لي دو هكا شويه نوارات ترى فيهم هما اسماعيل الغربي وحنا وحنا بع المجبري اللي واحد فيهم اسماعيل الغربي
5: تكنيك يعني
3: اي ما هو اللي جبناهم الكل احنا قلنا التكوين التكوين في تونس انا ما عندناش ما عندناش تكوين اللاعب التونسي ما يخلطش باش يوصل للو نيفو لكن اللي جبناهم توا الكلهم كلهم متكونين لبرا معناها مكون حد احنا في تونس كانوا متكونين برا متكون في السويد اللي متكون في فرنسا اللي متكون في المانيا معناتها انت كي تجي تشوف تلقى دي ناسيون عندها ما تقول معناها في التكوين وفي في البطولات نتاعها
4: هي ما هو الفالور الفالور نتاعو التكنيك كلاعب
3: الفالور
4: نتاعو انديفيديوال نص بيس معناها ينجم يكون متكون في ما نعرفش
3: المشكله فيه هو معناها
4: هو نص بيس الملاعب ما نجمش يكون في قيمه منتخب تونس
3: واضح تزيدوا تكملوا معايا نص ساعه اخرى ولا تراوح
4: لي
3: ساعه كنتو لا شو خلوش الراحه يا سيدي يعطيكم الصحه شكرا لكم في المباشر احنا كل شيء في المباشر شكرا لي كريم تويتي مازلت في تونس ولا اي هكا مازال مونديال مازال متواصل مرحبا بكم معنا وديع شكرا لي مازال اكيد مواصلين معاكم التغطيه لمونديال 2026 احنا نرجع لكم بعد موجز اخبار الاربع ونص مازلت ضيوفنا متواصله في سامدي تو
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق فعالية المنتدى الوطني لتوجيه الجامعة 26 و2000 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها حتى يوم غد تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. مدينة ياسمين الحمامات تحتضن انطلاقا من اليوم وإلى غاية 2 جويلية المقبل فعاليات الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني في دورته الثانية بإشراف وزارة التربية. هذه التظاهرة الدولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبراني. تحت عنوان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس، نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم ندوة وطنية تشاورية حول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية. بدعم من وزارة الشباب والرياضة تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة خلال شهري جويلية وأوت القادمين مهرجان الشباب بصفة تشاركية في 24 ولاية، ولا سيما بالمناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، في حين استشهد طفل متأثرا بجروح جراء قصف إسرائيلي سابق. وختاما، ضرب زلزال ثالث بقوة 4.9 درجات الساحل الشمالي لفنزويلا أمس، ووفق بيانات رسمية فقد بلغ عدد إجمالي الضحايا إلى حد الآن 920 قتيلا وأكثر من 3300 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 50,000 شخص في عداد المفقودين. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
6: معلومة الوافية،
5: نفس الروح نفس الإحساس،
6: نفس الإحساس،
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجتك، تسمع صوتك.
7: Samedi tout.
8: Samedi tout.
7: Samedi tout.
8: News et sport.
7: News et sport.
8: Musique au rythme.
7: Tunis, Achiet. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في

0: سامدي تو مواصلين معاكم حتى لثمانية متاع الليل. هذايا وليد التونسي. قبلها شكون سمعنا؟ نسيت
1: في قبلها سمعنا.
0: أيوة
1: كنت مركز شوية مع ضيوفنا.
0: لا لا ماكش حافظ درسك، ماكش حافظ درسك.
1: شيرين اللجمي.
0: ايه
1: سمعنا شيرين اللجمي قبلها
0: صحيحة. وشكون آخر؟ كاثر
1: وروف
0: ماهر.
1: أيوة. شكرا كوثر، اعطيتني ترانزيسيون تاعو.
0: رؤوف ماهر.
1: رؤوف ماهر بعد شويه ان شاء الله في سبيت لاي.
0: بعد هو بعد في سبيت لاي
1: رؤوف ماهر ان شاء الله في سبيت لاي.
0: هو ده اللي باش نحكيو عليه احنا بعد شويه، بعد لحظات، مع ضيفنا اللي موجود معنا على المباشر على موجات اذاعه الشباب في سامديتو. نبدلوا من سبور للثقافه وباش نمشيو لسبيت لاي. وشنو المهرجان اللي موجود في سبيت لاي؟
1: هو مش مهرجان، هي احتفالية بالذكرى، ذكرى الجيش الوطني في سبيتلا. معنا الأستاذ عمري الزواوي. مهرجان العباد بسبيتلا، مهرجان آخر إن شاء الله في شهر أوت، الحفلة متاع اليوم العشية. واحد من الناشطين
0: في انتظار المهرجانات الصيفية معناتها.
1: واحد من الناشطين في المجال الثقافي في ولاية القصرين في مدينة سبيتلا. أستاذ عمري مساء الخير.
2: تحية ليك صديقي ولكل مستمعي ذات شباب.
1: هنبدأها بالمقروب كما قلنا بكري. بعد شوية إن شاء الله روف ماهر بيكون حاضر في سبيتلا. ناسنا اللي في سبيتلا، في القصرين، فوسينا، المناطق المجاورة الكل ينجموا يخلطوا على الحفلة متاع روف ماهر ولا؟
2: طبعا طبعا روف ماهر يحيي هذه الليلة عرض موسيقي معناها كبير لإحياء ذكرى 70 لتأسيس الجيش الوطني. اختارت المؤسسة العسكرية هذه السنة أن تقوم باحتفالية ذكرى تأسيسها في مسرح الأثري مدينة سبيتلا على غرار الكيف السبت الفارط وسبيتلا هذا السبت، والسبت القادم سيكون في كارتاج. ولأول مرة تخرج معنا تعاونية أعوان وإطارات الجيش الوطني من المركز من تونس العاصمة إلى الدواخل لتأكيد أن تونس فيها مسارح وفيها مناطق أثرية وسياحية جميلة وجميلة جدا. روف ماهر يحيي عرضه وهو ليس غريب على جمهور المنطقة هذه. طبعا كل جمهور منطقة الوسط الغربي على مسافة 800 كيلومتر نجم يلحق الليلة على السهرية هذه، واللي هم تعودوا يجونا في كل سهرات معناها مهرجان العباد الدولي بسبيتلا في السنوات الفارتة. وسهرية كبيرة، استعدادات كبيرة. الجيش الوطني يحتفي بمدينة سبيتلا من أجل أيضا دعم ملفها في تثبيتها في التراث العالمي باليونسكو.
1: نفهم شوية سي عمري أنه ثم تحضير ممكن تصوير الحفلة هذه بطريقة احترافية باش تخرجوا التصويرة مزيانة لواحدة من المناطق من أشب المناطق في الجمهورية التونسية.
2: فعلا فعلا كل الاستعدادات، معناها هناك معناها حضور إعلامي كبير سيكون هذه الليلة، وكل الاستعدادات معناها على جميع النواحي التنظيمية واللوجستية والدعائية، والمعناها كل ما يمكن أنه يتعمل في السهرة هذه على غرار السهرات الكبرى اللي تقام في مدينة سبيتلا موجودة ومتوفرة معناها. والحقيقة معناها تناسق وتناغم كبير بين المؤسسة العسكرية وكل الأطراف المتداخلة على غرار مهرجان العباد الدولي أو معناها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية أو وكالة التراث أو المعهد الوطني للتراث ودار الثقافة سبيتلا وكل الفاعلين المدنيين في النشاط الثقافي متجندين بلدية سبيتلا ولاية القصرين أيضا مع تمدية سبيتلا متجندين لإنجاح هذا الحفل ولكي يصبح تقليد للتعاونيات مؤسسات الدولة لما لا تخرج من المركز إلى المناطق الداخلية.
1: وأكيد نتصور هذا واحد من الهموم متاعك سي عمري الزواوي أنه نحاولوا نعطيه أكثر حركة ثقافية لكل مناطق الجمهورية في الداخل. بالنسبة لك أنت في جهة سبيتلا ولاية القصرين، لما نجمش يخلط فرضا ما يخرجش على حفلة روف ماهر اليوم العشية في سبيتلا، نجم يعاود يتفرج فيه في مهرجان العباد الدولي ولا سي عمري؟
2: هو الحقيقه روف ماهر كان ضيفنا السنه الماضيه والسنه اللي قبل الماضيه.
1: ما هذاك علاش نسال انا، والحفلات كانت ناجحه برشا.
2: مرحب به دوما. اما البرمجه هذه السنه ايضا معناها فيها فنانين وفيها تنوع متميز جدا على غرار السنوات الماضيه. ومن 24 جويلية سيكون افتتاح مهرجان العباد الدولي الى 22 اوت في 13 سهرية إن شاء الله باش يكونوا في مستوى عالي. ومن أهم ما هو موجود في الساحة، ساحة المهرجانات والتظاهرات الكبرى في هذه الصيفة سيكون في مهرجان العباد للدوري بسبيتلا. وايضا معناها نحب ننوه انه هذه السنه بشكل استثنائي وزاره الشؤون الثقافيه تعلن تاسيس مهرجان دولي للراب سيكون في وفد
1: خليلي سي عمري خليلي هذاك المهرجان الراب على جنب، خلينا نحكيو شويه على العباد لان نحب ناخذ ما عندك على الاقل سكوب اثنين العناوين السهرات الاكبر سهرات ممكن تكون في مهرجان العباد الدولي. انا سالتك بطريقه غير مباشره وانت هربت بيا شويه.
2: لا احنا بالنسبه لذات الشباب معناها واصدقائنا ما عندناش تحفظ نوع اقول معناها لأول مرة البرمجة معناها هذا يهبط في لذات الشباب. سيكون افتتاح مهرجان العباد الدولي بعرض من إنتاج ودعم وفكرة عدنان الهلالي الفنان مدير المركز الثقافي الجبلي سمامة اللي مازال كي جاء من تمثيله لتونس في طريق الحرير بالصين معناها وفي تورني كبير من أجل تثمين التراث المادي وأهازيج الجبال وأغاني الجبال في اليونسكو، وهو معناها صاحب مشروع جبل سمامة مركز ثقافي جبل سمامة. سيكون له عرض متميز من إنتاج
1: عرض جديد ولا عرض الرعاة
2: لأول مرة سيكون عرض طرق وبرق سيجمع معناها كل موروث الجبال والأغاني الجبلية والريفية والرعاة والقصبة والرقروقي بين قفصة والقصرين إلى معناه جبال الأوراس. وسيكون فيه ضيوف من الجزائر ومن أجنبية هو سيتحدث عليها أكثر باعتباره معناه هو صاحب المشروع
1: أكيد.
2: شراكة مع مهرجان العباد الدولي وتقاطع باعتباره أيضا ولد سبيتلة، ومعناها المهرجان يولي أهمية لدعم والإنتاجات أبناء سبيتلة
1: أكيد. هذه نهار 24 جويلية إن شاء الله، وكما يقولوا ما تجوز الصدقة لما يتجزاوا مالي الدار. وقت مالي الدار مبدعين، وقت مالي الدار بعروضهم ناجحة ينجم عندهم الأحقية والأولوية في العروض هذوما. هكا ولي سي عمري.
2: سيكون بيننا أيضا الفنان التونسي الكبير زياد غطس إن شاء الله، وسيكون الاختتام من الفنانة الكبيرة يسرى محنوش. وعندنا مرتضى فتيتي هذا السنة أيضا يعود إلى مهرجان العباد الدولي بسبيتلة. العروض الشبابية ستكون كثيرة هذه السنة إضافة للبرنامج الراب. سيكون معنا جنجون وكازو ويونجر زيد. مرتضى فتيتي سيكون أيضا على مسرح الأثري مدينة سبيتلة. عروض مسرحية، العرض المسرحي الجديد لجعفر القاسمي سيكون موجود، هذه معناها إنتاج جديد ولأول مرة سيتم معناها عرض هذه المسرحية في هذه الصيفة. جعفر القاسمي سيكون بيننا، وعرض تونسي ونص نبيل كولاب زاد معناها موجود معنا في الفكاهي. في الفن الشعبي اخترنا اليوم لأنه عنده إنتاجات جديدة ولأنه يعود معناها بعزيمة أكبر ومعناها بشجاعة كبيرة. وليد التونسي سيكون معنا في الفن الشعبي، وعرض الرقوبة لنور شيبة سيكون أيضا متواجد بيننا، ومجموعة من العروض الأخرى. أعطيتك أغلب العروض المهمة وهذا سكوب لذات الشباب.
1: يعطيك الصحة سي عمري الزواوي. يعني من الصف الأول الفنانين بيشكونوا حاضرين في سبيتلا في مهرجان العباد، لنذكر
2: كما العادة
1: الافتتاح نهار 24 جويلية إن شاء الله.
2: سيكون إلى يوم 5 أوت الجزء الأول من المهرجان، باعتبار أنه السيد الوزير قررت مهرجان الراب سيكون من 8 إلى 14 أوت، وعبارة نعمل بوز المهرجان ونعود 15 أوت إلى 22 أوت.
1: وفي مختصة
2: هو تداخل جميل وتناسق جميل بيننا وبين وزارة الثقافة، اللي نحن مهرجان ينشط مباشرة معناها في تنسيق تام مع وزارة الثقافة. وبطبيعة الحال هذا المكسب نحن لا نستطيع إلا أن ندعموه وننجحوه، وسينجح فعلا لأنه في السنوات الأخيرة عروض الراب في سبيتلا تحديدا لقت نجاح استثنائي وكبير جدا.
0: ولينا عروض الراب الكل معناتها ولات لاقية برشا جماهير، برشا رواج عند الشباب، وتقريبا معناتها كل المهرجانات لازم فما عرض ولا زوز عروض فيها راب في البرنامج نتاعهم الصيفي.
1: أقل حاجة. نفهم شوية باش نفسر الوفية عمري. وفية مغرومة بالكورة، يعني عنا شوط أول في مهرجان العباد لا، بعد نقفوا نهار 5 أوت
0: نعملوا
1: مهرجان الراب الأسبوع، بعد نرجعوا للشوط الثاني. هكا ولا
2: فعلا سيكون كذلك.
1: المهرجان الراب هذا عندك شي شويه تفاصيل عليه؟ شكون المغنيين؟ من تونس؟ من خارج تونس؟ كيفاش يصير بالضبط الكونسيبسيون تاعه؟
2: هو الحقيقه لليوم معناها كانت بيناتنا السيده المديره العامه وكاله التراث مدام ربيعه بن فقيره في اطار الاستعداد لمهرجان الدولي للراب وانجاحه والعمل على انجاحه باش يكون مناره اخرى معناها في الانشطه الثقافيه الصيفيه في جهه القصرين عموما ومنطقه الوسط الغربي وسبيتلا تحديدا. واعتقد ان البرمجه ما زالت معناها في اللمسات الاخيره معناها وستكون هناك عروض مهمه ومهمه جدا في افضل ما تم من عروض الراب ربما حتى من خارج تونس.
1: هو اكيد لانه الراب يعني وقيت باش نعملوا مهرجان مختص في الراب في تونس، مهم جدا انه يكون في سبيتلا. ما نعرفش عندك الاجابه على السؤال هذا ولا عمري الزواوي، انه علاش الاختيار على سبيتلا بالذات ومش استنقاص من سبيتلا فقط، باش نفهم ممكن المنطق المغزى.
2: هذا رأي حسب التقديرات الشخصية وهذا رأي شخصي. السنوات الخمسة الأخيرة والستة الأخيرة مهرجان العباد دعب أنه يقيم عروض راب معناها بشكل معناها أكثر من المهرجانات الأخرى، يعني زود ثلاثة عروض تلقاهم ديما موجودين في مهرجان العباد لدور سبيتلا، وهذه العروض أثبتت نجاحه وحضور جماهيري كبير وكبير جدا، وتنظيميا معناها ثم نجاح وثم شباب متعاون، ثم شباب متعطش لهذا الفن ولكنه معناها عقلاني ورزين ومعناها يستمتع ويخرج في كنف الاحترام معناها بشكل منظم. أصبح تقليد معناها في السنوات الأخيرة أنه يقام عروض راب كبيرة، ربما بالإحصائيات اللي تقوم بها وزارة الثقافة ومتابعة هذا المهرجان ربما من بين أهم الأسباب، مش هو برك، أنا في بالي أنه السيد الوزير عنده مشروع كامل أنه معناها عديد الجهات سيكون بها اختصاصات، ومعناها كل جهة عندها اختصاصات معينة تخصصات معينة في مجالات فنية مختلفة. رتبت أنه مهرجان سبيتلا يكون فيه الراب مهرجان دولي للراب، لما لا؟ معناها خاصة أنه نحن منفتحين على الجزائر، وتعرف علاقة الراب بالراي معناها مهمة جدا، وثمة تقارب كبير وتشابه ربما معناها لطبيعة ومزاج الأهالي في هذه المنطقة اللي يميلوا لهكذا فنون. الحقيقة معناها والإجابة الحقيقية والصحيحة تكون كان عند صاحبة المشروع اللي هي السيدة وزارة الشؤون الثقافية.
1: أكيد، وأنه في بلاغ رسمي من وزارة الشؤون الثقافية تقول أنه التوجه متاع الوزارة أنه يكون ثم الاختصاصات ودفع أكثر للاختصاصات في المهرجانات بصفة عامة. يجي نعمل أنا وياك عمري زواوي شوية،
0: كيف نقولوا في تبرقة مهرجان جاز، معناها كي تقول جاز تقول تبرقة ما غير ما تنجم تقول حتى
1: بنفس التوجه هذيك بالنسبة لوزارة الشؤون الثقافية. قلت لك عمري زواوي نعملوا ضغط أنا وياك، ماذا بينا نشوفه في مهرجان الراب؟
0: يعني
1: أسامي مسيرش. أسامي كبيرة، أسامي مش فقط في تونس،
0: أسامي أول معناتها حتى خارج تونس،
1: حتى خارج تونس في
0: عربية على الأقل.
2: سيدي بوزيد المعلومة اللي عندي المعلومة اللي عندي أنه الفنانين اللي قاعدين يتصلوا بهم ومعناه ويتفقوا معهم من الصف الأول في تونس، وأيضا معناه عندي معلومة متأكدة من عند سيد مندوب الشؤون الثقافية أنه تم بحث على عروض أجنبية، على القليلة زوز عروض أجنبية من الصف الأول معناها باش يكونوا موجودين.
0: أجنبية باش تكون عربية وإلا أجنبية أوروبية أمريكية؟
2: على الأكثر أنها تكون عربية.
0: عربية ما نوش تمشي أكثر،
1: المغرب، تكون المغرب، الجزائر، صارت تجربة
0: شوية مصر، حتى في السعودية فما يظهر لي مش
1: جمهور، الجمهور التونسي ما نعرفش عمري متابع شوية الحركة في الراب، في الجمهور التونسي أساسا متوجه للجزائر للمغرب. عن تجربة سابقة مع جراندي توتو في سيدي بوزيد، كانت حفلة كبيرة كبيرة برشا بحضور جماهيري كبير برشا، ناس تنقلت من سوسة من صفاقس من العاصمة لسيدي بوزيد باش يحضروا جراندي توتو. والديستانكت كيف كيف الفنانين المغاربة الجزائريين في الراب، خاصة الفنانين الصف الأولاني، مؤكد باش يكون حضور الجماهير كبير برشا. إن شاء الله تكون الأسماء في المستوى هذايا بالنسبة لناسنا في سبيتلا. قبل ما نختم عمري الزواوي، حكينا معك على حفلة روف ماهر إن شاء الله اليوم، انطلاقا من وقتاش توقيت الحفلة؟
2: من 9:30 مساء.
1: 9:30 حكينا على برنامج العباد الدولي إن شاء الله انطلاقا من 24 جويليا.
0: وخذينا حصريا برنامج مهرجان
1: العباد الدولي. فقط في علاقة بالعباد الدولي شخصيا لك انت عمري الزواوي، شنو هي الحلمة، شنو وانت ترى المهرجان وانت تحب توصل به بالضبط؟
2: المهرجان هو بوابة لكي تكون هذا الموقع الأثري الجميل جدا معناه الاستثنائي، أولا أنه يدرج في تلاحة نهائية للتراث العالمي اللي أنت تعرف أنه هو تلاحة تمهيدية منذ 2021، ومع الأسف معناها مثل الموقع الأثري مدينة سبيطلة على غير كارتاج أو دوقة من 1979 مسجل في اليونسكو، ولكن الموقع الأثري مدينة سبيطلة تأخر كثيرا. وعندما يسجل في اللائحة النهائية للتراث العالمي أكيد أنه مسرح سبيطلة ومساحة المعابد ستستقطب، ولما لا تكون تم تظاهرات فنية عالمية معناها تروج للسياحة التونسية والسياحة الداخلية، ومفهوم التنمية الثقافية والسياحية في هذه الربوع هو المفهوم أو المحور الأكبر اللي نجمو نعتمد عليه لتغيير من منوال التنمية في هذه الربوع اللي يصعب فيها معناها تغييرات اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا. في
1: إذا منقص على كلامك سمحني عمري الزواوي، يعني شفنا الترويج الكبير لوجه الدقة لاسم دقة للمنطقة الأثرية في دقة وقت اللي احتضنت الحفل متاع براين دامس في شهر مايو اللي فات.
0: يعني رغم أنه سبيطلة راهو من المدن القديمة والقديمة جدا، صفيت لا معناتها موقع
1: تقريبا
0: كبير
1: في نفس الحجم متاع دقة، ما يبعدش برشا على دقة عمري،
2: موقع متكامل من جميع من جميع النواحي. المدينة الأثرية مدينة سبيطلة في الموقع الأثري سبيطلة ما زالت مدينة متكاملة، وتعرف صديقي راهو في كل الجامعات الأركيولوجيا وعلوم الآثار في العالم مدينة سبيطلة المدينة الأثرية ريفيرونس، معناها مرجع تدرس في كل الجامعات وتم الجامعة مختصة في علوم الآثار. ما تقاريش مدينة
0: سي العمري
1: عمري الزواوي ماذا بينا
0: ترجع تغير المكان نتاعك،
1: صوتك مش واضح بصفة جيدة في مداخلتك الأخرانية.
0: ناخذ شوية وقت فقط أنه يكون الصوت باهي معاك سي العمري الزواوي مدير مهرجان العبيدلة بمدينة سبيطلة، يعني أنه تكون عندك سكوب على المهرجان والبرمجة المهرجان في الموسم هذايا.
1: أهم الفنانين بيكونوا موجودين إن شاء الله في النسخة هذايا من مهرجان العبادلة، عن الافتتاح نهار 24 جويلية إن شاء الله بعرض جديد للفنان عدنان الهلالي بعد عرض رعاة سمامة، نرجع بعرض جديد ابن المنطقة، باش نشوفوا زياد غرسة، يسرى المحنوش،
0: وليد التونسي،
1: وليد التونسي،
0: مرتضى الفتيتي، مرتضى
1: الفتيتي، هذوما أهم العروض. جعفر القاسمي بيكون حاضر كذلك في المهرجان هذا،
0: وكازو قال كازو
1: وكازو
0: وبدأ بالعروض متاع الراب في وسط المهرجان. ورجع لنا
1: نكملوا معها
0: تفضلك
1: السؤال الاخراني عربيك عمري من جديد. قلنا احنا الاهميه متاع الموقع الاثري لسبيطلة، ونحب ماذا بينا يدخل للتراث العالمي، والمهرجانات هذه هي عنصر ضغط عنصر للترويج لوجهه سبيطلة والموقع الاثري بسبيطلة.
2: فعلا صديقي رغم موقع الأثري مدينة سبيطلة موقع معناها يتجاوز 20 هكتار في مدينة متكاملة بأتم معنى الكلمة، مدينة أثرية رومانية بكل مواصفات المدينة الرومانية. ورأي المدينة الرومانية مدينة بسبيطلة تدرس في كل الجامعات المختصة في علوم الآثار، كل الجامعات هذه مستحيل تعمل معناها ريفيرونس ما ترجعش لمدينة سبيطلة، واحد من المدن القلائل اللي يتم التدريس عليها ويكون فيها اختصاصات معناها الدكتوراه والمرحلة الثالثة، حتى في الجامعات الأمريكية في الجامعات الآسيوية في كل العالم مدينة سبيطلة مرجع علمي وأكاديمي.
1: عاود هرب علينا صوت بتاع سي عمري الزواوي، لكن وصلت الفكرة أكيد. ما تمش زوز يختلفوا في أهمية في قيمة وفي عراقة الموقع الأثري بسبيطلة، تحياتنا ناسنا كل في سبيطلة في ولاية القاصرين في الجهة هذيك الكل. إن شاء الله عنا رجوع مرة أخرى مع سي عمري الزواوي نحكيه بأكثر تفاصيل وقت اللي بدأ يقرب شوية المهرجان في إذاعة الشباب، نحكيه على الافتتاح على البرمجة نعود نذكره بها، وكذلك على مهرجان الراب نذكر أنه في مهرجان العبادلة بسبيطلة المهرجان الدولي من 24 حتى 5 أوت الفترة الأولانية، بعد 6 أوت عنا مهرجان خاص بالراب في مهرجان في تسبيتلا في الموقع الأثري في سبيتلا مع وجوه الصف الأول في الراب في تونس في المنطقة المغاربية والعربية. بعد نعود نرجع للفترة الثانية من مهرجان العبادلة حتى للاختتام متاعه. شكرا لك سي عمري الزواوي، حكينا على كل تفاصيل البرمجة الصيفية في مدينة سبيتلا، مرة أخرى جدد التحايا لناسنا في سبيتلا وفي ولاية القصري.
0: احنا مازلنا مواصلين معاكم في سامدي تو، الأغاني مازالت متواصلة، تنجموا تتواصلوا معنا بالطبيعة على الباج متاعنا غادي جون تونيزي باج اوفيسيال.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

بشتل. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر، سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر، ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر، حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر، قدر ذكية وربحني انا موت باسي التفاصيل، نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير، وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل، نحكي معاه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

5 و4 موجات إذاعة الشباب مواصلين معكم المشوار في سامديتو حتى الثمانية متاع الليل. ساعتين ونص كانوا حاضرين معنا ثنائي كريمة التويتي وكذلك ودي على نجيز يحكينا على مشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مونديال 2026 أمريكا كندا والمكسيك. في الضيف الثقافي كان معنا العمري الزواوي مدير مهرجان العبيدلة بسبيتلة واخذينا سكوب بالنسبة لإذاعة الشباب للبرنامج مهرجان العبيدلة هكا عاطفه مش غالطة مهرجان العبيدلة الصيفي عديد العروض التونسية الدولي باهي العبيدلة الدولي عديد العروض التونسية عطينا وعطانا أبرز الأسماء اللي باش تكون موجودة من 24 من 14 جويليا حتى كشي الخمسة أوت والأربعة أوت يعني تقريبا هذايا الموعد عدة أسماء تونسية باش تكون موجودة منها وليد التونسي مرتضى الفتيتي وعديد الأسماء والعروض الموسيقية وكذلك المسرحية. في السبور باش نحكيو شوية على الفرق والإشكال اللي قاعد صاير في سوسة ويهم بتباع فريق النجم الرياضي الساحلي. قاعدين نشوف ونسمع في برشا كلام على تولي سامي السعيدي الهيئة التسييرية لفريق النجم الرياضي الساحلي في انتظار انه تكون في جلسة عامة انتخابية وتقدم للانتخابات. لكن باتصالي بسامي السعيدي كان وضح لي اليوم قال ما فهمش منه الكلام هذايا صحيح فما ناس اقترحت عليه لكن هو ما عندوش الامكانيات انه باش يكون موجود كرئيس هيئه تسييريه او حتى كرئيس لفريق النجم الرياضي الساحلي انه فريق النجم الرياضي الساحلي الحقيقه برشا فلوس مشاكل ماديه كبيره وكبيره جدا. كذلك قال اللي هو موجود بعقد مع الجامعه التونسيه لكرة اليد وكذلك بعقد مع وزارة الشباب والرياضة وأكثر من هذا. كان حكي كان هبط بوست على الصفحة متاعه على الفيسبوك وكان واضح عديد الأمور وقال إنه هو ما هوش معني إنه بش يكون بتباع رئيس لفريق النجم الرياضي الساحلي إنه فريقه الفريق النجم الرياضي الساحلي لكن ما ينجمش يكون الرئيس للفريق هذا. اليوم بش يكون فما اجتماع ما تقريبا كلمت وحكيت ماضي ساعة ونص تقريبا قبل شوية كي حكينا قال فما اجتماع بين الولاية في ولاية سوسة بين الوالي ورجال أعمال فريق النجم الرياضي الساحلي ورجال أعمال جهة الساحل باش يكون اجتماع فيه كذلك لجنة الدعم وعديد الأسماء اللي نعرفوها في عالم الرياضة والأعمال باش تكون حاضرة وإن شاء الله بتباع يلقاو حل لفريق النجم الرياضي الساحلي إنه مش كل عام عامين نلقاو فريق يتخبط في المشاكل المادية وفريق كيف نجم الساحلي قاعدين نشوفه معناتها الموسم هذي لعديد اللاعبين خاصة في كرة اليد اللي خارجوا وغادروا الفريق لفرق أخرى وما تنجمش تلومهم الحقيقة تقولهم علاش مشيتوا وعلاش ما وصلتوش لأنه قاعدين ما لقاوش فلوس متاعهم حابين نثبتوا فقط من عند سامي سعيدي واخذينا الجواب والحقيقة كاملة انه سامي سعيدي عكس الكلام اللي قاعد يتقال لن يكون على رأس الهيئة التسييرية لفريق النجم الرياضي الساحلي وإلا كرئيس لفريق النجم الرياضي الساحلي لأنه أعطاني رقم كبير وكبير برشا الحقيقة مسال في فريق النجم الرياضي الساحلي. هكا كملنا بالنجم الرياضي الساحلي بعد موجز أخبار الخمسة ونص نحكيه على باقي الفرق ونحكيه كذلك على الباسكيت. الباسكيت على المنتخب الوطني التونسي الأول الموجود في تربص بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار استعداداته للنافذة الثانية المؤهلة لمونديال قطر 2027 النافذة اللي باش تحتضنها أنغولا من 2 إلى غاية 5 جويليا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: الخامسة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تنظم غدا يوما تحسيسيا حول السلامة المرورية من الساعة 10 صباحا إلى منتصف النهار بضاحية المرسى، وذلك بهدف المساهمة في نشر ثقافة السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات. مدينة القيروان تحتضن يوم 30 من جوان الجاري اللقاءات الجهوية لشبكة مبادرة تونس.

0: تعبيره. في المقابلة، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. وأستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وتزيد الغرامات. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: سي دغدر جينال موجود إذاعة الشباب في سامدي تو مواصلين معاكم حتى الثمانية متاع الليل. عشان مش نحكيو انتو مش نحكيو على الباسكيت، الباسكيت اللي فما حدث تونسي حدث في تونس اللي هو البطولة العربية للشبان والشابات. إن شاء الله بعد يكون حاضر معنا ضيف باش نحكيو على البطولة هذية، على الافتتاح، على المنتخبات المشاركة. لكن قبلها مش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي للباسكيت، المنتخب الأكبر، المنتخبنا اللي موجود في طرابلس بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار الاستعدادات كيف ما قلت للنافذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027. منتخبنا لعب زوز مباريات ودية مع المنتخب القطري، فاز في مباراة وانهزم في مباراة. اللاعبين اللي استدعاهم المدرب عادل تليت اللي هم عمر عبيدة، يوسف الضيف، أسامة المرناوي، بلال جزيري، محمد منافذ، جوهر جواد، زياد شنوفي، ياسين التومي، أحمد العدامي، وصف المثناني، فراس الأحياني، محمد فارس العشي، مختار غيزة، وبشير بن يحيى. شنو الأجواء في طرابلس الدوحة؟ وقتش مش نمشي لواندا؟ والحالة الصحية متاع اللاعبين ناخذوهم مع عند المدرب المساعد للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة زهير عايش.
1: مرحبا بكم. في احنا الاستاج متاعنا بدا من 21 جينا لقطر، من نهار 22 بدينا التمارين بحصتين في اليوم، لعبنا زوج مباريات ودية مع المنتخب القطري يوم 23 و25، فوزنا في المباراة الأولى بفارق 5 نقاط تقريبا 69-64، انهزمنا في المباراة الثانية 61-50. من ناحية الأجواء، الفريق أجواء متميزة، في لاعبين اللي كانوا مصابين قبل كيما عمر وفراس بداوا يسترجعوا في عافيتهم وبداوا ينجموا يرجعوا للمردود متاعهم تقريب الكامل. ممكن فما إصابة عضلية خفيفة لأسامة المرناوي عنده قديمة وتحيرت عليه، ممكن الشك مازال موجود في المشاركة متاعه، لكن إن شاء الله يكون لاباس ويكون موجود معنا، وما بين اليوم وغدوة عشان ناخذ القرار هذا بما يخص أسامة. الأجواء بصفة عامة في الفريق طيبة، الاستقبال كان جيد من الاتحاد القطري للوفد متاعنا. موجود معنا اليوم وصل رئيس الجامعة سيسفين جريبي، وإن شاء الله يكون السفر متاعنا بعد غدوة. مازلنا اليوم في معسكر اليوم وغدوة، مازال التمرين متواصلين في الدوحة، وبعد غدوة إن شاء الله نسافروا لأنغولا اللي باش يكون عندنا فيها تمارين غادي حصتين قبل المشاركة، وباش يكون عندنا أول مباراة ضد المنتخب النيجيري ومن بعد رواندا وغينيا. وإن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله تكون مشاركة تخلينا معناتها الأمل ديما موجودة لتصفية كأس العالم من بعد، قد ما نجم نفوز بمباريات هذيك الكل يساعدنا.
0: هذه بالطبيعة آخر أخبار منتخب الوطني التونسي للأكبر في كرة السلة الموجود في طرابلس بالدوحة. بعد طرابلس أول كان هنا في المونستير ولعبنا مباراة ودية كذلك ضد منتخب الإيفواري. نذكر المنتخب الوطني التونسي كان في النافذة الثانية، لعب أمام منتخب نيجيريا، كنا فزنا على نيجيريا، فزنا على بوتسوانا، وانهزمنا أمام منتخب الغيني موجودين في المركز الثاني في المجموعة الثانية. وثلاثة منتخبات يتأهلوا للدورة القادمة لتونس باش تكون هي المحطة لاستضافة النافذة الرابعة اللي باش تكون في شهر أوت، والنافذة قبل الأخيرة المؤهلة لمونديال قطر 2027. إن شاء الله بالحظ والتوفيق بتبعة لمنتخبنا الوطني التونسي. احنا ما زلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للثمانية متاع الليل. حكينا على فريق النجم الرياضي الساحلي، باش نحكيو على باقي الفرق. الملعب التونسي اللي سوى وضعيته مع الفيفا واصبح قريب من منع الانتداب، مازال ملف وحيد اخير. 7 نوادي مازالت معنيه بمنع من الانتداب بسبب نزاعات اللي هما نادي رياضي صفاقس، الاتحاد المونستيري، قوافل القفصه، النجم الساحلي، مستقبل جيبس، مستقبل الرجيش، والاولمبي البيجي. الاتحاد المونستيري كان ألغى جلسته العامة الانتخابية المبرمجة يوم 30 جوان لعدم ورود ترشحات، وهذا رابع فريق في الرابطة الأولى يلغي الجلسة العامة الانتخابية متاعه بعد جي اس كا والأولمبي البيجي لأجل جلسته اللي كانت مبرمجة يوم 28 جوان، والسي اس اس بعد ما اللجنة المستقلة للانتخابات قبلت ملف وقائمة الفريقة في انتظار بتبيعة تعيين جلسة عامة انتخابية. احنا مازلنا مواصلين معاكم، اخبارنا مازالت متواصلة واستضافتنا كذلك مازالت متواصلة.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

0: 6:30 على موجات إذاعة الشباب دايما في المتابعة في سامدي تو. بدينا معكم مساعتين مواصلين حتى الثمانية متاع الليل. كوثر البجاوي في الهندسة التقنية وإيا في الديجيتال وعطف زنيدي في الأعداد والتنسيق العام للحصة. البداية كانت بالمونديال، حكينا على مشاركة المنتخب الوطني التونسي في مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026 بعد 3-0 الأخير في مجموعته بصفر من النقاط. قبلنا 12 هدف، سجلنا فقط كان زوز أهداف. آخر مباراتنا كانت في كنساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. ونوصل للمنتخب غادر الأراضي الأمريكية والمكسيكية وإلا مازال، وقتاش المغادر وقتاش الوصول إلى تونس بالوفد الكامل، أو أنه اللاعبين باش غادروا إلى مقر إقامتهم الأصلي يعني البلدان الأوروبية أم شكون العودة لتونس؟ تناخذوا أكثر تفاصيل بتبيع مع زميلنا وصديقنا عرفات الحمروني اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. عرفات مرحبا بيك.
1: مرحبا بك وفاء، مرحبا بكل المستمعين. موجود في مدينة كانساس الأمريكية بالتحديد. المدينة هذه على فكرة من صباح اليوم بدأت تتزين بالأعلام الخضراء والبيضاء والحمراء، أعلام الجزائر، بما أنه الجزائر تلعب في كانساس الليلة مباراة التأهل إلى الدور الثاني. تعادل أو انتصار للمنتخب الجزائري على حساب النمسا اليوم في الليل نجم يكون مرادف لتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني من المونديال. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، منتخب الوطني التونسي كان رجع من البارح، رجع على مدينة مكسيكو، مدينة مونتيري عفوا المكسيكية، واليوم يتحول إلى مدينة مكسيكو، من مدينة مكسيكو باش يتحول إلى تركيا، ومن تركيا إلى تونس. السفر والعودة إلى تونس باش تكون على مجموعات، فما مجموعة اليوم، مجموعة غدوة، ومجموعة يوم 29 جوار القادم. بالتالي نحكي تقريبا على 3 مجموعات تسافروا، ونفس يعني نفس الطريق، نفس التفاجئ من مكسيكو لاسطنبول ومن اسطنبول لتونس، مع الاشاره انه فما بعض اللاعبين اللي يسكنوا في اوروبا، اللي يعيشوا في اوروبا، خيروا انهم يسافروا على نفقتهم الخاصه مباشره الى البلدان اللي يعيشوا فيها، سواء فرنسا ولا المانيا ولا غيره. بالتالي فانه نجم نحكيوا على 4 افواج تقريبا في العوده، 3 منهم باش يرجعوا لتونس، ولاعبين اللي يعيشوا في اوروبا بعض منهم باش يتوجه مباشره لالمانيا وفرنسا.
0: هذه آخر الأخبار بتبيع المنتخب الوطني التونسي، في انتظار بتبيع أنهم يكونوا موجودين وشوفوا ما بعد المونديال مع وصولهم تقريبا نهار الاثنين، بش يكون آخر وفد يغادر ويوصل كان نهار 3 الصباح تقريبا ولا 3 العشية بش يكونوا موجودين في بذل. تونس خلينا نرجع ننسوا تونس لأن انسحبت، ناخذوا الأجواء باستثناء معناتها مباراة اليوم، يعني الأجواء الجزائرية في مدينة كنساس، الأجواء العامة في المدينة باش تكمل كامل البطولة. عرفات باش تواصل معناها المتابعة متاع المونديال؟
1: لا الحقيقة مانيش نكمل كامل البطولة، آخر مباراة لها في المونديال باش تكون هي مباراة الليلة، مباراة الجزائر والنمسا. الأجواء الحقيقة هنا وفي ماهيش أجواء كروية برشا، مش كما مدينة مونتيري. نعرف المكسيك الناس تحب الكرة، الرياضة الشعبية الأولى في المكسيك هي كرة القدم، بلاد منظمة المونديال في زوز مناسبات سابقة وهذه المرة الثالثة، بالتالي عندهم التقاليد وعندهم الحب نتاع كرة القدم. هنا في أمريكا نعرف مليح أن كرة القدم ماهيش الرياضة الشعبية الأولى، ممكن تجي حتى الخامسة ولا السادسة في سلم الرياضات. هنا ممكن البيسبول ولا الباسكيت وإلا كرة القدم الأمريكية خاصة أهم. وعلى فكرة مدينة كانساس راهي مدينة رياضية بامتياز، لو عندها فرق ممتازة جدا في جميع الفروع، يعني تقريبا في كرة القدم الأمريكية عندها واحدة من أقوى الفرق في الولايات المتحدة الأمريكية، في البيسبول كيف كيف من أقوى الفرق في الولايات المتحدة الأمريكية، كرة القدم النسائية عندها فريق اللي هو فريق قوي. هي مدينة رياضية لكن ما يش عاتي أهمية كبيرة لكأس العالم، وذين نشوفوه ونحسوه حتى في الشوارع وحتى في تنظيم ما حول الملعب، على الأقل نحسوه شوية أنه ناقصة شوية هكا التراديسيون تاع تنظيم مسابقات كرة القدم، وناقصة شوية حتى هكا المحبة لكرة القدم وهكا الباسيون اللي تخليهم ممكن ينظموا حاجة بها. وحتى الملعب بيدو اللي هو ملعب رائع رائع رائع، اللعب في تونس ضد منتخب هولندا ملعب رائع، لكن ماهوش ادابتين لكرة القدم بنسبة 100%. يعني مثلا على
0: هو
1: سبيل
0: بتاع
1: المثال
0: فوتبول امريكان اكبر منه.
1: ملعب بتاع فوتبول امريكا، على سبيل المثال مثلا التريبين دو بريس بالنسبة للصحفيين نشاهدوا المباراة في هما يسميهم دي بوكس، يعني في عبارة كابينات تعليق، فبالتالي ما بيوصلنيش حس الجمهور. يعني هنا نحسوا حتى فما محاولات انه تصير ادابتاسيون او عن ما للسوكر كما هم يسميوها لكرة القدم، لكن ما يشرش بنسبة 100%. لكن اليوم اللي قاعدين نحسوا فيه من الصباح اللي تم موجود في الشارع في مدينة كانساس، قاعد نشوف أعلام جزائرية، قاعد نشوف في ناس لابسة ماريو الجزائري، جماهير منتخب الهولندي زاد كيف كيف، نحكي تقريبا على 40,000 مشجع متواجد هنا في مدينة كانساس. بالتالي الجماهير هذه هي اللي تحيي شوية المدينة وهي اللي تخليها مواكبة للمونديال ومواكبة لكرة القدم بصفة عامة.
0: ما تقريبا هو ما 3 متاع الصباح عندنا احنا، يعني 9 متاع الليل هيك العشرة.
1: بالضبط، نحن نحكي على 6 سوايع، فنحكي 9 متاع الليل وقت كانساس، ما 3 متاع الصباح وقت تونس والجزائر، لأنه نفس التوقيت على ما أعتقد.
0: ذكروا انه الجزائر في مجموعة الأرجنتين اللي هي متأهلة بعد زوز انتصارات. الأرجنتين اللي باش تواجه الأردن اللي غادرت البطولة بصفر من النقاط، مع النمسا والجزائر بتبيعة مواجهة كيف ما قال عرفات، انتصار أو تعادل يخلي منتخب الجزائري موجود، لأنه هو الانتصار يكون أقرب عرفات، لأنه منتخب النمساوي مسجل 3 أهداف وقابل 3 أهداف، والمنتخب الجزائري اللي مسجل 2 أهداف وقابل 4 أهداف، يعني عنده سلبي 2. الأقرب إنه يكون في انتصار يخلي المنتخب الجزائري بالراحة، يعني موجود في المركز الثاني ب6 نقاط،
1: بالضبط.
0: وممكن التعادل يخليه يقعد يلعب على المركز الثالث، وتلهنا تقعد النقاط اللي جمعها، معناتها ما التعادل واللي عنده 4 نقاط، ونعرفوا كان 8 منتخبات فقط هي تتأهل من أفضل الثوالث، يقعد ينتظر بتبيعة خاصة الجولافيراج، ونقولوا احنا بين الأهداف المقبولة والمدفوعة إن شاء الله يكون من المنتخبات المؤهلة، وأنه
1: هو
0: عنده حتى
1: اي
0: بالتعادل يكون موجود كأفضل الثوالث.
1: بالضبط، لانه في تعادل الكافير البارح ومرور الثاني المجموعه ب3 نقاط لخبط شويه نوعا ما الكلاسمون نتاع احسن ثوالث، بالتالي تقريبا تو في كلاسمون نتاع احسن ثوالث من المرتبه الخامسه الى المرتبه الثامنه، كلها منتخبات عندها 3 نقاط بخلاف كرواتيا، كلهم لاعبين مبارياتهم الكل.
0: ماي.
1: فبالتالي منتخب الجزائر بنقطه واحده 4 نقاط ينجم يلقى روحه من بين افضل 8 ثوالف ويتاهل للدور الثاني بالتعادل فقط، يعني حتى تعادل يمكنه بنسبه 90% على الاقل من انه يكون متواجد في الدور الثاني، خاصه بعد اللي صار البارح في مجموعه الاوروغواي وكافير واسبانيا، شفنا شو صار الناس الكل.
0: يعطيك الصحة عرفت الحمروني، شكرا ليك، متابعة مبيه أكيد لمباراة الجزائر والنمسا. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سام ديتو حتى 8 متاع الليل.

0: الستة واربعة موجة إذاعة الشباب. أنا مهبول، أنا ندير الهول هكا
1: ومثل كما في الكليب.
0: احنا بالاغاني هذي نفتحوا صفحة المهرجانات، يعني شهر جويليا موجود لازالوا في المهرجانات التونسية.
1: حكينا على مهرجان الراب في سبيتلا، معنا سي عمري لازواوي، واحد من الاسماء ممكن تكون حاضرة بالاسماء الراب بين معقفين الراب الذاربة في الساحة العربية المغاربية. غروندي توتو ديستان تلازارو، هذوما الاسماء المغاربيه اللي مشهوره من الصف الاولاني تو.
0: اي لكن هو الراب عاتي اكثر على الراي، معناتها معناها مش بعيده ياسر الموسيقى، مش موسيقى نتاع راب 100%.
1: هذاك علاش قلت لك الراب المعقفه، لانه تو اللي غني راب بالتعريف
0: الامريكاني ولا اللي خرج بيه
1: مش موجودين برشا،
0: مش موجودين برشا المهرجانات. اسماء
1: بوب عربي اكثر من
0: الراب. انا في المهرجانات اكيد فما برشا مهرجانات اعطات وكشفت عن العروض نتاعها، منها مهرجان الحمامات اللي كشف على العروض نتاعو في الدوره 60، مهرجان الحمامات الدولي حافظ على الكونسيبت نتاعو، معناتها مهرجان الحمامات الدولي سنه في العروض والا خرج شوي حسب رايك.
1: ديما محافظ على المسرح موجود في مهرجان الحمامات بالافتتاح، يعني ديما المسرح موجود. هذيك الديانه هذيك كيفاش تبعث مهرجان الحمامات الدولي من الاول اساسا للمسرح، بقى حافظ على الشيء هذاك مع بعض النجوم العرب والاجانب والتوانسه تقريبا. برمجه متوازنه، لانه لا فيش هي اللي عملت شويه حديث في المده الاخرانيه، لكن هذه القشور
0: على الالوان اللي موجود،
1: على الالوان الموجوده، لانه يعني الكونسيبسيون بعيده برشا على الكلام اللي يتقال، يعني مزيانه تحتفل بالستينيه بتاع مهرجان الحمامات بالازرق الطاغي هذاك على
0: البحر
1: اللي مقابل المسرح. لكن الموجودين الاسامي الموجوده في مهرجان الحمامات اسامي محترمه ان شاء الله بالنجاح.
0: هات نعطيوهم البرنامج كامل. هو الانطلاق باش يكون يوم 11 جويليا بمسرحيه الهاري بيت لوفاء الطبوبي من تونس.
1: علاش قلت لك الافتتاح يبقى حافظ ديما على الديان نتاعو وفاء، لانه الهاري بيت هي المسرحيه المتوجه في ايام قرطاج المسرحيه في الدوره الاخرانيه كأفضل إخراج، أفضل مسرحية، أفضل تمثيل. فاطمة بن سعيدين، لبنى، نعمان، يعني المجموعة كاملة بتاع
0: فيها موسيقى وتمثيل وإلى كلها تمثيل
1: كامل. وفي الطبوبي كأفضل مخرجة، متوج كذلك بمهرجان المسرح العربي في القاهرة، يعني تقريبا المسرحية الحدث في الساحة المسرحية العربية، مش نحكيو على التونسية فقط.
0: نعرف 12 جويلية باش نلقاو ظافر يوسف وشيراز، 13 جويلية ياسمين حمدان من لبنان، 14 جويلية مهدي المولهي في نوستالجيكا مع هرانا زروق، هيثم هلال، مهدي العلاني ولا سعد الساندي، 15 جويلية بيبي من اسبانيا، 17 جويلية نور عرجون وسليم عرجون في لايف ويذ اوركسترا، هذايا ثنائي تونسي، 18 جويلية
1: ثنائي الاندر جراوند التونسي. عندهم جمهورهم خاصة من الجنزي، نوعية أخرى متاع موسيقى مختلفة على السيد اللي نعرفوها.
0: يارا، عودة يارا للمهرجانات، أنا برشا ما سمعناش يارا في المهرجانات وحتى ما سمعناهاش، معناتها في أغاني أو في إنتاجات باش تكون موجودة يوم 18 جويلية.
1: يارا لقبها شنية؟ عند اللي تبع شويه في الموسيقى يارا توسط وصفيه،
0: يارا توسط وصفيه هذيك هي. 19 جويليه لاباس لسليم بن صفيه، سينوغرافيا نادية الكعبي، 20 جويليه جناوه ديفيزيون من الجزائر، 21 جويليه
1: يعني هذا واحد من العروض باش يكون الحدث في المهرجان في السنين، لانه جناوه في يعني في اي حفله يكونوا حاضرين فيها في تونس تكون الجمهور موجود بكثافه كبيرة، باش عندهم جمهورهم. ان الشخصين كنت شاهد على حضورهم في مهرجان بوغارين عندها سنوات التالي الجمهور الحضور الجماهيري كان
0: كبير
1: كبير كبير برشا وعندهم جوهم خاص خاص بهم.
0: بيج ديدي ويلسون من امريكا 21 جويليا، جوزيف عطيه 22 جويليا، برشا فنانين لبنانيين موجودين. فرج فرج سليمان 23 جويليا
1: كيف كيف بالاندر جراوند الجديد في الموسيقى وعنده جمهور وكان سبق له كان حاضر في تونس بحضور جماهيري كبير برشا. الفرج سليمان
0: مارسيل خليفه في البال 24 جويليا. شكري بوزيان العرض التونسي الاول يوم 25 جويليا عيد الجمهوريه. 26 جويليا عطيل معاوي هذا صدى الاطلس معناها تمثيلا والا غناء صدى الاطلس
1: اغاني ومعاه محمد علي شبيل وحاتم اللجمي وروضه عبد الله. يعني الاتجاه اكثر باش يكون تو شوفوا من بعد شويه من بعد يعني وقت قدموا العروض نتاعهم شنو هي بالضبط للعرض، لكن اساسا باش يكون على الاغاني التراثيه في جبال الاطلس. كل وقت نحكيوا على الاطلس راه باش نحكيوا فقط على المغرب، نحكيوا على المغرب العربي لانه السلسله تنطلق من المغرب تنتهي في تونس لان السلسله كامله متواجده.
0: 27 جويليه باش يكون عرض الراب لنوردو. نوردو اللي قاعد يقوم بانتاجات كبيره وقاعد محقق نجاحات خرج من التونسي للعربي معناها في اول البلاد في انتاجها مصر معناها باش تمشي لمصر يعني مصر محرار نتاع نجاح معناتها للفني ولا ليه؟
1: اكيد هو بنجاح في مصر لانه نوردو عنده نجاحاته حتى سابقا وقت مشى في موازين مشى المغرب مشى حفلات في ليبيا يعني نجح جدا.
0: انتاجات كان انتاج اول لبناني تو الانتاج الثاني مع رحمه المصري قاعد يقوم بانتاجات عربيه غير التونسيه معناتها اللي قاعد يخدم عليها.
1: يتصرف الكارير نتاعو بذكاء شديد جدا نوردو ان شاء الله موافق. ثم حديث انه باش يكون موجود في مارجن كارتاج نستناو نشوفوا لو انه سبق له صعوده في مارجن كارتاج.
0: ذا بوينا فيستا اوركسترا من كوبا وداد مجمع وخليل ايبي في عيطة مون امور من المغرب وتونس 30 جويليا. 31 جويليا سليف كيتا من مالي. 1 اوت ماريزا ديما نلقاو العروض الافريقيه موجوده. ماريزا من البرتغال
1: ماريو بيوندي من النجوم الكبار في افريقيا
0: ماريو بيوندي يوم 2 اوت من ايطاليا. 3 اوت بوثينا نابولي نابولي
1: ما تحبش نابولي
0: هي بوثينا نابولي دوليشا تونس دوليشا اغاني شنو النوع نتاع العرض اللي
1: هي تغني واحد من الاصوات التونسيه الصاعده في المده الاخرانيه عند تقريبا 3 اسابيع كان ضيفنا بالهاتف وقتها من كان امين بوحافه الموسيقي امين بوحافه
0: اللي كان معنا
1: كان معنا وقت تحدث على بوثينا نابولي بانبهار كبير برشا. كل واحد من الاصوات اللي انبهرت بها في ادائها خاصه كانت هي اللي اديت الاغنيه نتاع الاغاني في المسلسل الاخراني نتاع رمضان.
0: احنا موجز اخبار الستة ونص بعد شويه بعد الموجز نكملوا بالطبيعه نحكيوا على باقي العروض الخاصه بمهرجان الحمامات.
2: سامدي تو
3: Samedi tout.
2: Samedi tout.
3: News et sport.
2: Musique au rythme. Tunis, marché de sept. Malaab, Qaad, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Marché de sept. Fi Samedi tout.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو المندوبيات الجهوية إلى مضاعفة الجهود لتجسيد الدور الاجتماعي للدولة. منتدى توجيه الجامعي خبراء ينبهون من اختيار الاختصاصات الجامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل ويدعون إلى مواكبة مهن المستقبل. عمادة المهندسين احتضنت اليوم بمقرها بالعاصمة فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي يتواصل على مدى يومين تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، بمشاركة 25 مدرسة هندسية عمومية وخاصة إلى جانب عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. وكالة التعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لانتداب مختصين للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية. مهرجان الحمامات الدولي يعلن بيع تذاكر 2026 إلكترونيا بداية من 28 من جوان الحالي. في أخبار العالم، أمين عام حزب الله يعلن أن اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار ومنعدم الوجود. استشهاد فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في غارة صهيونية على خيام للنازحين جنوب غزة. ورئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يقول أن أوكرانيا تشن هجوما على منشأة صناعية في فولغوغراد، وطائرة مسيرة روسية تستهدف رجلا في سومي. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 ليلا.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى.

0: الشو المعلومة والموسيقى لبنينة
1: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
1: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنيات كواليس متابعات وجونا ترند
2: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
1: تسمعوا توس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
2: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
4: Samedi tout.
5: News et sport.
4: Musique au rythme.
5: Tunis, marché de sept. Malaab, قاعات, فرهيدة وخرجات. شوارعنا وجونا. Marché de كل سبت في Samedi tout.

0: الأزهر والعروض لمهرجان الحمامات الدولي اللي شفناه، بالطبيعة عروض متعدة، عروض فيها برشا أسماء تونسية كما قلنا، معناتها العروض مازالت متواصلة. شنو آخر عنا مهرجان كشف عن العروض متاعه عاطف؟
1: والبارح كذلك كان في حاضر في إذاعة الشباب مع الزميلة جهنة التركي مختار بالعاتق الحديث عن برنامج مهرجان دوغا اللي البارح كانت الإعلان عن البرنامج الكامل فيه حكي من نهار 18 جويلية نهار نبدأ بالترتيب، شامل الهلالي في طربية نهار 10 جويلية، محمد صابر الوسلاتي في المسرحية نهار 11 جويلية، مرتضى الفتيتي يبدو أنه مرتضى باش يكون نجم الصيف هذايا نهار 12 جويلية.
0: هو دائما موجود هو في العروض، ونلقاه ديما موجود في المهرجانات وحتى خارج المهرجانات.
1: تمسين إليوت نهار 15 جويلية، رؤوف ماهر 17 جويلية، حكيم 18 جويلية، نبيل بن مسمية تونسي ونص ونبيل كليب كما يعرفوا برشا نهار 19 جويلية، لطفي بوشناق نهار 21 جويلية، مروة ناجي ورويع بليغ حمدي 24 جويلية، والزيارة نهار 25 جويلية. هذه بالنسبة لمهرجان مهرجان دوغا الدولي كما ذكرت، تعطينا تفاصيل البارحة في إذاعة الشباب. نهار الأربعاء زادة النقطة الإعلامية الخاصة بمهرجان بنزرت باش يكون البرمجة والكشف عن برمجة مهرجان بنزرت الدولي، ويبدون الحديث بنسبة كبيرة برشا أمنة فاخر باش تكون حاضرة. مش قلت أنا قلت مهرجان بنزرت نهار 1 جويلية، ثم حديث على لطفي بوشنيخ باش يكون حاضر في مهرجان بنزرت إن شاء الله في المدة الجاية، يمكن أي دغنوش كذلك باش تكون حاضرة بقوة، مرشحة بقوة باش تكون حاضرة في مهرجان بنزرت.
0: نواصلوا مع
1: كذلك السكوب مهرجان العبيدلة، كان معنا عمري الزواوي أعطانا التفاصيل الخاصة بمهرجان العبيدلة في السبيتلة بعروض عديدة لجنجون ومرتضى الفتيتي وزياد غرسة وجعفر القاسمي وغيرهم من الأسماء في مهرجان العبيدلة بداية من نهار 24 جويلية مع عرض الافتتاح لعدن الهلالي وعرض جديد.
0: نواصل مع عروض مهرجان الحمامات. 4 أوت باش يكون غسان يمين دمواز نافور، هذا عرض لبناني. 5 أوت جاكراندا لنزار السعيدي، ملحم زين باش يكون موجود، دي دوبلمان
1: جاكراندا المسرحية
0: جاكراندا ديدو بولمان من تركيا، نجيت عطيبو تعود من المغرب، سندي لطي من لبنان، هما لسيرين جنون من تونس، آدم باش يكون موجود، ورمز روضة العشاق لمعز العاشوري من تونس، والاختتام يوم 13 أوت باش يكون لصوفيا صادق في عيد المرأة، يعني 25 جويلية باش يكون شكري بوزيان، و13 أوت باش تكون صوفيا صادق. هذه العروض اللي تنجموا تتابعوها للنسخة 60 أو العدد 60 لمهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية لغاية 13 أوت، يعني على امتداد شهر تقريبا. عديد العروض اللبنانية التونسية وعروض والمسرحية وعروض دولية أخرى موجودة، فما أسماء كذلك تعود للمهرجانات ونشوفوها في المهرجانات كيف ما قلنا يارا اللبنانية. هكا كمان مع الثقافة مع العروض، في انتظار عروض ونشوفوا برنامج الكامل لمهرجان كارتاج الدولي.
1: منتظر مهرجان كارتاج، مهرجان سوسة، مهرجان صفاقس، بقية المهرجانات إن شاء الله في الصيف الأسبوع هذا، يعني بداية شهر جويلية بشكون الإعلان عن تقريبا كل البرامج إن شاء الله تكون في المستوى. ثم برشا حديث، ثم برشا أخبار ماهيش مؤكدة إلى حد الآن، مش حكيوا عليها، لكن إن شاء الله تكون في المستوى، إن شاء الله كذلك تكون الأسعار تراعي شوية المخدر الشرائية
0: للمواطن التونسي. وسمعنا برشا أسماء لمهرجان كارتاج، كيف ما ماجد الرومي، كيف ما مينا فاخد، كيف ما برشا أسماء أخرى، ميادة الحناوي، فما اسماء، فما في الافتتاح يظهر لي صبر، في الافتتاح صبر، في الاختتام يعني فما برشا هكا اشاعات خرجت،
1: برشا اشاعات واسماء برشا موجوده رسميين مازال ما ثم حد شيء.
0: فما اسماء موجوده، ممكن هي فما اسماء تنجح المهرجان، لكن ننتظروا اسماء نعرفش انا ممكن من الصف الاول العربيه، عربيه اللي قاعده تقوم بنشاطات وانتاجات كبيره وناجحه. صعيبه
1: شويه الامور في المهرجانات، وفي خلينا نوضحوا كلمه نجاح ايش معناها. كان نحكيو عن النجاح الجماهيري،
0: نجاح جماهيري هو
1: نجاح جماهيري،
0: تقاس من النجاح الجماهيري اكثر منه
1: مش بالضروره. النجاح الجماهيري تقريبا كارتاج ولا كل عام الطابع الخاص به انه الجمهور موجود. يعني الجمهور التونسي يحب الحفلات، يحضر الحفلات، حتى فنانين مش معروفين مش بالصف الاول يكون حاضر. يعني هذاك ممكن لا طول كبيره اللي خلى عديد الفنانين العرب يحبوا يجيوا لتونس، يحبوا كارتاج. تم شكون حتى يعمل تنازلات كبيره برشا في
0: يجي كارتاج كيف ما شفنا معناتها في الموسم الفارط. شفنا أحلام معناتها تقريبا ما خذتش فلوس أحلام، لكن جيت وكانت ناجحة جدا حفل الاختتام.
1: وفي ما نقولوش ما خذتش فلوس، نقولوا عملت تنازلات
0: هي كشخص يظني ما خذتش فلوس، لكن أكيد باش تكون الفلوس مشيت للمجموعة اللي معاها الناس اللي معاها
1: الفرقة متاعها. عملت تنازلات، لكن لأنه الفنانين العرب عندهم تبقى لهم حفلات تاريخيه في كارتاج. تشوف عمناول يعني اصاله بكاريرها بالسنين هذيك الكل، وفرحه الكبيره على نجاح الحفله نتاعها في كارتاج، لانه حفله كانت كبيره برشا وتعتبرها واحده من اكبر نجاحاتها في مسيرتها الكل. ما خذتش برشا فلوس بالمقارنه مع مهرجانات الشرق والخليج العربي. تشوف مي فاروق وصلت تبكي فوق المسرح للنجاح الكبير وتفاعل الجمهور الكبير معها وغيرهم.
0: وأحلام نجاح في الحفلة
1: يعني
0: وعملت معناتها ببليسيتي كبيرة لتونس معناتها،
1: وطولت البقاء نتاعها في تونس لأنه كانت سعيدة جدا بنجاح حفلتها. وأحلام باش نرجعوا لي بذكاء كبير برشا خدمه الحفله نتاعها بعمليه التسويق،
0: تسويق كبير
1: بغيره. لكن نحكيه على الصف الاول وفوق، نلقاو روحنا في منافسه مع المهرجانات الكبرى سواء في مصر، خاصه السواحل المهرجانات
0: الحفلات الساحل
1: او في الخليج العربي. يعني من الناحيه الماليه صعب جدا المنافسه مع المهرجانات هذوكم، لانه يطلبوا 100 120 130 الف دولار بالنسبة لهذيك تقريبا الكاشيم تعديد الفنانين، وكان مش أكثر برشا من هذا. وفي تونس للأسف ما عادش قادرين أن ندفعوا بالكاشيات هذيك الكل. بقى البريستيج، بقى الاسم بتاع كارتاج، بقى الجمهور بتاع كارتاج اللي يدفع برشا فنانين أنهم يعملوا تنازلات بش يكونوا حاضرين، لكن الشيء هذا ما يقنعش الفنانين الكل.
0: واضح هذا من الناحية الثقافية. مش نرجع للناحية الرياضية، نحكيو على تونس وجهت العرب في مدينة صفاقس بالبطولة العربية للشباب.
1: علي ملحمزين هو مش كون ضيف في مهرجان
0: شيرين. شيرين قتلك مش ملحمزين، شيرين. شيرين بالغنية رجعت بالغنية متاحة تباعا، لكن مش تكون موجود أغنيتي أنا هي. ولكن مش تكون موجوده في المهرجانات الموسم هذايا. تو نسمع
1: ان شاء الله. شيرين مثلا واحده من الفنانات اللي مش تبقى لها حفله كارتاج في تاريخها،
0: يعني
1: واحده من الحفلات الناجحه جدا في كارتاج.
0: صحيح. نسمع شيرين تباعا وبعد نمشي للبطوله العربيه لكره السله.

0: وداعا.
1: عمري ما اقول لك وداعا، هكا غنيت شيرين اغنيتها سينجل هي خرجتها، لكن لقات نجاح كبير وكبير جدا في سامدي تو، تكون تباعا مره ثقافه مره رياضه، حتى نكملوا معكم الست ساعات هذوما الماضي ساعتين حتى الثمانيه متاع الليل. نقولوا باي باي لكوثر البجاوي اللي خذت مكان سليم القصيبي، مرحبا بنجم الدين اللي باش يواصل معكم السهره اليوم حتى ختام الارسال. نمشي من تونس العاصمه لصفاقس اللي تحتضن البطوله العربيه للشبان وشابات اقل من 18 سنة من 27 جوان لغاية 4 جويليا. أكثر تفاصيل عن البطولة العربية عن المشاركة التونسية باش تكون مع سيد نجم الدين الفياضي العضو الجامعي ورئيس لجنة التنظيم للبطولة العربية. سيد نجم الدين أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
1: أي سيدي، اليوم الانطلاقة الفعلية للبطولة العربية للأقل من 18 سنة باش تكون للبنات والأولاد يعني موجودين، كان نعطينا المنتخبات اللي جات اللي باش تكون مشاركة في البطولة العربية هذه.
2: البطولة العربية هذه مش تكون بمشاركة ستة دول عربية اللي هي المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر والبحرين، ومش يقدموا 9 منتخبات وطنية، 6 في صنف الذكور و3 في صنف الإناث. الانطلاق متاع البطولة انطلقنا اليوم في مع الساعة 11. أول لقاء كل يوم عندنا 4 لقاءات، 3 في صنف الذكور و1 في صنف الإناث،
1: لأنه العدد صغير بالنسبة للإناث الحقيقة، 3 منتخبات فقط في الإناث اللي هما تونس.
2: 3 منتخبات فقط على خطر ثم شوية مشاكل في منطقة آسيا، هما اللي خلاو غياب المنتخب الأردني وغياب المنتخب اللبناني في آخر لحظة. كانت مش تكون بطولة بخمسة منتخبات،
1: حتى غياب المنتخب المصري بالنسبة للإناث.
2: المنتخب المصري خير كونه يحضر كأس العالم، خاطر هو مترشح لكأس العالم، مش يلعب في كأس العالم في شهر أوت. خير كونه يحضر كأس العالم في صربيا، هذه المعلومات معناها اللي عندي. وما يشاركش في البطولة العربية،
1: ما يشاركش في البطولة العربية لأنه تونس، البحرين، الجزائر، المغرب، ليبيا ومصر، هذوما المنتخبات اللي البلدان اللي موجودة بالمنتخبات متاحهم، 5 منتخبات أو 5 بلدان في الذكور وثلاثة فقط،
2: ستة
1: في الذكور وثلاثة في الإناث. في الإناث اللي هما تونس، المغرب
2: والجزائر، تونس
1: المغرب والجزائر، وفي الباقي باش يكونوا في الذكور.
2: موجودين في الذكور.
1: البداية كانت اليوم الصباح حتى اليوم 4 جويلة، كيفاش تكون البطولة بالمجموعات وإلا مجموعة واحدة ومن بعد نكونوا نلعبوا المباريات الربع النهائي ونصف النهائي والنهائي؟
2: بالنسبة لصنف الذكور مش تكون في شكل بطولة، يلعبوا شكل بطولة، تلعب المنتخبات كلها ضد بعضها، وآخر يوم مش يكون الدور النهائي بين صاحب المرتبة الأولى وصاحب المرتبة الثانية. مش يكون ثم دور نهائي بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني، واللي ينتصر فيه يكون هو بطل العرب.
1: هو البطل.
2: بالنسبة للإناث مش يعملوا بطولة ذهاب وإياب، معناها مش يلعبوا ضد بعض من المنتخبات مرتين ومن بعد يعملوا دور نهائي بين الأول والثاني.
1: والدور النهائي بين الأول والثاني هذه بالنسبة للبطولة العربية. بدينا احنا اليوم كتونس في المشاركة وإلا نبدأ غدوة؟
2: كتونس المنتخب النسائي يبدأ غدوة، منتخب الذكور تو حاليا سوف تنطلق اللقاء بين تونس وليبيا، وهو اللقاء الأخير في برنامج اليوم.
1: السبعة معناها السبعة في آخر لقاءات اليوم الأول. صار حفل افتتاح وإلا كانت بطولة عادية يعني؟
2: كانت بطولة عادية بطلب من الاتحاد العربي.
1: أيوة.
2: ما حبوناش نعملوا حفل افتتاح. داير ما فهمتش علاش ما في يوم الاجتماع الفني. احنا حاضرين كنا باش نعملوا حفل افتتاح، لكن هما ألغاوه. دونك كانت بطولة عادية، قالوا نعملوا حفلة في الاختتام، يكون اليوم أقل ضغط من المقابلات، خاطر 4 مقابلات راهو بالحق النهار كان متعب برشا، معناها اليوم
1: مع السخانة
2: مع السخانة. بون احنا وفرنا بلدية شخص مشكورة وفرت لنا مكيفات في القاعة، لكن ديما تقعد في القاعة تقول معناها رغم التكييف، واليوم متعب معناها من 8 متاع الصباح ولا 9 متاع الصباح لجنة التنظيم وأعضاء الاتحاد العربي متواجدين في القاعة لحد اللحظة. حقيقة معناها هما خيروا على على طول النهار، يقول لك خلي نعملوا حاجة في النهائي، يوم النهائي مش يكون
1: مباراة واحدة،
2: زوز مقابلات إناث ونهائي ذكور، يقول لك عنا شوية وقت باش نجمو نعملوا هكا حاجة
1: مخيرة كان الناس تكون موجودة. المباريات فين قاعة سي نجم الدين؟
2: المباريات في قاعة الرايد البجاوي بالشاقص، وقاعة محمد العقيد قاعة مخصصة للتمارين للمنتخبات.
1: وفما جماهير جيت قاعدة تحضر في اليوم الأول؟
2: الحق مش برشا، توا توفدت أكثر مع دخول المنتخب الوطني التونسي للمسابقة، لكن ثم شوية جالية مغربية، ثم شوية جالية جزائرية كانت حاضرة، ثم شوية جالية أيضا ليبية كانت حاضرة في لقاءات اليوم.
1: فما معناتها خدمتوا عليه الإعلان، خليني نقول أنا للبطولة، خلي الناس تجي وتفرج وتمتع، على الأقل تشوف الأولاد الصغار. نعرفوا برشا ناس يحبوا الباسكيت، خاصة مدينة صفاقس توا فارحة أكيد بالثنائي متاع البنات والصعود متاع الفريق الأساسيس للدوري الممتاز.
2: احنا بالنسبة على المستوى الجهوي، الإعلام الجهوي في صفاقس خدم معناها على الدورة، تبقينا الدورة متزامنة مع نهاية كأس العالم، ما نساوش
1: حتى أوقات
2: متزامنة مع نهاية كأس العالم، دونك التركيز كله داخل الإعلام وعلى كأس العالم. دونك من المنبر هذا نحب نبلغ دعوة للجماهير، وهي الجماهير حضور مجاني معناها في الدورة هذه. دونك ماذا بينا لو كان الناس تجي أكثر وتحضر وتشجع على المنتخب الوطني التونسي ذكور وإناث، وإن شاء الله نكونوا من المتوجين نهاية الدورة.
1: إن شاء الله نكونوا متوجين، وخاصة نحن توا في سلاعة متاع الصيف، أكيد كان لبرشا شبان ينجموا يجيوا ويتبعوا كرة السلة ويشجعوا المنتخب الوطني التونسي. شنو حظوظنا سي نجم الدين كعضو جامعي، ناخذك توا كعضو جامعي ولد الباسكيت، معناتها شنو حظوظنا في السيدات وكذلك في الإناث؟ لأنه بغياب خاتين نقول معناتها غياب مصر في الإناث، تقريبا عنا فرصة نكونوا بطلات العرب، وغياب كذلك الأردن.
2: والله المستوى في اليوم الأول راه مستوى ممتاز، معناها المقابلات اللي دارت فيهم اليوم حتى لقاء الإناث بين المغرب والجزائر مستوى ممتاز وممتاز جدا، معناها كل مرة يسمى اون ايكيب كيابخي ليكار، وفي الاخر وفي اللقاء بسبع نقاط فارق للمنتخب المغربي. ما انا نقول لك البطوله النسائيه معناها مش تكون شديده الصراع، معناها بين ثلاثه فرق. حضورنا وافره معناها باش نكونوا متوجين، وان شاء الله ربي يوفقهم. بالنسبه للسيدات،
1: وشكون مدربنا بالنسبه للسيدات؟
2: بالنسبه للسيدات عندنا المدرب السيد سلام الهدار، ومعاه زوز مساعدين اللي هما يسر الشيرني وإناس مقني.
1: أيواش. وبالنسبة للذكور،
2: للذكور أنيس بالحاج، ويساعد منتصر
1: العبد.
2: العبد
1: ومنتصر العبد. حضورنا بالنسبة للذكور مع تواجد البحرين، تواجد الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، كذلك موجودة في الأولاد ومش موجودة في البنات.
2: هما اللي هزوا كأس أفريقيا السنة الماضية، النهائي دار بين البحرين والجزائر اللي هما موجودين.
1: بطولة عربية مش
2: بطولة عربية. لا بطولة عربية. البطولة العربية نتاع الموسم الماضي فازت بها البحرين في نهائي أمام الجزائر. معناها ثم الفريق البحريني فريق ممتاز، الفريق الجزائري فريق ممتاز، الفريق المصري أيضا فريق ممتاز جدا اليوم تفرجت عليه. أنا اللي نقول لك المنتخب نتاع الإيدي جيت نتاع الاولاد نتاعنا شنا عمل برشا استاجات في صفاقس وانا كنت حاضر عليهم. الحق نتاع ربي شفت تطور كبير من اول الموسم للفتره هذه، كل مره يجيوا لصفاقس يعملوا استاج، نمشي نلقى لافونسمون دو ترافاي، معناها لافونسمون نتاع الخدمه ظاهر للعيان. الحق انا عندي ثقه كبيره في الاولاد هذوما، اللي هما ان شاء الله مش يعملوا بطوله ممتازه وممتازه جدا، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا زاد متوجين في الاولاد
1: ان شاء الله. وهذوما باش ياخذوا المشعل اكيد ننتظروهم في سنوات قادمه في المنتخب الاول اللي كيف كيف عنده زاد تظاهره مهمه اللي تستنى فينا في لواندا في انغولا، وكذلك انه باش ننظموا النافذه القادمه. انا باش نستغلك توا كعضو جامعي سي نجم الدين ونعرف المباريات قاعده تتلعب بعد شويه المنتخب التونسي، لكن نحكيه لانه خرج اخبار انه تونس باش تنظم، وكان رسميا تونس باش تنظم النافذة الرابعة في شهر أوت. بديتوا للتحذيرات للنافذة هذه وإلا ما زلتوا؟
2: بطبيعة الحال بدينا التحذيرات وعملنا لجنة تنظيم يرأسها سيد مروان الهمامي العضو الجامعي، وحافظنا على نفس لجنة التنظيم اللي خدمت الفناتر الأولى اللي هي مشيت تنظيميا مشيت ناجحة جدا، معناها بشهادة الجميع وخاصة الفيباو، هذاك علاش معناها عطونا الفناتر اللي بعدها. الخدمة قاعدة تتخدم، قاعدين نحضروا في اللوجيستيك اللازم، النزل، النقل، كل ما يهم.
1: نعرفوا لأنه توا فترة صعبة برشا، احنا توا في السيزون معناها باش تلقى وتلة، باش تلقى الترونسبور، باش يكون لك تقريبا باش نلعبوا بزوز مجموعات وإلا بمجموعة واحدة. المرة اللي فاتت لعبنا بزوز مجموعات.
2: لا المرة هذه مجموعة واحدة.
1: فيها ستة منتخبات.
2: فيها ستة منتخبات.
1: يعني العدد كبير نوعا ما.
2: العدد كبير لكن أقل من المرة الأخرى. أقل من المرة الأخرى.
1: المرة الأخرى ثمانية.
2: المرة الأخرى ثمانية.
1: يعني.
2: إحنا راهو معناه مش أول مرة في تونس تنظم تظاهرات هكية أفريقية واحد، دونك عنا شوية ولات عنا شوية الخبرة الكافية باش نجمو نخرجوا دورة باهية حتى في السيزون. معناها الظروف صعيبة صحيح، معناها مش كيما تنظم في شهر نوفمبر، مش كيما تنظم في شهر أوت، أما إن شاء الله نكونوا ننجحوا معناها في في في في في تنظيم الدورة هذه.
1: أكيد احنا معاكم أكيد لإنجاح الدورة هذه ونجاح المنتخب الوطني التونسي. الدورة هذه باش تتلعب في قاعة رادس رسميا، والتاريخ في شهر أوت تحط التاريخ يظهر لي زاد.
2: والله التاريخ تحط، ما أنا تو ضيعته.
1: نعرف
2: أما أنا تو ضيعته خاطر أسمع
1: كثرة التظاهرات.
2: كثرة التظاهرات هي عنا قبلها زاد قبل هذيك عنا تظاهرة أخرى في مسير اللي هي هاي ناشن ليج ضد ثلاثة، معناها 12 منتخب أفريقي في ولاية المنستير. حقيقة سيفية باهية معناها
1: سيفية باسكت بامتياز معناتها في كل الاختصاصات متاحة. سي طارق حصونة أكيد إن شاء الله في متابعاتنا القادمة باش يكون حاضر معنا، بما أنه هو لاهي بتروا كونتر تروا كيف زاد بنات وولاد في المونستير البطولة الأفريقية في شهر جويلية يظهر لي.
2: لا في شهر أوت،
1: في شهر أوت
2: اي 4 اوت تنطلق
1: هذه ما تفكرها 4 اوت تنطلق في المونستير. ان شاء الله بالحظ والتوفيق بتبيعها لمنتخباتنا التونسيه في مختلف الاختصاصات، لانه نعرفوا زاده 3 ضد 3 من الرياضات الخاصه بالباسكيت اللي قاعده تلقى في رواج كبير. وبالنسبه للالعاب المتوسطيه سي نجم الدين، لانه باش نكونوا بين منتخب وبين اختصاص باش نشاركوا والا ما نش مشاركين؟
2: لا لهنا سالتني سؤال ما نجمش نجاوبك عليه خاطر ما عنديش معلومات عليه حق.
1: باهي مثالي
2: الحق ما عنديش معلومه.
1: يقعد
2: اي مش نشاركوا، اللي نعرف اللي مش نشاركوا باختصاص 3 ضد 3
1: ايوه،
2: لكن شنو هو شنو هي الكاتيجوري وشنو هو وشنو هي الدات وكل ما حقيقه ما عنديش تفاصيل. معنا نخير سي طارق حصونه هو اللي يدخل على ثلاثه على ثلاثه يكون اوضح مني برشا معناها في الموضوع هذا
1: اكيد. شكرا لك سي نجم الدين الفياضي العضو الجامعي ورئيس لجنة تنظيم البطولة العربية لكرة السلة للشباب والشابات أقل من 18 سنة اللي تدور فعالياتها بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس. دعوة لكل الجماهير اللي تسمع فينا تمشي وتشجع المنتخباتنا الوطنية وننجحوا جماهيريا البطولة العربية، لأنه عنا برشا ما نظمناش معناتها بطولات عربية. سؤال أخير، كان مازلت ما مشيتش سي نجم الدين، الاتحاد العربي قعدت نشوف أنا في بعض الصور موجود الكاتب العام والأمين العام للاتحاد العربي وبعض الأعضاء، لأنه رئيس الاتحاد العربي مش يكون موجود هنا بحضنا في تونس وإلا ليه؟
2: هو رئيس الاتحاد العربي تعذر عليه القدوم لتونس وجاء النائب نتاعه السيد عبد الرحمن مسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، وكذلك الامين العام السيد عبد الله شلبي ومدير الاتحاد العربي السيد العميد وائل لطفي متواجدين مع ثلة اخرين من اعضاء الاتحاد العربي اللي لاهين بالتحكيم وبالاعلاميه وبالاتصال وكلهم موجودين تويكا معنا هنيه في ولايه فاقس. ومرحبا بالاشقاء الكل، معنا
1: مرحبا بالناس الكل لانها تكون موجوده صفاقس اكيد، وتونس هي راهي ترحب بالناس الكل اللي تكون موجوده. شكرا لك سي نجم الدين، مازلتش نطول عليك لانه المباراه انطلقت واكيد باش نكونوا بتواصل معاكم في اخر اخبار البطوله العربيه لكره السله للشباب والشابات اقل من 18 سنه. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سامدي 2 حتى 8 متاع الليل.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: مرحبا بكم من جديد في سامدي تو، مازلنا مواصلين معاكم حتى الثمانية امتع الليل في توقيت 27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. حكينا على الباسكيت، كان حاضر معنا سي نجم الدين الفياضي رئيس لجنة تنظيم بطولة العربية للشبان والشبات بصفاقس، بدأت من اليوم 27 جوان مواصلة حتى لغاية يوم 4 جويلية. من البطولة العربية للباسكيت للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة، منتخبنا الوطني التونسي سافر اليوم غادر تونس في اتجاه مدينة مكناس المغربية لخوض مباريات دورة المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة اللي باش تكون في مدينة اللي باش تكون في الكونغو. المشاركة هذية من 26 جوان لغاية 3 جويلية، فيها منتخبات تونس والمغرب والجزائر، وهي كيف ما قلت بطولة مؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم رجال التي تقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انسحاب المنتخب الليبي. برنامج كامل للمباريات غدوة، المنتخب الوطني التونسي باش يكون معفى من المباراة الأولى، يعني نلقاو الجزائر والمغرب يوم 28 جوان، المغرب معفى تونس الجزائر يوم 29 جوان، الجزائر معفى المغرب تونس يوم 30 جوان، تقعد هي تتلعب بطولة ذهابا وإيابا، الجزائر المعفى يوم 29 جوان مباراة بين المغرب وتونس، يوم 30 جوان تونس معفيت نرجع لمباراة المغرب والجزائر، ثم غرة الجويلية جزائر تونس، 2 جويلية تونس والمغرب، وصاحب المركز الأول باش يكون حاضر في النهائيات الإفريقية اللي باش تكون في الكونغو. معاكم أكيد الناس كل تنتظر لأنه فما مباريات انطلاقا من 8 متاع الليل 9 متاع الليل، نقولهم ليه راهو اليوم في آخر مباريات المجموعات الأخيرة، نلقاو نص الليل ونص زوز لقاءات، مباراة كولومبيا وال البرتغال ومباراة الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان، ذوما المباريات اليوم للمجموعة 11 والمجموعة 9. نقا وكولومبيا كيف ما قلت البرتغال الكونغو الديمقراطية أوزباكستان نص الليل، وماضي 3 متاع الصباح مباراة بين الجزائر النمسا الأردن الأرجنتين. الترتيب بالنسبة لزوز مجموعات، كولومبيا تأهلت بست نقاط معها البرتغال والكونغو الديمقراطية، البرتغال باربع نقاط، الكونغو الديمقراطية بنقطة، أوزباكستان بصفر من النقاط، وفي المجموعة الأخيرة الأرجنتين تأهلت بست من النقاط بعد زوز انتصارات، نلقاو النمسا والجزائر بثلاث نقاط والأردن بصفر من النقاط، مباراة هامة للجزائر اليوم، يعني الانتصار يكون يخليها في المركز الثاني والتعادل يخليها تكون من أفضل الثوالث بتبيعة بنقطة، يعني 4 نقاط كيف منتخب النمساوي. هذا بالنسبة للمونديال. دور 32 باش ينطلق غدوة لحد مباراة بين جنوب أفريقيا والكندا، ونهار الاثنين 6 متاع العشية البرازيل اليابان، 9:30 الليل ألمانيا الباراغواي، يوم 30 جوان 6 الكوت ديفوار النرويج، فرنسا السويد 10 وهولندا المغرب، ماضي ساعتين متاع الصباح. هذا بالنسبة للأخبار الخاصة بالمونديال. نذكر المنتخب الوطني التونسي يغادر على 3 دفعات مدينة مونتيري في اتجاه تونس، من المكسيك لتركيا، من تركيا لتونس، وثم بعض اللاعبين اللي يسكنوا بتبيعة في بلدان الإقامة متاعهم في أوروب باش يكونوا يمشيوا وحدهم، يعني مباشرة من المكسيك إلى الديستيناسيون متاعهم اللي تكون في فرنسا ولا السويد ولا ألمانيا ولا انجلترا في انتظار بتبيع وصول الوفد الاخير باش يكون يوم الثلاث في الليل والى يوم الاربعاء الصباح. بعد شويه باش يكون الموعد مع نشره اخبار 7:30 واحنا مازلنا مواصلين حتى 8 متاع الليل.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
1: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
1: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
1: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: معنا ابن مهندسي الغد، محور منتدى وطني للتوجيه الجامعي اليوم وغدا يعرف بمختلف مسالك التكوين المهني الهندسي وفاقها الأكاديمية والمهنية. انطلاق الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني بمدينة ياسمين الحمامات لتتواصل إلى 2 جويلية القادم. وفي المهدي اختتام الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها حتى يوم غد، تحت شعار معنا ابن مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد في تصريح للزميلة خولة سليتي أن هذا المنتدى يمثل فرصة لأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبكل شفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة، بما يساعدهم على الاختيار.
9: العمادة قانونيا هي المسؤولة على التكوين الهندسي، هي المسؤولة على السمعة متاع المهنة في تونس وفي خارجها. رأس المال البشري متاعنا حاجة مهمة برشا، وما نجموش نلعبوا خاصة بسمعة المهندس. اليوم عطينا فرصة للأولياء والطلبة في مكان واحد تحت غطاء واحد بحضور تقريبا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة، باش يتعرف مباشرة على البرامج الهندسية متاع كل مؤسسة تعليمية في إطار الشفافية وفي إطار تكافؤ الفرص. اليوم إن شاء الله كل طالب وكل ولي النجم يخرج بخلاصة، ونجم ولده أو بنته تختار الشعب الهندسية اللي تواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل. اليوم كذلك المدارس الهندسية في إطار الشفافية نجم تقدم البرامج متاحة، وهذه الديناميكية اللي حبينا نخلقوها خلال اليومين هذوما باش الناس كل تبدأ على علم باللي قاعد يصير في التكوين الهندسي بصفة عامة معنا في تونس.

0: ما نلعبوش. العمادة واضحة في قرارها، أي مدرسة هندسية مهما كانت خاصة أو عمومية ما تتبعش المواصفات العالمية في التكوين الهندسي سوف لن يعترف بالشهادة متاعها، سوف لن يقع تسجيل الطلبة متاعها. اليوم الحمد لله القليل والقليل جدا اللي مازال ما واكبش التغييرات هذوما، وهذوما ندعوهم في المستقبل القريب باش ينظموا أمورهم ويدخلوا الإطار تاع التكوين الهندسي معناه الصحيح حسب المواصفات حسب ليزاكريديتاسيون موجودة في العالم.
1: وشهد المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي إقبالا مكثفا من قبل عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا الذين ثمنوا مبادرة عمادة المهندسين بتنظيم هذا الملتقى، كما تم على هامش المنتدى تكريم المتفوقين وطنيا في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا.
2: المتحصل على أول معدل في شعبة إعلامية معدل 1954 استدعوني اليوم للتكريم، وزادة باش نتعلم برشا حاجات على دومين الهندسة يعني ما كنتش في بالي بهم. بحكم مغروم بالإعلامية مغروم بتصميم الأنظمة بتاع الإعلامية حسيت أنه خيار أني نكون مهندس هو أحسن حاجة نجم نعملها، وذلك علاش يعني جيت اليوم خاطر حبيت نزيد نثقف في الموضوع.
3: الأولى وطنية شعبة العلوم التجريبية، نحب نشكرهم على الجوائز القائمة اللي عطوهنا، برشا يتوقعوا لي أن كسيكسيون سيونس إكسبيريمونتال ميلة أكثر للدومين ميديكال، مي أنا لقيتها اليوم فرصة حبيت نعمل دي ليزون بين توسكي انفورماتيك انجينيوري افيك الميديسين، ما نحبيتش نضيق على روحي المجال، والحمد لله معناها لقينا دي انجينيور بروفيسيونيل اللي وصلونا معلومات ما كنتش الحقيقة نعرفها، قالوا لنا ديجا تنجموا مثلا تبداو باركور فيها الانفورماتيك وكل بعد شوية تبدل مثلا ميديسين اللي خليك معناها بلو كومبيتون عندك اكسبيريونس باهية.
4: ريت ساعة ليفينمون على الفيسبوك، بالطبيعة يهمني الهندسة في افاق، نحب نعرف لي فاك معناها شنو نجم نقرا، نحب نقعد في بلادي موجود كل شيء في تونس، فمش عليش واحد باش يخرج من بلادي.
5: خاطر نحب نكون انجينيور، الاكثرين نحب نكون في الميكانيك دافيون ميكانيك باتو، هذاك هو جوي. حبيت نسال على شنو احسن لي فاكولتي شنو احسن لي سبيساليتي، نعمل لقيت الاجوبه الكل.
1: انطلاقا من اليوم الى الثاني من جويليا المقبل تحتضن مدينه ياسمين الحمامات فعاليات الدوره الثانيه للاولمبياد العالمي للامن السيبرني في دورته الثانيه. هذه التظاهرة الدولية تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبرني. رئيسة الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني دورصفا البنا وفكرة عن التظاهرة.
6: المسابقة تمتد على 7 ساعات يحاول فيها المترشحين أنهم يثبتوا قدراتهم في حماية المواقع والتطبيقات تخص تلاميذ التعليم الثانوي أعمارهم من 14 إلى 19 سنة، وهذا إيمانا من اللجنة العالمية للأمن السيبرني أنه لازم يكون مجال هذايا نقتحموه منذ صغر السن حتى نعد جيلا متكونا في هذا المجال. مع استعمال المكثف للذكاء الاصطناعي أصبح هذا المجال ذو أهمية كبرى، وخاصة أنه ليس علينا من السن ثانوي، بلدنا تخدم زاد على الأمن السيبراني ومهتمة بهذا المجال أيضا، عليك عليك القاول للأولمبياد هذه هي تحت رعاية وزارة التربية إيمانا منها بالأهداف السامية لهذه الأولمبياد.
1: عن المشاركة التونسية وبرنامج الدورة تضيف رئيسة الأولمبياد دورصفا البنا.
6: بلد المنظم يتاح له أن يشارك بفريقين، وهذا حاجة تفرحنا برشا. الفريق مكون من 4 مترشحين، إذا تونس تدخل الأولمبياد هذه ب8 مترشحين من المعاهد الثانوية من جهات مختلفة، هما مدنين، القيروان، سوسة، المنستير، نابل، تونس. طبعا هو اليوم تقبيل الوفود وتسجيلهم، يوم 28 جويلية الافتتاح والفترة التدريبية، 29 و30 جويلية المسابقة يوم 1 ويوم 2، مع العلم أنه تتزامن مع المسابقات ورشات للعموم للمبتدئين كل ما هو أساسي في الأمن السيبرني، وللخبراء هناك ورشات لمناقشة مواضيع ذات أهمية ومعاصرة. الاختتام إن شاء الله يوم 1 جويلية لتكريم المميزين.
1: إلى دار الثقافة برجيش من ولاية المهدية حيث اختتم الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية تمهيدا للملتقى الوطني الذي ستحدد وزارة التربية موعده لاحقا. نادر اسماعيل ومتابعة للموضوع في الروبورتاج التالي.
7: هو تتويج لسنة من العمل الثقافي في الوسط المدرسي. اليوم 400 تلميذ وتلميذة من مختلف المدارس الابتدائية بولاية المهدية يشاركون في الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية. السيدة لمية العماري مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
8: اليوم اجتمعت كل يعني الفنون التلمذية في مهرجان سميناه المهرجان الجهوي للفنون الركحية، يجمع بين

0: التعبير الجسماني، رقص، مسرح، قص، إلقى، بمشاركة أكثر من 18 مدرسة ابتدائية، معنا لجنة تحكيم من مختلف الاختصاصات حتى يتم تقييم هذه الأعمال بكل موضوعية وبكل حرفية.
1: عروض مسرحية ولوحات فنية يتنافس من خلالها التلاميذ تحضيراً للملتقى الوطني للفنون الركحية.
2: جيت باش نقدم لنا مسرحيتي أنا وصحابي دور كتاب، فرحانة يعني فرحانة برشا برشا لأني باش نقدم مع دار الثقافة برجيش،
3: شاركة بالقص والموسيقى والمسرحية. أضافت إلي هذه المشاركات الكثير من الإفادات، أصبحت قادرة على الكلام أمام كل الجمهور، أيضا قدمت لي الثقة بالنفس.
1: نادر إسماعيل من ولاية المهدية.
4: ينظم المركز الوطني لفن العراس صيف ماريونيت 2026 بداية من يوم 6 جويلية ويتواصل إلى نهاية شهر أوت من خلال تقديم ورشات تكوينية في فن العراس موجهة للأطفال، تشمل عرائس الخيط والعرائس المحمولة بهدف تطوير فن العراس بمدينة الثقافة. كما سيتم تنظيم قوافل لعروض المركز الوطني لفن العراس. المدير العام للمركز الوطني لفن العراس عماد المديوني.
5: صيف ماريونيت هو بعض الفعاليات الثقافية، تظاهرات، مشاركات عروضنا، مشيت خروج جزء انتاجات كثير تباع شعر بالعرب الزعيفة وسام الماكني، ممكن ندخل في المتر كلاس طويل مع فاز الزعابي. هذا أيضا فيه ورشات تكوينية للأطفال باش نستقبلوهم ديما من 9 تاع الصباح الماضي ساعة باش نأمنوا لهم عديد الورشات المتنوعة في الألعاب الدرامية، في النحت، في صنع الأقنعة، في الركلة، في خيال الظل، في مسرح الأشياء، في عروس قفاز، في عروسة الماروتة، الطاولة، العروسة المحمولة، العروسة الصيتلية، عروسة الجوارب، عروسة الأسلاك، عروسة الأسماء. فرصة أولا للصغيرات باش يبعدوا على البورتابل باش ينموا مداركهم الذهنية والإبداعية. عملنا جذاذ للتعميم على صفحة المركز، ومين خرطوا فيها ينجم ياخذ شهر، ينجم ياخذ جمعة، ينجم ياخذ جمعتين كما يحب الولي. واختتام الورشات فيه شهائد توزع، فيه عروض تنشيطية وعروض عرائسية مصاحبة.
4: الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية في إطار عملية انتداب يشرف عليها مركز خدمات التشغيل بريسكوت راسل، وذلك في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. ويتعلق العرض بانتداب 30 مربيا مختصا في التربية المختصة وأخصائي علاج طبيعي واحد ومختص واحد في التدليك العلاجي. في الرياضة، حقق السباح التونسي بالحسن بن ميلاد رقما قياسيا تونسيا جديدا في سباق 50 متر فراشة، وذلك خلال بطولة فرنسا للنخبة، وسجل بن ميلاد توقيتا قدره 24 ثانية و 67 جزء بالمئة، محطما رقم القياسي السابق التونسي البالغ 24.92 جزء بالمئة والمسجل باسم البطل الأولمبي أسامة الملولي منذ دورة الألعاب العربية بالدوحة سنة 2011. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. مع أن ابن مهندسي الغد محور منتدى وطني للتوجيه الجامعي اليوم وغدا يعرف بمختلف مساكل تكوين الهندسي وفاقها الأكاديمية والمهنية، اليوم انطلاق الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني بمدينة ياسمين الحمامات لتتواصل إلى 2 جويلية القادم. وفي المهدي اختتام الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار في أمان الله.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك.
8: مونديال 2026
9: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
10: كأس العالم لكرة القدم
9: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
10: أمريكا، الكندا والمكسيك،
9: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
10: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.

0: ساندي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
1: ساندي تو مع وفاء.
2: هكا نكون وصلنا لموعدنا معاكم اليوم من سامدي تو. شكرا لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معانا في الديجيتال، سليم لقصيبي، كوثر البجاوي، نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية، عطف زنيدي كان في الأعداد والتنسيق للعام للحسة. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معانا في الثقافة وكذلك في الرياضة. نذكركم بالمباريات اللي تنجموا تابعوهم اليوم 10 متاع الليل، بنما انجلترا، كرواتيا، غانا، وكذلك باقي اللقاءات نص الليل ونص، كولومبيا، البرتغال، الكونغو الديمقراطية، أوزباكستان، الجزائر، النمسا، الأردن، الأرجنتين. ماضي 3 متاع الصباح. شكرا للناس الكل في آخر موعد معاكم اليوم في سامدي تو. السهرية باش تبدأ بعد شوية، بعد سامدي تو انطلاقا من 8 متاع الليل. نسرين حشينا معاكم اليوم في أوبن مايك حتى للتسعة ونص، وفي علا مع سامي نويسر حتى للحدش ونص، والموسيقى تلقاوها مع معز بالشيخ. وختامنا اليوم باش يكون بصوت وردة. وردة أكذب عليك هكا بالأخبار بالغنية هذية، نقول لكم ليلتكم زينة، ناس كل صباح الخير.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: Open Mic. مع نسرين.
1: الثمانية على موجة ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة والفرحة والطاقة الإيجابية. إن شاء الله أياماتكم كلها فرحة يا رب، وإن شاء الله نهاركم اليوم تعدى من أحلى وأروع الأيامات. إذن بداية السهرة اليوم في السبت، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا واختاروا إنهم يكونوا على موجاتنا مركزين، وإحنا معاكم ونسينكم بالموسيقى إن شاء الله وبالجود فايبس. السبت 27 جوان 2026، شارف الشهر على النهاية. إن شاء الله شهر جويليا أكيد الأسبوع المقبل يحمل معاه ويحمل في طياته كان الخير والسعادة والفرحة للجميع يا رب، ويحمل معاه الأخبار المبشرة والحاجات الجديدة اللي من شأنها إنها ترتقي بينا على كل المستويات، واللي استنى في نتائج إيجابية. إن شاء الله شهر جويليا يجيه محمل بالأخبار الحلوة يا رب، وبالتوفيق لكل التلاميذ ولكل الطلبة اللي قاعدين توا بصدد إنجاز، خليني أقول مشاريع تخرجهم إن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق. إذن أوبن مايك، حصة جديدة أكيد، مواضيع جديدة اليوم في أوبن مايك. باش نحكيو على الهوليديز، باش نحكيو على العطلة، أكيد العطلة الصيفية، وجيل زيد كيفاش يغزل العطلة الصيفية. هل يعني العطلة الصيفية كفكرة يتناولوها الأجيال الكل بنفس الطريقة، وإلا فما اختلاف؟ اليوم باش نركزوا على نظرة جيل زيد للعطلة الصيفية، وكيف يتم استغلال العطلة الصيفية. هل نفس الأفكار وإلا فما تجديد ولا فما رؤى مختلفة؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في أوبن مايك بعد شوية في فقرة هوت توبكس. معنا شكون الليلة؟ معنا نجم الدين بن سالم، تحية كبيرة لي، ومعكم صديقتكم نسرين، دونك معكم حتى للتسعة ونص بالموسيقى والأخبار، مرافقينكم ومنسينكم.

رجعنا لكم توقيتنا على موجات ذات الشباب 8:14 دقيقة. إذا في فقرة هوت توبيك اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا، نحكيو على العطلة الصيفية. وكما قلنا أنه بالنسبة للأجيال السابقة العطلة هي بمعنى الراحة، بمعنى أنه الزيارات العائلية، البحر خاصة والأجواء، إذا والابتعاد خاصة على ضغوط العمل والدراسة. أما اليوم مع جينيراسيون زيد زعما هل فما تغييرات وإلا لا؟ هذا اللي باش نحكيو عليه اليوم، لأنه بالنسبة للجيل هذا العطلة ما تقتصرش على الاسترخاء فقط، ولكن زيدا هي فرصة للأبسكيلينج، أنه نطوروا من مهاراتنا وقدراتنا ونتعلموا حاجات جديدة خاصة. إذا ولا حتى نعملوا هكا سمول بيزنس بالتوازي مع الخدمة متاعنا ولا القراية متاعنا. إذا تجربة العمل الحر زادة، وفما حاجة مهمة جدا اللي هما توا جينيراسيون زايد كلهم دوي بها، اللي هما يصنعوا محتوى في شتى المجالات. إذا بالنسبة للشباب، وخلينا نقولوا نحن جينيراسيون زايد، إنهم هما يقضيوا جزء كبير من العطلة متاعهم في تعلم اللغات أيضا، خاصة أتخافير لغيزو سوسيو، خاصة أتخافير الحسابات هذيك اللي هي عادة تكون الحسابات متعلقة بالصناعة المحتوى النوعي والتعليمي. فما بارش قاعدين يعلموا في اللغات أتخافير لغيزو سوسيو. إذن بالنسبة الجينيراسيون زيت، حسب الدراسات زيدا والمقالات اللي تناولت شخصية شبابنا، خلينا نقولوا انهم هما كل ما هو عنده علاقة بالتطوير الرقمي، كل ما عنده علاقة بالهاتف هما موجودين. علاش؟ على خاطر بالنسبة لهم هما الهاتف الذكي هو بالنسبة لهم الأوفيس امتاحهم اللي هو يكون متنقل، وأيضا بالنسبة لهم هو استوديو تصوير ومنصة عمل زادة في الآن نفسه. ومن جهة أخرى زادة بالنسبة لهم المتعة موجودة، أوكي فما سفر رحلات والبحر والمهرجانات الصيفية اللي كونسير زادة اللي حضروا لهم، لكن فقط هما عندهم شوية استثنائية في عيش التجربة. يقول قايل كيفاش هالاستثنائية في عيش التجربة؟ إنه عادة هما بالنسبة لهم توثيق اللحظة، يعني أهم حاجة إنه اللحظة تكون موثقة باش هما يعيشوها بحلاوة أكثر. يعني إذا هما يعملوا ستوريز ريلز متعلقين ب خليني نقول أنا يعني متعلقين باللحظات هذوما متاعهم، فتكون الحاجة أروع وأحسن. والمشاركة الفورية، لأنه بالنسبة لهم ستوريز راي حاجة سكخي، رام لازمهم يهبطوا ستوريات وين ما يمشي، وهذا جزء من المايند سيت متاعهم وجزء زادة من طريقة استمتاعهم. كما قلنا أبناء الجيل هذية هما يحبوا الاستثمار في التجارب والذكريات أكثر من شراء الأشياء المادية. على هذيك نلقاهم يحبوا برشا المغامرات والأنشطة الجديدة، ويحبوا زادة برشا الرحلات القصيرة اللي تخلي عندهم أثر. دونك هذية حكايتنا لليوم بالنسبة لجيل زيد والعطلة الصيفية. خليكم معنا، متبعدوش بعيد، هنا راجعين.

open mic. مع نسرين.

0: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كتحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشتين تخلق ذكريات يعيش بهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
1: إذاعة الشباب نجموا تسمعوها في الكابون على 99.4 و102.0.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تتويج 5 أعمال في مختلف أصناف المسابقات في اختتام المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بباجة. ضمن البطولة العربية للتنس للفرق للبراعة منذ 12 سنة، المنتخب التونسي يتوج بذهبية الفتيات وفضية الفتيان. تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب غدا بمعتمدية الوردانين من ولاية المنستير. في قفصة وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بمدينة المضيلة. ضمن أخبار العالم، ارتفاع حصيلة قتلى زلازل فنزويلا إلى أكثر من 1430 شخصا اليوم بحسب ما أفادت به السلطات. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحذر قادة دول وبابا الفاتيكان من إجراءات صهيونية تستهدف كنائس القدس الشرقية. والأمين العام لحزب الله يقول أن اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار ومنعدم الوجود. نهاية هذا المعنى الأخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دبي نصايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
7: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
7: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
8: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معانا.
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
9: تسمع صوتك.

48 دقيقة على موجات ذات شباب، مواصلين معاكم في أوبن مايك ومكملين معاكم كيما عودناكم في زيت سبوتلايت. في كل مرة نحاولوا نسلطوا الضوء على حاجة تفيدكم وتهمكم. نحكي على صناعة المحتوى العلمي، صناعة المحتوى النوعي واللي يفيدنا، لأنه إذا نحن موجودين في مختلف تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، ماذا بينا يكونوا فما حسابات موجودة على صفحاتنا باش في كل مرة هكا تنزيد لنا مهارة جديدة، ولا ممكن يعني فيديوهات تحفيزية تحفزنا على أنه نمتلك مهارات جديدة ونتعلم حاجات جدد. اليوم جبت لكم الحقيقة حساب، خلينا نقوله مش صفحة، لأنه في التيك توك نحكي على حسابات عادة، حساب من شأنه أنه يعلمكم اللغة الإنجليزية كيفاش، لأنه فما سانتيبس الحقيقة اللي يكونوا يعرفوها، خاصة الناتيف سبيكرز اللي هما يحكيوا اللغة الإنجليزية بطلاقة جدا وهي لغتهم الأم. دونك الصفحة هذه ولا الحساب هذا بعنوان Improve Your English with Evelyn، دونك الحساب هذا اللي هو يتابعوا فيه أكثر من 89 ألف متابع وعنده فوق 616 ألف لايك على مختلف الفيديوهات اللي تنزلهم الأخت إيفلين. إيفلين اللي هي تحاول تعلم كيفاش الناس يحكيوا اللغة الإنجليزية بطلاقة، والأوبجكتيف متاعها، الأوبجكتيف متاع الحساب متاعها حسب ما هي حاطة، دونك learn to speak English fluently، دونك كيفاش تحكي أنجلي بطلاقة، اللغة الإنجليزية بطلاقة، وعندها شين يوتيوب واللي هي قاعدة تحاول وتحفز الناس إنهم يشتركوا معها في قناتها في اليوتيوب. إذن والحاجة الباهية فيها الحقيقة عندها فوكاب ياسر مزيان، تعلمكم كيفاش حتى تستعملوا عبارات في الحياة اليومية، والحاجة الباهية إن في كل مرة تعطي الجمل حسب الليفلز اللي موجودين. يعني كما نعرف نحن في اللغة الإنجليزية فما مختلف مراحل ومستويات، يعني فما A1، فما A2، فما B1 والB2 والC1 والC2. دونك هي تعطيكم فكرة ولا أفكار متاع جمل كل حد والليفل متاعه، فهذا الحاجة الباهية اللي نلقاها عند إيفلين وجديد والحاجة اللي تميزها، وخاصة أنها تعطي جمل للأمانة اللي هما يستعملوهم الناس في حياتهم العادية، اللي تنجم تطبقهم أنت وتنجم تطور من مهاراتك في اللغة الإنجليزية بالكدي. على خاطر الحقيقة توا ولينا نحكيوا على اللغة الإنجليزية اللي هي اللغة الأم في العالم، وخلينا نقولوا نحن اللغة الأكثر، مش اللغة الأم في العالم ولكن اللغة الأكثر تواصلا، واللي هي تنجم تحلك أفاق متاع opportunities أكثر وتخليك أنت تكون أكثر قرب للأحلام متاعك. دونك إذا أنت تخمم أنك يريتش هاي، يعني كما يقولوا، دونك يلزمك يكون عندك مفتاح اسمه اللغة الإنجليزية، لأنه اللغة الإنجليزية هو اللي حلك مشكلة الكوميونيكاسيون والعلاقات، وخلينا نقول نحن يدعم النتوركينج متاعك ويخليك تعمل غيزوتاج به. على هذاك أنا ندعم الناس الكل أنهم يقرأوا اللغة الإنجليزية حتى وكان مش يقرأوها يعني حضوريا، ولكن نجموا يتعلموا أتخافيغ الابليكاسيون اللي موجودين وبيان لكونت كما هكا اللي موجودين على تيك توك وموجودين على الانستغرام وموجودين على الفيسبوك. نذكركم في الحساب اللي جبناه اليوم في زيت سبوتلايت هو Improve Your English with Evelyn. دونك اكتبوا يعني الجملة هذه وتطلع لكم إيفلين الحقيقة، English with Evelyn للأمانة فيه برشة برشة برشة ما يتسمع وما يتشاف. خليكم ديما برونشي معنا، وفي كل مرة نجيبو لكم هكا مواقع تنجم تفيدكم، وحتى وكان تنجموا انتم تسكروليو في التليفون متاعكم، دونك تتعلموا برشة حاجات جدد. دونك هذا هو اللي أنا نقوله لكم، دونك خليكم برونشي متبعدوش بعيد، مواصلين معاكم نجم الدين ونسرين حتى لا تسعونا في أوبن مايك.

0: اوبن مايك. مع نسرين.
1: رجعنا لكم كاملين معاكم في اوبن مايك حتى للتسعة ونص. فقرة كلوب ستور اليوم باش نحكيو فيها على حفلة ياسر مزيانة صارت اليوم في بن عروس وأثثها مجموعة من الأطفال اللي هما رائعين جدا جدا جدا جدا جدا ومتميزين. الحقيقة سعيدة جدا هذا المساء باستقبال سي غازي المروعي ناشط في المجتمع المدني وأيضا الحقيقة الأب الروحي نقول لكل الأطفالنا اللي هما مكفوفين وديما الداعم الأول. خليني نقول لهم قلوا مساء النور مساء الخير مساء السعادة.
2: غلفني المساءات الكل هزيتهم مساء
1: شفت
2: تحية ليك مساء الفل مساء الياسمين مساء الأشياء الجميلة الرائعة المتميزة كجمال ونقاوة روحك أستاذة نسرين. بالحق إنك نحن نعتبروك مش مذيعة, أنت صديقة الأطفال المكفوفين والأطفال المختلفين إلى جانب الأطفال الأسيام من غفرين بالجمهورية الكل. دمتي متألقة لك تحايا أخوك غازي المروعي أستاذ من فاقدي البصر وناشط بالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف, وشكرا على تقديمك بالحق لأنه الكلمات اللي قلتها في حقي
1: أنا نعتبرك الأب الروحي الحقيقة اليوم على ذلك اختزلت كل الصفات متاعك الحقيقة.
2: والله شكرا لأنه الكلمات هذه تأثر فيها برشا ساعات حتى كي تجيني لحظات ضعف ولا لحظات الغالب نقول يزيني ما عادش النجم كي نسمع حاجات كي من ذي بالحق تزيدني إلا الدفاع ومحبة ومناصرة للدفاع عن حقوق الأطفال هذوما. ويعطيك ألف صحة لأنك أنت مش حتى حاجة تخص الصغيرات المكفوفين إلا وتكونين من أقوى المناصرات والمشجعات والمحبات الصديقات للطفولة هذه.
1: هذا واجبنا الحقيقة سي غازي, ودمت مستميتا في الدفاع على قضايا أطفال الحقيقة أطفالنا اللي هم مختلفين, وأنا ديما نقول راهي البصيرة أقوى من البصر الحقيقة, وعلى هذاك أطفالنا متميزين وأنا ديما عندي ثقة فيهم أنهم يكونوا ديما في أعلى المراتب. اليوم فما جو, أنا العصفورة قالت لي بن عروس فيها عصافر قاعدين يزقزقوا السماء صافية ما شاء الله, وحتى الطقس هو حار ولكن حرارتهم كانت هما بالغناء والجو. قالوا لي حاسيلوا برشا خليني نقول لنا الجو اليوم في بن عروس والجو حفالي بالتونسي.
2: لا فعلا اليوم أجواء حقيقة عالمية بامتياز. اليوم حفل الأطفال من فاقدي وفاقدة البصر حفلتهم حقهم باش يفرحوا حقهم باش يسعدوا بالمجهودات اللي بذلوها في ولا السنة الدراسية. وكان شفت يا أستاذة نسرين يعني أنا قمت إلى جانب صديقتنا نور السعيدي اللي نوجه لها تحية بتنشيط الحفل اختتام وتتويج وتكريم الفائزين والمتوجين معناها في آخر السنة الدراسية. عاد طبقت عليهم تجربة الأستاذة صاحبة برنامج صغارنا في إذاعة الشباب فنشوف ونختبروكم. فبالحق كانت صيحات عظيمة أثلجت صدورنا وليدات قدموا إبداعات خليناهم في أريحية. اللي تحب تعمل أعمل, تحب ترقص تحب تغني تحب تعمل مسرح تحب تقول نكتة تحب تلعب مع صاحبك تحب تلعب مع أمك مع أبوك قلنا لهم خليوهم لأنه الحقيقة تحية لبلدية بن عروس في المجال هذا لأنه نمشيو ونقصدوهم القاعة مكيفة مهيئة أصدقائنا المتطوعين الحقيقة تحية إكبار وتقدير ليهم المحبين للجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف ولأنه يعرفوك يا أستاذ نسرين بكل تواضع أنك أنت صادق مع الفئة هذه راهم يجيوك بمجرد أن يلقاوا دعوة ما ينتظروش أنك أنت تستدعاهم بصفة رسمية وهذيك زميلك لا لا لا الناس هذوما بالحق الحمد لله ربي أكرمنا للتطوير وتطوير خاصة قدرات المتعلمين هذوما وقت اليوم نلقاو يا أستاذة نسرين لينا العجنكي عن التلميذ عصفورة جميلة رائعة حضرت معاك
1: أكيد بنتريانة. وهل يخفى القمر الحقيقة نتفكر الأسماء هذه
2: وقت اللي بتسع وقت اللي بدأت بتسع معادل في ثلاثي لول بعد ولد 13 كلب معناها في ثلاثي
1: تقدم أي تقدم
2: ومن بعد 15-29 في ثلاثي الثالث فبالحق تشوف كنز هلال وأنت تذكرينها معناها كيفاش مسيطرة على الميكرو وفك الإبداع
1: ما شاء الله عليهم أي
2: العبارات رح نحكي لك على أطفال سنة ثانية كي تسمع يوسف بن شعبان المتميز في الحساب وكان تذكر قصة يا أستاذة نسرين
1: أكيد نتذكرهم
2: اللي
1: والدعوة مجددة راهو الأصدقاء
2: والله نعرف والله شكرا الحقيقة على حسن تواصل يا أستاذة نسرين وقت اللي نسمع يوسف بن شعبان معناها الطفل اللي احنا جبناه بالقوه اللي عمره 11 سنه دخل سنه اولى وقت اللي نقول لك معادليه 18.90
1: ما شاء الله
2: يعني بالحق عن جداره راهو مش نحن ما نحن في تقييمنا راهو
1: اكيد لا نعرف
2: راهو لان ويزم يحفظ
1: متشددين برشا في التقييم معاهم نعرف هذا عندي فكره الحقيقه
2: براي ويعرف
1: مش سهل
2: براي والكتابه والقراءه فوقت اللي نقول لك انه السيد هذا تري دوي في العلوم في الحساب ياخو كان 20 في الإقالي ياخو كان 20 راهو حاجة تعمل ستاتستيك كيف وراهو ما تخلش في سن التمدرس العادي ما تخلش في 6 سنوات يعني دارهم اللي هما للأسف الشديد معناها رغم أنهم قرابي لتونس الكبرى وخلوه حتى ونوصل لحد 11 سنة ولكن وقت اللي نقول لك نور سلامي البنية اللي تعرف أنت قصتها اللي عمناه بقوة النضال والحمد لله والمناصرة اللي عمرها 16 غير الشهر وأقنعنا وزارة التربية بأنه حقها من التمدرس نقول لك البنية هذه جابت اندمجت في ساعة ودخلت وحفظت البراي ومعدلها 16 في المقابل فما آراء تقول لك لا هذه 16 سنة لا من حقها طنك ما
1: تنقل
2: القانون التونسي
1: مش بالعمر يا سي غازي مش بالعمر فعلا.
2: نحن نتعلم حتى وعمرنا 80s and 90s
1: واطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي والنجاح ما هوش مربوط بالعمر سي غازي مربوط بالإرادة والتطور والتقدم كله مربوط بالإرادة لأنه النجاح يعني الحقيقة نحن نعمل علينا والباقي على ربي نحن نتوكل على ربي ولا للتواكل صحيح ولكن كل حد والتايم لاين متاعه كل حد وتوقيته الإلهي أنا أقول على هذك من منجم حد يقدم سكوك النجاح خليني أقول هي تتقال سكوك الغفران لكن حتى واحد منجم يقدم سكوك النجاح وإلا يحكم على نجاح الآخرين بالمسبق وفر ظروف الملائمة ادعم احتوي ومن بعد النتيجة أتوجه أنا متأكدة أي شخص إذا يحس روحه في بيئة سليمة وإلا في مكان يسمح له أنه يظهر ما فماش شخص ما يظهرش راه إذا تكون البيئة ملائمة راهو تأكد أنه الشخص هذاك باش يظهر في الوقت المناسب زادا
2: فعلا أستاذة نسرين نحن لاش حريصين يا أستاذة نسرين على التكريم الأطفال هذوم ونعطيك ملاحظة راهو لم يقع تكريم النجباء فقط أستاذة نسرين
1: يعني
2: اتفاق في أعضاء بين أعضاء الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف وعلى راسهم الأستاذ سي محمد صويح رئيس الجمعية والأستاذ الدرة بن عمور الكاتبة العامة
1: وبقية
2: الأعضاء يعطيهم ألف صحة ومشكورين لأنه ساعات يقولوا للأستاذ غازي نسمى حتى مشكلة لك التصنيف تام باش تدخل وتدخل وكذا وانت ناشط معنا وما عندكش حتى إشكالية وانت المؤسس دونك الإشكالية أنه إحنا يلزم بالحق يلزم يتكرموا هالصغيرات هذوما في مقابل شبين في المؤسسات اللي مش حبش نقول عادية بين النفرين لأنه مؤسسات الكفيف رأي عادية يا أستاذ نسري دونك ولدي معناه أبنائنا المكوفين يقراوا من السنة الأولى للسنة الثالثة يقراوا نفس التعلمات
1: ونفس المواد زادة
2: نفس المواد ونفس التعلمات فقط تختلف نظام القراءة والكتابة بنظام براي لهنا بالحق المأساة لا بتعلة أنه مثلا تقول لي والله موش بشي يجي وكذا لا شبي احنا نجي شبي يجيوا يا أستاذة نسرين شبيهم يجيوا وراهو نحكي لك على العام الثالث على التوالي والرابعة على التوالي لخي إذا كنت مجرد أنك أنت والحقيقة يجب تثمين المكتسبات هذية وهالنجاحات هذية يقول لك راهو الأطفال الكل وانت تعرف وانت خبيرة وأهله ما كادرة بشعاب أنا نقول لك انت خبيرة أكثر مني في الأمور هذه لأنه تعرف مدى حجم محبة التلميذ المتفوق أنه يتكرم
1: أي شخص راه الحقيقة سيغازي هذية بالفطرة إنه كل إنسان يبذل مجهود، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. لذلك أي شخص راه يحب مجهوده يثمن ويقدر، ما فماش إنسان في الدنيا هذه راه يقوم بأي حاجة أي عمل مهما كان في كل المجالات وما يحبش يحس إنه هو عنده مكانته، وإلا يحب يتم شكره. راه بالعكس شكر الشكر توا صحيح ولا عملة صعبة للأسف، ولكن هو الشكر راهو إن نقول مفتاح العلاقات الإنسانية. يعني إذا أنت أشكرني واحترمني تو تكسبني، هذا شعاري أنا صحيح. سي غازي يعني الأجواء كانت رائعة.
2: لا لا الأجواء الحقيقة الحقيقة كل تواضع وكل حيادية. اليوم أنزو حفلة من أروع ما سمي، لأنه الحفلات هذه يا أستاذة نسرين وانت تعرف يلزم يكون تأثيث بيد الطفولة.
1: أي
2: شفتها كالتلقائية وكالابداعات ساعات حتى على ما هيش مستوية ولا ما هيش مدي. لا لا ما تقلقش لأنه هما في أجواء مع أصدقاء وكنا أكدنا وركزنا وثمنا وعلى أنه هالصغارة ذي لأنه اللي قضيوه مع بعضهم في وسط المؤسسات الحاضنة للمكوفين أكثر معناها أكثر برشة من أنه يقضيوه في بين عائلاتهم، فأكدنا على أنه هالصغارة ذو ما يلزم يحبوا بعضهم، يلزم يخافوا على بعضهم، فما قيم إنسانية رائعة. لأنه بمعرفتك الكلام ذا المكوفين راهو الوقت اللي عديوه تونك مع بعضهم أكثر باش من ديارهم في التواصل للعلاقات، وأنه الولي زاد اللي مع ولده يلزم يدفو لأنه يحب صاحبه وأنه يدفع على صاحبه وأنه ما يحبه لنفسه يحبه لصديقه. الحقيقة عشنا اليوم قصص جميلة بالحق، جميلة جميلة جدا لدرجة أنه بالحق اليوم سواء كنخبة مثقفة من المكوفين ولا كأعضاء جمعية تنسيب الدفاع عن الطفل الكفيف، الحقيقة نحب نقول لك عبارة تخش علينا اليوم في السحاب الحقيقة والله. لشعرنا بالوقت
1: من كثر يعني خلينا نقول نحن الفرحة. أي
2: لأنه كيشوفوهم شيخين كيشوفوهم فرحانين، وانت عادة تعرفني ما نحكيش بالألفاظ هذية
1: لا صحيح، ونحن نسعد زاد لسعادتهم
2: والله ما تصورش راهو فرحانين بصفة ما شاء الله وكلي
1: الله
2: راهو
1: وصل الحب من صوتك والله يا سي غازي.
2: راهو نقول لك انه عندنا مناصين جونا حتى من المهدية.
1: اي اكيد
2: فسخانة هذه باهي فقط لانه يحب يحضر ويحبوا يحضروا فرحتك الصغيرات هذيك، فالحقيقة إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي ينجحهم. توا خلي يتمتعوا بالعطلة الصيفية
1: في انتظار العودة إن شاء الله في سبتمبر.
2: ماشي سبتمبر
1: إن شاء الله. بيه سي غازي في قبل ما نختم معاك، إذا ديما كما كل سنة احنا نوجه ندائنا من أجل أكيد الحملة الوطنية اللي بتعودوا بها تقريبا اللي هي على امتداد سنة، نقول مش فقط في العطلة. إذن الحملة هذه هل فما شعار سنة جديد؟
2: أكيد أكيد أكيد كما قلت صباحا واليوم كرمنا الناجحين وتلامذتنا كلهم ناجحين. مش بالضرورة جبت معدل قوي ولا الليسانسيل، كلنا ناجحين كنا متفوقين كنا ناشطين. في المقابل هما شو يدخل فيه عطلة صيفية وإن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله يتفرهدوا، وزي ما أكدنا على أوليائهم الصباح في المقابل الجمعية التونسية بأعضائها بمحبيها بمناصريها بمتطوعيها دخلنا في حملة وطنية ككل سنة. الحملة هذه اخترنا لها شعار هذه السنة مدرستي تناديني. حبينا نغير الطريقة والأسلوب. في ظرف تقريبا شهر اكتشفنا زوز صغيرات نعتبروها عدد مهم، لأنه كيبدينا في مفتتح جوان زوز صغيرات كعصاير كذا بمجرد سماع، فشعار هذه السنة هو مدرسة تناديني. ستتركز على ثلاثة حاجات: الحملة الإعلامية، ومشكورة جدا أستاذة نسرين والإذاعات الجهوية والوطنية. الحقيقة التصور الثاني هو خرجنا بصدد معناه إرسال وتواصل مع الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية قسم من هذا الاجتماعي وطلبنا منهم بكل لطف مدانا إن كانت هنالك أسماء وصلت سنة تمدرس أو معناها قبل سنة تمدرس بشوية أو حتى تجاوزت. والحقيقة الحاجة الأخرى أنه مش نتواصل مع منها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كذلك لأنهم ينجموا يلقاوا. والتنقل الميداني اللي الحقيقة المرة هذه سي محمد صويح رئيس الجمعية يؤكد على ضرورة ويا أي طفل أي بنية وين نسمع به وين جينا إشعار جينا كذا بالضرورة التنقل الميداني حتى إذا كان في يكون في أقصى الجنوب. فإن شاء الله الحقيقة ندانا إلى كل الناس مش بالضرورة الأولياء الجيران الأحباب الأطباء المناصرين اللي يسمعوا فينا لأنه هو نداء إنساني بالأساس اللي يعرف أولاد والبنية من فاقدة وفاقدة بصر مكفوفة ولا كفيف ولا ضعيفة بصر حادة. الحقيقة يجب التواصل معنا ولا مع المؤسسات التربوية لقصد إدماجهم بأحد المؤسسات الحاضنة للمكفوفين بالجمهورية التونسية. التواصل معنا معناها موجودة صفحة الرسمية للجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف باللغة العربية أو أرقام الهاتف لو تسمحين أستاذة نسرين. عندك 21-219-728 21-219-728 رقم سي محمد بن صويح رئيس الجمعية أو 27-061-786 رقم الأستاذة درة بن عمر الكاتبة العامة للجمعية. نحن على ذمتكم 24/24 بالله نعود ونكرر نداء إنساني راهو عندنا قناعات أنه إنقاذ طفل كفيف منحبوش نعيشه مأساة 16 سنة و18 سنة و25 سنة و30 سنة. الناس ما عرفتش أنه فما مدارس مكوفين وتوا تتحسر يا أستاذة نسرين. قل لك لو يرجع بي الزمن نمشي زاحفة إلى أحد المدارس المكوفين ونقرأ
1: به سي غازي. فقط نعود نذكره بصفحة رسمية في الفيسبوك
2: فيسبوك الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف باللغة العربية ومقر الجمعية هو من شارع الحبيب بورقيبة الزهرة بن عروس أو الأرقام 21-219-728 وإلا 27-061-786. هذه الأرقام يمكن النجم تتواصل معها ولمساعدتنا على إنقاذ أكثر ما يمكن إنقاذه من الأطفال المكوفين باش ما يقعد حتى كيفيش ما يتعلمش. هذا الشعار المعروف
1: هذا هو مدرستي تناديني ملا تنادينا الكل إن شاء الله بالتوفيق. احنا معاكم قلبا وقالبا أكيد كما كل سنة سي غازي المروعي وأيضا إن شاء الله نرجعوا لها بأكثر تفاصيل الحملة في حصص مقبلة. وأيضا اليوم حابين نشارككم فرحتكم بالحفلة الحقيقة في كلوب ستور حابين نكونوا موجودين معاكم وانتي انقلتنا الأجواء متاع صبحية اليوم وإن شاء الله بدوام النجاح والتألق لأصدقائنا تلاميذ أكيد مدرسة النور المكفوفين بير القصعة. إذن على خاطرها غنية
2: سنين بعد إذنك في 5 ثواني
1: أي تفضل.
2: نحب نهني بالمناسبة لبنية شهد صديقة ومنشطة برنامج صغارنا بنجاحها في البكالوريا لأني عندي علاقة بها متطورة جدا محبة لبنية ذيك ألف ألف مبروك.
1: هاكا سكوب سكوب غدوة شاهد باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله باش نستاجوا مع الذكريات.
2: لذلك نهنئ الحقيقة هو العدد ليس للأسف الشديد هذه السنة في الدورة الرئيسية البكالوريا ليس عدد كبير. نهني أبنائي وبناتي مكوفين في بير القصعة 5 اللي نجحوا بمعدلات محترمة وانا دورة الأبطال نؤمن بها برشا
1: والأكيد أنا متأكدة وعندي ثقة أنه العدد باش يرتفع إن شاء الله.
2: فعلا إن شاء الله
1: خاطر عودتوني بنتائج ممتازة كما كل سنة الحقيقة.
2: تمنياتي في سوسة كذلك بأنه في دورة الأبطال نرجو لهم النجاح والتوفيق
1: إن شاء الله
2: وفي مدينة جابس كذلك إن شاء الله ربي ينجحهم. وأنا متأكد بحول الله أنه الأرقام ستكون مثالية في دورة التدريب
1: إن شاء الله كما كل سنة لأنتم كل عام خيبتونيش الحقيقة.
2: أي أشكرك أستاذة نسرين ويعطيك ألف ألف صحة
1: هذه وجبنا
2: على حجم مناصرتك للأشخاص من فاقدي وفاقدة البصر بالجمهورية.
1: هذا واجبي الحقيقة وهذا الفضاء للجميع. أنا ديما نقول وبالتوفيق من جديد إلى كل أصدقائنا التلاميذ، ونقولهم يلا دورة المراقبة هي دورة الأبطال، هي دورة اختبار للشخصية المتوازنة، لأنه تتجاوز حكاية العدد بقدر ما إن هذه حرب مع صراعاتنا، حرب مع الصراعات الذاتية. الحقيقة صراعاتنا الذاتية هذيك هي اللي احنا باش نكونوا في حرب معاها. الحرب بمعنى مش الكلمة القاسية، ولكن الحرب هو مفهوم يخلينا احنا ناضلوا اكثر، نحاولوا نقويوا من شخصيتنا اكثر. على هذيك انا متأكدة اللي باش تكون نتائج جد ايجابية في دورة المراقبة لكل التلاميذ دون استثناء، على خاطر باش يكون انتصار على الخوف، انتصار على ممكن الفشل اللي هو ماهوش عيب ولكن هو نجاح مؤجل. إذا بالتوفيق للجميع. توقيتنا على موجة ذات شباب، نجدد شكري لتغازي المروعي الحقيقة، نقوله دمت مستميتا في مناصرتك وأيضا دفاعك على أطفالنا من ذوي فاقدات وفاقدي البصر، وأيضا نقولهم إن شاء الله ديما ديما ديما القدام، وإن شاء الله ديما بالتميز يا رب والنجاح. إذا توقيتنا 9:21، احنا مواصلين معاكم بعد شوية باش نختموا بميوزيك فايبس. اخترنا لكم اغنية دونك اللي هي ترند على السوشيال ميديا، لكن توت سويت نمشيو الاغنية هكا صغيرة هكا ترتيحة ونرجعوا ونكملوا معاكم. سامي نويسر ما شاء الله ناشط، هو امين السهرية الليلة فيالا، دونك نجم الدين امين وسامي معاكم حتى نص الليل هكا. شقاولكم في الجملة بيه يلا خليكم معنا تبعدوش بعيد، انا رجعينا.

التسعة وخمسة وعشرين دقيقة على موجات ذات الشباب، وصلنا نهاية حصتنا من أوبن مايك. باش نخليو لكم أكيد المجال، وأكيد الخمسة دقائق هذوما مع غنية اخترناها في ميوزيك فايبس. الغنية هذه الحقيقة اللي هي لقات نجاح كبير كبير كبير، اللي هي على خطر أغنية الأسطورة، أنا أقول سلطانة الطرب الأولى، اللي هي سيدة الشاشة، وخلينا نقول سيدة الأصوات، نحكيه على السيدة أم كلثوم، عملاقة الطرب الأصيل العربي. الأغنية هذه اللي هي تريند برشا على تيك توك الحقيقة، وعلى السوشيال ميديا بصفة عامة، وفي كل مرة حتى تغيب شوية ترجع بقوة بالتصاميم اللي موجودة. سيرة الحب الأغنية هذه اخترنا لكم مقطع اللي هو للأمانة موجود برشا على السوشيال ميديا، وما بقى لي كمش أقول لكم أجمل وأرق. تحية نجم الدين بن سالم ونسرين حشينا، بقية سهرة ممتعة على موجاتنا مع سامي نيسر، أمين رياحي ونجم الدين بن سالم. يلا نقول لكم سيسر ويحكم الناس الكل، غيستي برانشي سور نوزاند، باي باي. من الحب

0: open mic. مع نسرين. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في المهدية 18 مدرسة تشارك بأكثر من 30 عرضا في الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية. تتويج 5 أعمال في مختلف أصناف المسابقات في اختتام المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بباجة. في بنزرة الوالي يؤكد على ضرورة إنفاذ القانون على مخالفي إجراءات وتراتيب الانتصاب المؤقت على الشواطئ. ضمن البطولة العربية للشباب والشابات، المنتخب التونسي في كرة السلة يستهل مشواره بالفوز على نظيره الليبي 61-50. وضمن البطولة العربية للتنس للفرق براعم دون 12 سنة، المنتخب التونسي يتوج بذهبية الفتيات وفضية الفتيان. في قفصة، وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بمعتمدية المظلة. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة قتل زلازل فنزويلا إلى أكثر من 1430 شخصا اليوم. وزير الداخلية الفرنسي يعلن وفاة 74 شخصا منذ 18 من جوان الجاري في حوادث مرتبطة بموجة الحر الشديدة التي تشهدها فرنسا. ورئيس الفلسطيني محمود عباس يحذر قادة دول وبابا الفاتيكان من إجراءات صهيونية تستهدف كنائس القدس الشرقية. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 للقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9:30.
6: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
6: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي،
3: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

نتاعنا البشره والصيف للنساء الرجال للشباب الكبار وللصغار. برشا اسئله جاوبنا عليهم ضيفتنا بعد شويه اول ضيوفنا الدكتوره سناء بوشويشه. اكيد نحكيو على العنايه بالبشره في فصل الصيف. اللي عنده اي سؤال يكتب لنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تزي باج اوفيسيال. ما تنساوش اللي على ذمتكم السيت نتاعنا www.radiojeune.tn على ذمتكم زاده التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه لا راديو تونسيان. واكيد مرحبا بكم على لي فريكونس نتاعنا. هذه في علاك العاده نبداوها مع الموسيقى.

0: هذا صوت أبا جيمي جيمي جيمي. وصلنا حتى للتسعة واربعين دقيقة. هذا صوت سامي وصوت الدكتورة سامي بشويشة. يجيكم تود سويت في فقرة ديجيتال. ديجيتال. موضوع مهم نحكي عليه الليلة في ديجيتال. كما قلت يهم الناس الكل, وحتى اللي مهموش الموضوع يهم بطريقة أو بأخرى. الشمس تأثر علينا الكل, ونحن في بداية فصل الصيف. الصيف اللي بدأ بكري السنة, اليوم كما قلنا السبت 27 جوان 2026. الحقيقة مش ننسين نحكيه في المواضيع هذه في جويليا في أوت. نحذروا الناس, نوصيهم إنهم يسيسروا ويحافظوا على بشرتهم. المرة هذه نحكيه عليها بكري. فرحان برشا باستضافة الدكتورة, دكتورة طب التجميل والعلاج بالليزر, الدكتورة سناء بشويش. الحقيقة فرحت كي قلتي باش نجي. عندي مدة نقول وقتاش تجي بحذانا. اليوم نحكيو على جلدة وفصل الصيف, وعندنا برشا بنحكيو فيه الموضوع. دكتورة سايق بكل شيء, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سامي, ميرسي على الاستضافة. مرحبا, ميرسي بوكو, صافي بليزير.
0: ميرسي دي تغفيني, عايشك. ميرسي اللي جيت بحذانا. اليوم لسه بالأزرق, لون البحر, لون السماء, لون الحياة.
1: افيك لو مود نتاع الصيف.
0: ولي زاكسسوار نتاع البحر.
1: يس.
0: حلوين حلوين على الآخر, وصورتهم مش صدفة معناها في نفس التيم نتاعنا. مرحبا دكتورة. أنا قبل نحكي معك شوية في الكواليس, قلت نعتبرك قصة نجاح معناها, والناس توا في التوجيه تحب تختار. قلت لي لا, قلت لي لا, ما نحبش نحكي فيهم المواضيع هذه. أما جوست حبيت نقولها لك, وما تحكيش فيهم. أما حبيت نقولها لك, هكا الإنسان قاعد يخمم شنو يحب يعمل. تنجم تولي دكاترة وعلاش لا, معناها الباركور يتعمل وباركور مزيان برشا. مرحبا دكتورة, فرحان برشا جيت حذانا. طب التجميل والعلاج بالليزر, درماتولوج.
1: افكتيفمون درماتولوج. وي.
0: كي نقولوا طب التجميل نحسوها حاجه بعيده هكا وصعيبه, وصحيح ولا غلط؟
1: با دي تو, هو سا في بارتي, سي دون بارتي انتغرونت من سبيسياليتي نتاع درماتولوج.
0: ونحسوها حاجه غاليه اون بلوس معناها, وحاجه لوكسيوز برشا. وكان في اللي عنده برشا فلوس يمشي لها.
1: لا قبل هذاك ميتاويكا او فيت لا ميتين استيتيك السادابت او بودجي دو باسيون. معناتها كل باسيون حسب البودجي نتاعو ينجم بيان سور يحسن المظهر نتاعو.
0: حلو. كي نقولوا طب التجميل والعلاج بالليزر, نقولوا الشعر, نقولوا البشره, نقولوا الاظافر, معناها مش جست البوكا هاو جلدك هاو.
1: هي على سطح
0: جلده,
1: هي جلده شعر وظوافر. وفيتو درماتولوج سي لو سبيسياليست نتاع توسكي على الاكستيريور دو نوتر كور.
0: حلو. الشمس وما ادراك ما الشمس. السكين كير في الصيف مهم برشا, وما نعرفش كان غلط قول لي. بالطبيعه نحسوا اللي تلهب بدنك في الصيف, تلهب جلدك في الصيف, تعدي عام مرتاح حتى بقيه العام الاخر, على خاطر الشمس تاثر برشا. واليوم نحكيو على شمس قويه, نحكيو على الاسوان اللي الحقيقه ما عادش بريفيليج, ما عادش امتياز مثلا, ما عادش انه اوبسيون جوست اوبشن هكا باش تختارها والا لا, ولات حاجه لازمه اليوم.
1: Effectivement, ben hina hna taw dakhlin ala fasl al-sif w plutôt tkhall alina fasl al-sif
0: deja.
1: C'est déjà fait. Donc ykoulou fasl al-sif nqoulou fama barcha hajat tetbadel fi hayat nta al-abd w anno ywali l'exposition al shams barcha la nmchiou lel bhourat. Donc ana al-mlah, al-chlor nta al-piscine, sahriyat tokther, al-makla twali mbalbza. Donc hadi al-kol ykhalli anno jilda mtaana en fin de saison estivale twali halatha tashki rabbi. Donc c'est pour ça izna
0: tashki rabbi.
1: ردوبين عليها ذيك عليش. سي بور سا كون افولو باش نحكيو في الموضوع هذايا قبل ما تبدا الموسم نتاع الصيفي نتاع السنه. الوغ اول حاجه هي الشمس. معناتها كي نقولوا صيف نقولوا شمس. الشمس سي فري كو عندها برشا منافع على الشخص, هو انه تخلينا نصنعوا الفيتامين دي, تاثر ايجابيا على النفسيه نتاعنا. مي مالوغوزمون التعرض بدون حمايه يخلينا عرضه معناتها المدار على المدى القصير, المتوسط والمدى الطويل. المدى القصير كي واحد يتعرض برشا للشمس هو عرضه يكون للضربه نتاع الشمس, وساعات نجم تخلط حتى كشي للحروق. العباد اللي عندهم لي تاش بغون يلقاو انهم لي تاش نتاعهم يزيدوا يغمقوا في الصيف. فما عباد زاد ما عندهمش دي تاش يلقاو ابخي لا سيزون استيفال فما دي تاش بغون ظهروا جدد. وكيف كيف فما على المدى الطويل نحكيو على الشيخوخه المبكره للبشره, على خاطر جلده نتاعنا بالتعرض للشمس مالوغوزمون تكبر قبل وقتها. والحاجه اللي اخطر اللي تصير على المدى الطويل ماك ليكسبوزيسيون المتراكمه, خاطر هي جلده نتاعنا ما نقولوش تعرضنا للشمس سني ضربت كوت سولي وجلتي رجعت لاباس. لا, جلده راهي تسجل كل اكسبوزيسيون سولير يا بري ان سارتان نومبر داني ينجموا يظهروا مشاكل منهم سرطان الجلد, كونسير دو بو اللي هي اكثر حاجه نخافوا منها واكثر حاجه تخلينا يزلنا نحميوا جلده نتاعنا بالقدا من الشمس.
0: هذاك اللي مهم برشا. وانت حكيت دكتوره على الفيتامين دي, خاطر ريت برشا مثلا في البحر, مشيت في البحر الجمعه هذه فما شكون يقعد في الشمس ويولي جلده احمر بالشمس, يقول لك لا راني انا بدي ناقص فيتامين دي قاعد نعبي نعمل في مخزون تاع فيتامين دي.
1: هذيك سافي بارتي من الافكار الخاطئه عند التونسي.
0: ودي ريتها صحيح، معناها ريتها باينه ديجا.
1: يقول لك لي خلي نحب بدني يصنع الفيتامين دي. وفيت اون بتيت اكسبوزيسيون نتاع الشمس وراو كي نعملوا ليكرون سولير سي با اون بروتيكسيون راهي 100%. فما ديما اون بارتي نتاع الغيونمون نتاع لي زوفي لي زوفي بي باش يتعداو، وجلده نتاعنا باش تصنع الفيتامين دي. فما غلطه اخرى زيد كيف كيف عبد يقول لك سي بون وقت البو نتاعي عملت برونزاج وسمرت علاش نعمل في اكرون سي بون هكا
0: هذه ريتها في السوشيال ميديا زاد يقول لك عملت مرور نعمل معناها نعمل برونزاج سي بون وليت محمي.
1: لا فيت سي فري كو جلدنا نتاعنا تولي تحمي روحها خير من الشمس بالبرونزاج، مي راهو الشمس تقعد تاثر سلبيا على جلدنا نتاعنا، دونك يفو سو بروتيجي حتى ولو نحن برونزي. فما زاد العباد اللي يقول لك انا تحت الباراسول يعني في الظل فاش قام نعمل في اكرون سولير. وفيت الشمس
0: لبس شابو لبس حاجه
1: الشمس مالوغوزمون في البحر تعمل انعكاس على الرمل وتجي تضرب في الوجه نتاعنا، يعني حتى انت في الظل الشمس راهي باش تضرب فيك بطريقه انعكاسيه كي تنعكس الشمس على الرمل وتجيك تحت الباراسول. واحد يبدا برونزي حتى في الظل، العبد يبدا زيد يبدا في الماء يقول لك بدني هاكا في وسط الماء فاش قام نعمل في اكرون سولير في وسط الماء. اي با لي زو في اي نجم يدخلوا جوسكا 50 سنتيمتر تحت سطح الماء. وكيف كيف راهو في البحر الماء ابار الشمس اللي تضربنا ديريكتومون فما اون بارتي دي ريونمون باش تضرب في البحر وباش تعاود ترجع لنا تعمل زيد كيف كيف
0: يعني لما فرم من المطر
1: تاع الشمس. علاش لا بروتيكسيون لازمها تكون بالكدي سورتو عند الصغيرات، وراو ننصح اي عبد عنده صغير راهو الحمايه ماهيش كان حمايه بواقي شمس للصغار، راهي حمايه بالحوايج زاد كيف كيف. فما توا الحوايج لي زونتي يو في والحمايه الوقتيه انه نبعدوا على الشمس اونتر 11 و 16 هذه سا كونسيرن العباد الكل، مي سورتو اكثر عباد اللي هما عرضه للمشاكل نتاع الشمس سورتو الصغيرات. دونك اون في تري تري اتونسيون خاطر سيمي في برشا عباد ما في بالهمش اللي عندنا ان كابيتال سولير، معناها نحن في حياتنا الكل عندنا كميه نتاع الشمس باذن الله نفوتوها ا بارتير دو مومون فوتوها باش تولي تظهر مشاكل جلديه. الكميه هذه في العمر نتاع 18 سنه حسب راي قداش انا ايبويزي من الكابيتال 80%
0: برشا 80% معناها بمعناها الامل الحياه اللي مازلنا باش قاعد 20% وفات صحيح.
1: هذيك علاش على خاطر لا بروتيكسيون ما تصيرش بالكدا عند الصغيرات، دونك تلقاو الكابيتال نتاعنا اون لا ايبويزي 80% ومن 18 سنه حتى لاخر الحياه عندنا 20% اللي اون لي ايبويز بيدما ديك علاش يظهروا المشاكل نتاع الجلد.
0: هل الناس الكل باش تبدا بالكرون؟ لا نعرف في برشا ولاد ما يحبوش يعملوا كرون، هي لازم الناس الكل
1: طبيعه هو ولي. الكرون سولير حاجه مهمه، الواقي نتاع الشمس نختاروه حسب طبيعه البشره نتاعنا. برشا توا باغ اكزومبل الرجال نقولوا يقول لي بربي نحب اكرون ما يظهرش، باش في بالهم الكرون سي تا ماكياج. اي با نو الكرون راهو سي تا برودوي باش نحميو بيه روحنا من الشمس كو سوسوا رجال ولا نساء. فما دي تيكستور ليجير فما وفيت الاختيار نتاع الواقي نتاع الشمس حسب طبيعه البشره. اذا كان بشرتنا دهنيه نختار دي تيكستور يبداو ليجير، دي تيكستور جيل يبداو فلويد. كوش علينا ما حاطين حتى شيء على الجلد نتاعنا او بودو كيلكو سكوند تصير لابسوربسيون رابيد. وتوا لي زيكران تبارك الله معناتها لو مارشي فيه برشا انواع نتاع دي زيكران. effectivement البشره نتاعنا اذا كان هيجافه نستعملوا ان اكران يبدا تيكستور ريش باش هكاك يعملنا شويه هيدراتاسيون البشره نتاعنا. العباد الصغيرات ماذا بينا دي زيكران يبداو فيهم دي فيلتر مينيرو باش ما الصغيرات ما يتقلقوش كيما المراه الحبله زاده ماذا بينا اكران ا فيلتر مينيرال. وتوا لي زيكران فما حتى دي زيكران كي سام انتي تاش معناتها تلقاه اكران مجرد العباد اللي عندهم لي تاش برون أبار الفوتو بروتيكسيون باش يعمل كيف كيف حماية من ألو لي تاش تزيد ترميق. فما زيد كيف كيف لي زيكران بور لي بو كي سان سوجيت ا دي روجور فخاطر فما عباد وجهم يحمر برشا من الشمس، دونك ماذا بيهم ان اكران يكون ادابتي ليهم. دونك فريمون
0: كل شيء موجود ما جوست بيان يصير يروح هكا
1: وبرشا يسألوا يقول لك دكتور اعطيني اقوى اكران نحب اقوى اكران. نقول لهم ما فماش
0: سمعت برشا زيد هذه يقول لك اعطيني اقوى واحسن اكران وتقعد نهار كامل
1: 300 هو راهو في
0: النوموكلاتور
1: الاسبيف 50 بلس راهو يخص لي جي في بي ونحن الاشعه نتاع الشمس ماهمش لي جي في بي كهو. اي با لي جي في بي قداش 5% من الريونمون يو في و 95% هو يو في ا
0: وكي نحكيو على دورين مصورين في الكروم دورين هكا دور
1: على خاطر كي نحكيو على اس بي اف 50 نحكيو على البروتيكسيون نتاع لي جي في بي اللي هما كان 5%
0: كهو
1: وال 95% اللي هما لي جيفيا اللي هما لي سان ريسبونسابل من الفييسمون نتاع الجلد نتاعنا لي تاش برود وسرطان الجلد هو هذاك لازم ليكرون يكون عليه يو في ا معناها اون بروتيكسيون نتاع يو في ا باش نحميو رويحنا بصفه كامله. دونك ليكرون سولير باش يحمينا راهو سي با احسن ايكرون مي احسن طريقه نتاع استعمال نتاع ايكرون
0: واحسن حاجه تمشى معايا معناها شنو اللي يوتيني يولمني بلوتو
1: هذاك بعد الاختيار نتاع ليكرون اللي يتمشى مع البشره نتاعنا هي طريقه الاستعمال هو انه ليكرون نعملو 15 مينوت قبل ليكسبوزيسيون للشمس نحطو الكميه الكافيه اللي هي نورمال نورمالمون
0: الكرون يقعد نهار موجود بالله
1: لا لا ماهوش مع الشمس نتاع
0: برشا نتاع الكرون الحب الكرون يقعد نهار ولا يقعد نهارين
1: لا على خاطر ما سي فري فما دي زيكرون ا ليبراسيون برولونجي مي راهو مع الشمس نتاع تونس يلفو ريابليكي ليكرون توت لي 3 اور اون كاد اكسبوزيسيون حتى لو يقول لك ان اكران راهو يقعد ا ليبراسيون برولونجي وراهو يعمل لك اون بروتيكسيون طول في المده دونك بالنسبه للكمي لازمنا 2 ملغرامات في كل سنتيمتر كاري باش نقومو نوزنو حسب المساحه نتاع البشره
0: نعملو باش نعرفوه
1: هو يلزم 2 صوابع نتاع ويقي نتاع الشمس باش نحمي الوجه نتاعنا والرقبه نتاعنا والكميه الكافيه للبدن الكل هي 30 ملليلتر دونك تقولي انت هذايا سي كوتو معناتها واحد في ماشيه نتاع بحار بالغياب
0: باش تعمل وحده كامله
1: معناتها 200 مليلتر باش كامل هذيك كامل باش تعمل بروتيكسيون فيستيمونتير معناها الحمايه بالحوايج اللي هي باش تكون حاجه اقتصاديه
0: باهي هذايا فيما يخص الحمايه كيفاش نحمي روحي نحن في فصل الصيف دكتوره فما امراض تجي في فصل الصيف كهو الا ننتبهوا معناتها تولي اكسبوزي اكثر في فصل الصيف بما يخص اكيد الامراض الجلديه
1: سي فري هو في الفصل نتاع الصيف فما امراض تظهر في البيريود مع السخانه مع العرق كيما باغ اكزومبل الامراض الجرثوميه معناتها دوسكي فتريات العباد اللي تلقاهم يلقى يجيو عندهم البلايسك المارون في الصدر في الظهر من تالي جينيرالمون سي العباد البشره نتاعهم مزيته ويعرقوا برشا سي دي شامبينيون هذوما ماهمش عدوى سي لي بروبر شامبينيون نتاع الجلد نتاع العبد اللي هي تتكاثر مفعول السخانه وكل العرق وكل فما زاد الفتريات نتاع الساقين خاطر في الصيف تكثر معناتها الساقي واحد ديما في الماء بالعومين وكل شيء وما نشفوش مليح تقعد بين سبع ساقين منديه
0: وفي الصيف تكثر البيب نتاع الدويات نتاع الفطريات اللي ما نعرفهمش صح ولا غلطين يعني اليوم لو توميديكاسيون باهيه ولا خايبه
1: لو توميديكاسيون عمرها ما تكون باهيه معناتها ساعات انسان ينجم سورتو توا في لاشام تاع لي تريتمون سور لي ريزو سوسيو معناتها
0: موجودين برشا هما الحقيقه برشا برشا
1: ما هو اي مرض باش يكثر معناتها يكون حاجه فريكونت باش تكثر البوبليسيتي نتاع لي برودوي اللي باش يعالجوا ما هو راهو ان تريتمون كي يبدا عندنا فتريات لازم نداويو بالعلاجات الطبيه
0: فما حلات دكتوره يجيوك مثلا في البريود هذه وبريود الصيف تعكرات نتاع حاجات تشمنا نشيلوها وحدنا هكاك
1: بالطبيعه فما حروق جلديه فما حساسيات تنجم تصير في الجلده دونك فما برشا برشا مضار جانبيه اللي تنجم تصير من الاستعمال نتاع الدويات اللي ماهمش دويات هما ما راهم وما يتعداوش معناتها اي سون با سو كونترول او فيت معناتها تو سكي سوفون سور انترنت اي ني با سومي ان كونترول كيما الدويات اللي تستعملوهم شريين من الفارماسي ولا لي بارافارماسي
0: وهون القيمه نتاع الطبيب خاطر الطبيب يعرف معناها الاثار الجانبيه الدواء كيفاش ياثر في المدى القريب في المدى البعيد هذه القيمه نتاع الطبيب القيمه نتاع الكونسلتاسيون
1: بالطبيعه هو خاطر لو تريتمون فماش ان تريتمون ان بروتوكول للعباد الكل كيف كيف معناتها حسب المرض كيفاش نحكي اون دو فاسون جينيرال معناتها فهمت فما شكون يستحق الدواء موضعي كهو فما شكون يستحق حرابج دونك كون يسي لو ميدسان ا لوي دو ديسيدي شنو هي باش يعمل دونك ابار الفتريات هذوما اللي قلت لك في الساقين يكثروا على خاطر زاد كيف كيف فما حاجه مهمه برشا انه ننصح العباد انه ما يمشيوش حافيانين او بور دي هكا في لي بيسين في البلايص اللي فيهم هوميديتي
0: خاطر راهو في سون
1: بوغي دو شامبينيون راهو لي شامبينيون على سيرفاس هوميد ينجمو يقعدو جوسكا 2 ans معناها يتعدى عبد من شامبينيون شامبينيون يقعد في الارضيه اللي فيها هوميديتي سخانه يقعد جوسكا 2 ans تمشي حافين تنجم تو بو اتربي لو شامبينيون دونك هذاك علاش يفو ايفيتي باش انو نمشيو حافينين على ساقينا في البلايص اللي هوميد يبداو بلايص عموميه معناها
0: واللي سال دو سبور زاد اللي فيهم كونتاكت كبير سورتو
1: في لي دوش وكل شيء دونك ماذا بينا ديما نلبسو دي تونك ما نعرفوش حافينين ابار لي شامبينيون فما الامراض البكتيريه اللي دي سورتو عند الصغيرات لي انفيكسيون كوتاني
0: مناعتهم صغيره شويه تبدا قلت لكم مناعتهم صغيره شويه تبدا مناعتهم مش قويه برشا
1: ريت كي تكثر السخانه يكثروا توسكي امراض جرثوميه منهم لي بكتيري وكل شيء من الحاجات الاخرى اللي تكثر توسكي ضربه نتاع الشمس دونك يكثروا برشا الحروق الجلديه من الشمس يكثروا زيد كيف ضربه نتاع الحريق دونك هذوما سي دي مالادي اللي هما يكثروا في السيزون استيفال والقرصات نتاع الناموس زيد
0: ساعات تتعكر برشا القرصه نتاع الناموس نخليوها من
1: هذيك تو ديبون من الشخص كيفاش معناتها الجلده نتاعو تتفاعل معك القرصه نتاع الناموسه.
0: باهي شنو نعملوا لهم هذوما الكل؟
1: هذوما الكل كل نجموا نحكيو في حصه اخرى كل حاجه نحكيو كيفاش نعملوا
0: عندها التريتمون المعين نتاعها فما حاجات معناها في جلدتنا امراض تتحسن في الصيف. بالبحر بالجو اللي موجود في الصيف شنو هم؟
1: باهي من الامراض اللي تنجم تتحسن في فصل الصيف هو كيما حب شباب على خاطر سو ليفي دو برونزاج والشمس الجلده باش تخشات دونك اون لامبريسيون كو لي بوتون الملتهبين وكل نقصوا مي هي نقولوا نحن تحسن وقتي على خاطر جلده كي تخشين بالاكسبوزيسيون او سوليك من بعديك في الفصل نتاع الخريف بيسكو الزيت باش يتراكم تحت الجلده وما عادش يخرج باش يصير دير اون فلومبي معناتها لاكني باش تتعكر في الفصل نتاع الخريف ماك ليكسبوزيسيون سولير اللي سخيناها به اللي هي الفصل نتاع الصيف. دونك ننصح اي انسان عنده حب شباب انه يعمل ليكرون سولير نتاعو بالكدا حتى ولو
0: حسيت لما فر من ليكرون لامبريسيون نتاعي صحيحه ولا غلطه
1: كيفاش
0: ليكرون ما عندنا مش نهربوا منها
1: اي يفو ابليكي ليكرون سورتو للعباد اللي عندهم اكني خاطر اللي نشوفوه برشا ديما سبتمبر اكتوبر يجيو افيك دي بوسي داكني ان رابور افيك ليكسبوزيسيون للشمس والبرونزاج والخشونيه نتاع الجلد ابار الاكني فما صدافي دونك مرض الصدافيه اللي هو العباد اللي عندهم صدافيه يعرفوا فصل الصيف بالبحر وبالشمس هما ديجا زوز علاجات طبيعيه انه ينجموا يعالجوا المرض هذايا من غير حتى دواء. اما بيان سور ما نتحرقوش بالشمس على خاطر مرض الصدافي اللي كي مش نتحرقوا بالشمس نجموا نمشيو للضد ونحيروا المرض هذايا يتحير لنا.
0: باهي فماشي امراض نحن حكينا على الامراض اللي تجي في الصيف اكيد الامراض الجلديه اللي تجي في الصيف الامراض الجلديه تتحسن في الصيف وفما امراض اخرى تتعكر
1: بالطبيعه فما امراض تتعكر هي توسكي العباد اللي عندهم لي تاش بغيون باغ اكزومبل لي تاش نتاعهم يغمقوا العباد اللي عندهم امراض مناعيه كيما مرض الذئبه اللوبوس اللي هو الحموريه في الجلده اللي تنجم تزيد تتعكر بالاكسبوزيسيون للشمس العباد اللي عندهم الورديه الورديه هما العروق نتاع الجلده يبداو محلولين صحيح الغوزاسي دونك يعملوا الحبوب ويتقلقوا برشا فصل نتاع الصيف دونك هذوما سي دي كونديسيون ينجموا يتقلقوا برشا في الصيف.
0: باهي توا سؤال مهم برشا تسالي من عند برشا مستمعين البشره نتاعك كيفاش تعتني بها في فتره الصيف وبصفه عامه كيفاش معناها؟
1: باهي
0: انا في اول ليميسيون حكيت معاك على المصروف وهل انه اليوم ما عادش اوبسيون معناها اليوم نجم نعتني بالبشره نتاعنا ما عادش اختيار كبير معناها ما عادش اختيار انه نعتني ما نعتنيش لازم نعتني بالبشره نتاعنا باش نكونوا اول حاجه في صحه جيده باش نحمي رواحنا من الامراض وانت حكيت حتى على الامراض الخطيره اللي هي سرطان الجلده كيفاش نعتني بالبشره نتاعي؟ في عند الدكتوره كيفك انت والا في الدار؟
1: باهي هو العنايه بالبشره نتاعنا بيان سور في الدار لازمنا نعتنيو بالبشره فما حاجات نجمو نعملوهم في العياده الطبيه بالنسبه للعنايه بالبشره نتاعنا نقولوا بشره ما فيهاش مشاكل جلديه اما بشره نتاعي ما تهلكليش في الصيف واخر الصيف تولي اون بوتير المانك ديكلا شيحه شاحبه وكل دونك الحاجات نجمو نعملوها بيان سور قلنا على ليكرون سولير هذيك لا فوتو بروتيكسيون ما نهربوش منها مي ابار سا
0: لما فر
1: اي ابار سا يزلنا ساعه نحسنوا في الماكله نتاعنا على خاطر الماكله تتبلبص في الصيف دونك اذا بينا ناكلوا برشا خضره برشا غله على خاطر فيهم الحاجات المضاده للاكسده فيهم لي زوليغو اليمون لي فيتامين اللي هما باش يحسنوا لنا الجلده نتاعنا من داخل نشربوا برشا ماء بيسكو خاطر في الصيف قلنا جلده تنجم تشيح من الماء دونك نكثروا من شرب الماء اللي هو 8 كيسين ماء والا لتر ونص في النهار مينيموم هذيا
0: ونقسموهم دكتوره مش معناها مع بعضهم
1: الكل مع بعض طول لون دو لا جورني عندنا 24 اور في النهار دونك نقسموا شرب الماء على
0: فما شكون يقول لك انا تفش شرب الماء الكل وخليها هكا في النهار يمشي معناها يتبرتاج على البدن
1: ليها
0: غلط
1: لا لا لازم طول لون دو لا جورني نقسموا الماء اللي باش نشربوه ابار شرب الماء والماكله نتاع المنظمه النوم زاد كيف كيف ننظموه اوكي الحاجه الاخرى انه العباد بالسهريات وكل شيء سورتو نساء يرقدوا المكياج نتاعهم دونك حاجه خايبه برشا تهلك لنا الجلده نتاعنا دونك ماذا بينا ديما قبل ما نرقدوا اون سو دي ماكي نحيو تو سكي كو سوا المكياج لي ديبري نتاع البوليسيون نتاع نهار كامل وكل شيء دونك مهم برشا التنظيف نتاع البشره نتاعنا والترتيب الترتيب يصير زاد كيف كيف عن طريق الكريمات قلنا ابار الماء اللي نشربوه رطبوا الجلده نتاعنا زاد من برا وما رطبوش كان الوجه نتاعنا برك رطبوا بقيت البدن فما دي كريم ايدغاتونت مجهولين للبدن فما دي كريم ايدغاتونت مجهولين للبشره نتاعنا ما نقولش خاطر بشرتي مزيته ما تسحقش ترتيب راهو البشره الكل في فصل نتاع الصيف كل كو سوا تيب نتاعهم يستحقوا ترتيب من الاختيار نتاع الترتيب بيان سور لازم يتماشى مع طبيعه البشره ما نختاروش حاجات تكون رزينه على البشره نتاعنا اذا كان البشره نتاعنا باغ اكزومبل البشره دهنيه راهو فما دي زيكران فما دي سامحني دي كريم ايدغاتونت محطوطين يبداو تكستور ليجير يقول لك الي فيت بور لا بو ميكستا غراس محطوطه معناتها اللي هي مرتب للبشره الدهنيه اذا كان بشرتنا جافه نستعملوا دي كريم ا تكستور ريش معناها تبدا تكون الكريمه ترتب الجلده وتنقص خاطر هو العباد اللي البشره نتاعهم جافه ناقصين زيت في الجلده نتاعهم دونك هكا او موا باش تعوض هكا الزيت هذاك بك تكستور ريش باش هكاك الجلده نتاعنا تكون مرتبه على طول النهار ابار ترتيب العباد اللي عندهم بيان سور لي تاش بون ماذا بهم ما يوقفوش على تريتمون نتاعهم يستعملوا ان تريتمون ادابتي العباد اللي عنده مشاكل جلديه كملوا يواصلوا التريتمون نتاعهم حسب الطبيب نتاعهم واللي ما عنده حتى مشكله وكل شيء ويل فو ايفيتي انو البشره نتاعو تغمق برشا بالاكسبوزيسيون للشمس وتولي لو تان يبدا ناقص نظاره وكل شيء نجمو نستعملوا دي سيروم اباز دونتي اوكسيدون كيما الفيتامين سي هو مضاد للاكسده يحسن في الكاليتي دو بو يخلي الجلده نتاعك تحمي روحها من الشمس ما تعملش لي راديكو ليبر دونك نجمو نستعملوا هذوما الكريمات ولا لي سيروم اباز دونتي اوكسيدون اللي هما باش يحسنونا في النظاره نتاع البشره نتاعنا
0: حلو برشا هذا اللي نجمو نعملوه وحدنا نحن نصائح عامه ماهيش صعيبه، فما ديسبانسيرو في لي كابيني معناها لازم عند مختص، مش نابورت كي اللي باش يعملها
1: بالطبيعه، لازم مختص يكون طبيب مختص، مش نعملوه عند عبد ماهوش طبيب. على خاطر راهو اي حقنه جلديه تنجم تصير راهو يلزم عند طبيب. بالنسبه للحلو
0: الاستوسيدي راهو وانا راهم برشا معناها في الديجيتال، في عالم الديجيتال فما معناها حاجات كما حكينا قبيله مثلا على الفونت نتاع الحاجات نشريوها، وان ندويو رواح ناخذ دواء بصفه عامه اللي هو مشبه كما قلت لي، وهذا يقولوها طب الكل اللي ما لازمكش تاخذ دواء وحدك، وفما زاد حتى ديسوان راهوهم هكاك معناها
1: اللي هو اسمه اكزيرسيس ايليغال دو لا ميدتين،
0: معناها
1: الطب الانسان اللي يعرض الاشخاص الاخرين للضرر. على خاطر كما قلت لك راهو مش بالسهل باش انسان يزرق، لازم يعرف شنو يزرق، لازم يعرف
0: كيفاش
1: كيفاش وين وكل، دونك سي تري امبورطون دو سادريسي ان سبيسياليست دو لا سونتي.
0: بعد يهبطوا في موفي بلون،
1: ماشي يهبط الموفي بلون الباسيون اللي تيلو مشكله ما يعاودش يرجع للشخص اللي عمل، يمشي للطبيب باش وقتها يدي في دون لي ريغل دو لار. دونك بالنسبه نحن في الصيف جينيرالمون تكثر السهريات، يكثر الافراح والنجاحات والعروسات، دونك ماذا بينا جلدة نتاعنا تكون في احلى حله، معناتها تبدا مشقه وكل شيء. دونك هذيك علاش ينجموا لي سوان كي سو فون في الكابيني يحسنونا في الكاليتي دو بو نتاعنا، اللي نحن قلنا زاد هيدراتاسيون. الهيدراتاسيون في الكابيني تنجم تصير عن طريق لي انجيكسيون نتاع الفيتامينات اللي هي الميزوثيرابي، يبدا تلقى فيها برشا فيتامينات تحق لهم البشره نتاعنا، نجم نعمل لي انجيكسيون نتاع لي سكين بوستور. هو راهو اي حقنه تنجم تتعمل في البشره راهي ماهيش ممنوعه فصل الصيف، خاطر فما دي سوم نجموش نعملوهم في الصيف كيما التقشير العميق لي بيلينغ بروفون، نجموش نعملوهم ولا مويان بلوتو لي في تونس ما نجموش نعملوهم فصل الصيف على خاطر الشمس وكل. دونك هوني تو سكي انجيكتابل بيان سور تو سكي انجيكتابل اون بو لو فير سون اوكان بروبليم. ولي انجيكسيون كيما قلت لك من ميزوثيرابي لي سكين بوستور، دونك فما برشا انواع ستبيبوني اللي هو باش يختار الانجيكسيون حسب شنو المشكله عند لا باسيونت. تو سكي تقشير سطحي نجمو نعملوه موينو اون بون فوتو بروتيكسيون خفيف بالطبيعه، مي ايزم بيان سور بروتيكسيون سولير تكون معناتها بالكدا باش الانسان ما يعرضش روحو لي كومبليكاسيون بعد البيلينغ. الحاجات الاخرى نجمو تو سكي لازير، برشا يبداو يعملوا في لازير ايبيلاتوار نتاعهم اللي هو راه نجمو نكملوه في الفصل نتاع الصيف، مي بيان سور فما حاجات لازم نطبقوهم، انه ما نتعرضوش برشا للشمس، انه نحميو البلاصه نعملو فيها في اللازير، انه دونك الطبيب هوني يفا سادابتي حسب الكارناسيون نتاع البشره، حسب البشره اللي برونزي او با. دونك اون بو كونتينيو لي سيونس دو لازير ايبيلاتوار نتاعنا فما حتى مشكله. تو سكي لازير نتاع ندابات الجلديه لازير سي او دو كل ايفيتي في الفصل نتاع الصيف، فيو كو خاطر فيهم دي سويت يبداو قويين شويه، دونك نعملوهم جينيرالمون في الفصل نتاع الشتاء والفصل نتاع الخريف.
0: فما تحضيرات للصيف وفما عناية أكثر منها، معناها تحضيرات ما نوصلوش مثلا نقول لك الوقاية خير من العلاج، ما نوصلوش للعلاج هكا نحمي رواحنا من الشمس والكبار والصغار، ونزيد نأكد نساوي رجال زاد
1: بالطبيعة معناتها توا أبي ديغاليتي رجال ونساء، رجال ولو حتى أكثر من نساء،
0: خاطر الكرون ولا حاجة معناها مش تنقص حتى شيء من الراجل باش تحميه وش بعد عليه الأمراض، ومانيش نحكيو على أمراض عادية معناها لا قدر الله، فما كما قلت الريسك حتى نتاع السرطان نتاع الجلد اللي هو أمراض خطيرة
1: للرجل ولا المرأة معناتها indépendamment du sexe. Mais هو هني قلت لك في الاخر راهو توا العباد ولات تعرف اللي لا بروتيكسيون سولير ماهيش حكر ماهيش مكياج، هي في الاخر لي سي تو نيسيسيتي اي سا كونسيرن طول الموند رجال ولا نساء.
0: يعطيك الصحه دكتوره، فرحت برشا جيت بحالنا اليوم، ونشكرك برشا على النصائح هذه الكل. دكتوره سناء بشويشه طبيبه التجميل والعلاج بالليزر، الحقيقه نلقاوك زيادة على صفحتنا على الفيسبوك على جونتو زي باج اوفيسيل. خلينا نسنس عليك شويه، ترى فصل شخصي صغير وتتفجعش بالشخصي برشا، كيفاش تعتني بالبشره نتاعك؟ شنو تعمل؟
1: كيفاش نعتني
0: بشره اولادك، بشره مثلا زوجك، شنو تعملوا؟ تعملوا ايكرون؟ هذا سؤال معناه في صلب الاختصاص نتاعك.
1: هو بالنسبه للكرون سولير اللي معايا في الدار الكلهم يعملوا
0: الكل تعمل لهم تدهنهم بالكرون
1: من رجلي صغاري كل شيء.
0: هذيك حاجه مهمه.
1: اي بون بنتي هي فتره تاع بديت فتره تاع المراهقه، دونك تو سكي بروبليم تاع اكني وكل شيء، دونك عامله سكين كير روتين نتاعها ادابتي سولون لي كونساي.
0: لازم تعمل لنا جيت ريدي وذ مي في الانستغرام.
1: جيت ريدي اي. دونك جيساي معناتها اون روتين تكون ادابتي لكل واحد، معناتها بنتي لها ان بروبليم داكني التريت دو مانيير هكا لاكني نتاعها، راجلي بيان سور يعمل فوتو بروتيكسيون معناتها ديما نجري وراه وكمام يخوف بالخاطر يعرف لي كونسول.
0: يعطي الصحه. اي
1: بالنسبه لي انا كيفاش نعتني بالبشره نتاعي، وفيت نجم نقول لك لي زانغريديون اللي نعملهم. بيان سور ليكرون سولير هذاك ما فيهوش كري
0: لا مفر مره اخرى. ليكرون
1: سولير راه سي فو لاشتي، راهوني نحكيو خاطر كوم سي ليكرون سولير جوست بوندون لا سيزون استيفال، ليكرون سولير سي بوندون توت لاني، على خاطر نحن راه الشمس موجوده على طول
0: كل ساعتين.
1: ميسيلش هو في الشتاء مش لازم كل ساعتين اون با توجور اكسبوزي. اذا كان فما اون اكسبوزيسيون سولير نعملوا ليكرون سولير قبل الاكسبوزيسيون نبداو لداخل مش لازم نعاودوا ليكرون سولير.
0: دونك سالت الدكتور
1: نعملوا ليكرون قد فماش واحد ديما موجود البرا كان شي بعض الخدم اوكي توت لي 3 اور نعاودوا ليكرون نتاعنا ابار ليكرون سولير بيان سور الغسلين نتاع البشره نتاعنا دو فوا بار جور هذيك مهمه برشا دونك نغسلوا وجهي
0: لازم مرتين
1: لازم مرتين وفيت العبيد اللي بشرتهم جافه برشا ينجموا يغسلوا اون سول فوا وغسلوا لطيف. العبيد اللي بشرتهم زايده نغسلوا مرتين ومش اكثر من مرتين خاطر برشا عبيد اشاك فوا يدخل الدار ولا حاجه يقوم يغسل باش ينحي زعما كزيت وكل شيء الوغ كو الجلده نتاعنا تولي تصنع اكثر زيت
0: تخرج مشاكل اخرى جلديه من وقت
1: جوستومون. دونك الغسلين نتاع الوجه سي دو فوا بار جور سي سوفيزان يبدا بغسول يكون متماشى مع طبيعه البشره. سينو لي زانغريديون نعملهم فيتامين سي اسيد هيالورونيك ياسيناميد
0: تعرف كل شيء دكتوره
1: لي او فيت سي لي زانغريديون موجودين في لي في لي سيروم وكل شيء
0: كل شيء كل شيء تعمل كل شيء الفايده تحمي روحك يعطيك الف صحه ميرسي بوكو اللي
1: تحضر لنا. حاجه نحب نحكي عليها هي لا بروتيكسيون سولير للشعر راه حتى الشعر نتاعنا فما دي توا دي زيكران بور لي شوفو حتى لو الشعر نتاعنا يترشق بالاكسبوزيسيون للشمس مع الكلور مع البحر وكل دونك فما حاجات توا يتباعوا للشعر نتاعنا.
0: باه اللي فهمته انا من الانترفيو الكل انه راهو الشمس بالحق مضره معناها فيها الباهي وفيها الخايب لكن فيها مضره كبيره اذا كان ما نحميوش رواحنا يعني الحمايه لازم 1000% وكلمه لما فرق قلتها برشا مرات بالعالي معناها خاطر معانا مش نهربوا نحميو رواحنا نبعدوا على الامراض المضره
1: وفيت نحمي روحي اليوم باش نحافظ على جلده نتاعي غدويك على خاطر برشا عباد باغ اكزومبل اللي يقول لي هني نعم في ليكرون وتو دوبي 5 ans نعم في ليكرون نتاعي بالكدا وش بيني ظهرت لي تاش وش بيني اي ملي انت صغير هذاك علاش قلت لك راهو التعرض للشمس هو حاجه تراكميه معناها جلده نتاعنا انو بلي ريان لونجستر توت اكسبوزيسيون ملي تولدنا حتى كشي اللي نكبروا هذاك علاش يفو سو بروتيجي من الصغرى للي نكبروا.
0: يعطيك الصحه دكتوره شرفتني ونورتي دكتوره سناء بشويشه طبيبه التجميل والعلاج بالليزر. نشكرك على النصائح نشكرك على البارتاج بزاد نتاع الحاجات اللي تقوم بها. نحن مصين مع الموسيقى واكيد مصين في فيالا حتى نص الليل.

0: مزيكا.
1: حياتي وين صرت؟ أنا مزبطة حالي وجاهزة.

هذه موسيقتنا وهذا جونا فيفي على سهرية السبت على إذاعة الشباب. تم طلع حول طقسنا لبقية الليلة. الحرارة الليلة عامة تكون ما بين 26-30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، والحرارة تنجم توصل ل 36 درجة الليلة بالجنوب الغربي. عامة سحب قليل على كامل البلاد، والريح من قطاع شرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي، ما عاد دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والليلة البحر قليل الاضطراب حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال تلقاو اللايف ستريمينغ بتاع ضيفتنا اللي كانت حاضره معنا دكتوره سناء بشويشه طبيبه التجميل والعلاج بالليزر. تلقاو زاد اللايف ستريمينغ بعد شويه بعد نشره اخبار العشر الصباح نتاع ضيفتنا خاوله اللي بتكون حاضره معنا ان شاء الله. ونلقاو لي كومونتير نتاعكم. تحيه كبيره برشا ليقين بالمستور، تحيه كبيره برشا لايمن الماجري، وتحيه كبيره برشا لشلبيه زاهو. اكيد لي كومونتير نتاعكم كل نقراهم من توا حتى النص اللي نوصلوا مع الموسيقى. نرجع لكم بعد نشره اخبار العشر ونص.

0: يالا مع سامي نويسر.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب. عد المشتك تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
6: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
5: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمعوا تونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عد الموجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب. عد الموجتك تسمع صوتك.
7: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: نشرة الأخبار.
9: معنا ابن مهندسي الغد، محور منتدى الوطني للتوجيه الجامعي اليوم وغدا يعرف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وفقه الأكاديمية والمهنية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءة التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية، وارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى أكثر من 1430 قتلا. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين بمقرها حتى يوم غد تحت شعار مع نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد في تصريح لزميلة خولة سليتي أن هذا المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة وبكل شفافية على البرامج الهندسية التي توفرها المؤسسات الهندسية العمومية والخاصة بما يساعدهم على الاختيار.
10: العمادة قانونية هي المسؤولة على التكوين الهندسي، هي المسؤولة على السمعة متاع المهنة في تونس وفي خارجها. رأس المال البشري متاعنا حاجة مهمة برشا، وما نجموش نلعبوا خاصة بسمعة المهندس. اليوم عطينا فرصة للأولياء والطلبة في مكان واحد تحت غطاء واحد بحضور تقريبا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة، باش يتعرف مباشرة على البرامج الهندسية متاع كل مؤسسة تعليمية في إطار الشفافية وفي إطار تكافؤ الفرص. اليوم إن شاء الله كل طالب وكل ولي النجم يخرج بخلاصة، ونجم ولده أو بنته تختار الشعبة الهندسية اللي تواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل. اليوم كذلك المدارس الهندسية في إطار الشفافية نجم تقدم البرامج متاحة، وهذه الديناميكية اللي حبينا نخلقوها خلال اليومين هذوما باش الناس كل تبدأ على علم باللي قاعد يصير في التكوين الهندسي بصفة عام معنا في تونس.
9: عميد المهندسين أضاف أن خريجي طلبة الهندسة يقدر سنويا ما بين 8500 و 9000 مهندس، وأن عدد المهندسات التونسية يمثل المرتبة الثانية عالميا بالنظر إلى عدد السكان.
10: اليوم تبارك الله في تونس قاعدين نخرجوا بالالاف معنا مهندسين. الاحصائيات الاخيره تقول قاعدين نخرجوا ما بين 8500 الى 9000 معنا مهندس سنويا، وهذه معنا حاجه ممتازه. العدد راهو قاعد في تزايد. الهندسه اليوم هي اساس التنميه في كل بلاد. الحاجه اللي تشرف بالقدا هو انه عدد مهندسات النساء في تونس يمثل المرتبه الثانيه عالميا بارابور للبوبولاسيون تاعنا. احنا راهو مع التكوين الهندسي ما نلعبوش. العمادة واضحة في قرارها، أي مدرسة هندسية مهما كانت خاصة أو عمومية ما تتبعش المواصفات العالمية في التكوين الهندسي سوف لن يعترف بالشهادة متاعها، سوف لن يقع تسجيل الطلبة متاعها. اليوم الحمد لله القليل والقليل جدا اللي مازال ما واكبش التغييرات هذوما، وهذوما ندعوهم في المستقبل القريب باش ينظموا أمورهم ويدخلوا الإطار تاع التكوين الهندسي معناه الصحيح حسب المواصفات حسب ليزاكريديتاسيون موجودة في العالم.
9: وشهد المنتدى إقبالا مكثفا من قبل عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا الذين ثمنوا مبادرة عمادة المهندسين بتنظيم هذا الملتقى.
8: المتحصل على أول معدل في شعبة إعلامية معدل 1954 استدعوني اليوم للتكريم، وزادة باش نتعلم برشا حاجات على دومين الهندسة يعني ما كنتش في بالي بهم. بحكم مغروم بالإعلامية مغروم بتصميم الأنظمة بتاع الإعلامية حسيت أنه خيار أني نكون مهندس هو أحسن حاجة نجم نعملها، وذاك علاش يعني جيت اليوم خاطر حبيت نزيد نثقف في الموضوع.
11: الأولى وطنية شعبة العلوم التجريبية، نحب نشكرهم على الجوائز القائمة اللي عطوهنا. برشا يتوقعوا لي أن كسيكسيون سيونس إكسبيريمونتال ميلة أكثر دومين ميديكال، مي أنا لقيتها اليوم فرصة حبيت نعمل دي ليزون بين توسكي انفورماتيك انجينيوري افيك الميديسين، ما نحبيتش نضيق على روحي المجال. والحمد لله معناها لقينا دي انجينيور بروفيسيونيل اللي وصلونا معلومات ما كنتش الحقيقة نعرفها، قالوا لنا ديجا تنجموا مثلا تبداو باركور فيها الانفورماتيك وكل بعد شوية تبدل مثلا ميديسين اللي خليك معناها بلو كومبيتون عندك اكسبيريونس باهية.
12: ريت ساعة ليفينمون على الفيسبوك، بالطبيعة يهمني الهندسة فيها افاق

0: على 7 ساعات يحاول فيها المترشحين انهم يثبتوا قدراتهم في حماية المواقع والتطبيقات تخص تلاميذ تعليم ثانوي اعمارهم من 14 الى 19 سنة، وهذا ايمانا من اللجنة العالمية للامن السيبرني انه لازم يكون المجال هذايا نقتحموه منذ صغر السن حتى نعد جيلا متكونا في هذا المجال. مع استعمال المكثف للذكاء الاصطناعي أصبح هذا المجال ذو أهمية كبرى، وخاصة أنه بلقى علينا من السن ثانوي بلدنا تخدم زادة على الأمن السيبراني ومهتمة بهذا المجال أيضا. عليك عليك القاولي للأولمبياد هذه هي تحت رعاية وزارة التربية إيمانا منها بالأهداف السامية لهذه الأولمبياد.
1: الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءة التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية في إطار عملية انتداب يشرف عليها مركز خدمات التشغيل بريسكوت راسل، وذلك في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. ويتعلق العرض بانتداب 30 مربيا مختصا في التربية المختصة وأخصائي علاج طبيعي واحد ومختص واحد في التدليك العلاجي. تختتم اليوم بالحمامات فعالية المؤتمر الدولي الخامس لطب الأورام المعاصر تحت عنوان التحديات وفرص العلاج المبتكر الذي نظمته على مدى يومين جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية ومعهد جوستاف روسي بحضور عدد من الكفاءات الطبية من تونس والخارج. المؤتمر يعد فرصة للاطلاع وتبادل الخبرات حول أحدث المستجدات والطرق لمعالجة مرضى السرطان. رئيس جمعية نوران دكتور غازي الجربي.
2: نختتم اليوم المؤتمر الدولي في دورته الخامسة للمستجدات الحديثة في معالجة الأورام بعد نهارين شغل كثيف اللي حضروا فيه المؤتمر هذا تقريب ما بين 353 مشارك وأصناف جنسية كانت متواجدة في المؤتمر هذايا. 30 خبير عالمي قدموا آخر ما صدر من الاكتشافات سواء في الكشوفات على الأورام ولا معالجة الأورام، كان بثوا كل المعلومات الجديدة باش نقدموا المرضى متاعنا طرق حديثة ومتطورة لمعالجة الأورام، أعطيهم أكثر إن شاء الله نسب تجاوب وشفاء وتنقصلهم من الأعراض الجانبية. طرق الحديثة خاصة على العلاجات الموجهة والعلاجات المناعية مع اكتشافات جديدة في تركيبة متاع الخلية السرطانية اللي تخلي الباحثين يلوجوا شنو الخلل اللي نجموا يصلحوه في وسط الخلية ولا في المحيط متاع الخلية باش نساعدوا على العلاجات الكلاسيكية التقليدية اللي هي العلاجات الكيميائية اللي تقتل الخلايا السليمة والخلايا الخفيفة وتعطي الأعراض الجانبية.
1: التقنية الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى وخاصة استخدام أسلوب الترشيح الدموي الغسيلي المحور الأبرز للملتقى العلمي الذي انطلقت فعاليته اليوم بالحمامات. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية وزرع الكلى الحبيب الصخيري.
3: في تونس اليوم عندنا أكثر من 14,000 مريض يخضعوا لتصفية الدم، عندنا أكثر من 350 اللي يعملوا زادة تصفية عن طريق السفاق البيروتوني طريقة التصفية الأولى نتاع الدم، وحتى في الطريقة الثانية نتاع السفاق البيروتوني ثم حاجات جدد توا موجودين في العالم. احنا ماذا بينا في تونس تكون عندنا ديما أحدث ما ثم طرق التصفية هذية، كي ناخذ الطريقة الأولانية نتاع تصفية الدم ثم توا ليموديافيلتراسيون اللي هي فيها جودة عالية أكثر من تصفية الدم العادية اللي تخلينا نوعية الحياة نتاع المريض هذاك اللي تاع تصفية الدم تكون أحسن، إمكانية حتى لا سورفي تكون أطول شوية عن طريق التصفية نتاع السفاق البيروتوني. ثم نوعية دياليز أخرى قاعدة تصير ولا دياليزا اللي هي تخلينا نصفيه الأحسن من الطريقة التقليدية اللي معمول بها في تونس. التكلفة تكون أغلى من اللي عندنا توا، ولكن ديما التكلفة ما نغزرولهاش برشا وقت اللي تكون عندنا نوعية أحسن لبريزون شارج المداويات للمرضى نتاعنا.
1: استهل المنتخب الوطني التونسي للشباب لكرة السلة مشواره في منافسات النسخة 23 للبطولة العربية للعبة لهذه الفئة العمرية بالفوز على نظيره الليبي بنتيجة 61-50 في مباراة اليوم الأول التي دارت مساء اليوم بقاعة البجاوي بصفاقس. وضمن منافسات اليوم الأول للبطولة العربية للشباب لكرة السلة تفوق في وقت سابق اليوم المنتخب المصري على نظيره المغربي فيما انتصر منتخب البحرين على الجزائر. أسفر حادث اصطدام سيارتين جدا اليوم بالطريقة المحلية الرابطة بين مغسلتي فوسفات 2 و3 بالمظيلة من ولاية قفصان وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم للمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما أفاد به مدير المستشفى رضا محمدي. في العالم ارتفعت حصيلة قتل

0: زلازل فنزويلا إلى أكثر من 1430 شخصاً اليوم بحسب ما أفادت به السلطات. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين. مع نبني مهندسي الغد محور منتدى وطني للتوجيه الجامعي اليوم وغدا يعرف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وفاقية الأكاديمية والمهنية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءة التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية، وارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى أكثر من 1430 قتيلا. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعي مع تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: Bird of a Feather هذا صوت بيلي آيليش. وصلنا حتى للعشرة واثنين وخمسين دقيقة. برشا موزيكا مازلت سنة فيكم ومازلت الاستضافات متواصلة في فيالا سهرية سبت على إذاعة الشباب. نحكي مع ضيفتي قلت لها صانعة محتوى, قالت لي لا مانيش صانعة محتوى أنا صانعة بودكاست. خولة أهلا وسهلا خولة برنات, شحوالك؟ سافا
1: الحمد لله.
0: مرحبا بك معنا خولة برنات, صانعة بودكاست كما انت بالضبط. تحب تقدم روحك جون محلاها تقدم في حاجات مزيانه برشا. كيفاش تقدم لنا روحك خولة؟
1: باهي عسلامة ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل, وعايشك على انفيتاسيون سامي.
0: مرحبا بك, ميرسي انت اللي جيت بحذانا.
1: يعيشك ربي يخليك. انا خولة برنات مواطنه تونسيه اول حاجه,
0: اهم حاجه.
1: ثنيه جايه انا وشيما, قلت لها باش يقول لي عارف بروحك باش
0: يقول له اختك ديجا سلموا عليها هي موجوده بحذانا, صور فينا من قبيلها شيما ميرسي
1: تعبناها. دونك قلت لها باش نقدم روحي على اساس مواطنه تونسيه عمري 29 سنه صانعه بودكاست مختصه في الصوره.
0: اش معناها مختصة في الصورة؟
1: اش معناها؟ انا عملت فوتوغرافي ومن الفوتو مشيت للغوتوش
0: قرايتك هذه
1: اي معناتها عملت فورماسيون قرايتي حاجه اخرى قريت اوربانيزم اميناجمون دو تيريتوار في الفاء ومن بعد تبعت الغرام تاعي من 2018 وانا نتبع في الغرام تاعي للتو.
0: واحده واحده خاول باش نفهموا خاطر الباركور مهم, يعني شنو قريت شنو عملت كيفاش تبعت الغرام اللي هي جا كلمه مهمه برشا. شنو قريت بالضبط خلينا نفهموا؟
1: عملت باك تكنيك بعد الباك مشيت اوربانيزم اميناجمون دو تيريتوار في الفاك في ليستو وبعدها جي كملت ليسونس نتاعي هبطت حاجه على الفيسبوك هي ابيلا كانديداتور للي ميتي دولار فما بروجي كبير اسمه دروسوس باش يقري لي جون نتاع اللي يسكنوا في تونس الكبرى في لي ميتي دولار والحلم انه يعيشوا بالغرام نتاعهم معناتها تدخل فلوس من الفوتوغرافي تدخل فلوس من الانفوغرافي.
0: هو هي الفكره في حد ذاتها مزيانه برشا. فياله معناها فكره اي
1: فياله فوالا انا ديجا وانا جاي قلت باش نسالك علاش معناها فياله.
0: فياله نقصد بها الفكره واللي جون والعباد اللي تقدم في افكار مزيانه معناها في المجالات الكل.
1: اي دايوغ معناتها هي فكره انا زاده نحب نترحم على انسان عزيز مازال كيميت كريم كيك واللي هو قرانا في الميزون دو ليماج لبناني كرييتيف دايركتور وديما كان يقول لنا اهم شيء هي الفكره.
0: اهم حاجه هي الفكره معناها هو يقولها بالاغ ما يقولها بالراء. اهم حاجه هي الفكره والحاجه اللي تخليك تتميز انت معناها كجون في صناعة المحتوى في القراية في غيره ديما الفكرة المختلفة هي اللي تنجحك.
1: بالضبط
0: ينجم يكون غلط تقدر تقول لي غلط.
1: لا لا مش غلط الحقيقة على قد ما تمن بالفكرة على قد ما خير. دونك نكملك باش زادة اللي يسمعوا فينا يتظهر لهم كيف الحكاية
0: وأنا زادة نحب نفهمها زادة الحكاية أنا والمستمعين
1: أكيد. دونك عملت اوربانيزم في الليسانس نتاعي صاحبتي وجدان قدم لها تحية تاجيتني في البروجي اللي كنت نحكي لك عليها هذايا اللي هو دروسوس.
0: هي وجدان تقول لك الحكايه هذه تشبه برشا الخولة علاش ليه ما تجربش؟
1: بالضبط خاطر ريت سامي فما حاجه ساعات واحد يحس انه حتى يعمل باركور اكاديميك وكل شيء اما فما لا يجبدو فما فن يعيط لك ملي انت صغير معناتها بالحق انا ملي كنت صغيره لو كي ندخل القسم ولا حاجه فما شكون يقول لي انت تحفه انت برا مسرح انت عرفت. دونك هي
0: عندك وجدين حاجه يقول لك فما حاجه
1: وجدين حست انه فما حاجه تعيط لي تاجيتني. البروجي هذايا كبير على الاخر باش يخدموه كيف ما قلنا دروسوس على 3 سنين في تونس باش يتكفلوا ب 90 شاب وشابة في تونس باش انهم يحلموا اما ما يقفوش عند الحلمه يدخلوا فلوس بالحلمه نتاعهم
0: يعيشوا بها معناتها تولي خدمتهم تولي المهنه نتاعهم وحاجه بروفيسيونيل.
1: انا من الناس اللي يظهر لي ابروفد انه الفكره نتاعهم صايي معناتها وصلت وكل وديما نوجه تحيه لوسيم غزلاني اللي هو مدير ميزون دو ليماج اللي تبنى الفكره معناها وكل شيء اللي خدمتها دروسوس. دونك دخلت في الاديسيون الثانيه هي على 3 اديسيون وانا اخترت الباركور نتاع الفوتوغرافي من وقتها تقلبت حياتي. انا كان ماشي في بالي فورماسيون عاديه نتاع عرفت كلي 6 شهور فوتوغرافي ومن بعد شويه استاجيت وعادي ونورمال
0: وترجع للعيشه الطبيعيه
1: وان بلوس تقبلت في الدبلوم ناسيونال اون اوربانيزم معناتها وكل دونك من وقتها من 2018 بالحاجه هذيا اللي دخلت لها اللي هي فيزيون سوليدير بروجي اسمه فيزيون سوليدير اللي عملته دروسوس والميزون دو ليماج الحقيقه حياتي تقلبت والتوا الحمد لله للباهي التوا انا مازلت نحلم وكل مره نتبنى افكار جديده.
0: احكي لنا على كل حلمه وحدها وعنا الوقت تحكيوا على نحكيوا على كل شيء. دخلنا في عالم الفن ودخلنا في المجال اللي انت تحبه خاوله اللي انت مغرومه به فرحانه ساتسفيت راضيه على روحك
1: والله هو فرحانه جست برشا تعب معناتها ريت الحقيقه باش توصل. معناتها انا ما نمنش انه فما حد هكاكه باش يوصل والله يقعد وتو يوصل. لا لا الاحلام والافكار يفتقوا باهين على الاخر، اما تسعاش ما تخدم لهمش
0: يلزمهم الخدمه.
1: اي لا لا تقعد فين ما انت.
0: كيفاش خدمت خاولة؟
1: نعم
0: كيفاش خدمت؟ شنو عملت؟
1: كيفاش خدمت باهي؟ الحقيقه معناتها انا امنت انه فما حاجه، معناتها كوسوا في الفوتوغرافي ولا حتى توا في البودكاست وكل. عرفت كلي كل مره تجيني فكره نقول خليني نجربها. اسكو سافا تمشي معايا ما تمشيش معايا وكل.
0: تخطف ولا ما تخطفش؟
1: صحيح تخطف ولا ما تخطفش؟ ساعات رو بالحق توصل لهكا تقول لي ماهيش باش تخطف كل. بعد عرفت كلي ديما نقولها انا يو هاف تو تراست يور جات فيلينغ، فما صوت داخلي. كيف ما فكرت كي جاني البودكاست معناتها انا بديت بالفوتوغرافي بعد 3 ans جي ادوري حاجه اسمها بودكاست. دونك عرفت بشويه بشويه قعدت عام ما عملتش بودكاست. بعد هكا من داخل فما حاجه تقول لي يو نيد تو دو ذيس، فما غرام يكبش عرفت
0: فما صوت عيط.
1: اي دونك كيفاش خدمت باش لونج ستوري شورت باش نجاوب عليه في ساعه. قعدت نبربش قعدت نحاول قعدت زعما وراهو اسمع لونيفير والكون والقدر يحط في ثنيتك حاجات معناتها كيف كيف باش تكمل حلمتي. فما صحابي تاجيوني في فازه ديما يتاجيوني في فازه نمشي نلعب.
0: تلقاك انت زاد تحكي على معناها تحكي على شنو تحب شنو ما تحبش، معناها حكايه الاغرام واضحه والتوجه نتاعك واضح. ذاك اصحابك معناها كي يلقاو حاجه يفهموا لي هذه تمشي مع خوله. باهي خوله انا تو موجود في الكونت انستغرام نتاعك ارتست حتى الكاتيجوري ديجا واضح التوجه. الفاوندر اوف كرييتيف هيلينغ بودكاست. علاش اسم كرييتيف هيلينغ بودكاست؟
1: علاش اسم كرييتيف
0: هيلينغ
1: الابداع؟
0: اي
1: هيلينغ هي الشفاء وبودكاست دونك الشفاء الابداعي.
0: حلو.
1: ما نحبش نعربوا برشا اما اتس كرييتيف هيلينغ
0: حاشين به.
1: اي باهي هو كرييتيف هيلينغ. نرجع لك كيفاش بدا. دونك انا قلنا 2018 عملت فوتوغرافي. الفوتوغرافي خلتني ندخل على عوالم في الفن
0: وخلتني تؤمن بروحك زاد بالحاجات اللي عندك. يعني حسيت اللي نجم نعملها كان دوت معناها نجم نخلط.
1: هو ريت لونفيرونمون اللي تحطيت فيه انا من 2018 لتوا يعاون على الاخر بالاصحاب فين حطيت روحي. معناتها نحس انه ديما فما حتى لو كان نوصل للقاع فما شكون يعاون يطلعني.
0: حلو
1: الحقيقه
0: حلو. اي امنت بروحك
1: امنت
0: والمحيط نتاعك امن بيك.
1: يس. فكيفاش بدا كرييتيف هيلينغ؟ عملنا فوتوغرافي عملت موسيقى من بعد دخلت نخدم خدمة عادية ستابل. جاتني ديبريسيون من انفيرونمون. انا علاش هربت من القراية وكملت ليسانس ومشيت علاش باش ما ندخلش نخدم في بيرو 8 سوايع وكل. فدخلت نخدم مكيكة يا اخي جاتني ديبريسيون وصبت باكتئاب.
0: وصبت زيك اكتئاب اما ظهري عرفت تتعامل معاه.
1: باهي من الاول لا من الاول لا شنيا صار من الاول دخلت بعضي على الاخر كاي عبد اول مره يعيش احساس كيف مكيكا يخي بيان سور هذايا بالرسمي معناتها ديسكليمر راهو الاكتئاب ما نجمش يعالجو بودكاست ما نجمش يعالجوه الاصدقاء راهو
0: انت مش عارف تحكي مع المريض تقول انا قوي انا
1: لا
0: قوي
1: لا
0: انا قوي
1: ما تنجمش
0: انا مش
1: مختص راهو بالحق يعني. انا يمكن عملت البودكاست على خاطر باش نشجع العبيد انها جو تو ثيرابيست جو ما نعرفش فين تلقى رؤامه ديما الاختصاص به. دونك مشيت للبسيكولوج بيان سور من الاول.
0: حلو.
1: وكل ومن بعد الغرام نتاع اني مع البسيكولوج نتاع معناتها مع الثيرابي نسمع في البودكاست. وين نسمع وانا بانسانه ابارامون نحب لا كرياسيون ما نحبش نقعد في جوست الكونسوماسيون كونسومي.
0: تحب كرياسيون والهيلينغ زاد مع بعضهم الزوز ظهرلي.
1: انا سمعت البودكاست كان لي عرفت يحكيوا ذا بروسيس نتاعهم كيفاش كان في ايتا ولا في ايتا اخرى كيفاش جاتو ديبريسيون كيفاش خرج منها. راهو نحكيوا على معناتها ديزارتيست كبار عاشوا في القاع
0: وهي حاجه انسانيه هذي لو اي انسان يتعدى بها.
1: اما باغ كونتخ راهو الانسان كي يبدا مثلا في اول العشرينات ما يشلقش معناتها في احنا اميتنا وبيتنا ديما يقولوا لنا انتم في العشرين باش تعيشوا لا دولتشي فيتا جاوكم وقت اللي احنا مانيش في العشرينات نتاع التسعين. احنا في عشرينات 2020
0: اللي هي مختلفه فما ظروف اخرى وفما عيشه اخرى
1: جمله واحده. دونك بديت في مخي اني علاش انا ما نعملش البودكاست علاش خوله ما تخلقش البودكاست علاش انا كهو كيفاش جات الفكره قلت باش نعمل بودكاست معناتها قعدت نكونسومي في البودكاست مش نورمال. ومن بعد قلت ليه انا لي بودكاست ما خلونيش نحس روحي وحدي. دونك انا الناس ما نحبهم زاد يحسوا روحهم وحدهم سورتو في العالم العربي وفي تونس في المغرب العربي البودكاست مش ضارب كيف في أمريكا وفي الأوروب. هو في أمريكا أكثر بلاصة ضارب فيها.
0: توا فما حتى دي الابليكاسيون تاع بودكاستك هو معناها وتنجم في أمريكا تنجم تعمل ابليكاسيون وحدك وتعمل بودكاست من الابليكاسيون.
1: حتى في تونس
0: تعمل علاش لا
1: حتى في تونس الاوديو ساهل معناتها الاوديو تنجم بالحق تعمله وحدك تسجل بالتليفون ولا بميكرو.
0: أما لا معناها قصدي البرة عليه إقبال أكثر من تونس. تونس مازال ثقافة جديدة
1: مازلنا
0: نتداولوا فيها
1: معناها سورتو التوبكس كيف ما أنا في الهيلينغ وكل معناتها ياسر معناتها في الثيرابي والشفاء وكل شيء ياسر مازال ما تقبلوش ما ينجمش يتقبلوا في ليلة وضحاها.
0: شنو أنواع ضيوفك خولة في البودكاست هذية؟ والحاجة اللي عجبتني في البودكاست أنه هو موجه للشباب معناها تسيب لي في اللي جون.
1: يس هو السيب الكبير على الأخر جين زي حتى جين ألفاز دا ينجموا يدخلوا شوية خطرهم قاعدين يكبروا كل. أما زاد كيف نحب لي بارونس دا يتفرجوا فيه. أنواع الجيستس اللي نجيبهم الحقيقة بديت بالمختصين أول حلقات عملتهم مع بسيكولوج حكينا على الصحة النفسية في تونس شنية نجم تكون هل المواطن التونسي فاهم مش معناتها صحة نفسية خاطر احنا كي نقولوا إنسان مشي لبسي يقول لك هذا تمس في عقله وإلا ربطنيها بسليمان الأبيض اللي هو السنة غينا فواغ مع التيغابي جملة واحدة مع تجينيراسيون كاملة تربينا على شوف لي حل اللي هو غالط جملة واحدة. أنا الطول اليوم نفطر على شوف لي حل أما أين
0: كبير
1: وبالحق أنا نتمنى كان يجي شكون يثمن قيمة العمل ذيك. آما كيف بديت نخدم على الوعي متاعي فهمت أنه فيه برشة حاجات ما تتوكسيك.
0: لا نحن عملنا تصوير غلطة على عالم العلاج وعالم التشافي وخاصة العلاج النفسي معناه إذا كان بسيكولوج ولا بسيكياتر ولا بسيكوتيرابيوت نحن تخيلناه نقولها في الشيء نقول لك ذاك بتاع عبد مهبول معناه تدخل التوى اللي هي حاجة غلطة 1000%
1: غلطة على الأخر معناتها أنا يمكن تغابي من أحسن حاجة
0: وجيني غنوالة بدي تمشي للبسيكياتر ما يمنعوا إنهم يهبلوا معناها يبعدوا على الجنون بالعكس معناها يرتاحوا.
1: هو جوست باش نفسر أنا المانيش مختصة راهو يا جماعة ديما أرعوا الأهل العلم وأهل الاختصاص. أما بما اني عملت ثيرابي نفهم مثلا كي تمشي للبسيكاتر هذيك يعطي دواء كي تمشي للبسيكولوج ليه باش تفضفض باش تحكي
0: واحد طبيب نفسي واحد مختص في علم النفس
1: بالضبط. وفما اسماء اخرين ما عنديش فكره عليهم اما فما حاجات اخرى معناتها طرق تاع هيلينغ اخرى فوالا. دونك ضيوفي بديت بمختصين بعديك نحكيوا على ديزارتيست نحكيوا على معلمين نحكيوا على ناس معناتها من الطبقه المثقفه اللي تحاول باش تنور الوعي نتاع وتعطي امباكت في المجتمع التونسي يكون مزيان. دغنيغمون الحقيقه حاجه ياسر تفرح اني سناء رجعت بكرييتيف هيلينغ خاطر كرييتيف هيلينغ بدي بفورماسيون مع لا فابريك ارت ستوديو اون كولاب مع لامباساد دو لاسباني خرجنا دوز ابيزود بيلوت سفرت بالضبط اسبانيا وقعدت كيك البروجي ما تمسش خاطر انا مشيت عملت حاجات اخرين وعملت بودكاست اخر حكيت لك عليه قبيله اسمه بيهايند ذا سين عملنا 12 حلقه يفتقوا على الاخر
0: في الكواليس معناها اللي
1: بيهايند ذا سين هو عرفت كلي ما وراء الكواليس اي حتى كرييتيف هيلينغ راهو زيد بشوف في إيجا نحكيه على شنية الأختيست شنية يعيش خطر الإيماج العصر اللي نعيشه فيه عصر الصورة لوك الإيماج ساعة تغلطك راهو كغيمو
0: ونفهمه بالغلط ساعة نحن بالضبط. هي أبار إنها تغلط ساعة تشوفوا حاجة نحن تريتموم تعني الحاجة ذيك معالجة مختلفة. خولة نلقاوك على اليوتيوب على الانستغرام وين بالضبط موجودة؟
1: باهي اول حاجه تلقاوني على انستغرامي خوله بنات وتلقاو كيف ليه الانستغرام تاع البودكاست اللي هو كرييتيف هيلينغ بودكاست واللي بالحق الناس اللي تسمع فينا الكل تعملوا مزيه كان تعملوا فولو
0: باهي انا نعمل فولو الكونت نتاعك متبعوا وش تبع تو الكرييتيف هيلينغ بودكاست اي
1: تلقاونا على اليوتيوب زاد كيف كرييتيف هيلينغ بودكاست دونك هذوما البلاتفورم نستعمل انستغرام يوتيوب وفما فيسبوك الخاص اللي هو خوله بنات اللي للانستغرام دونك يهبط ديريكتومون اما الحقيقه راني ما نحلش فيسبوك
0: اساسا نلقاوك في الانستغرام اساسا نلقاوك في الانستغرام
1: ياسر نحب انستغرام ياسر نستعمله وزاد على لينكدين معناتها خوله بنات نهبط لي زيبيزود وكل فماشي ما نتعامل مع عبيد ندخلوا فلوس معناتها البودكاست
0: خاولي انت عملت بودكاست اسمه بيهايند ذا سينز خلينا نشوف بيهايند ذا سينز نتاع البودكاست نتاعك معناها اليوم كيفاش يتم تحضير البودكاست كيفاش وين الاستوديو كيفاش الضيوف شنو هو الكواليس نتاع البودكاست
1: باهي
0: ضحكك السؤال برشا
1: اي محلي السؤال باهي كيفاش يحضر البودكاست عريت بالحق انا برشا عبيد يعرضوني في الشارع يقولوا لي واو وي لاف وات يو ار دوينغ وي وونت تو كرييت بودكاست يا جماعه نجموا ما تقعدوش في الليل سبيتا راهو باش تخلق بودكاست والله ماهيش حاجه سهله. راهي ماهيش نتاع زوز عبيد قاعدين في استوديو يفتق ويحكي ولا
0: ناخذين راحتهم ويحكي في اقل اقلهم.
1: بما اني انا معناتها ما عنديش كون يخدم معايا وانا سنه رجعت بالبودكاست نتاعي اون كولاب مع كاون استوديو اللي هي هبطت ابيلا كانديداتور في الشتاء وربحتها انا ابيلا كانديداتور للي ارتست للي كرياتور دو كونتوني للي كرياتور دو بودكاست.
0: في كل ديفي كل مسابقه كل حاجه تلقى خوله. حلو
1: الحمد لله حلو برشا يا ربي. ام باركونتر والله الحمد لله حاجه تفرح برشا. دونك ربحت الديفي
0: واضح باش تربح
1: وهما يعيشهم معناتها هذايا سبيشال معناتها ديديكاس الكون ستوديو اللي هما باش نعملوا 6 حلقات على عام كامل. عملنا منهم 3 و3 مازالوا ان شاء الله نكملوهم الشطر الثاني نتاع العام. دونك كيفاش نخدم البودكاست؟ فما كون ستوديو يصور لي توا معناتها فما ليس يصور البودكاست فما خليل يمنتج والباقي الكل من ايدي للهوستينج للي باش نقصوا الريلز للكوم للجرافيك للكرييتيف فيجن كل شيء نعمل فيه وحدي معناتها بالحق متقطع شويه
0: خليت معناها انت 90% ظهرلي
1: 90 اي معناتها كيف ما نقولوا الاخراج بتاع البودكاست وكل نعمل فيه وحدي حتى الجيس معايا اصحابي الحقيقه يشجعوني برشا واللي بالحق من بعديك باش نخلي لهم دقيقه نشكر
0: دقيقه ديديكاس
1: دقيقه ديديكاس هذول اطول ديديكاس بتصير في الاذاعه الوطنيه دونك اما كل شيء نحضره وحدي نبدا بالفكره نتاع انا نعمل برشا برين ستورمينغ شنو نحب كيفاش باش نوصل الفكره شكون نحب نجيب مثلا الثلاث حلقات اللي تخدموا دغنيغمون اللي تلقاوهم على شين يوتيوب حبيت نحكي على اللايف ستايل الهيلثي لايف ستايل فيتنس اما بطريقه سبونتاني مش بطريقه فيك نتاع واحد ياكل ب 200 دينار في النهار
0: ولا حتى اكثر ياكل في السبون ديما
1: وي دونك حبيت نحكي على انسان ياكل ب 30000 وياكل هيلثي وكل
0: كيما صابرين جاتوح اي
1: حبيت نحكي نختص في البيهايند ذا سينز نتاع الاكتينغ وورلد. تفرجت في سليم بكار في من ياخذنا الريح وياسر عجبني كيفاش مثل وتفرجت فيه في اعمال اخرى وحبيت نوري للعبيد انه هاو ارتست جديد اكتر كيفاش ينجم يكون هو تعالج كيفاش عاش
0: تجربة اللي تعدى بها زيادة
1: فهمت. دونك استدعيت سليم عرفت كان لي هكا وبينتي انا وصحابي عرفت كان لي ويتشات معناتها مع بعضنا على انستغرام زعما نجيب هذيك نجيب ما نجيبش هذيك. دونك الفكرة تبدأ هكيكا نشاور اصحابي نشاور اختي وكل نعم زيدا نهبط البوبليكاسيون على انستغرام وبعد نحاول نبدأ نكونتاكتي في العبيد.
0: خدمة مزيانة الحقيقة Creative Healing with Barnett Podcast. We talk mental health and more. تحكي على الصحة العقلية وأكثر. فيها فلوس الحكاية هذه وإلا لا؟ هو اللي بحالة ما نحبش نحكي برشا على الفلوس أما اللي جون يقول لك مثلا مش نعمل بودكاست مش نعمل حاجات معينة دخلي فلوس ودخليش فلوس نربح منها فلوس ونربحش منها فلوس يتسألك سؤال ولا
1: أي تسألي أما يتسألي وفي بالهم العبيد اللي أنا نخلص على البودكاست ما أنت في بالهم
0: هو يقولوا اللي يخلص البودكاست يخلصوا برشا
1: أي صح اليوم في أمريكا نحكي على The Diary of CEO
0: شنو وضعيتنا في عالم البودكاست لجون كيفاش يعيشوه
1: باهي الحقيقة في تونس وضعيتنا صعيبة أنا راني بالرسمي ديما نحكي كارت شيرتابل معناتها وذي أدق زادة كيف ما نويل بيزيد نجم توصل صوتها معناتها نويل إنسانة قاعدة تعمل في الماكسيموم باش تطلع ديب كونفيشنز واللي بالحق نوجه لها تحية على الأخر أما وضعية البودكاست في تونس مازالت صعيبة مازالت في الأول مازالت العبيد تقول لك أنا باش نقعد نسمع بودكاست طول ساعة شنو ساعة امبوسيبل كل شيء فريمون تجيبلها من عرش هنا جينيفر لوبيس
0: جيلو
1: جيلو معناتها باش العبيد تسمع أما مازال لي سبونسور مازلنا في عقلية
0: إنه فما سبونسورينغ
1: فما والله فما سبونسورين قاعدة نشوف أما مهم ما يكفيوش بتصنع بودكاستر ونحكيو على باش تصنع حلقة بودكاست أنا كون كان جاو يعملوا لي بالفلوس نحكيو على الحلقة جوست كدراج مونتاج بتتكلف المليون أي كون باش ياخذوا مليون أنا اللي نعمل فيه راهو ياخذ برشا ما انتهى أنا جمعة كاملة نقعد نخدم راني في الويكاند ما نرتاحش ما نعمل شيء جوست باش نأمن إنه ليماج تطلع حاجة مزينة على الأخر أما توا ان شاء الله نتمنى تتحل جوست راهو لي سبونسور مازالوا مسلسل فيلم وكل معناتها مازالت العقليه. مي احنا علاش هوني اليوم؟ انا علاش هوني باش نقول راه البودكاست قاعد يعني في امباكت مزين على الاخر في المجتمع التونسي والمجتمعات العربيه، ونتمنى بالحق كاين
0: اذا مخاوله
1: اي والله بالحق راني هاني توا باش ندق ببين خاطر مازالوا عندي ثلاثه حلقات زاد مع كاونت. نتمنى كاين ندق باب نتاع سبونسور وسبونسور يحل الباب ونخدموا بعضنا.
0: اذا مخاوله اذا مخاوله تستحق وتستاهل وخاوله الحقيقه. نراو حتى اسامي اعلاميه كبيره برشا في تونس اليوم يتجهوا للبودكاست ويعملوا دي بودكاست معناها توندونس وليت تريند مزيان.
1: تعرف شنيا انا هاني توا نحكي في راديو كل مش كيف ما البودكاست. بودكاست عرفت كلي قاعد مرتاح تنجم تجاوب على السؤال حتى في ربع ساعة 20 مينوت وان بلوس وي جوينغ ديب
0: وما فماش ما فماش معايير معناها مش بطريقة باهية مش بطريقة خايبة ما فماش ليميت معناها تنجم تقعد ساعتين ثلاثة سوايع أربع سوايع تعمل لايف تقعد ديما
1: اسمع ما فماش حدود. اللي يجيك على بالك أحكي هو معناتها البودكاست فورما ياسر يفتق وان بلوس راهو أنا والله تثقفت من البودكاست تعلمت من البودكاست.
0: شو تعلمت مثلا؟ نتصورك تعلمت تجربة العباد ما خذيت منهم عبرة
1: فما حاجات ساعات تسمع قصة معناتها ساعات ساعة تشوف شخص سوبر ستار عالميا راهو كل تقول واو وات لايف قاعد يعيش في حياة مزيانة يسافر من بلاد لبلاد أضواء الشهرة وكل أما ديب انسايد تكتشف هو عاش حاجات خايبة عاش اكتئاب فقد برشا عبيد باش وصل ضحى بدري قداش من حاجة وكل دونك انا ريت كيف نسمعهم وانا نعيش فيهم توا كمان معناتها انا توا الويكاند عادي نقعد نخدم ما عنديش دايز اوف وكل اما نقول شوف هذيك كيفاش وصل انا نحب نوصل كيفه مش بالضرورة نموت وكل
0: نتفعلي
1: اما كمان معناتها
0: اما النجم اذا كان هو النجم انا نجم. تعطيك صحه خوده الحقيقه حكايه مزيانه برشا. قبل ما نختم معاك وقبل ما نعملوا ديديكاس قلت لي اطول ديديكاس في اذاعه الشباب وفي الاذاعات الكل. شنو نلقاو في السوشيال ميديا نتاعك في الديجيتال نتاعك بخلاف البودكاست بخلاف الكرييتيف هيلينج بودكاست اللي هو ديجا كونت وحده في الانستغرام نلقاك تحكي مثلا على الفوتوغرافي تحكي على الجيم تحكي على الكرييتيف ريتاتشر فما حاجات اخرى معناها فما ابداعات اخرى في الكونت نتاعك على الانستغرام وفي السوشيال ميديا بصفه عامه. شو نلقاو اخر؟
1: اول حاجه انا نترين عندي اربع سنين وديجا معناتها بالحق الجيم بدل حياتي والجيم يظهر لي هو اللي جابني اليوم لهنا خاطر اول ديديكاس نبدا بيه اللي هو فيصل. الجمعه اللي فاتت جست مشيت نعمل في ستريتشينغ في الساله عرفت فيصل قال لي نعرف وجهه قلت له عندي بودكاست طول جيت لاذاعه الشباب فيصل ثانكس لوت. سو تلقى في الفيد نتاعي تلقاو الجيم
0: موجود
1: تلقاو شويه هيلثي لايف ستايل نمن بالبالانس وكل اما هكا
0: نظام
1: به وكل تلقاو فوتوغرافي خاطر انا فوتوغراف على باز حتى الفورماسيون اللي عملتها في الميزون دو ليماج في الفوتوغرافي دونك مازلت فريلانسر فوتوغرافر مختصه في الايفنتس وتلقاو
0: البودكاست فرجوا فيه ودعبوه كما قلنا تلقاو كرييتيف هينك بودكاست عندهم شان على اليوتيوب. يعطيك الصحه خاود علاش كنت تسل انتظار السلام
1: ديديكاس اول حاجه بالحق امي وبابا واختي معناتها دليله برناء دليله الزويغي خالد برنات وشايمه برنات عائلتي الصغرونه ربي فضلهم لي وقطوس كيكي زيده
0: اي يسمع فينا قطوس كل
1: نسمعوا في الدار نسمعوا دونك اول حاجه بالحق با وما اللي شجعوا فيا على اي حاجه ومعايا ديما شايمه في البلايص الكل نحب نهزها باش تكتشف. ثاني حاجه عائلتي الصغيره الاخرى اللي هما اصحابي نبدا صفي بن ابراهيم تيسير بريكيت لميس سيرين بالحق عايشكم معناتها القراب لي اللي ديما يشجعوا فيا والله على الاخر. وثالث حاجه انا بالحق فما طفله جبتها للبودكاست اسمها صابرين جرتوح وبدينا بها ذا كام باك اوف كرييتيف هيلينج. الحقيقه راهي دزت معايا باش البودكاست متاعي يطلع دزت معايا باش العبيد يتفرجوا في البودكاست بطريقه غريبه رهيبه. ثانكس ا لوت صابرين والله عايشك ومعناتها الحقيقه ديديكاس لاي انسان يعرضني في الشارع يقول لي خولة كمل محليك ورك قاعدة تعمل في امباكت علينا معناتها انا الحقيقة نمن انه الامباكت يبدأ بشخص دونك كان فما شخص سمع البودكاست وحيته تبدت لحتى ما خير ولا حس فيلينج محليه بعد الحلقة for me it's enough. so dedicated للي تبعوا البودكاست وعجبهم
0: يعطيك الصحة خولة، شكرا لك جيت بحثنا اليوم خولة بردان، تشرفتني ونورتني في فيالة على إذاعة الشباب. أسمعوا خولة، تفرجوا في البودكاست بتاعها، واللي نجم يدعمها يدعمها طعم في خدمة مزيانة وحلوة برشا. يعطيك الصحة خولة،
1: ميرسي
0: ميرسي بوكو، شكرا لك خولة. ونسلم على شيماء أختك اللي موجودة معنا في الكواليس. خولة بردان كان ضيفتي اليوم فيالة، متواصلة حتى نص الليل توا لحتى 17 دقيقة.

عنده الحق عبرو دياب قال لك والله ما كان على بالي يا هواس. فانا غنية أمارين من ألبوم أمارين لعمرو دياب. الغنية هذه من تلحين شريف تاج ومن كلمات محمد الفيعي وكيد أداء عمرو دياب. ما زاد برشا موسيقى السنة فيكم. نرجع لكم بعد موجز أخبار لحدث ونص مع زميلنا رمز القلي. ما زلنا معكم أمين الرياح نجم الدين من سالم وسامي ويسر في فيالة حتى النص الليل.

0: يالا مع سامي نويسر.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
4: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
4: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
4: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
5: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في بلاغ لها، وزارة الصحة تدعو بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين للالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. مع أن نبني مهندسي الغد محور منتدى وطني للتوجيه الجامعي اليوم وغدا، يعرف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وفاقها الأكاديمية والمهنية. تنظم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب غدا بالوردانين من ولاية المنسير. تتويج 5 أعمال في مختلف أصناف المسابقات في اختتام المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بباجة. ضمن البطولة العربية للشباب والشابات في كرة السلة، المنتخب التونسي يستهل مشواره بالفوز على نظيره الليبي ب 61-50. في أخبار العالم، وزير الداخلية الفرنسي يعلن وفاة 74 شخصا منذ 18 من جوان الجاري في حوادث مرتبطة بموجة الحر الشديدة التي تشهدها فرنسا. ارتفاع حصيلة قتل الزلازل فنزويلي إلى 1430 شخصا اليوم بحسب ما أفادت به السلطات. ورئيس الفلسطيني محمود عباس يحذر قادة دول وبابا الفاتيكان من إجراءات صهيونية تستهدف كنائس القدس الشرقية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
8: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 2025 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص.

هذه موسيقتنا وهذه فيالة سهريتنا، سهرية السبت عليه إذاعة الشباب. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، لحداش والسبعة وربعين دقيقة. تحياتي لي كيف الكل، سامي نويسر كيف كيف، زداء من رياحي ونجم الدين بن سالم. لي كومنتير تاعكم اللي قاعدين يسطونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج اوفيسيال، ما عندكمش فكرة قداش يفرحوني وقداش نرقى لي لايك. نفرح برشا بأي لايك وبأي كومنتير. تحية كبيرة برشا الأمين، تحية كبيرة برشا لفيصل الخولي اللي كان ضيفتنا، هيثم نسلموا عليه برشا، نسلموا برشا على عواطف، نسلموا برشا على صفاء بن ابراهيم، وسلم على كل من تفاعل معنا في اللايف ستريمينغ بتاع ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا. صفاء طلبي تحيه كبيره برشا لها، سلموا على نهاد لوحش سلاح، يقين بن مستور. تلقاو زاد البوست الخاص بفيالا سهريه السبت على اذاعه الشباب، وتلقاو شلبيه زاهو اللي نفرحوا برشا بالكومنتير نتاعها، تقول لنا مساء الورود الكل الى احلى واغلى من الناس الكل، مساء الريحان وزهر الرمان والاقحوان، مساء المحبه الى اغلى الاحبه لك خويا سمسوم الغالي والكيف العاملين معاك الليله خويا سمسوم. تعديل اغنيه فضل شاكر حياة الروح نديها لكم الكل والأغلى وأعز الأصدقاء والصديقات، وشكرا جزيلا. سهرة سعيدة ممتعة مع أحلى سمسوم وأحلى فيالة، دمت متألقة على الدوام صديق الغالي سمسوم. شكرا لك يا شلبي، نسلم عليك برشا وتحية لك وكل مستمعينا في قفصة في تونس الكل. فكرية الغرياني، بوز الغرياني تقول مساء المحبة، مرحبا يا فكرية، مرحبا يا يقين، تقول لنا مساء الخير، سهرة طيبة للجميع. تحية لكم مستمعينا الكل، نحن مواصلين مع الموسيقى أكيد، وقعد معنا فيالة متواصلة حتى النص الليل.

كان هذا صوت أنغام في ريتك فهمني. الصوت اللي قبل اللي نسمعوه الليلة في فيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب. نشكركم مستمعينا الكل ما بقى لي كانش وصلكم. تحيات الكيب اللي كنا معاكم اليوم نجم الدين بن سالم أمين رياحي سامي نويس. نقول لكم لتكم زينة وتصبح على خير ناس كل ما تنسيوش. إن شاء الله بعد غدوة نهار الاثنين 27 جوان 2026 نبدأ البرمجة الجديدة، بشكون برمجة مزيانة إن شاء الله تنال إعجابكم. تصبح على خير ناس كله. باي باي.

0: يالا مع سامي نويسر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Welcome.